0: صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد نعينع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقيم

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: غلبت غضبي، وفي رواية أخرى: سبقت غضبي. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: إذا أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنوب جميعا ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. وقوله تعالى: فليفعل ما شاء، أي ما دام يفعل هكذا يذنب ويتوب أغفر له، فإن التوبة تهدم ما قبلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم صلى الله عليه وسلم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، الآية. وقال عيسى صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم. وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم.

موئل

فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا قبس من الرحمن لاح فلم يدع لألاؤه فوق البسيطة ما وضع ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع نضارة

من أن يصح وينفع، ولعل ذا بلة الرجال.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: الإسلام والرياضة.

0: الشطرنج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبي.
0: أراك عدت باكرا من جامعتك، ما الأمر؟
1: لا شيء، ولكن الأستاذ المحاضر لم يأتي اليوم لسبب خارج عن إرادته، فعدت باكرا.
0: وماذا لديك الآن؟
1: منذ قليل وأنا أقرأ قليلا في كتاب جديد.
0: أمر جميل، ما هو الكتاب؟
1: كتاب تعلم الشطرنج.
0: هل تريد أن تنافس أحدا في هذه اللعبة أم ماذا؟
1: لا يا أبي، ولكن صديقي عادل علمني طريقة لعب الشطرنج منذ فترة، وأنا أريد أن أعرف كل شيء عنها.
0: وهل عرفت تاريخها وأصول قوانينها؟
1: ما زلت أقرأ، ولكن أريد أن أسأل عن حكم الإسلام فيه.
0: حسنا، بعد الغداء نلتقي ونبدأ حوارنا المعتاد. أدهم، يا أدهم.
2: نعم يا أبي،
1: ها قد أتيت.
0: أما زلت تقرأ في غرفتك؟
1: لا يا والدي، كنت أعيد ترتيب مكتبتي.
0: حسنا، تفضل بالجلوس ولنبدأ الحوار.
1: ها قد جلست يا والدي العزيز.
0: بداية قل لي، ما عرفت عن لعبة الشطرنج؟
1: إنها لعبة وفيها 72 خانة، 8 خانات في كل صف من صفوفها العرضية، و9 خانات في كل صف من صفوفها الطولية، وهي لعبة يفوز بها من أظهر ذكاء ومهارة ودبر خطة للهجوم والدفاع تدبيرا محكما، ليس للحظ فيها منفذ ولا سبيل.
0: حسنا، اسمع مني إذن تاريخ هذه اللعبة.
1: تفضل.
0: كانت الهند في بعض العصور تنافس فارس في حضارتها وفلسفتها، فلما اخترع الفرس لعبة النرد أو الطاولة واعترف أهل العصر بذكاء صاحبها، عز على الهند أن تتفوق فارس بهذه اللعبة. وكان يحكم الهند ملك ذكي، ما لبث أن دعا حكماء مملكته وفلاسفتها وصاح بهم قائلا: إن لم تتفوق الهند على الفرس في هذا المضمار فلا كانت الهند ولا كانت حكمتها وفلسفتها. وكان صصة حكيم عصره في الهند من الموجودين، فقال للملك: لأن اعتبرت فارس أن ليس للإنسان في الحياة سوى حظه، فسنعلم الجميع أن الإنسان قادر بسعيه واجتهاده وكفاءته على أن يسعى إلى خطة وأن يصل بهمته إلى أعلى المراتب، فليعطني مولاي مهلة فأقدم إليه لعبة تقلب فلسفة الفرس رأسا على عقب. وبالفعل عند انقضاء المهلة كان صصة يسعى إلى قصر الملك وفي يده لعبة الشطرنج وفيها 72 خانة كما ذكرت.
1: معلومة جميلة، وماذا حدث بعد ذلك؟
0: أقام الملك حفلة كبرى دعا إليها أكابر القوم لكي ينصتوا إلى الحكيم وهو يشرح لعبته الجديدة التي تقوم على أن الدنيا ليست ميدانا للحظ، بل هي ميدان كفاح، فيها جيش يقاتل، وعلى رأس هذا الجيش ملك الدولة وكبير وزرائها، ثم أفراد الجيش من الجنود ومعداتهم من خيل وفيلة وقلاع. وكانت اللعبة

0: عرف باسم شطرنجة.
1: قصة مشوقة.
0: ولكن الشطرنج الحديث الذي يمارس اليوم لم يظهر إلا في القرن السادس عشر، وكانت إسبانيا وإيطاليا في طليعة البلدان التي اعتمدته وتبعتها كل من فرنسا وإنجلترا، وكان أول بطل عالمي في الشطرنج الفرنسي فيليدور.
1: حسناً، وماذا عن حكم الإسلام فيها؟
0: يا ولدي، هذا أمر يحتاج إلى تفصيل طويل، فقد اتفق العلماء من فقهاء ومفسرين ومحدثين على أن هذه اللعبة لم تعرف عند العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عرفوها بعد الفتح، وقد نقلوها عن الفرس الذين كانوا قد نقلوها عن الهنود. ومن هنا لم يستدل أحد من الأئمة الذين ذهبوا إلى تحريمه بشيء من الأحاديث النبوية الواردة حول هذا الأمر، ولو كان لها قيمة علمية عندهم لاستندوا إليها.
1: والآن أريد حلا.
0: اسمع يا أدهم، خلاصة القول في حكم الإسلام بلعبة الشطرنج هو أنه حلال، ولكن بشروط.
1: حسنا، وما هي تلك الشروط؟
0: هي ألا يلعب بقمار، وإلا كان حراما بل من الكبائر، وكذلك ألا يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة أو أي واجب ناجز من أمور الدين والدنيا، وأيضا أن يمتنع عن فحش القول ورديء الكلام وكثرة الحلف الذي يحدث كثيرا بين اللاعبين، وألا يكثر منه بحيث يصل إلى درجة الإدمان.
1: أفهم من كلامك يا أبي أنك تقول لي إن لعبة الشطرنج حلال بشرط ألا تؤدي إلى ترك واجب أو تستلزم فعل محرم أو تخرج لاعبها عن حدود الاعتدال إلى الإسراف والإدمان.
0: تماما يا بني، وإذا قرأت تفسير المنار للعلامة رشيد رضا ستجد قوله رحمه الله: إننا نعرف من لاعبي الشطرنج من يحافظون على صلواتهم وينزهون أنفسهم عن اللجاج والحلف الباطل، وأما الغفلة عن الله تعالى فليست من لوازم الشطرنج وحده، بل كل لعب وكل عمل يشغل صاحبه في أثنائه عن الذكر والفكر فيما عداه إلا قليلا، ومن ذلك ما هو مباح وهو مستحب أو واجب. وإنما عيب الشطرنج أنه من أشد الألعاب إغراء بإضاعة الوقت الطويل، ونحمد الله الذي عافانا من اللعب به وبغيره.
1: إنه كلام ممتع ومفيد، ولكن قل لي أبي، هل يمكن اعتبار لعب الورق أو ما يعرف بالكوتشينا مباحا قياسا على الشطرنج؟
0: لا يا أدهم، فالأمر مختلف، لأن اللعب بالورق عند أغلب العلماء لا يجوز ولو كان بغير عوض، ومن أباحه القليل فقط وهم من المعاصرين، والسبب أنه في كثير من الأحيان ذريعة إلى الميسر المحرم بنص القرآن. قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
1: ولكنها لعبة كالشطرنج.
0: لا، ليست كالشطرنج، لأنها تعتمد أولا وأخيرا على الحظ، كما لها أثر سلبي على المجتمع حيث ينشأ عنها التباعد والتقاطع والشحناء والعداوة.
1: صدقت يا والدي، فكثيرا من الناس يتخاصمون ويتعاركون ويتبادلون الشتائم بسبب هذه اللعبة.
0: اسمع يا أدهم، لا أريدك من خلال حواراتنا أن تعتقد بأن الإسلام يحرم على الإنسان أن يستمتع بحياته وأوقاته، أبدا، بل العكس هو الصحيح، ولكنه يتحفظ على بعض الألعاب التي تتنافى مع مقاصده وأحكامه، ومنها لعب الورق والنرد.
1: إذن أستخلص من حوارنا اليوم أن الألعاب التي تقوم على الحظ وحده مثل لعب النرد ولعب الورق وغيرها حرام، بخلاف ما يقوم على إعمال الذهن مثل الشطرنج الراجح جوازه بشروط، وأن المطلوب من المجتمع المسلم كما هو مطلوب من الفرد المسلم أن يوازن بين المطالب وأن يعطي كل ذي حق حقه.
0: فتح الله عليك يا أدهم، هذا تماما ما أريد أن أقوله لك.
1: الأمر أصبح واضحا عندي، والآن اسمح لي أن أسألك يا والدي، هل تعلم أصول لعبة الشطرنج؟
0: أعلمها جيدا.
1: إذن سوف أحضر كوبين من العصير الطازج ثم نجلس لنتبارى معا لأرى مدى مهارتي.
0: وأنا جاهز.
1: إذن استعد يا والدي العزيز للهزيمة.
2: استمعتم إلى برنامج الإسلام والرياضة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم
1: نساء في صدر الإسلام. التقديم
0: رفعت النجار
1: وبرهان سعادة.
0: التسجيل والمونتاج
1: إيهاب عطاري.
0: إعداد وإخراج
1: برهان سعادة. عاتكة بنت زيد.
0: من أراد الشهادة فليتزوج عاتكة بنت زيد، كانت عند عبد الله بن أبي بكر فقتل عنها، ثم كانت عند عمر بن الخطاب فقتل عنها، ثم كانت عند الزبير فقتل عنها، فهي أخت سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأمها أم كريز بنت الحضرمي، أما خالها فهو العلاء بن الحضرمي، وخالتها الصعبة بنت الحضرمي أم طلحة ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، وزوجها الأول عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو ابن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأول العشرة المبشرين بالجنة.
1: وبعد استشهاده كان زوجها الثاني فاروق الأمة عمر، وهو من العشرة المبشرين بالجنة. وبعد استشهاده كان زوجها الثالث الزبير ابن العوام، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. كانت عاتكة بنت زيد قد اشتهرت بين نساء قريش بالفصاحة والبلاغة ورجاحة العقل والجمال البارع. كان أبوها زيد بن عمرو ابن نفيل فريدا في عصره وزمانه، فقد كان الناس يعبدون الأصنام وهو يعبد الواحد الديان، فخرج من صلبه هذا الجيل المبارك وعلى رأسهم سعيد بن زيد أحد المبشرين بالجنة، وعاتكة بنت زيد تلكم الصحابية الجليلة.
0: وكان زيد بن عمرو يحيي الموءودة، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها، أنا أكفيك مؤنتها، فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها. وأما زيد بن عمرو ابن نفيل فوقف، فلم يدخل في يهودية ولا نصرانية، وفارق دين قومه فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح التي تذبح على الأوثان، ونهى عن قتل الموءودة، وقال أعبد رب إبراهيم، وبادى قومه بعيب ما هم عليه.

0: وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: لقد رأيت زيدا بن عمرو ابن نفيل شيخا كبيرا مسندا ظهره إلى الكعبة وهو يقول: يا معشر قريش، والذي نفس زيد بن عمرو بيده، ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري. ثم يقول: اللهم لو أني أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك به، لكني لا أعلمه. ثم يسجد على راحته. وحدث أن ابنه سعيدا ابن زيد بن عمرو بن نفيل وعمر بن الخطاب وهو ابن عمه قالا لرسول الله: أنا استغفر لزيد بن عمرو؟ قال: نعم، فإنه يبعث أمة وحده.
1: عاتكة كان الزوج عبد الله بن أبي بكر الصديق، وكانت من المهاجرات، تزوجها عبد الله بن أبي بكر الصديق، وكانت حسناء جميلة، فأولع بها وشغلته عن مغازيه، فأمره أبوه بطلاقها، فأصابه الحزن الشديد، فرق له أبوه فأذن له فارتجعها، ثم لما كان حصار الطائف أصابه سهم فكان فيه هلاكه، فمات بالمدينة، فرثته بأبيات شعر. فلما استشهد عبد الله وانقضت عدتها، تزوجها فاروق الأمة عمر، فاحتلت عنده مكانة رفيعة، وتعلمت الكثير الكثير من علمه وزهده وورعه.
0: عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب: كانت عاتكة تحب عبد الله ابن أبي بكر، فجعل لها طائفة من ماله على ألا تتزوج بعده، ومات. فأسأل عمر إلى عاتكة: أن قد حرمت ما أحل الله لك، فردي إلى أهله المال الذي أخذته. ففعلت، فخطبها عمر وتزوجها. وعاتكة بنت زيد كانت تحت عمر، فكانت تكثر الاختلاف إلى المسجد النبوي، وكان عمر يكره ذلك، فقيل لها في ذلك، فقالت: ما كنت بتاركته إلا أن يمنعني، فكأنه كره أن يمنعها. فتزوجها رجل بعد عمر فكان يمنعها، وهو الزبير ابن العوام. ولما كانت حجة الوداع ألقى النبي صلى الله عليه وسلم خطبته الجامعة على أصحابه.

0: وحزنت عاتكة لموت النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا كاد أن يمزق قلبها، فقامت ترث النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القصيدة. أمست مراكبه أوحشت، وقد كان يركبها زينها، وأمست تبكي على سيد تردد عبرتها عينها، وأمست نساؤك ما تستفيق من الحزن يعتادها دينها، وأمست شواحب مثل النصال قد عطلت وكبى لونها. يعالجن حزنا بعيد الذهاب وفي الصدر مقتنع حينها، يضربن بالكف حر الوجوه على مثله جادها شؤونها. هو الفاضل السيد المصطفى على الحق مجتمع دينها، فكيف حياتي بعد الرسول وقد حان من ميتة حينها.
1: وقالت أيضا: عيناي جودا طوال الدهر وانهمرا سكبا وسحا بدمع غير تعديري، يا عيني فاسحنفري بالدمع واحتفلي حتى الممات بسجل غير منزوري، يا عيني فانهملي بالدمع واشتهدي للمصطفى دون خلق الله بالنور بمستهل من الشؤبوب ذي سيل.

فقد رزقت نبي العدل والخير، وكنت من حذر للموت مشفقة، وللذي خط من تلك المقادير من فقد أزهر ضاف الخلق ذي فخر صاف من العيب والعاهات والزور. فذهب حميدا جزاك الله مغفرة يوم القيامة عند النفخ في الصور.

تزوجت من ابن عمها أبي طالب بن عبد المطلب، وروي أنه تقدم لخطبتها من أبوها فحمد الله وأثنى عليه وذكر فضائل عائلته وعشيرته وانتسابهم إلى إبراهيم وإسماعيل وطهارة أصلابهم، ثم قال بعدها: يا معشر قريش، إنني ممن طاب محتده وطهر مقعده وعرف مولده وعزت جرثومته وطابت أرومته ذؤابة الذوائب وسيد الأعارب، وقد تزوجت فاطمة بنت أسد وسقت إليها المهر وثبت الأمر، ألا فاشهدوا؟ فوافق أسد على الزواج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لعمر بن الخطاب: يا عمر، إن هذه المرأة كانت أمي بعد أمي التي ولدتني، إن أبا طالب كان يصنع الصنيع وتكون له المأدبة، وكان يجمعنا على طعامه، فكانت هذه المرأة تبقي منه كله نصيبا فأعود فيه، وإن جبريل عليه السلام أخبرني عن ربي عز وجل أنها من أهل الجنة، وأخبرني جبريل عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى أمر 70,000 من الملائكة يصلون عليها، ثم قال: اللهم ثبت فاطمة بالقول الثابت، رب اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي، إنك أرحم الراحمين.

عاشت في رحاب فاروق الأمة الأواب أجمل أيام عمرها، ورأت مواقفه العظيمة في خدمة دين الله، ورأت حرصه على الرعية، فقد كان إسلامه فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت ولايته عدة، وظلت تتعلم بين يديه الكثير الكثير، إلى أن جاء اليوم الذي قتل فيه شهيدا كما بشره الصادق الذي لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما قتل عمر بخنجر أبي لؤلؤة المجوسي، قامت عاتكة ترثيه بأبيات تقول فيها: عيني جودي بعبرة ونحيبي، لا تملي لا تملي على الإمام النجيب، قل لأهل الضراء والبؤس موتوا، قد سقته المنون كأس سعوبي، فجعلني المنون بالفارس المعلم يوم الهياج والتلبيب. وبعد استشهاد الفاروق تزوجها حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة الزبير بن العوام. وكان الزبير فارسا مغوارا لا يخشى الردى أينما كان، ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فعاشت معه حياة كريمة كلها طاعة لله، وفاضت روحها إلى بارئها. كان ذلك في أول خلافة معاوية ابن أبي سفيان، وتوفيت سنة 41، رحمها الله رحمة واسعة. وإلى اللقاء في حلقة قادمة.

إلهي غافر الزلات إلهي

إلهي فاز من ناداك ربي، إلهي إلهي فاز من ناداك ربي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله.

اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن محبتك وعن طاعتك والشوق إلى لقائك. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن سرنا وأشغل بالاعتبار فكرنا وقنا شر وساوس الشيطان وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار.

0: وأطيعوا الله.
1: قال عز وجل في محكم آياته: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين.
0: وقال سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. صدق الله العظيم.
2: أيها الإخوة والأخوات، نتوقف اليوم عند خلة من خلال البر والتقوى، وعند صفة جامعة للخير كله تدل على مدى التزام المرء بدين الله عز وجل ونهج نبيه صلى الله عليه وسلم، وتبرهن على

0: المعدن الطيب لديه، ألا وهي الحياء.
1: والحياء أحبتنا في الله من أقوى البواعث على الاتصاف بما هو حسن واجتناب ما هو قبيح، وإذا تخلق المرء به سارع إلى مكارم الأخلاق ونأى عن رذائل الصفات، وكان سلوكه سلوكا طيبا مباركا، فلا يكذب في القول، ولا تطاوعه نفسه في اقتراف الإثم، ولا تطارده الميول الفاسدة، ولا يستبد به الهوى أو تتغلب عليه نزعات الشيطان. والحياء بهذا المعنى هو الذي عناه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حين قال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا نبي الله، إنا لنستحي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء.
2: والحياء لغة مصدر قولهم حي، وهو مأخوذ من مادة حيية التي تدل على الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة. قال ابن منظور: الحياء أي التوبة والحشمة، والحياء مقصور المطر والخصب، والحياء ممدود الاستحياء. ويقال: رجل حي أي ذو حياء، وامرأة حية.
0: وقال ابن القيم رحمه الله: الحياء الذي هو الاستحياء مشتق من الحياة، ولهذا قيل: على حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء، وقلة الحياء من موت القلب، فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم.
1: والحياء اصطلاحا تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. وقال الجرجاني: هو انقباض النفس من شيء وتركه حذرا عن اللوم فيه.
2: وقيل: هو خلق يبعث على ترك القبح ويمنع من التقصير في حق كل ذي حق. وقال الراغب: الحياء انقباض النفس عن القبائح وتركها. وقيل: الحياء الترقي عن المساوئ خوف الذم.
0: وذكر ابن مسكويه أن الحياء من الفضائل التي تدخل تحت العفة، بل هو أولها، ثم عرفه بقوله: الحياء هو انحصار النفس خوف إتيان القبائح والحذر من الذم والسب.
1: ومهما فسر العلماء الحياء وتفننوا في اختيار معانيه، فإن الحياء صفة لا يدركها إلا الأخيار. كيف لا والمولى عز وجل حيي، كما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه يدعوه أن يردهما صفرا ليس فيهما شيء. ومعناه على هذا المبالغ في الحياء. والغرض والغاية من وصف الله تعالى به فعل ما يسر وترك ما يضر، والعطاء من غير سؤال.
2: قال الفيروز أبادي: وأما حياء الرب تبارك وتعالى من عبده فنوع آخر لا تدركه ولا تكفيه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود، فهو كريم حيي يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ويستحيي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام.
0: واعلم أخي في الله تعالى يرحمنا الله وإياك أن الحياء قسمان: غريزي ومكتسب. والحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان، وهو المكلف به دون الغريزي. وقد يتطبع الشخص بالمكتسب حتى يصير كالغريزي. وقد جمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم النوعان، فكان في الغريزي أشد حياء من العذراء في خدرها، وفي المكتسب في الذروة العليا. والمقصود بالغريزي المخلوق في النفوس كلها، كالحياء من كشف العورة، والمقصود بالمكتسب الحياء النابع من الإيمان، كأن يمتنع المسلم من فعل المحرم خوفا من الله عز وجل وحياءه.

0: عن أشج عبد القيس أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك خلتين يحبهما الله. قلت: ما هما؟ قال: الحلم والحياء. قلت: أقديما كانا في أم حديثا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل قديما. قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما.
1: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء.
2: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار، والبذاء الفحش في القول.
0: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر.
1: إخوة الإيمان، أحاديث نبوية تعلمنا السير على طريق الآداب المحمدية التي فيها الفوز والفلاح. فها هو الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يرشدنا إلى أن الحياء حياة القلوب ونورها، وبرهان على الإيمان الصادق والتزام الحق.
2: وخلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية، فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة، كما أنه ليس معه من الخير شيء، ولولا هذا الخلق لم يقرى الضيف، ولم يوفى بالوعد، ولم تؤدى الأمانة، ولم تقضى لأحد حاجة. ولولا هذا الخلق ما تحرى الرجل الجميل فآثره، والقبيح فتجنبه، ولم تنع من فاحشة ولا ستر له عورة.
0: ولولا الحياء لكان كثير من الناس لا يؤدي شيئا من الأمور المفترضة عليه، ولم يرعى لمخلوق حقا، ولم يصل له رحما، ولا يبر له والدا. فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها الحميدة، وإما دنيوي علوي وهو حياء فاعلها من الخلق.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واجعل الحياء خلقا ملازما لنا في حركاتنا وسكناتنا، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتاراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني يعقدون قمة ثلاثية في عمان اليوم تبحث توسيع آفاق التعاون وأبرز مستجدات المنطقة. جلالة الملك يؤكد دعم المملكة لجميع الإجراءات التي تتخذها الإمارات لحماية أمنها وسيادتها. جلالة الملك يبحث مع رئيس الوزراء العراقي المكلف العلاقات بين البلدين وأبرز المستجدات في المنطقة. جلالة الملك يزور محافظة الزرقاء ويلتقي وجهاء وممثلين عن المحافظة. جلالته يؤكد أهمية الترويج لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية محليا ودوليا. من العناوين إلى التفاصيل، يعقد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميستوتاكيس قمة ثلاثية في عمان اليوم الأربعاء، وتبحث القمة في نسختها الخامسة سبل توسيع آفاق التعاون بين الدول الثلاث في شتى المجالات وأبرز المستجدات في المنطقة. وعقدت القمة الثلاثية الأولى في قبرص عام 2018، تبعتها قمة أخرى في الأردن عام 2019، فيما عقدت القمة بنسختها الثالثة في اليونان عام 2021، تلتها النسخة الرابعة في قبرص عام 2024. أجرى جلالة الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أدان خلاله تجدد الاعتداءات الإيرانية على الإمارات، وأكد جلالته تضامن المملكة الكامل مع الإمارات في مواجهة هذه الاعتداءات، معربا عن دعم الأردن لجميع الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات لحماية أمنها وسيادتها. وشدد جلالة الملك على ضرورة العمل لاستدامة التهدئة في الإقليم واحترام سيادة الدول العربية وأمنها. هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة خلال اتصال هاتفي، متمنيا له التوفيق في خدمة الشعب العراقي الشقيق. وتناول الاتصال عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطوير التعاون في شتى المجالات بالإضافة إلى أبرز المستجدات في المنطقة. زار جلالة الملك عبد الله الثاني محافظة الزرقاء واطلع على مشروع المدينة الصناعية فيها، وهي أول مدينة صناعية خضراء وصديقة للبيئة في الأردن، موجها جلالته الحكومة لتسريع تنفيذ جميع مراحل المشروع. ولفت جلالة الملك لدى لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة الزرقاء في الجامعة الهاشمية إلى أهمية المدينة الصناعية كأحدى أكبر المدن الصناعية في المملكة، مشددا جلالته على ضرورة تقديم التسهيلات والخدمات لجذب الاستثمارات للمشروع. وتحدث جلالة الملك خلال اللقاء التواصلي عن رمزية مدينة الزرقاء كمدينة العسكر، مبينا أن دورها معروف في تاريخ القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وأن أهلها يجسدون قيم النخوة والتضحية وحب الوطن. وقال جلالة الملك خلال اللقاء:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الله مسيكم بالخير أهلي وربعي في الزرقاء مدينة العسكر. الزرقاء دورها معروف في التاريخ جيشنا العربي، وأهلها تربوا على النخوة والتضحية وحب الوطن. الفترة الماضية كانت صعبة، لكن الحمد لله الأردن ماشي لقدام. لكن الأردن ماشي لقدام ومستمر بحماية مصالحه رغم الظروف في المنطقة. الحمد لله اليوم زرت مشروع المدينة الصناعية، وبطلب من الحكومة الإسراع في تنفيذ جميع المراحل، وممكن تكون أكبر مدينة صناعية في الأردن. مطلوب تقديم التسهيلات والخدمات لجذب الاستثمارات. بعرف حجم الضغط على الخدمات الصحية في الزرقاء، لهذا السبب بوجه الحكومة لإنشاء مركز صحي شامل لخدمة المحافظة إن شاء الله.
0: من جانبه لفت رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال اللقاء إلى أن الحكومة تعمل وفق توجيهات جلالة الملك على تنفيذ مشاريع وبرامج لخدمة محافظة الزرقاء وسكانها. وأشار الدكتور حسان إلى أن البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام الثلاثة المقبلة يتضمن مشاريع مخصصة للزرقاء تقدر كلفتها بحوالي نصف مليار دينار في قطاعات مختلفة، أبرزها الصحة، التعليم والنقل العام، وهي القطاعات الأساسية لخدمة المواطن. وقال رئيس الوزراء:
2: شكرا جلالة سيدنا، في الواقع بتوجيهاتك دائما احنا على تواصل مستمر مع أهلنا بالزرقاء، نواب، أعيان، الهيئات المنتخبة فيها.
3: في قطاع الصحة مستشفى الزرقاء الحديث قمنا بتوجيهاتكم بتوسعة قسم جراحة القلب، وأعتقد راح يكون في مراحل أخرى كذلك، لأن التوسعة الحالية قد تفيدنا لغاية 60-70%، لكن إن شاء الله نقدر نتوسع في المستقبل القريب بشكل أكبر. بتوجيهاتكم كمان مستشفى الزرقاء القديم على أرضه راح يكون في مركز صحي شامل. برصيفة مستشفى فيصل كذلك تم تخصيص 9 مليون دينار، وسيبدأ العمل بتنفيذه إن شاء الله قبل نهاية العام. كان في تأخير على هذا المشروع، لكن إن شاء الله الآن في مساره الصحيح. في قطاع التعليم حوالي 500 غرفة صفية إضافية ستكون موجودة خلال العامين 26-27 في مدارس الزرقاء، 4 مدارس نموذجية لحوالي 1000 طالب كل مدرسة راح تكون جاهزة للفصل الدراسي القادم هذا العام، وهي ممولة من المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص. في قطاع النقل العام طبعا من المشاريع المهمة بالنسبة للطلاب وللجامعة الهاشمية، سيكون هناك وصلة للباص السريع للجامعة الهاشمية إن شاء الله بهذا العام، وسيتم استيراد الباصات لهذه الغاية خلال الأشهر القادمة. وكانت نظرة سيدنا منذ البداية أنه ننظر كيف نستخدم خط السكة الحجازي بطريقة نحدث هذا الخط بحيث كمان أنه يصلح للنقل العام، فعم ننظر لهذا الموضوع ودراساته راح تخلص في القريب العاجل. ومن أهم المشاريع الضرورية للنقل العام في الزرقاء اللي هو مجمع النقل العام الجديد اللي راح يسع حوالي 1250 باص، بحيث يكون مجاور لمركز انطلاق الباص السريع بشارع الجيش، وهذا راح يخدم النقل العام بشكل كبير في الزرقاء.

0: وبكلفة 12 مليون دينار. فبتوجيهاتك ماشيين سيدنا، وإن شاء الله المشاريع اللي كان لها فترة بدها تنفيذ ماشيين فيها والحمد لله.
1: وخلال اللقاء تحدث رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي عن تنفيذ العديد من مشاريع المبادرات الملكية في المحافظة، وأشار العيسوي إلى مشروع إعادة تأهيل تلال الفوسفات في الرصيفة باعتباره أحد أبرز المشاريع بالمحافظة بعد إنجاز مرحلته الأولى التي تشمل إزالة 15 مليون متر مكعب من مخلفات الفوسفات، لافتا إلى أن العمل جار على تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير المنطقة بيئيا وتنمويا. بدوره رحب محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود بزيارة جلالة الملك، مثمنا جهود جلالته المستمرة للحفاظ على أمن الأردن واستقراره. وأكد متحدثون من الحضور اعتزازهم بلقاء جلالة الملك وبما تعكسه الزيارة من حرص جلالته على التواصل مع المواطنين، مستعرضين أبرز أولويات المحافظة في مجالات التنمية وتمكين المرأة والشباب وتعزيز الاستثمار. وخلال زيارة جلالته لمشروع المدينة الصناعية قبيل اللقاء التواصلي، أكد جلالة الملك أهمية الترويج للمدينة محليا ودوليا وإعداد خطط تنفيذية واضحة للخدمات المقدمة للمستثمرين بما يعزز من تنافسية المدينة الصناعية. وخلال جولة في المشروع استمع جلالته بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى إيجاز قدمه وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة حول دور المناطق التنموية والصناعية في تحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدا مواصلة العمل على تحسين بيئة الأعمال وتمكين الاستثمار. وأضاف أن المناطق التنموية في المملكة تشهد نموا مستمرا في حجم الاستثمارات التي بلغت نحو 6.49 مليار دينار وتضم 1670 استثمارا عاملا يوفر نحو 128,000 فرصة عمل. بدوره تحدث المدير العام لشركة المدن الصناعية الأردنية عدي عبيدات عن المراحل الثلاثة لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية، موضحا أن المرحلة الأولى مقامة على 1386 دونما من أصل 2475 دونما بكلفة 35 مليون دينار، وتضم أراض مطورة ومبان صناعية جاهزة بمساحة 21,000 متر مربع. وأشار عبيدات إلى أن الدراسات الأولية للمشروع تتوقع استقطاب ما يقارب من 217 استثمارا صناعيا ينتج عنها قرابة 8500 فرصة عمل. وعن زيارة جلالة الملك لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية تحدث عبيدات فقال:
2: الواقع زيارة جلالة سيدنا إلى مدينة الزرقاء الصناعية اللي هي أول مدينة صناعية ذكية وخضراء في الأردن داعم ومحرك رئيسي لنا، ورسالة واضحة على أهمية القطاع الصناعي كرافد أساسي للاقتصاد الوطني، وتضعنا أمام مسؤولية كبيرة لمواصلة العمل والإنجاز بأعلى المعايير. سيدنا اطلع على مرافق المدينة المختلفة وعلى مراحل الإنجاز في العمل فيها اللي بنتوقع إن شاء الله في نهاية الشهر القادم يكون مكتمل ونستلم المدينة استلام نهائي إن شاء الله. إحنا إن شاء الله راح نركز على استثمارات نوعية ذات قيمة عالية إن شاء الله تنعكس على الاقتصاد الأردني. راح نركز على القطاعات الصناعات الإلكترونية والهندسية، قطاعات الريسايكلينج، قطاعات الطاقة البديلة، يعني بطاريات تخزين الطاقة، وهذا مشروع مهم إن شاء الله، الأوتوميتيف أو السيارات، وفي بوتنشل كبير إن شاء الله أنه الأردن يكون حاضن إلى صناعة السيارات إن شاء الله، خاصة الكهربائية منها أو أجزاء الصناعات الكهربائية زي البطاريات وغيرها.
1: وتزامنا مع زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الزرقاء، افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي مشروع إعادة تأهيل حديقة البنك العربي ومكتبة عبد الحميد شومان ضمن المبادرات الملكية وبالشراكة مع البنك العربي. وأكد العيسوي

0: أن المشروع يمثل متنفسا حيويا وصرحا ثقافيا يعزز جودة الحياة ويجسد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف العيسوي:
1: تزامنا مع زيارة جلالة السيد نحفظه الله إلى محافظة الزرقاء، تم بحمد الله افتتاح مشروع إعادة تأهيل حديقة البنك العربي ومكتبة عبد الحميد شومان. الحديقة والمكتبة شكلان متنفسا وصرحا ثقافيا متميزا لخدمة أبناء الزرقاء من كافة الفئات كالأطفال والعائلات وكذلك المثقفين والطلاب وغيرهم، ويشكلان إضافة نوعية للخدمات المقدمة للمواطنين في الزرقاء. هذا المشروع الحيوي هو ثمرة شراكة حقيقية بين المبادرات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي والقطاعين الخاص والعام، ويأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في دفع وتعزيز التنمية المجتمعية، وهو ما ينسجم مع التوجيهات المستمرة لجلالة السيد نحفظه الله ورعاه.
0: رعت جلالة الملكة رانيا العبد الله عشاء خيريا أقامه صندوق الأمان لمستقبل الأيتام في عمان بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسه، بهدف توسيع دائرة الدعم وتعزيز الأثر السنوي للصندوق والسعي لسد حاجات فوج جديد من الشباب من مختلف محافظات المملكة وتمكينهم من استكمال تعليمهم. واطلعت جلالته والحضور خلال العشاء على نماذج من قصص نجاح لمستفيدين من برامج الصندوق وما حققوه من إنجازات أسهمت في تعزيز اندماجهم في المجتمع وسوق العمل. والتقت جلالته عددا من أبرز الداعمين والشركاء والمانحين، وأبدت شكرها وتقديرها لدورهم المحوري في دعم برامج الصندوق وتمكين رسالته الإنسانية. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان، بحث خلاله الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة في إطار التنسيق المشترك والتشاور المستمر. كما بحث الصفدي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين خلال اتصال هاتفي استمرار التشاور والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية. وفي قطاع غزة، أفاد مسؤولون في وزارة الصحة بأن غارات إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين في خرق متواصل لوقف إطلاق النار. ويأتي هذا القصف ضمن سلسلة غارات تنفذها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من غزة مستهدفة أهدافا مدنية، ما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع. وعلى الساحة اللبنانية، أصيب عسكريان لبنانيان بجروح طفيفة جراء استهداف إسرائيلي في بلدة كفرة جنوب لبنان في إطار مواصلة إسرائيل خروقاتها لوقف إطلاق النار. سياسيا، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أهمية اللقاءات الجارية في واشنطن، مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق أمني ووقف الاعتداءات قبل أي لقاء مع رئيس الحكومة الإسرائيلية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلق العملية العسكرية الأمريكية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز بعد يوم واحد فقط من انطلاقها في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأعلن ترامب على منصته تروث سوشال أنه سيعلق العملية بناء على طلب من باكستان الوسيطة ودول أخرى، قائلاً إنه تم إحراز تقدم كبير نحو اتفاق كامل ونهائي مع طهران. وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أنهت عملياتها الهجومية على إيران، وأكد أنها لن تبادر من تلقاء نفسها إلى فتح النار، لكنه شدد على أن القوات الأمريكية التي تنفذ هذه العملية سترد بفعالية قاتلة إذا تعرضت للاستهداف. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قامت بصياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يهدف إلى الدفاع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأشارت وزارة الخارجية إلى أن مشروع القرار يلزم إيران بوقف الهجمات وعمليات زرع الألغام وفرض رسوم العبور، كما يطالبها بالإفصاح عن أعداد ومواقع الألغام البحرية.

الحية التي قامت بزرعها والتعاون مع الجهود الرامية إلى إزالتها، فضلا عن دعم إنشاء ممر إنساني. وأضافت أن الولايات المتحدة تتطلع إلى طرح مشروع القرار هذا للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة، وإلى الحصول على دعم أعضاء مجلس الأمن وقاعدة واسعة من الدول المشاركة في رعايته. وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل 5 أشخاص اليوم في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا، وفق ما أعلنت السلطة المحلية في المنطقة. وكانت غارات جوية روسية على أوكرانيا أسفرت أمس عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا، فيما ندد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالهجمات من جانب موسكو مع سعي كييف للتوصل إلى هدنة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث ترتفع درجات الحرارة قليلا اليوم ليصبح الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني يعقدون قمة ثلاثية في عمان اليوم تبحث توسيع آفاق التعاون وأبرز مستجدات المنطقة. جلالة الملك يؤكد دعم المملكة لجميع الإجراءات التي تتخذها الإمارات لحماية أمنها وسيادتها. جلالة الملك يبحث مع رئيس الوزراء العراقي المكلف العلاقات بين البلدين وأبرز المستجدات في المنطقة. جلالة الملك يزور محافظة الزرقاء ويلتقي وجهاء وممثلين عن المحافظة. جلالته يؤكد أهمية الترويج لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية محليا ودوليا. سيداتي سادتي من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا لحضراتكم فترتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم. هذه تحية من الزملاء في غرفة الأخبار، هاني السعايدة، مشعل الصلايطة، في الهندسة الإذاعية رعد حجازين. دمتم بحفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: تعلم كيف تنجح. تعلم كيف تنجح.

0: هل تعرف عزيزي المستمع أن كل ما تحققه من نتائج يتوقف على أعمالك، وأن نوعية وكمية الجهد الذي تبذله تؤثر تأثيرا مباشرا على ما تحصده من هذه النتائج؟ وهل تعلم أن كل ما يحيط بك سواء في حياتك الشخصية أو في حياتك المهنية ما هو إلا نتيجة لما قدمته من عمل؟ وأن كل شيء تفخر به وكل الإنجازات التي تعتز بها والعلاقات التي تمنحك السعادة والفرحة وقدراتك وخبراتك التي تعطيك شعورا بالتميز عن الآخرين، كل هذا وذاك ما هو إلا نتيجة مباشرة لما بذلته من جهود للفوز بها.
1: ربما عزيزي المستمع قد سمعت هذه المقولة: لن تحصد إلا ما زرعت.
2: وعندما نتكلم عن النجاح فإن لهذا القول معنى وحقيقة خاصة، فما تقدمه يكون ذا علاقة وثيقة ومباشرة بما تحصل عليه.
1: وكل الأحداث التي تقع في حياتك هي من صنع يدك أنت، وأنت الذي تحدد مدى قوة فرص نجاحك.
2: وبالطبع لن تنل غايتك ما لم تبذل أقصى جهدك لتصل إليها.
1: إذا أردت النجاح لا تنتظر حتى يسوقه لك القدر،
2: بل اعتمد على نفسك لتحقق النجاح بيديك.
1: فالنجاح لا يتحقق فقط لهؤلاء الذين يسعون وراء تحقيقه، بل أيضا يكون حليف كل من يخرجون إليه ويحققونه بسواعدهم.
2: فهؤلاء اللاعبون الذين يبذلون أقصى جهدهم سعيا وراء الفوز هم الذين يتحكمون في المباراة، وهم الذين سيحرزون الفوز في النهاية.
1: فإذا لم تنشط لتحقيق هدفك فأن لك أن تتوقع إحرازه.
2: لا تكن ممن يركنون إلى الحظ، فكلنا يحلم ويتخيل، وقد يصادفك النجاح مثلا إن كنت ممن يركن إلى الحظ، لكن فرصة عدم نجاحك أكبر.
1: أما إذا سعيت وراء تحقيق هدفك بالطريقة التقليدية، أي ببذل الجهد والعمل الدؤوب، فسوف تحرز تقدما وتنال بعض المكاسب حتى وأن استاص عليك تحقيق أهدافك، إذ أنك ستتعلم دروسا مفيدة وتكتسب خبرة ومعرفة وتزيد من قيمة نفسك.
2: قد يصيبك الحظ أحيانا، وهذا أمر يحدث من آن لآخر، ولكن انظر حولك وتفكر كم عدد الناجحين الذين وصلوا إلى ما هم فيه اعتمادا على الحظ وحده.
1: فهل قامت إمبراطورية بيل جيتس بدون سنين طوال من الجهد؟ وهل صارت باربرا وولترز واحدة من أكثر الكتاب الصحفيين تأثيرا على الرأي العام في أمريكا اعتمادا على الحظ فقط؟
2: نحن لا ننكر أن تواجدهم في المكان المناسب والوقت المناسب كان عاملا مساعدا في تلك الحالات، ولكن يبقى الأهم من ذلك

0: الحظ أمر عارض لا يدوم عزيزي المستمع، وهو يجعلك دائما متطلعا إلى هبات غير مضمونة. أما لو وضعت أهدافك وحددتها وسعيت لتنفيذها بجهودك أنت، فهذا سيجعل زمام الأمور في يديك. والسؤال الذي يسأل دائما عندما يهم شخص بترك ما هو فيه إلى ما يريد هو أن يكون: أنا أريد أن أفعل، ولكن كيف أفعل؟
1: إن الإجابة السريعة التي لا تتغير على هذا السؤال هي: لا تفكر في كيف تفعل، بل فكر فيما تريد أن تفعل.
2: إن كيف أو الكيفية هي شيء خفي غير محدد، في حين أن ماذا تقودك إلى خطوات ملموسة محدودة تستطيع اتخاذها لتحويل أهدافك إلى واقع.
1: إن أكثر ما تقوم به في حياتك اليومية تفعله دون أن تعرف ولا تفهم كيف تفعله، ولكي تقوم بتلك الأنشطة فلن تحتاج إلى معرفة كيف، بل كل ما تحتاج إلى معرفته هو الخطوات اللازمة لذلك.
2: ولكي تتعرف على قدراتك عليك أن تختبر مستوى أدائك والمهمة المنوطة بك، فإذا ما أردت أن تخطو خطوة أوسع فعليك أن تبدأ بالقول لنفسك: أنا أستطيع أن أفعل.
1: فإذا ما تأكدت لديك ثقتك بنفسك فستجد لديك الدافع للنجاح، وستجد نفسك قادرا على تحديد الأمور التي تستطيع تحقيقها.

0: والآن اخطي أول خطوة يقع عليها اختيارك.
1: استمر في التقدم وتخير خطوة أخرى ثم اتبعها بأخرى، وكل نجاح تنجح سيولد بداخلك قوة تدفعك للأمام، وكلما ازداد الدافع الناشئ بداخلك ازداد تقدمك.
0: وفي كل مرة تتولد بداخلك قوة دافعة ناتجة عن نجاحك، حاول أن تستغل تلك القوة في تخطي التحدي التالي. فالدافع وليد النجاح، وأنت في حاجة إلى تذوق طعم النجاح حتى وإن كان نجاحا متواضعا.
1: وستدرك كيف يدفعك نجاحك إلى الاستمرار والتقدم بشكل مستمر.
0: هذا هو أحمد، لقد أراد أن يفتح محلا لبيع أنواع الجبن المنتقات، فبدأ بوضع خطة عمل تفصيلية وإعداد قائمة بالاحتمالات التي يمكن عملها في سبيل تنفيذ عمله.
1: على ماذا اشتملت خطة أحمد في ذلك؟ لقد عمل دراسة تتناول أكبر محال بيع الجبن في المدينة، وعزم على الاتصال بموزعي الجبن لاختيار أحدهم للتعامل معه.
0: وفي قائمة الاحتمالات وضع نصب عينيه قراءة صفحة العقارات في الجريدة لأخذ فكرة عن تكلفة إيجار محل واجهته تطل على الشارع الرئيسي،
1: وكتابة خطة عمل كاملة للمشروع،
0: وأخيرا الذهاب إلى البنك والتقدم بطلب أخذ قرض صغير.
2: واستهل أحمد خطوات تنفيذ المشروع، فاختار البدء بالخطوة التي طابت له أكثر والتي بدت أقل رهبة إلى نفسه. وبعد شهر تراكم لديه قدر وفير من المعلومات جعله يشعر أن لديه فهما واسعا لمضمون المنافسة، ودارت عجلة العمل. أصبح أحمد مدركا لكل ما يلزم لتنفيذ مشروع المحل الذي يريده، وبالإضافة إلى معرفة أصول وقواعد المنافسة في مجال العمل.
1: ماذا حصل بعد ذلك؟ وماذا فعل أحمد بعد أن وجد لديه ثقة كافية للبدء في عمل مسودة لخطة العمل؟
0: ما إن شرع في تنفيذ خطته حتى عاودته الشكوك في قدرته على التنفيذ، وبدأت ثقته بنفسه تهتز.

0: أمام تلك المعضلة كان لابد لأحمد من أن يقيم الخطأ الذي وقع فيه، فاكتشف أنه تطرق إلى الشؤون المالية قبل أن يدرك تماماً حجم المال الذي يحتاج إليه.
1: لذا فقد قام أحمد بتغيير مسار خطته، فاختار خطوة بديلة تحقق له استمرار

0: وجود دافع للنجاح وللعمل.
1: وهكذا كي تحقق ما تصبو إليه صديقي المستمع، عليك أن تمضي خطوة بخطوة. فإذا ما استطعت أن تختار تلك الخطى وتتقدم بسرعة نحو هدفك، فأنت حتما ستصل إلى غايتك.
0: وإلى الغد، حيث نلتقي مع حلقة جديدة من برنامجنا تعلم كيف تنجح.
2: تعلم كيف تنجح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. البث المباشر

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان FM. أهلا ومرحبا بكم.

صباح الخير، صباح الأمل، صباح الرضا، تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم مستمعينا من الآن وحتى الساعة 10 صباحا.

اليوم مستمعينا اليوم الأربعاء الموافق 6/5 للعام 2026 ميلادي و18 ذو القعدة للعام 1447 هجري.

صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة. ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادة. يا صباح الورد، يسعد صباحك. معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم. صباح الخير للزميلة تمار النهار من السوشيال ميديا. ومن الإعداد معين الخصاونة وسهر الجبور. تحايا موصولة مستمعينا من التقديم صدام راتب المجالي، ومني أنا مها طبيشات، أهلا ومرحبا بكم.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. تحياتنا لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير لأبنائنا وبناتنا الطلبة اللي حاليا موجودين بمدارسهم، إن شاء الله بترجعوا لأهاليكم سالمين غانمين. مثل ما بنعرف مستمعينا خلص ما ضل شيء على امتحانات النهائية لهذا العام الدراسي. يمكن هلأ في الأهالي بلشوا بمراجعة المواد عشان استعدادا لامتحانات النهائية لأبنائنا الطلبة، ومثل ما بنعرف كمان طلاب التوجيه ما ضل وقت، يدوب الواحد يراجع المواد اللي حفظها ويراجع معلوماته ويركز في الامتحانات ويركز أيضا في المعلومات.

الموجودة عنده يراجعها بشكل دقيق. مثل ما بنعرف مستمعينا يعني كل الصفوف بكفة وصف التوجيه بكفة خلص بيكون له هيك حتى فرحته بتكون مختلفة تماما عن باقي الصفوف وباقي حتى التخرج مختلف تماما عن فرحة النجاح التوجيهي. فيا رب إن شاء الله ربنا يفرح قلوب أهاليكم بفرحكم بنجاح أبنائكم بتوفيقهم بامتحاناتهم النهائية لهذا العام, وربنا يوفق جميع أبنائنا الطلبة ويرجع لكم ويرجعهم لأهاليهم يا رب سالمين غانمين. والله بدنا خلينا نحمس الأهالي ونحفزهم أكيد طبعا. يلا خلينا نسمع. صحيح وزع القاعات واليوم الكل طلاب التوجيهي معاهم رقم الجلوس عشان يقدروا يدخلوا على قاعة الامتحان. ربنا يوفقهم يا رب.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح. صباح الورد، صباح النشاط. أستاذ خالد السمكري، يا هلا والله.

0: هلا نوار خالو.
1: يا سلام، أحلى فرحة النجاح. والأجمل من كل هذا مين بيشاركك بهاي الفرحة؟ صعب تنسى. مين إجا حكالك أول مرة مبروك؟ مين شاركك بهاي الفرحة؟ مين هنأك بنجاح ابنك أو بنتك؟ ربنا يوفقهم يا رب.

0: صباح الورد والياسمين لكل الأشخاص المتواصلين معنا لليوم. دفوا حالكم يا جماعة، فكرة هاي الأجواء كثير بيصير فيها برودة بالجو، بيصير في أمراض أيضا فيها، خصوصا كبار العمر والمناعتهم الضعيفة والأطفال. حاولوا قدر الإمكان يعني ما تطلعوهم في يكون في بالجو برودة أو هواء أو غبرة، حتى يمكن شوي الجو هذا عم نشوفه ونلاحظ أنه كثير في ارتفاع بدرجات الحرارة للأطفال، وفي بيكون في أيضا تعب لكبار السن. فربنا يحميكم جميعا وانتبهوا لهذه الأجواء بالتحديد. اليوم الجو لطيف في أغلب المناطق ودافئ نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. بعد شوي بدنا نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية لنعرف المزيد مستمعينا عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا. أما مستمعينا، درجات الحرارة لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة.
1: انت الشتاء ولا الخريف؟
0: مش عارفة صراحة. صبح بتكون شوب وبالساعات الظهر، وبالليل بصير فيه برد.
1: انت الشتاء ولا الخريف؟ انت الوصل ولا
0: مستمعينا، درجات الحرارة في هذا اليوم في مختلف محافظات المملكة. في العاصمة عمان 19، في الزرقاء 21، في جرش 21، في البلقاء 17، في الكرك

18، في معان 22، في إربد 21، في المفرق 23، في عجلون 20، في مأدبة 19، في الطفيلة 18، والعقبة 30، والله تعالى أعلم.

0: الله. صباح الخير.
1: يا حالي فيا ولد، لا يا حالي فيا
0: ولد. نجاح العظمات، صباح الورد أم مراد، يسعد صباحك. فواز الشرفات أبو إياد، تحياتي. ماهر العمايرة، يسعد صباحك. وموسى الخشان، يسعد صباحك. صباح الخير. جهاد غالب الكسواني، صباح الخير. رجاء سنقرط، صباح الورد. دلال مكاوي، صباح الخير. أبو حازم الدبايبي، يسعد صباحك. صباح الخير. أبو صقر الفراية، يا هلا والله، صباح الخير. هشام الدراوشة، صباح الخير. رزق التلاوي، يسعد صباحك. صباح الورد. وائل محمد الأعرج، يسعد صباحك. إمام أبو ليلى، صباح الخير. سهام مارديني، صباح الورد. يا هلا. حاتم الشتيوي، صباح الورد والياسمين. الله حيكم، يا هلا والله. جهاد، صباح الخير.
2: أسمع التحية. هيهم.
0: موسى، صباح الخير. حمد بني حمد، صباح الورد.
1: يا هلا، لا يا هلا فيا ولد. هلا وهلا.
0: والله بدها. حماس أبو ينال.
1: هلا وهلا.
0: الخطيب، صباح الورد يا ستي. يا هلا والله. احمد الحنيطي، صباح الخير. محمد كامل الزعبي، صباح الورد. صحتين وعافيه يا سيدي. ابو شاكر الخلايلي، الله يخليك، يسعد صباحك. صباح الورد. الله يصبحكم بالخير، يسعد صباحكم. عيسى أبو حماد، صباح الخير يا سيدي. يا هلا. وردة النرجس وكوكب المعايطة، صباح الخير.

يسعد صباحك وعمر الطورة، صباح الخير. يا هلا أم ياسر الانعمات، صباح الخير. أم جاد البكري، يا هلا والله، صباح الورد. محمد الهباهبة، صباح الخير. وأم ممدوح الشخانبة، يسعد صباحك، صباح الورد والياسمين.

صباح الخير ورائدة بريزات صباح الورد. يا هلا والله. محمد أبو عيادة صباح الورد والياسمين تحياتنا. كوكب المعايطة صباح الخير. شكرا يا ستي الله يخليك. عاطف الفراي أبو محمد صباح الورد. يا هلا والله. بدي صبح على أم محمد الغالية إن شاء الله تكون بتسمعنا. صباح الخير يا سيدي. خولة أبو عين صباح الورد والياسمين تحياتنا. فارس العزام يسعد صباحك من الكويت بتواصل معنا تحياتنا يا سيدي. أم عبد الله صباح الورد والياسمين. صخر الفايز صباح الخير. إبراهيم لنسور تحياتنا إلى كسعد صباحك صباح الخير. أبو رزق الخزاعلة صباح الخير تحياتنا يا سيدي. مها خليفات صباح الخير. دعد البيايضة يا هلا والله. محمد فريد العمري يسعد صباحك يا سيدي. كاتبين لك ولعت مع الحج مأمون. حاتم اشتاوي يسعد صباحك.

يا هلا والله، صباح الورد. عبد الرحمن أبو دامس صباح الخير، أبو مالك الفقراء صباح الخير، أمل الحماد صباح النشاط يا هلا، عمر أبو حمزة صباح الخير، حساب يحمل اسم كلمة عتاب، والله الأيام هاي ما تعاتب أفضل.

حكيوان صباح الخير. سامر العدوان تحياتنا. أم محمد صباح الورد. أخو عليا الزطايمة صباح الخير. أم محمد المشاقبي يا هلا والله، احنا معاكم والله دايما موجودين، تحياتنا صباح الخير. أحمد أبو عيدة صباح الورد من فلسطين بتواصل معنا، حياك الله يا سيدي يا هلا. ويسبر هارت صباح الخير. أبو تراد تحياتنا. محمود المدالجة صباح الورد يا سيدي، شكرا. عطية الراعي صباح الخير. الدكتور معني المحافظة صباح الورد. ربا الصالح صباح الخير. فؤاد الشامي صباح الخير. أم وضاح صباح الورد يا هلا. وصفي شاهر يسعد صباحك صباح الخير. أمير السراير يسعد صباحك صباح الورد. أبو خالد صباح الخير يسعد صباحك. أبو خالد الشوبكي يسعد صباحك يا هلا فيك. ناصر كريم يسعد صباحك صباح الخير. أبو نشأت الدواغرة يسعد صباحك. برجس الصفدي صباح الخير إلك ولحازم عبيدات زكريا اللوباني، دائما بتواصلوا معانا جميعا، تحياتنا. مهندس محمد بركات العمري يا هلا والله. رجاء طبيشات صباح الخير. أم علي المشاقبي صباح الورد. ويونس سليمان صباح الورد. عبد الله زريقات تحياتنا إلك. أم تقى الرواضية صباح الخير. وراجح المحاشي تحياتنا إلك يا هلا والله. أم غيث المعايطة صباح الخير.

0: أوس يسعد صباحك جمال السماوي، تحياتنا. وليد الحسنات صباح الخير. عوض العنانزة صباح الخير، يا هلا.
1: عن كبر ونحط الكاسر على الكاسر، حفيد كبار على كبر، أنا السلطان.
0: نور سلامة صباح الخير. خالد البطوش يسعد صباحك. ميسر جمال صباح الورد يا ستي، تحياتنا.

رجعان. يا صباح الورد والياسمين، يسعد صباحكم مستمعينا. صباح الخير موسى، يسعد صباحك. محمد العودات وصدام سلمان، صباح الخير. خالد أزريقات، صباح الخير. سلطان الرواشفة، يا هلا والله. ساري خليفة، صباح الخير. أبو علاء الحويطي، يسعد صباحك. حسين الخالدي، صباح الخير. خالد أبو خجيل، صباح الورد.

0: صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا في برنامج البث المباشر من عمان ومن إدارة الأرصاد الجوية. انضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذ محمد الخالدي. أستاذ محمد صباح الخير.
1: صباح النور ست نهى إليك ولمستمعينا في الكرام.
0: تحياتنا إليك يا سيدي، يسعد صباحك. يعني اليوم الجو لطيف نوعا ما في أغلب المناطق، حدثنا أكثر عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا، تفضل يا سيدي.
1: يعني بمشيئة الله تعالى اليوم نهار راح يكون الطقس لطيف في أغلب مناطق المملكة، دافئ نسبيا في المناطق الغورية والعقبة. راح نلاحظ ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة. خلال الليل راح يكون طقس بارد في عموم المناطق وبارد نسبي في المناطق الغورية والعقبة مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة. يعني إن شاء الله متوقعين اليوم العاصمة عمان تسجل عظمى فيها بحدود 20 درجة مئوية وصغرى بحدود 10 إلى 11 درجة مئوية. المناطق الغورية والعقبة راح تتراوح فيها ما بين 27 إلى 30 درجة مئوية مع صغرى بحدود 17 درجة مئوية.
0: نعم.
1: مع نهار الغد راح نلاحظ فيه ارتفاع واضح وملموس على درجات الحرارة بحيث تسجل حول معدلاتها المناخية.
0: من يوم الخميس يعني راح يصير في ارتفاع.
1: راح يبلش في ارتفاعات عندنا متتالية.
0: ارتفاع راح يكون مصحوب بغبار، يعني احنا بنشوف في غبار بالجو أستاذ محمد، ما بعرف كيف الأجواء، راح تكون لطيفة نوعا ما، راح تخف الغبار عنا؟
1: نعم.
0: ولا كيف؟
1: تفضل. يعني يصير الغبار راح يعني خلينا نحكي انتهى من الأمس. راح يكون يعني اليوم طقس مش أو غدا طقس مشمس، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، دافئ في المناطق الغورية والعقبة. راح نلاحظ تحول للرياح إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة. ليلة الغد راح يكون طقس بارد نسبي في أغلب المناطق، لطيف في المناطق الغورية والعقبة مع رياح شمالية شرقية خفيفة السرعة. يعني متوقعين العاصمة عمان تسجل عظمى فيها غدا بحدود 25 إلى 26 درجة مئوية وصغرى بحدود 15 درجة مئوية. المناطق الغورية والعقبة راح تتراوح فيها ما بين 32 إلى 34 درجة مئوية مع صغرى بحدود 24 درجة مئوية. يوم الجمعة أيضا في نهاية الأسبوع راح نلاحظ ارتفاع آخر على درجات الحرارة بحدود تقريبا 4 أو 5 درجات مئوية. ما يكون الطقس دافئ في أغلب المناطق، حار نسبي في مناطق البادية والأغوار والعقبة مع رياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.
0: نعم.
1: ليلة الجمعة راح يكون طقس عندي لطيف الحرارة في أغلب المناطق، دافئ نسبي في المناطق الغورية والعقبة.
0: مشجع للتنزه؟
1: طبعا
0: مشجع للتنزه.
1: يعني درجات
0: عم
1: الحرارة
0: نشوف والله بالعطلة نهاية الأسبوع كيف الناس عم تتوجه لمناطق اللي موجود فيها ربيع الخضار، كيف يعني الأجواء كانت جدا جميلة، ولكن يمكن بداية الأسبوع كان في كثير غبرة في الجو، وكان الأجواء خلينا نحكي بعدم استقرار بالجو، الصبح بيكون شوي بارد، الظهر بصير شوب، بالليل بصير برد. يعني هاي الأمور كلياتها متى رح يبلش الجو خلص إنه يبلش يهدى نوعا ما، خلينا نحكي إنه يعني خلص نعتبر إنه هاي الموجة انتهينا منها؟
1: يعني هي من اليوم إن شاء
0: من
1: الله.
0: اليوم من
1: اليوم راح نبلش في ارتفاعات على درجات الحرارة، يعني زي ما حكينا اليوم بحدود 19 إلى 20 درجة مئوية في عمان، بكرة بحدود 25، يوم الجمعة راح توصل بحدود 30 درجة مئوية في عمان مع درجات حرارة صغرى بحدود 19 درجة مئوية. المناطق الغورية والعقبة يوم الجمعة راح تكون الحرارة فيها من 35 إلى 37 درجة مئوية مع صغرى بحدود 25 درجة مئوية. حتى يوم السبت كمان في ارتفاع ثاني على درجات الحرارة، بتصبح يعني الأجواء دافئة مع حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة.
0: أتشكر تواصلك معنا اليوم من إدارة الأرصاد الجوية الأستاذ محمد الخالدي، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي، تحياتنا.

استطلاعكم مستمعينا على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. عمان تستضيف قمة أردنية يونانية قبرصية اليوم. جلالة الملك الزرقاء مدينة العسكر ودورها معروف في تاريخ الجيش العربي. جلالة الملك يؤكد دعم الأردن لجميع إجراءات الإمارات لحماية أمنها وسيادتها. جلالة الملك رانيا العبد الله تحضر العشاء الخيري لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام. رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مشاريع حكومية.

حكومية للزرقاء بمليار دينار خلال 3 أعوام. مستشفى الجامعة الأردنية يستقبل 14 طفلا من غزة لتلقي العلاج. ضريبة الدخل والمبيعات تباشر الرقابة المباشرة على المستشفيات بشأن الربط الإلكتروني.

0: البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحا.
1: البث المباشر

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، أجرى جلالة الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدا تضامن الأردن الكامل ودعمه الإجراءات التي تتخذها أبوظبي لحماية أمنها وسيادتها، ومشددا على أهمية استدامة التهدئة واحترام سيادة الدول العربية. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة مدير مركز دراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني. دكتور حسن، صباح الخير.
1: صباح الخير لك والمستمعين الكرام وإلى إذاعتنا الحبيبة.
0: تحياتنا لك يا سيدي، يسعد صباحك. بداية دكتور، كيف تقرأ دلالات موقف الأردن السريع في إدانة الاعتداءات والتضامن مع دولة الإمارات؟
1: يعني خلينا نحكي بداية، عودنا جلالة الملك بنهجه باتخاذ المبادرات حقيقة اللي من الجراءة بمكان باتجاه أشقائه في الدول العربية، وبالذات عند الحديث عن الدول الخليجية وبالذات دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا المعنى. هذه الدلالات هو تعبير واضح للموقف الأردني التضامني الداعم المؤمن حقيقة بأن أمن الدول العربية ترابطي مرتبط في بعض البعض، وأن أمن دولة الإمارات مرتبط بالأمن الأردني بهذا الجانب. دلالة أيضا على عمق العلاقة الاستراتيجية التي تجمع كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دلالة على مستوى العلاقة بين القيادة بهذا الجانب. الكل يعلم أن هنالك علاقة خاصة من الأخوية تجمع ما بين جلالة الملك عبد الله بن حسين وسمو الشيخ محمد بن زايد في هذا الإطار. وأعتقد أن الدلالات في توقيتها، يعني الآن أحوج ما نكون في المنطقة إلى هذه الحالة التضامنية بهذا الأمر، وأرسال رسالة واضحة لكل من

0: الدفاعية باستهداف دولة الإمارات. فلذلك هو من أهمية بمكان. وأيضا خلينا نحكي شغلة معينة، يعني هذا الموقف جاء من دولة وازنة، دولة لها تاريخ في العمل العربي المشترك، دولة من مؤسسين العمل العربي المشترك، سواء كان جامعة الدول العربية أو سواء كان العلاقة الخاصة اللي ربطت تاريخيا بين الأردن وبين دول مجلس التعاون الخليجي بهذا الأمر. فلذلك هي حالة تعبيرية تضامنية صادقة نظرا لما يتمتع به جلالة الملك عبد الله من مصداقية، ويتمتع به الأردن أيضا من مصداقية بهذا الأمر. فلذلك هو موقف تضامني حقيقي بهذا المعنى. وأعتقد أن يعني هذا الأمر ليس بغريب، دعنا ننسى أنه إدبان الحرب يعني صاحب المبادرة بزيارة هذه الدول الخليجية وعواصمها إبان الحرب كان جلالة الملك عبد الله. كلنا يذكر الزيارات التي قام بها جلالة الملك إلى العواصم الخليجية في سياق الحرب اللي كانت جارية، وهذه كانت حقيقة الرسالة تضمن واضحا من الجراءة بمكان بهذا الأمر. فالأردن يعني دبلوماسيته هي قولا وفعلا بهذا الجانب، عندما يتحدث عن الأمن العربي يتحدث بمصداقية وبمصداقية عملية بهذا الأمر. وبنفس الوقت أعتقد أن دلالتها أن دولة مثل دولة الإمارات العربية قطعا يعني لابد من أن يكون لها دعم عربي بهذا الجانب، وأن الخطر المحدق بالمنطقة يتطلب جهدا جمعيا عربيا.
1: نعم، ما الرسائل التي يوجهها جلالة الملك من خلال التأكيد على احترام سيادة الدول العربية؟
0: هذه يعني بديهية من بديهيات العلاقات الدولية، بديهية من بديهيات الأمن القومي العربي بهذا الأمر. وقطعا هي رسائل سياسية، رسائل قانونية، وبنفس الوقت رسائل خلينا نحكيها صقورية، بمعنى لابد أن نتخذ موقفا صقوريا باتجاه من يحاول انتهاك سيادة الدول العربية. ومفهوم السيادة مفهوم سياسي قانوني بهذا المعنى، وبالتالي حقيقة أي دولة تقوم بانتهاك سيادة أي دولة هي دولة معتدية بهذا الجانب. فلذلك كانت رسالة ملكية واضحة وشدد، والكل يعلم بأن مفهوم السيادة من المفاهيم حقيقة المهمة التي يجب الدول تحافظ عليها، وعندما تنتهك سيادة هذه الدول للحق لهذه الدول بالدفاع عن نفسها. فكانت رسالة واضحة تضامنية فيما يتعلق بسيادة دولة الإمارات. ومفهوم السيادة كمان قد نحكي شغلة معينة، يعني عند الحديث عن دول مجلس التعاون الخليجي أمنها تشاركي، أمنها تضامني، سيادتها إلى حد ما واحدة مرتبطة أيضا بأمن وسيادة الأردن بهذا الجانب. وكان الملك يرسل رسالة بأن من ينتهك سيادة دولة الإمارات ينتهك السيادة الأردنية، وبالتالي لابد أن يكون لنا موقفنا الواضح بهذا الأمر.
1: نعم، اليوم كيف يمكن أن ينعكس التصعيد الإيراني العدائي على أمن واستقرار المنطقة خاصة في منطقة الخليج؟
0: يعني نراه حقيقة على أرض الواقع هذا السلوك الإيراني العدواني بهذا الأمر. هذا السلوك العدواني انتهاك سيادة هذه الدول أسهم في أو سبب حقيقة أزمة اقتصادية، تحديات سياسية بهذا المعنى، وتحديات أمنية. شفنا أرسل مئات بل آلاف الصواريخ والطائرات المسيرة بهذا الأمر. فالسلوك الإيراني حقيقة سلوك عدائي توسعي، هنالك طموحات إيرانية للأسف من قبل النظام في إيران بهذا الأمن، وهذا يضر بأمن ومصلحة الدول الخليجية بهذا الأمن. لذلك نرى هذا الموقف الخليجي، لذلك نرى هذا الموقف الأردني اللي يجب أن يكون تضامني في سياق التصدي للحالة الإيرانية التي هي حدثت حقيقة فوضى في المنطقة. الكل يعني الخليج واحد من أهم المناطق في دول العالم، المنطقة العربية من دول مهمة، وشفنا كيف تأثيرات السلوك الإيراني على التجارة الدولية، على مسألة الطاقة، على مسألة عدم الاستقرار السياسي بهذا الأمر. فلذلك السلوك الإيراني وقد يكون واحد من أكبر الأسباب المزعزعة للاستقرار في المنطقة ونتيجة للطموحات الإيرانية.
1: نعم، اليوم ما السيناريوهات المتوقعة في حال استمرار الاعتداءات أو توسعها إقليميا؟
0: لا، هو في نهاية المطاف يعني الدول العربية منذ بداية الحرب ومنذ الهجوم على الدول العربية اتخذت خطوات قانونية وسياسية. شفنا هنالك كان في قرار من مجلس الأمن ساهمت في الدول العربية

0: السعودية الأردن والدول الخليجية، كان في هنالك مجلس حقوق الإنسان قبل كم من يوم كان في مسألة إدانة لقصف إيران للبنى التحتية المتعلقة في الاتصالات وغيرها. الآن في مشروع قرار في مجلس الأمن قدمته الدول الخليجية والولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الصعيد العسكري أعتقد أن هذه الدول بما فيها الأردن أظهرت قدراتها العسكرية، أظهرت أن هذه الدول كان عندها قدرات عسكرية واجهت فيها واستطاعت أن تحتوي هذه الهجمة البربرية العدائية الإيرانية بهذا الأمر. وقطعا هكذا حروب دائما تحدث فارقا لدى صانعي القرار في هذه الدول، وبالتالي بتقدير الشخصي الحرب وما بعد الحرب سنشهد خطوات سياسية تضامنية، وقد نشهد أيضا خطوات أمنية تنسيقية، نوع من الجانب إذا بدنا نسميه تحالفي أو زيادة التنسيق الاستراتيجي بهذا الأمر، لأنه في نهاية المطاف نعم. على المحك هو أمن هذه الدول. أنت تعلم أن هذه الدول دول لها مشاريع تنموية، الأردن مشروع تنموي، الخليج مشروع تنموي، لكن بنفس الوقت هذه المشاريع التنموية يجب أن يكون هنالك لها غطاء أمني كفيل بحماية هذه المشاريع. فبتقدير الشخصي الحرب كانت يمكن تكون زي ما بسموها دعوة للصحوة بهذا الأمر، وأن اللي على المحك والأمن العربي بالذات الخليج الأردني بهذا الجانب، ولابد من خطوات عملية. بتقدير الشخصي بغض النظر عن هذه العدائية الإيرانية استطاعت هذه الدول بما فيها الأردن أن تتعامل بفاعلية مع هذا العدوان الإيراني.
1: يوم كيف تقرأ موقف الأردن ضمن التحركات العربية والدولية لاحتواء التصعيد؟
0: هلا خلينا نحكي شغلة معينة يعني دائما خلينا نكررها بهذا الأمر. الأردن دولة وازنة ذات موقف موزون. الأردن بقيادة جلالة الملك مدرسة سياسية دبلوماسية لها من المصداقية ولها من التأثير بهذا الأمر، والكل يعلم بأننا أصحاب دبلوماسية فاعلة عملية بهذا الأمر. وخلال الحرب وما قبل الحرب والآن رأينا كيف التحرك السياسي الذي قاده ويقوده جلالة الملك سواء كان في السياق العالمي مع أوروبا مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا في الإقليم والحالة التنسيقية بهذا الأمر. وأعتقد أننا حاضرون في كل هيكل من الهياكل الإقليمية والدولية، وأعتقد أننا حاضرون ومشاركون في كل العمليات التي تهدف إلى خلق حالة من السلام والاستقرار. والأردن توصف بأنها دولة صانعة سلام بهذا الأمر، وأننا ما زلنا وسنبقى أننا جزء من الحل لا جزء من المشكلة في هذا الأمر. ونوعية الدبلوماسية الأردنية حقيقة نوعية مؤثرة، العالم والإقليم ينظر إلينا على اعتبار أننا مرجعية حقيقة بهذا الجانب. جلالة الملك من القادة المخضرمين، من القادة أصحاب الرؤية في هذا الجانب، ولكن أن تتخيلي حجم لقاء جلالة الملك، حجم التواصل شبه يومي مع قادة وزعماء العالم، المسؤولين الأردنيين، المؤسسات الأردنية المعنية بالدبلوماسية الأردنية والسياسة الأردنية، حقيقة أيضا من النشاط في سياق توجهات جلالة الملك بهذا الأمر. معروف أننا دولة حجر زاوية، دولة الضرورة المهمة حقيقة في الإقليم من أجل الاستقرار والسلام.
1: نعم. اليوم ما هي قراءتك للمشهد؟ هل نحن أمام جولة تصعيد جديدة؟
0: هلا اللي الآن جاري حقيقة هي عملية مفاوضات صعبة وشاقة بهذا المعنى.
1: ممكن تحتاج وقت أكبر؟
0: على أخذنا بعين الاعتبار أول شيء مجموعة أسباب طبيعة النزاع، القضايا المطروحة حقيقة، حالة تعقيدية بهذا الأمر، وهذه الحالة التعقيدية أيضا تأتي ضمن إيش؟ ضمن نزعة تغييرية تعصف بالعالم. العالم إلى حد ما نوع في ممزق العالم، لا يوجد هنالك نظام دولي فيه جانب من الاستقرار، قدرة على إدارة العلاقات الدولية بهذا الاتجاه، مواقف الأطراف ما زالت الهوة كبيرة في هذا الأمر، القضايا المطروحة، فلذلك هي قطعا. وبالمناسبة يعني دعنا نتحدث، لا شك أن المفاوضات هي وسيلة محببة وكل هذا الأمر، لكن لا يعني أن المفاوضات تتم بسهولة بمكان، لا، المفاوضات قد يتخللها بالمناسبة جانب من التصعيد التكتيكي، لكن تصعيد بمعنى اللي شفناه خلال 40 يوم لا أعتقد ذلك بهذا الجانب. بتقدير الشخصي
1: نستطيع القول أن الموضوع شائك نوعا ما؟
0: شائك نعم ومعقد. ما هي القضايا الآن تعقيدات الوضع تأتي من خلال إيش؟ مواقف الأطراف من القضايا اللي مطروحة. القضايا اللي مطروحة قضايا مهمة جدا بالنسبة لإيران، أو من يحكم بإيران بالنسبة له هي قضايا وجودية بهذا الجانب، بهذا الأمر، سواء كان مسألة النووي، سواء كانت مسألة الأضرار الصواريخ، والآن الحالة التعقيدية في هرمز، لأن الموقف الأمريكي، الموقف الأمريكي، ترامب لا يستطيع، يعني لا يمكن أن يقبل باتفاق دون الحديث عن الموضوع النووي، وهذا الاتفاق يكون يعني في عام 2015 كان في هنالك اتفاق، لكن ترامب يرغب بهذا الاتفاق بلس يعني زيادة بهذا الجانب بهذا الأمر، فلذلك في حالة تعقيدية. لكن أيضا قد نحن شغل معين، ما يجب الدبلوماسية والمفاوضات تعني أن تستمر في جهودك إلى أن تصل إلى غايتك بهذا الأمر. هنالك بعض التقدم جزء إجرائي، بمعنى أن هنالك الوساطة وفي هنالك الأطراف مشتبكة. الآن في حديث اليوم كان عن أنه في تقدم في بعض الإشارات اللي صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية، مثلا أوقف عملية الحرية اللي في الخليج بهذا الأمر. في هنالك حراك سياسي دبلوماسي عالمي، الرئيس ترامب بعد يمكن 9 أيام سوف يكون في الصين بهذا الجانب، الرئيس في هنالك كان اتصال ما بين روبيو وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية الروسي، في هنالك وزير الخارجية العراقي الإيراني موجود في روسيا بهذا المعنى. فهنالك حراقات تكون في بعض الأمور الإيجابية، لكن هذا لا يعني بأنه أن لا يكون هنالك، إذا بده يكون في حالة تصعيدية، بده يكون في حالة تصعيدية محدودة ضمن عمليات، وقد تكون هذه الحالة التصعيدية من أجل المساومة، من أجل خلق ضغط إضافي مثلا على إيران بهذا الجانب. يعني خلنا نحكي شيء معين، الحالة بتكون ضبابية معقدة بهذا الجانب، ولا يعني أننا ممكن أن ندير هذه المفاوضات في سياق الأسود والأبيض، لا، يعني في ممكن بعض المرة أحداث تحدث، في ممكن هنالك نتائج غير مرغوب فيها تأتي.
1: كل شيء متوقع، هذا ما تقصد.
0: كل شيء متوقع، لكن لا، في نسق تفاوضي ماشي بحذر، يعني خلينا نقول بتفاؤل حذر بهذا المكان، لكن الأمر لا راح يكون طويل، والأطراف أعتقد في مرحلة معينة اتفقوا أنه راح تكون المسألة مسألة مراحل بهذا المعنى، مثلا مسألة أن يكون هنالك اتفاق إطار عام على القضايا الخلافية، وبعدين يتبعها تدريجيا التفاوض بالتفصيلات.
1: أنا بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية دكتور حسن المومني. شكرا جزيلا لك يا سيدي، سعد صباحك.
0: شكرا لك. يا هلا.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وحتى الساعة 10 صباحاً.

0: صباح الورد والياسمين لكل الأشخاص المتواصلين معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. صحة الاستيتية صباح الخير. فاطمة أبو الهدى صباح الورد. طلال الزعبي يسعد صباحك. عطر رواضية يسعد صباحك. وعزمي خليفات تحياتنا إليك. مرام الجمال صباح الخير. أبو راشد يسعد صباحك. الطوفة الأستاذ رائد فرحة تحياتنا يا سيدي صباح الخير. أحمد طبيشات أبو ناصر يسعد صباحك. وطايل الحديد تحياتنا. أحمد جديفات يسعد صباحك. عمر الدباس صباح الخير. وشاهر الرواضية تحياتنا إليك صباح الخير. أم هاشم صباح الورد.
1: أبو الخيصر النحفي شعر شلال وخفيف رد النظر للكافي.
0: أبو هيثم يسعد صباحك. ولؤي تيم صباح الخير. ومستمعينا التاسعة تماما في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة.

إن فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07-8-147-4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان من خلال الرسائل. تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47-47-111 و47-47-112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 078-147-4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان من خلال الرسائل. تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة، متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. معنا أخونا المواطن مأمون. مأمون صباح الخير.
1: صباح النور. صباح النور.
0: يا هلا فيك يا مأمون، يسعد صباحك.
1: الله يعطيك العافية.
0: أهلا فيك، تفضل.
1: دائما البث المباشر هو فزعة الناس، فاحنا يعني مش عارف اني اعبر عن شكر البث المباشر دائما.
0: هذا واجبنا يا سيدي، تفضل.
1: الله يعطيك العافيه. انا كنت كان ولادي 2 يتقاضوا من المعونه الوطنيه مبلغ بسيط جدا. انا عندي ولادي 2 اعاقات شديده، شديدين اعاقه، وعمارهم فوق ال 18 سنه.
0: نعم.
1: يعني عندي واحد عمره 33 سنه وواحد عمره 30 سنه. يعني هذول مش لهم حق على الدولة أو مش مدى صندوق المعونة لحاله إنه هذول يكونوا عايشين صح. أنا عامل قلب مفتوح و12 قسطرة.
0: السلام عليك.
1: يعني فأنا متزوج وعندي 3 دور، يعني باعتبار 3 دور كانوا يعطوا الشباب رقم بسيط، يعني يعني يعطوهم 40 دينار. ال40 دينار بآخر الشهر كنت يعني أخذ لهم إياهن، والله غير غديهم بهن غدا. بس
0: أخ مأمون، أنت يعني متزوج 3 نساء ولا كيف؟ بتحكي عندك 3 بيوت؟
1: يعني
0: هسا
1: عندي 2 دارين، يعني متزوج 2.
0: متزوج 2
1: وأم وأم الأولاد، لأنه كان في خلل جيني هي تركت، وأني تزوجت اللي بعديها لأنه القرب الناس كان عمل لي الشباب 2 هذول.
0: طيب كانوا ياخذوا من المعونة، أنت بتحكي كانوا ياخذوا من المعونة صح؟ شو السبب؟ بطلوا ياخذوا؟
1: بطلوا ياخذوا. طيب. لهم أخو من أم رقم 3. طب أنا بقى بقدر أفرض عليه هذا اللي هو أنا والله ما أنا عارف أشوفه ابني.
0: ما له هذا، ما له هذا الرقم من الأم 3؟
1: هذا
0: موظف يعني؟
1: توظف.
0: كدي بيستلم؟
1: هذا بده يكون بالدفاع. الدفاع قديش بتمعطوا؟ 370 400 دينار.
0: قدي عدد أفراد أسرتك بالكامل أخ مأمون؟
1: كامل مع هذا الموظف 10.
0: ما شاء الله. بس واحد عندك موظف؟
1: بس واحد. ويعني مش فهمان يعني، يعني هو لم المبلغ اللي كان عطوني إياه 40 دينار، يعني أنا اللي يعطوني الإيواء بدل الإيواء. يعني بدون تكون موضوع تاني الإيواء،
0: خليك معي. الإيواء طبعا الإيواء لوزارة التنمية من تابعه، ولكن خليك معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذ محمود أبو حشيش الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية. أستاذ محمود صباح الخير يا سيدي. تحياتنا يا سيدي، الله يعطيك العافية.
2: يحفظك الله يعافيك يا رب.
0: يعني احنا دائما مغلبينك، صرت جزء معنا من البرنامج.
2: ابدا ابدا في تدخلك.
0: الله يخليك يا سيدي، تحياتنا.
2: الله يسلمك.
0: يعني سمعنا لأخونا المواطن مأمون تعقيبك على الموضوع يا سيدي، تفضل.
2: هلا ستي، اول شيء احنا الله يسعد صباحكم، بنتمنى الشفاء ان شاء الله لابنائه قبل اي شيء.
0: نعم.
2: احنا بالنسبه لنا ست مها، بالنسبه لصندوق المعونه الوطنيه، يعني هو اللي متعارف عليه ان الصندوق بتدخل في الاسر الغير قادره على تامين احتياجاتها، سواء يعني من الغذاء والماء والدواء والاحتياجات اليوميه. الان بالنسبه لاسره الاخ مأمون، اسرته مكونه من 10 افراد، كان يتقاضى على فئة الاستثنائية 440 دينار عفوا من تاريخ 1/8/2014 حتى تم إيقاف المعونة عنه في 1/7/2025. طبعا هذا الحكي ستمها بعد انقضاء المدة القانونية الممنوحة للأبناء العاملين حسب القانون واللي هي 12 شهر. الآن أنا عندي ستي، في عندي دخل لرب الأسرة تقاعد 823 دينار.
0: تقاعده 823 دينار.
2: نعم
0: أخ مأمون. أنت تقاعدك 825 دينار.
1: 800
0: يا سيدي. 800 ماشي. ماشي أستاذ محمد.
2: وفي نعم ستي، وفي عندي الابن عبد الله 400، موظف قطاع عام راتبه 494 دينار.
0: يعني دخل الأسرة أكثر من 1000.
2: نعم 1000 و1317 دينار. الآن ستمها يعني بس للعلم، بالنسبة للحالات الخاصة

0: تعديلات القانون العام 26 تم رفع سقف الدخل المسموح به في حال وجود ثلاث أفراد مرضى أو حالات خاصة ل 950 دينار. طبعا إحنا هذا الرقم ستمها في الوضع الطبيعي للأسرة، إذا ما كان في حالات خاصة بالأسرة فوق ال 500 دينار لا يجوز أن ينتفع من صندوق المعونة الوطنية،
1: لكن لا يجوز أن ينتفع.
0: لكن بالحالات الخاصة في لهم يعني خصوصية، فرفعنا لهم السقف كان 750، الآن رفعنا ل 950 دينار، يعني مسموح لثلاث أفراد إذا كان في ثلاث أفراد بالأسرة حالات خاصة أن يكون الدخل 950 دينار. لكن يعني الآن الدخل أنا عندي تجاوز 950
1: يعني
0: دينار.
1: أخ مأمون، يعني أنت في البداية ما جبت لنا سيرة راتبك نهائيا، حكيت أنه فقط عندك شاب بيشتغل وما جبت لنا أنك أنت أصلا كمان عندك دخل 800. بس أخ مأمون، إحنا بنعرف بالقوانين الأنظمة وإحنا مقدرين أنه مثلا هم حالة إنسانية وكذا. نعم، وإحنا يعني
2: القانون يعني لما يكون شاب عمره 33 سنة ما لهوش حق على الدولة أنه مثلا
1: أخ مأمون أرجوك لو سمحت بس خليك معي، إله حق على الدولة لما يكون دخل الأسرة أقل من 1000 دينار. يعني في ناس مش عم تدخل عليهم بالشهر 100 دينار أخ مأمون.
2: طيب أنا مريض قلب
1: يا سيدي، شو دخل أخ مأمون أرجوك لو سمحت، إحنا واضحين بكلامنا، أنا مقدر كل كلام تحكي فيه، ولكن شو دخل مرضك القلب بشغلة إنه دخلك فوق الألف دينار؟
2: أنا لو بدي أسعى الألف دينار ودو حتى معنا السيارة.
1: طيب أنا معك أخ مأمون، بدي أجي معك هلأ. أنت في عندك في نفس حالتك تمام، وشخص ما بيدخل عليه 100 دينار، مين الأولى إنه يأخذ؟ اللي بمي ما عنده دخله 100 دينار ولا اللي بأخذ 1000 دينار؟ ما هذا اللي أنا بقصد فيه.
2: يعني حق أنا مش إيلي أنا
1: معك أخ مأمون، ولكن أستاذ محمود إحنا حسب القوانين والأنظمة بما إنه الدخل فوق 1000 دينار فحتى لو في عنا حالات إنسانية، حتى لو في عنا حالات مرضية ما بنقدر إذا دخل فوق 1000 دينار.
0: مشان يكون حديثنا واضح لأنه إحنا على الهواء وفي مستمعين وفي الآن ال 950 دينار فقط مش لأي أسرة، يعني ما تيجي أسرة بكرة تقول لا أنت حكيت إنه
1: طبعا بدك تدرس الحالة بالكامل
0: للحالات الخاصة.
1: صحيح.
0: فقط
1: طبعا.
0: يعني إذا ما في حالات خاصة للدخل لا مش 950
1: مفهوم
0: دينار.
1: مفهوم يا سيدي.
0: الدخل تحت ال 500. أيوة مشان يكون.
1: إذا أخ مأمون هذه
2: بالله ده ثواني.
1: تفضل.
2: الدكتور محمود بحكي.
0: تفضل.
2: لأنه أسرة، طب أنا ما عندي ثلاث أسر يعني.
0: لا مش ثلاث أسر، أنا عندي ثلاث أبناء حالات خاصة. مش ثلاث أسر.
2: بس الأسر أنا عندي ثلاث أسر. يعني أنت اعمل قسم الألف على ثلاث أسر قديش؟
0: لا أستاذ الكريم، إحنا بنحكي عن قيد مدني. ما بنحكي عن أسر، بنحكي عن قيد مدني، رب الأسرة والأبناء والزوجات.
1: أخ مأمون، هم بيدرسوها بموضوع من جهة تانية يعني صندوق المعونة الوطنية.
2: لا يعني أنت بيشين وما يا ريت تعطوني شغلة إنه أعطي
1: يعني يعني أخ مأمون إحنا واضحين بإجابتنا والأستاذ محمود واضح بإجابته. يعني احنا في هناك قوانين وانظمه وبدنا نحترمها.
2: ما بتبدلش، من يصار لي 9 شهور بستنى انه بده القانون. وهلا
1: هذه اجابه الاستاذ محمود ابو حشيش الناطق باسم صندوق المعونه الوطني. شكرا جزيلا لك اخ مأمون. بالنسبه معنا اخت كفا كمان. استاذ محمود، اخت كفا صباح الخير.
3: علي صباح الخير، الله يعطيك العافيه.
1: الله يسعدك ويعافيك.
3: الله يسعد قلبك يا حبيبتي. يا قلبي احنا ان 8 سنين ساكنين بخيمه.
1: وين تحكي معانا؟
3: أنا بحكي معكم من عجلون يا حبيبي.
1: من عجلون.
3: من عجلون. أنا يا حبيبي قلبي جوزي مقعد ومع جلطات دماغي متكررة.
1: ألف سلامة عليه.
3: الله يسلم عمرك. وما عنديش غير واحد عسكري هو اللي استأجر لي بيت إلي سنة طالع منها من الخيمة. وابني توفى 29/3.
1: الله يرحمه يا ستي.
3: يعني من ضيق الحياة شنك حاله. وأنا يا حبيبتي ما فيش عندي إلا هو بصرف علينا وسع مكسور علينا أجار البيت.
1: قدي عدد أفراد الأسرة عندك؟
3: 5 يا قلبي.
1: بس واحد عندك عم بيشتغل؟
3: بس واحد.
1: عندك تقارير طبية عندك تقارير طبية بمرض زوجك؟
3: نعم يا حبيبتي عندي، وديت لهم للتنمية وودوهم لمحمود أبو حشيش.
1: متى بعتيهم للتنمية؟
3: بعثت لهم أكثر من شهر. أكثر من شهر بعثت لهم إياهن وشافوا التقارير، وكل ما أروح على المستشفى نفس الحالة، ما بيقولوا لي يعني هم نفس الوضع.
1: قد ايه عدد حكيتي لي عدد الافراد؟ 5. اخت كفى بس.
3: نعم.
1: بس شاب واحد اللي بيشتغل عندك؟
3: بس واحد يا حبيبتي.
1: ومستاجر بيت؟
3: مستاجر بيت وعسكري.
1: قد ايه عدد البقيه في يعني قد ايه عدد الشباب البقيه اللي موجودين عندك بالبيت؟ في عدد يعني رقم؟
3: عندي 2. اثنين والعسكري يا حبيبه.
1: قد ايه عمرهم لقدام؟
3: واحد عمره 21 واحد عمره 23
1: لو ما بيشتغلوا
3: وياهم عمال وطن بديش اكسب نعم الوطن يوفر اياهم وكسر خيرهم.
1: استاذ محمود
3: انا مش طالب إيش كثير يا حبيبه.
1: نعم استاذ محمود تعقيبك يا سيدي على الموضوع.
0: ست بها الاسره هاي مكونه من 5 افراد. الاسره كانت تتقاضى من برنامج المعونات الشهريه على فئه مصابين بالعجز كل الدعم من تاريخ 1/3/2019 حتى تم ايقافها بتاريخ 16/3/26.
1: ليه؟
0: والسبب هو تجاوز الدخل من الابناء. بس سؤال ست مها بس للست اللي معانا. في عندي الابناء 2، في عندي خير الله بيشتغل ب 480 دينار ومخلد 324 دينار.
3: متجوز نخلد متجوز وديت لهم العقد الازياء
1: يعني الزواج. طالع من دفتر العيله
0: يعني اذا متجوز جديده هلا احنا ست مها
3: متجوز له سنه واكثر من سنه ونص قريب السنتين.
0: طيب هلا ست اللي صار كالاتي انه الان هو مخلد على كلام الست انه متجوز اكثر من سنه المجموع الدخل طبعا موجود هو بعده ما زال موجود بالطلب اعزب هي مش سحبيته من الطلب لذلك تم الايقاف لانه مجموع الدخل انا عندي صار 884. نعم الان هي بدها تصوب الوضع بدها تسحب الابن هي بتقول متواصله معي والله انا لا اذكرها بصراحه يعني الحاله
3: الله يسعدك يطول عمرك والله ما قصرت وحكيت معي وحكيت مع الله يطول عمرك معهم مع المعونه اللي بعجلون
0: لا تكرمي تكرمي خيتي ما في
1: مشكله اسهمك عالي استاذ محمود
3: ودوه لعنان
1: طيب خليكي معي أخت كفا خليك معي أخت كفا بس خلينا
3: نعم يا حبيبي
1: أستاذ محمود إحنا يعني
0: هيك الأمور تتمها معناه إذا أنا كان متواصل يبدو أنه مخلد متجوز فتواصلنا مشان يسحبوه من الطلب هيك الأمور بتمشي إن شاء الله ما في مشكلة
1: والتقارير الطبية أنه الزوج كمان مريض
3: يجبر بخاطرك وبجاه الحبيب محمد
0: لا هيك معناه تتمها أنا خليني أتابع الحالة اشوف شو وين صفك الاجراء وان شاء الله انه يعني بتمشي الامور طالما انه ابنها متزوج يعني ما في مشكله ان شاء الله بتمشي.
1: يعني انا بعرف استاذ محمود انك انت من دائما بتتابع القضايا
3: والله يا خاله ويشهد الله ما بنحكي كلمه الا يعني الكمبيوتر افضل من كل شيء هاي كل شيء عندك ببين لا عندنا بيت لا عندي ارض لا عندنا شيء وجهد والله بمرتين طلعوا باسبوع المستشفى
1: اخت كفا
3: نعم يا قلبي
1: ان شاء الله ربنا بفرجها عليكي والخير دائما ببلدنا موجود ان شاء الله يا ستي
3: والله 8 سنين وانا
1: بخيمه
3: يا قلبي
1: الفرج قريب ان شاء الله اخت كفا استاذ محمود انت بحق تفضل يا سيدي
0: انا الان تذكرتها انا الان تذكرت
1: اخت كفا
0: ست كفا اشتغلنا عليها المعاملة قبل فترة بس ما للأمانة بعرف شو وين إجراءها وين صار
1: بدنا نشوف بدنا نعرف اليوم
0: اليوم بإذن الله تعالى اليوم أنا راح أتابعها وراح أتواصل مع الست أنا إن شاء الله إنه أمورها بتمشي
1: أخت كفا إذا انتظري إن شاء الله اتصال من أستاذ محمود اليوم لعل وعسى إن شاء الله تكون أمورك محلولة سعد صباحك يا هلا فيك صباح الخير أستاذ محمود أبو حشيش الناطق باسم صندوق المال الوطني شكرا جزيلا لكم سعد صباحكم تحياتنا

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: 9:30 مستمعينا في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. معنا أخونا المواطن عمر. عمر صباح الخير، يسعد صباحك يا عمر.
1: الله يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية على البرنامج الحلو والقيم للشعب الأردني بالأكمل.
0: الله يخليك يا سيدي عمر، بس تسمعني من سماعة التليفون لو سمحت.
1: أنا سامعك، هيك كويس تمام؟
0: لأنه شوي الصوت في زي الصدى. أنت سامعني من سماعة التليفون مش من السماعة الخارجية؟
1: لا هيك سماعة التليفون تمام.
0: طيب تفضل يا سيدي، أهلا وسهلا فيك، تفضل.
1: الله يسعدك، بحكي من لواء الكورة دير أبي سعيد.
0: دير أبي سعيد آه.
1: في عندنا مشكلة في منطقة جانب دير أبي سعيد اللي هي منطقة اسمها كفر الماء.
0: كفر الماء آه.
1: في شوارع حفريات، شارع متهالك على مر السنين، يعني صار له من 5 ل6 سنوات. وحفريات من بداية كفر الماء حتى نهاية كفر الماء. يعني بقدم القرى المجاورة لكفر الماء، جداتها الأشرفية، كفر هوان، كفر راكب، كفر بيل، يعني المناطق اللي عبيبك فيهم شارع رئيسي متهالك. حتى في مدرسة أساسية كفر الماء بداية المدرسة حفريات يعني متهالكة، سياراتنا مش عارف كيف بأوصف لك إياها يوميا، يعني مشكلة.
0: طيب هاي الطريق تابعة أكيد للأشغال، حاولتوا تتواصلوا مع الأشغال؟
1: بدون جدوى ستي.
0: من متى؟
1: بدون جدوى. أنا أستاذ مدرسة الآن في المدرسة بحكيكي قسما بالله يوميا بجي هنا. طيب أنا ساكن دير أبي سعيد وباجي من كفر الماء يوميا، تخيلي، والشارع متهالك من بداية كفر الماء حتى نهاية كفر الماء، وأنا بعتكوا على الوقت لمدة 2 أسبوع يعني، وما نقصر الشب يعني الله يديه الخير اللي طلبني. فإنه إيش، والله الشارع متهالك جدا بمعنى الكلمة.
0: نعم. طيب مهندس معنا الرابط دي معانا على الهواء.
1: إيش هو؟
0: فصل التليفون. نعم. طيب أخ عمر
1: اتفضل يا ستي.
0: يعني انت كشخص راجعت مديريه الاشغال باربد؟
1: راجعناهم بدون جدوى. يعني
0: طب شو تكون الايجابي بما انه بدون جدوى؟ شو تكون يعني بيكون في وعود ولا ما بيكون في وعود؟ بيكون في وعود، بيكون في وعود انه كمان فتره رح نشتغل هذا الطريق او لا؟
1: وعود بس انه يعني فيش تطبيق على ارض الواقع،
0: ما في تطبيق ولا في صيانه للطريق،
1: ولا في صيانة. يعني ممكن أكون صادق معك. ممكن يجيبوا هيك يعني شوية خلينا نحكي اللي بحطوها الشارع هاي الزفتة، ترقعات خفيفة بسيطة جدا لا تذكر هيك، وبعدين لما تشتي خلاص راحت. والله العظيم الشارع متهالك، بخدم لواء الكرة كامل قسما بالله.
0: طيب خليك معي. المهندس معني الرعبضي مدير أشغال محافظة إربد، المفروض أنه يكون معنا، فريق الإعداد بتواصل معه إن شاء الله أنه اليوم نقدر نحل هذه القضية، نحاول نقدر نوصل. إحنا مثل ما بنعرف بيكون في هناك عطاءات موضوعة من قبل وزارة الأشغال ومديرية الأشغال.
1: عذراً للمقاطعة.
0: لا تفضل يا سيدي.
1: شكرا يا سيدي. لأنه إيش الشارع يعني زمان إله، تخيلي 5 سنوات وأكثر، والله
0: 5 ل6 سنوات ما تعبد هذا الشارع.
1: والله العظيم يعني ممكن حدا سامعني من لواء الكورة غرب إربد راح يثنوا على كلامي.
0: أتوقع إحنا قبل هالمرة حكينا في هذا الموضوع في برنامج البث المباشر من عمان، ولكن راح أترك الإجابة للمهندس معن الربضي مدير أشغال محافظة إربد. مهندس معن صباح الخير.
2: صباح الخير، أهلين يا هلا.
0: تحياتنا إليك يا سيدي، يسعد صباحك.
2: هلا
0: هندس، يعني هذا الموضوع يمكن طرحناه أكثر مرة على الهواء مباشرة في برنامج البث المباشر من عمان بالنسبة لهذا الطريق، وبحكي لك من 5 ل6 سنوات ما تم تعبيد هذا الطريق، يكون في هناك صيانة للطريق، أما تعبيد بالكامل ما بيتم، ويمكن أخونا أو أستاذ عمر هو أستاذ مدرسة، إحنا منحييك طبعاً، نحكي لك الله يعطيكم العافية. الله يخليك. أحكي لك يعني إحنا من متضررين جداً بهذا الشارع، هل سيكون من ضمن أولويات مديرية الأشغال لهذا العام بتعبيد هذا الطريق؟ تفضل يا سيدي.
2: أستاذتي أنا والله ما سمعتش الملاحظة صراحة، لأنه يعني صوت الأستاذ عمر ما كانش واضح لعندي.
1: أنا راسمع،
2: لكن اللي فهمته من الأستاذ اللي حكى معي من الإذاعة إنه هو على جزئية المطب في كفر الماء إنه كان فيه جوار. إحنا عملنا لهم هذول صيانة، ويبدو إنه برضو كمان في هناك مغاسل مياه، هي المغاسل هاي بتنزل المي بدل ما تروح بمجاري وصرف صحي، عفوا، إلى يعني قنوات تصريف مياه لخارج جسم الطريق، تيجي على جسم الطريق وبتأثر هذا أول بأول مع مرور السيارات على هاي الجزئية، علما إنه رايح نعمل لها صيانة. أما بخصوص سؤالي أختي العزيزة إنه هذا العام يكون في إنه في صيانة أو في تعبيد لهذا الطريق، لا
0: ما في.
2: هذا العام لا يوجد، لأن الأولويات تم وضعها وانتهت، وإحنا الآن شغالين.
0: طيب بس سؤالي مهندس معين، اسمح لي لو سمحت، بناء على ماذا يتم وضع الأولويات؟ إذا اليوم إحنا هذا الشارع وهذا الطريق من 5 إلى 6 سنوات ما تم تعبيده، اليوم بناء على ماذا يتم وضع هذه الأولويات؟ هل هي، خليك معي بس أستاذ عمر، هل هي مطالب من قبل إخواننا المواطنين؟ هل هي الاطلاع على هذه الشوارع؟
2: كفر إلما ما يقال بالواحد ونص كيلو متر تعبيد خلطة إسفلتية ساخنة بالجزء اللي كان تندفع فيه المياه وتأثر على جسم الطريق وتعمل فيه حفر. هسه احنا كوزارة أشغال عامة وإسكان، هسه الأولويات مشان نكون صادقين احنا يعني ونقول انه احنا ما نضل نرمي التهم على مجالس المحافظات، السنة المضت تاي احنا كوزارة أشغال عامة وإسكان وضعنا الأولويات على الطرق وارتئينا انه احنا نشتغل في طرق رئيسية وثانوية، ومن هذه الطرق الرئيسية والثانوية طريق مدخل جديد الشرقي، والان في عليه شغل من قبل المقاول شغالين عليه بحوالي 1 كيلومتر خدمة للمواطنين في لواء الكورة. اذا انا ما بقدر كل المخصصات احط في لواء معين، انا عندي 8 ألوية تقريبا في محافظة تربت، وهي المخصصات كلها تقييم التكانت 1,200,000 توزعت على كافة الألوية.
0: طيب
2: أنا هذا بشتغل
0: سؤالي
2: فيه.
0: إليك مهندس، مهندس اليوم أنا كمواطن أردني بسكن في محافظة إربد، منطقتي مثلا بحاجة إلى تعبيد، مزبوط ماشي اسم مهندس معاي أنت؟ اليوم أنا هاي المنطقة صلها 6 سنين مش معبدة، بيصير في بس خليك معي.
2: كفر إلما العام تم تعبيد عليها 1 كيلومتر.
0: لا بحكي لك من لواء الكورة لكفر إلما المنطقة. طيب بس خليك، أنا رح أعطيك أخ عمر، أخ عمر رح أعطيك والله الوقت الكافي اللي تحكي كل اللي بدك إياه، بس إحنا خلينا
3: ما بحكي لك المهندس إنه
0: تم تعبيدها.
3: صور واتساب أنا مستعد لايف مباشر الآن.
0: يمكن طريق آخر مش الطريق اللي أنت بتحكي.
2: في مش طريق آخر، كفر إلما الأشرفية تم العمل تعبيد
3: بس مهندس
0: بس مهندس معن اسمح لي، والله أنا بعرف وبقدر، وإحنا دايما يعني عارفين إنه في هناك شغل من قبلكم، ولكن أخونا المواطن هو ما بيحكي أمام بيته أو بيحكي يعني شيء خاص له، هو عم بيحكي شغل عام بالعموم.
2: يا أختي العزيزة الله يخليك، أنا لأعطوني مخصصات 10 مليون دينار بشتغل بالعشرة مليون دينار، أنا هاي المخصصات الموجودة عندي بقول لك 1,200,000 لمحافظة تربت قطاع الأشغال لثمن ألوية، أنا يعني هذا تقسمت بهذه الطريقة. السنة الجاي إن شاء الله منحط على الجزية اللي تفضل فيها اللي داخل خلنا نقول حدود البلد النافذ، الشارع النافذ أمام المدرسة وباتجاه اللي بحكي عنه، إن شاء الله نقدر نحط مخصصة لها ونعبدها في 27 بعون الله.
0: أستاذ عمر أنت كنت بدك تضيف شغلة، تفضل يا سيدي.
3: أنا بدي أحكي المداخل اللي بحكيها.
0: تفضل.
3: باش مهندس ده فضلك، إنه بحكي لنا إنه تعبت هذا الشارع، قسما بالله إذا بدكم صور لايف
2: الشارع، أنا ما قلت هذا الشارع، أنا بقول طريق كفر إلما الأشرفية، أنا ما قلت هذا الشارع.
3: الله يجزيك خير، الله يجزيك خير، ممتاز جدا.
2: طريق كفر إلما الأشرفية كاملة.
3: ممتاز جدا باش مهندس.
2: أجزاء منها قمنا بتعبيدها العام الماضي.
3: أنا أراضي كلامك من نهاية درب صعيد، بداية كفر الماء لبداية الأشرفية مش معبد، حفريات متفاعلة.
2: ماشي أنا ما أنا واضح الكلام سيدي، بقول إنه طول الطريق حوالي ما يقارب 6-7 كيلومتر، إحنا عبدنا جزء بطول 1 كيلومتر العام الماضي بكفر إلما الأشرفية بنزول عند الكراجات اللي كانت الطريق محصرة فيه، وهي كانت أولى من الجزئية اللي بتحكي عنها أنت. أنا ما قلت إنه ما عبدنا فيها.
3: على راس كلامك. طب شو الحل الآن يا مهندس مثلاً؟
0: هل سيكون في هناك صيانة لهذه الطريق لما يكون في هناك من ضمن؟ بس خليك أستاذ عمر معي أرجوك، بس خلينا نوصل الفكرة للمهندس معاً.
2: صيانة هاي المديرة المكتب عندي هل موجودة مشان نناقش عطاء بالجديد؟
0: طيب
2: رايح يكون عليه صيانة مؤقتة رايح يكون، والسنة القادمة
0: طيب
2: إن شاء الله سيتم وضع

0: فحكى المهندس معنا انه احنا ماشيين ضمن اولوياته. هم يعني احكي لك شغله هلا شو ما حكيونا نحكي واحنا كلياتنا عنا بنعتبر انه هذا الطريق ضمن اولوياتنا، ولكن هم ذوي الاختصاص، هم ادرى باي طريق هو الاولى انه يتعبد او اي مكان.
1: المعذره على مقاطعه.
0: تفضل يا سيدي.
1: انا سكان دار الصعيد يعني بعيد شوي عن منطقه كفر الماء، يعني عشان ما حدا يحكي انه انا ساكن في كفر الماء.
0: لا حتى لو انك ساكن انت بتحكي بالعموم، ما بتحكي على شارع لك او على باب بيتك. انا مقدر الكلام اللي بتحكي فيه، ولكن احنا كمان يعني المهندس معن بيحكي لك احنا ماشيين عنا خطه ونمشي عليها ومن ضمن الاولويات اللي بنوضحها، ولكن احنا عشان نامن انه هذا الطريق يصير فيه على صيانه، مهندس معن الربضي بياكد على الهواء مباشره انه راح يصير فيه هناك صيانه لهذا الطريق لبين ما يصير فيه عطاء ويكون فيه هناك تعبيد لهذا الطريق. مزبوط مهندس معن؟
2: نعم صحيح 100% ستي ان شاء الله. احنا وبعدين اقول لك شغله، انا يعني ان شاء الله بعون الله تعالى والعياذ بالله من كلمة ليس لي مصلحه،
0: والله احنا مقدرين صح
2: او الطريق الفلاني،
0: والله بنعرف
2: هناك اولويات يعني مثلا على سبيل المثال لواء الكوره في طرق زراعيه كثير بحاجه الى تعبيد، واضطرينا انه رحنا على الطرق السنويه والقرويه نشتغل فيها ونترك الطرق الزراعيه. بتحيي يعني قلنا المواطن الطرق الزراعيه نمسح له اياها بالاليات الترابيه، ولكن خلنا ننجز شيء اللي هو الأهم اللي هي الطرق القروية والثانوية في المحافظة في محافظة إربد. هذا كان هدفنا ومغزانا،
0: وهذا هدف كل أهل إربد وكل الناس اللي بيجوا للشمال إنه يشوفوا شوارعنا بأفضل حال. ويمكن هلأ عم نشوف مهندس يمكن دائما بيصير في ازدحام بالمروري خصوصا في فصل الربيع والصيف، كيف بيصير في أجواء عنا في الشمال، ويمكن اليوم شوي بالصيف بنستغل قدر الإمكان العمل بتعبيد هذه الطرق وصيانتها، عشان يعني الواحد مثل ما بيعرف خارجين من الشتوية بيكون في هناك شوي بحاجة إلى صيانة أكثر. فأنا بدي أحكي لكم الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله دائما بلدنا بيبقى بخير. وبدي أشكر أخونا الأستاذ عمر والمهندس معن الربضي مدير أشغال محافظة إربد، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم، تحياتنا، يا هلا فيكم.

يسعد صباحكم مستمعينا البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا اطلع جلالة الملك عبد الله الثاني خلال زيارته محافظة الزرقاء أمس الثلاثاء على مشروع المدينة الصناعية الخضراء، موجها بتسريع تنفيذ مراحل وتعزيز جاهزية لجذب الاستثمارات في إطار دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

0: بالتوازي مع حزمة مشاريع الحكومية تستهدف تطوير قطاعات الصحة والتعليم والنقل في المحافظة. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة مدير عام شركة المدن الصناعية أستاذ عدي عبيدات. أستاذ عدي صباح الخير.
1: صباح الخير ستي إليك وللسادة المستمعين. شكرا.
0: تحياتنا إليك يا سيدي يسعد صباحك. بداية صباح. كيف تعكس الزيارة الملكية لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية حجم الاهتمام بالقطاع الصناعي في الأردن؟
1: ستي زيارة سيدنا جلالة الملك يعني تعكس اهتمام ملكي واضح ومباشر بدعم القطاع الصناعي باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. يعني هاي الزيارة الملكية هي أصلا يعني رسالة طمأنة وثقة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة بأعلى هرم فيها تدعم الاستثمار وتذلل العقبات أمامه.
0: نعم. اليوم ما الرسائل التي حملتها توجيهات جلالة الملك لكم كجهة مشرفة على تطوير المدن الصناعية؟
1: الزيارة هي أكثر من تشريف، هي كمان يعني حملتنا مسؤولية كبيرة لبذل جهود أكبر وبمعايير أعلى لإدارة المدينة والمدن الصناعية بهدف استثمار بهدف جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير فرص العمل لأبناء المملكة.
0: نعم. اليوم إلى أي مدى تمنح هذه الزيارة دفعة معنوية وإدارية لتسريع تنفيذ المشروع؟
1: يعني إحنا نعتبرها أكبر محرك ومحفز للمضي قدما في فروج هذه المدينة إلى العمل سريعا، يعني وبحيث تكون هاي المدينة اللي هي الأولى من نوعها في الأردن، المدينة الذكية الخضراء.
0: نعم.
1: والتي صممت منذ البداية لتكون نقطة جذب لاستثمارات غير تقليدية طبعا الأردن على خارطة الصناعات المتقدمة. إن شاء الله نأمل يعني في نهاية الشهر السادس من العام الحالي استلام كافة أعمال البنية التحتية للمدينة.
0: نعم.
1: وإحنا اليوم يعني منذ اليوم إحنا جاهزين لاستقطاب أو استقبال الاستثمارات في هذه المدينة.
0: اليوم شو اللي بيميز مدينة الزرقاء الصناعية كأول مدينة صناعية خضراء في الأردن؟
1: زي ما حكيت لك ستي، إحنا اليوم المستثمر لا يبحث عن جدران، يبحث عن خدمات لوجستية وطاقة مستدامة وبنية تحتية تكنولوجية وحلول بيئية متطورة. هاي اليوم إحنا بنحكي عن بيئة أعمال متكاملة تضمن توفير الخدمات المهمة في هذا المجال للمستثمر، وهذا يتوجه أو يتماشى مع التوجهات العالمية للاستدامة وبسهل دخول المنتجات الأردنية للأسواق العالمية التي باتت تفرض شروط بيئية صارمة على دخول أسواقها. هذا التميز لهذه المدينة إن شاء الله راح يكون نقطة تحول في استقطاب استثمارات نوعية للأردن وبالتالي توفير فرص عمل لأبناء الأردن.
0: نعم. اليوم وين وصلنا بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع؟
1: 98% من أعمال المشروع منجزة وإن شاء الله زي ما حكيت لك بنهاية شهر 6 القادم إن شاء الله راح تكون كل الأعمال مكتملة، يعني تكون نسبة الإنجاز 100% ومستلمينها إن شاء الله.
0: نعم. ما نوعية الاستثمارات اللي راح تكون المستهدفة داخل المدينة الصناعية؟
1: يعني راح نحاول استقطاب استثمارات نوعية وفي قطاعات دقيقة وعالية التقنية، زي مثلا نحكي بالإلكترونيكس وأشباه الموصلات، إعادة التدوير وصناعات الهندسية والتكنولوجية إن شاء الله.
0: هل هناك اهتمام من مستثمرين محليين أو أجانب حتى الآن؟
1: في يعني مبادرات وفي
0: استفسارات
1: استفسارات واهتمامات من عدد من الجهات في هاي القطاعات، وإن شاء الله إحنا يعني في مراحل متقدمة وإن شاء الله إنه تنتهي قريبا عن استثمارات نوعية إن شاء الله.
0: نعم.
1: في هاي المدينة
0: دائما المستثمرين يبحثون عن حوافز وتسهيلات، في حوافز وتسهيلات رح تقدموها لجذب الاستثمارات في المدينة؟
1: قريبا جدا إن شاء الله، يعني خلال يمكن أسبوعين راح مجلس إدارة الشركة راح يقر مجموعة من الحوافز في هاي المدينة غير مسبوقة الواقع، وإن شاء الله نأمل وإن شاء الله راح نعلنها يعني قريبا جدا.
0: تعمل على تحفيز الاستثمار.
1: على تحفيز واستقطاب الاستثمارات. نعم. وهي زي ما حكيت لك راح تكون غير مسبوقة إن شاء الله.
0: اليوم نقطة مهمة جدا وكثير من إخوان المواطنين بانتظار هذا السؤال.
1: نعم.
0: يعني هل كل ذلك سيسهم في خلق فرص عمل لأبناء محافظة الزرقاء؟
1: الهدف الرئيسي هو هذا. اليوم إحنا جذب الاستثمارات هدفه توفير فرص عمل لأبناء المنطقة أو المحافظة وأبناء الأردن ككل. فالهدف الرئيسي إلنا في المدن الصناعية.
0: نعم.
1: هو توفير فرص العمل لأبناء المناطق المجاورة لمدننا الصناعية ولأبناء الأردن بشكل عام.
0: نعم. أنا بدي أتشكر تواصلك معنا لليوم. شكرا على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها في برنامج البث المباشر من عمان وإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. مدير عام شركة المدن الصناعية الأستاذ عدي عبيدات، شكرا جزيلا لك. يسعد صباحك.
1: شكرا لكم على هذه الفرصة.
0: تحياتنا.
1: شكرا.

يا سلام، خلينا نظل بهاي المقطع. مستمعينا، إلى هنا انتهى مشوارنا مع كل اليوم، على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل من الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحاد، الله يعطيك ألف عافية سيدي، ومن الإعداد معين الخصاونة سهر الجبور، ومن السوشيال ميديا تمار النهار. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام رات في المجال، ومني أنا مهط بيشاد. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

يوم ما اشوفك يوم ما اشوفك مارد عيوني يوم ما اشوفك مارد عيوني يا عيوني.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدم لكم آلاء الزبن، حياكم الله. جلالة الملك والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني يعقدون قمة ثلاثية في عمان اليوم تبحث توسيع آفاق التعاون الثلاثي وأبرز مستجدات المنطقة. جلالة الملك يؤكد دعم المملكة لجميع الإجراءات التي تتخذها الإمارات لحماية أمنها وسيادتها. جلالة الملك يبحث مع رئيس الوزراء العراقي المكلف العلاقات بين البلدين وأبرز المستجدات في المنطقة. جلالة الملك يزور محافظة الزرقاء ويلتقي وجهاء وممثلين عن المحافظة. جلالته يؤكد أهمية الترويج لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية محليا ودوليا.

0: وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريه السعودي والمصري التطورات الإقليمية وجهود استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق مشروع حرية الملاحة في مضيق هرمز بشكل مؤقت في إطار مساع لإتاحة المجال أمام التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران. الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بالإخلاء لما يصل إلى 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان. أوكرانيا تتهم روسيا بانتهاك وقف إطلاق النار المعلن من جانب واحد والذي بدأ اليوم بشن هجمات بمسيرات وصواريخ. وطقس لطيف في أغلب المناطق ودافئ نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معاً في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.jo.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

عليها أحلى جوز عيون من أجمل ما يكون، عليها أحلى جوز عيون من أجمل ما يكون. يا هيك تكون الستات ويا عمرها ما تكون، عليها أحلى جوز عيون من أجمل ما يكون. هيك تكون الستات يا عمرها ما تكون.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

0: تقدم
1: تعلم كيف تنجح. تعلم كيف تنجح.

0: هل تعرف عزيزي المستمع أن كل ما تحققه من نتائج يتوقف على أعمالك، وأن نوعية وكمية الجهد الذي تبذله تؤثر تأثيرا مباشرا على ما تحصده من هذه النتائج؟ وهل تعلم أن كل ما يحيط بك سواء في حياتك الشخصية أو في حياتك المهنية ما هو إلا نتيجة لما قدمته من عمل؟ وأن كل شيء تفخر به وكل الإنجازات التي تعتز بها والعلاقات التي تمنحك السعادة والفرحة وقدراتك وخبراتك التي تعطيك شعورا بالتميز عن الآخرين، كل هذا وذاك ما هو إلا نتيجة مباشرة لما بذلته من جهود للفوز بها.
1: ربما عزيزي المستمع قد سمعت هذه المقولة: لن تحصد إلا ما زرعت.
2: وعندما نتكلم عن النجاح فإن لهذا القول معنى وحقيقة خاصة، فما تقدمه يكون ذا علاقة وثيقة ومباشرة بما تحصل عليه.
1: وكل الأحداث التي تقع في حياتك هي من صنع يدك أنت، وأنت الذي تحدد مدى قوة فرص نجاحك.
2: وبالطبع لن تنل غايتك ما لم تبذل أقصى جهدك لتصل إليها.
1: إذا أردت النجاح لا تنتظر حتى يسوقه لك القدر،
2: بل اعتمد على نفسك لتحقق النجاح بيديك.
1: فالنجاح لا يتحقق فقط لهؤلاء الذين يسعون وراء تحقيقه، بل أيضا يكون حليف كل من يخرجون إليه ويحققونه بسواعدهم.
2: فهؤلاء اللاعبون الذين يبذلون أقصى جهدهم سعيا وراء الفوز هم الذين يتحكمون في المباراة، وهم الذين سيحرزون الفوز في النهاية.
1: فإذا لم تنشط لتحقيق هدفك فأن لك أن تتوقع إحرازه.
2: لا تكن ممن يركنون إلى الحظ، فكلنا يحلم ويتخيل، وقد يصادفك النجاح مثلا إن كنت ممن يركن إلى الحظ، لكن فرصة عدم نجاحك أكبر.
1: أما إذا سعيت وراء تحقيق هدفك بالطريقة التقليدية، أي ببذل الجهد والعمل الدؤوب، فسوف تحرز تقدما وتنال بعض المكاسب حتى وأن استعصى عليك تحقيق أهدافك، إذ أنك ستتعلم دروسا مفيدة وتكتسب خبرة ومعرفة وتزيد من قيمة نفسك.
2: قد يصيبك الحظ أحيانا، وهذا أمر يحدث من آن لآخر، ولكن انظر حولك وتفكر كم عدد الناجحين الذين وصلوا إلى ما هم فيه اعتمادا على الحظ وحده.
1: فهل قامت إمبراطورية بيل جيتس بدون سنين طوال من الجهد؟ وهل صارت باربرا وولترز واحدة من أكثر الكتاب الصحفيين تأثيراً على الرأي العام في أمريكا اعتماداً على الحظ فقط؟
2: نحن لا ننكر أن تواجدهم في المكان المناسب والوقت المناسب كان عاملاً مساعداً في تلك الحالات، ولكن يبقى الأهم من ذلك أنه الجهد الفائق الذي بذلوه.

0: الحظ أمر عارض لا يدوم عزيزي المستمع، وهو يجعلك دائما متطلعا إلى هبات غير مضمونة. أما لو وضعت أهدافك وحددتها وسعيت لتنفيذها بجهودك أنت، فهذا سيجعل زمام الأمور في يديك. والسؤال الذي يسأل دائما عندما يهم شخص بترك ما هو فيه إلى ما يريد هو أن يكون: أنا أريد أن أفعل، ولكن كيف أفعل؟
1: إن الإجابة السريعة التي لا تتغير على هذا السؤال هي: لا تفكر في كيف تفعل، بل فكر فيما تريد أن تفعل.

0: إن كيف أو الكيفية هي شيء خفي غير محدد، في حين أن ماذا تقودك إلى خطوات ملموسة محدودة تستطيع اتخاذها لتحويل أهدافك إلى واقع.
1: إن أكثر ما تقوم به في حياتك اليومية تفعله دون أن تعرف ولا تفهم كيف تفعله، ولكي تقوم بتلك الأنشطة فلن تحتاج إلى معرفة كيف، بل كل ما تحتاج إلى معرفته هو الخطوات اللازمة لذلك.
0: ولكي تتعرف على قدراتك عليك أن تختبر مستوى أدائك والمهمة المنوطة بك، فإذا ما أردت أن تخطو خطوة أوسع فعليك أن تبدأ بالقول لنفسك أنا أستطيع أن أفعل.
1: فإذا ما تأكدت لديك ثقتك بنفسك فستجد لديك الدافع للنجاح، وستجد نفسك قادراً على تحديد الأمور التي تستطيع تحقيقها.

0: والآن اخطي أول خطوة يقع عليها اختيارك.
1: استمر في التقدم وتخير خطوة أخرى ثم اتبعها بأخرى، وكل نجاح تنجحه سيولد بداخلك قوة تدفعك للأمام، وكلما ازداد الدافع الناشئ بداخلك ازداد تقدمك.
0: وفي كل مرة تتولد بداخلك قوة دافعة ناتجة عن نجاحك، حاول أن تستغل تلك القوة في تخطي التحدي التالي. فالدافع وليد النجاح، وأنت في حاجة إلى تذوق طعم النجاح حتى وإن كان نجاحاً متواضعاً.
1: وستدرك كيف يدفعك نجاحك إلى الاستمرار والتقدم بشكل مستمر.
0: هذا هو أحمد، لقد أراد أن يفتح محلاً لبيع أنواع الجبن المنتقات، فبدأ بوضع خطة عمل تفصيلية وإعداد قائمة بالاحتمالات التي يمكن عملها في سبيل تنفيذ عمله.
1: على ماذا اشتملت خطة أحمد في ذلك؟ لقد عمل دراسة تتناول أكبر محال بيع الجبن في المدينة، وعزم على الاتصال بموزعي الجبن لاختيار أحدهم للتعامل معه.
0: وفي قائمة الاحتمالات وضع نصب عينيه قراءة صفحة العقارات في الجريدة لأخذ فكرة عن تكلفة إيجار محل واجهته تطل على الشارع الرئيسي،
1: وكتابة خطة عمل كاملة للمشروع،
0: وأخيرا الذهاب إلى البنك والتقدم بطلب أخذ قرض صغير.
2: واستهل أحمد خطوات تنفيذ المشروع، فاختار البدء بالخطوة التي طابت له أكثر والتي بدت أقل رهبة إلى نفسه. وبعد شهر تراكم لديه قدر وفير من المعلومات جعله يشعر أن لديه فهما واسعا لمضمون المنافسة، ودارت عجلة العمل. أصبح أحمد مدركاً لكل ما يلزم لتنفيذ مشروع المحل الذي يريده، وبالإضافة إلى معرفة أصول وقواعد المنافسة في مجال العمل.
1: ماذا حصل بعد ذلك؟ وماذا فعل أحمد بعد أن وجد لديه ثقة كافية للبدء في عمل مسودة لخطة العمل؟
0: ما إن شرع في تنفيذ خطته حتى عاودته الشكوك في قدرته على التنفيذ، وبدأت ثقته بنفسه تهتز.
1: أمام تلك المعضلة كان لابد لأحمد من أن يقيم الخطأ الذي وقع فيه، فاكتشف أنه تطرق إلى الشؤون المالية قبل أن يدرك تماماً حجم المال الذي يحتاج إليه.
0: لذا فقد قام أحمد بتغيير مسار خطته، فاختار خطوة بديلة تحقق له استمرارية الدفع نحو التقدم والنجاح، وذلك الدافع الناشئ عن الثقة بالنفس التي تكفلها استمرارية النجاح.
1: وجرت الأمور وتمت الموافقة له على قرض صغير، وبعد عام افتتح محله، وهو يعتبر التجربة في مجملها درسا كبيرا في أهمية وجود دافع للنجاح وللعمل.
2: وهكذا كي تحقق ما تصبو إليه صديقي المستمع، عليك أن تمضي خطوة بخطوة، فإذا ما استطعت أن تختار تلك الخطى وتتقدم بسرعة نحو هدفك، فأنت حتما ستصل إلى غايتك.
1: وإلى الغد حيث نلتقي مع حلقة جديدة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: موجز لأهم الأنباء من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم آلاء الزبن، أهلا بكم. جلالة الملك والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني يعقدون قمة ثلاثية في عمان اليوم، تبحث توسيع آفاق التعاون الثلاثي وأبرز مستجدات المنطقة. جلالة الملك يؤكد دعم المملكة لجميع الإجراءات التي تتخذها الإمارات لحماية أمنها وسيادتها. جلالة الملك يبحث مع رئيس الوزراء العراقي المكلف العلاقات بين البلدين وأبرز المستجدات في المنطقة. جلالة الملك يزور محافظة الزرقاء ويلتقي وجهاء وممثلين عن المحافظة. جلالته يؤكد أهمية الترويج لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية محليا ودوليا. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريه السعودي والمصري التطورات الإقليمية وجهود استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. استشهاد فلسطينيين صباح اليوم متأثرين بإصابتهما في قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في شمال ووسط قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بالإخلاء لما يصل إلى 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق مشروع حرية الملاحة في مضيق هرمز بشكل مؤقت في إطار مساع لإتاحة المجال أمام التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران. أوكرانيا تتهم روسيا بانتهاك وقف إطلاق النار المعلن من جانب واحد والذي بدأ اليوم بشن هجمات بمسيرات وصواريخ. وطقس لطيف في أغلب المناطق ودافئ نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معاً في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.jo.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم. نوافذ.
3: صباح الخيرات والمسرات. أرخت عمان جدائلها فوق الكتفين، فاهتز المجد وقبلها بين العينين. بارك يا مجد منازلها والأحباب، وازرع بالورد مداخلها بابا بابا.

يسعد صباحكم أعزائي المستمعين والمتابعين. وفعلا اليوم أيضا ازدانت عمان جمالا بحبات أمطار الخير اللي اليوم الصبح شفناها وإحنا جايين على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. يا رب تجيب الخير لبلدنا دائما وربنا يحمي هالبلد. أعزائي المستمعين والمتابعين أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. نحن معكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وتسرنا متابعتكم أيضا بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. صباح الورد لكم ولفريق العمل، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل مأمون شحادة، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: وتعلى وتتعمر يا دار محمية برجك، والعسكر داير من دار توقف على سياجك، يا رب تحمي بلدنا الرائع الأردن يا رب. أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات مرة تانية. نافذاتنا الأولى اليوم ستكون مميزة، وهي طبعا اقتصادية سياسية اجتماعية، ستكون مع سعادة الأستاذ ربحي علان نقيب أصحاب محلات الذهب والمجوهرات، للحديث عن التغيرات والتأثيرات على أسعار الذهب نتيجة للحرب بين أمريكا وإيران وأبرز المستجدات في هذا المجال. والأستاذ ربحي علان معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ ربحي، نورتنا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: يسعد صباحك كمان أنت والمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا فيك سعادتك، كيف حالك اليوم؟ كيف أمطار الخير اليوم بعمان الجميلة؟
1: يعني
0: تصبحنا بأمطار الخير، تفائلنا اليوم.
1: يعني إحنا بنسافر خارج الأردن ودائما بنسوق إنه عمان من أجمل عواصم في العالم. فقولوا لنا يعني أنتم متحيزين كثير لبلدكم، لما بيجوا عنا، والآن أنا عندي ضيوف من خارج الأردن وأجانب وبقروا إنه عمان من أجمل العواصم اللي بزوروها. عمان دافئة بشعبها، دافئة باستقبالها عمان، وإحنا مقبلين أمانة على موسم إن شاء الله إنه يكون من المواسم المتميزة هذا الصيف. يكون واحد أمان بلدنا بقيادتنا، والله يديم علينا القيادة الحكيمة بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله وولي عهد الأمين.
0: نعم اللهم أمين.
1: يعني الأمطار الخير
0: أعطتنا تفاؤل، أنا تفائلت شخصيا،
1: بتعطي يعني حتى نفسية طيبة للشعب الأردني، سواء كنا مزارعين، إحنا كنا بنفرح أمانة.
0: نعم أكيد الحمد لله، يعني ربنا يديم نعم النعم علينا في بلدنا الرائع الأردن، ودائما عاصمتنا الحبيبة عمان جميلة وتزداد جمالا دائما بضيوفها بأمطارها بالربيع الرائع اللي فيها. أيضا يعني بداية تخبرنا سعادتك أستاذ ربحي، بعد أن شاهدنا جميعا كيف انعكست تأثيرات الحرب بين أمريكا وإيران على أسعار البترول والمشتقات النفطية، وأدت إلى الزيادة والارتفاع الكبير في هاي الأسعار بالنسبة للنفط، وأصبح التحوط بالنفط حاليا أهم من التحوط بالذهب، تشرح لنا هذا الموضوع يعني تفاصيله، وكيف كان تأثيره المباشر على أسعار الذهب؟ تفضل.
1: يعني احنا خلينا نبدأ من خلينا نحكي من تقريبا 3 سنوات اتجهت البنوك الاستثمارية والسيادية في العالم، دول عظمى مثل الصين وروسيا ودول عديدة في العالم للتحوط في الذهب. دائما أمان الذهب هو يعني الملاذ الآمن اللي بيحفظ لهاي الدول لصناديق السيادية للاستثمارات. اليوم عندك شركات عالمية صارت تتحوط بجزء من استثماراتها بالذهب. الذهب حقيقة يعني من 3 سنوات هو رجع سيد الموقف. احنا بنعرف انه الذهب قبل 3 سنوات من اليوم كان 1800 دولار، واليوم الآن وأنا بتحدث معك عند 4660 دولار للأونصة عالميا. فالذهب مرتفع حقيقة تقريبا يعني 3 أضعاف سعره قبل 3 سنوات. اليوم الأسباب السياسية السائدة يعني خلال الأشهر الماضية والتهديد بإمداد الطاقة، الغاز الشيء المهم جدا للعالم، البترول اللي احنا شدنا ارتفاعات كبيرة وضخمة جدا، يعني ارتفاعات البترول وصلت لأكثر من 60% خلال الأشهر الماضية نتيجة التخوف من إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل، وانت بتعرف اليوم هو شبه مغلق. هنا السر تاع الذهب أمانة. يعني كيف أقول لك انه احنا انت عندك كمية من الذهب تحتاجي اي شيء للاستثمار، احتاجوا للنفط للغاز، باعوا جزء من مدخراتهم من الذهب واتجهوا يشتروا بترول ويشتروا غاز. فهي هذا السر. احنا لما بنحكي للأردني انه الذهب زينة وخزينة، هاي المقولة العالمية هي يعني هي بتترجم مقولة الأردني اللي بيقول لك انه الذهب زينة وخزينة. فالدول بتخزن الذهب تتحوط في الذهب تحتاجه لما بيكون هناك حاجة لسيولة.
0: بتبيع.
1: إنه من أسهل استثمارات في العالم انك تسيلي الذهب. الذهب تشتري بخمس دقائق وبتبيعي بخمس دقائق.
0: نعم. اذا هو سلعة استراتيجية يعني.
1: طبعا يعني نعم. شوفي يا أمانة يعني الذهب هو يمكن السلع الوحيدة في العالم اللي الله خلقها للإدخار. يعني ما إلها فائدة في الدنيا. الذهب ما بنصنع منه لا سيارات ولا طيارات ولا ماكينات ولا بنصنع منه شيء. الذهب بس وظيفته في الحياة للإدخار وللاستخدام. لا في أي شيء تاني. الأرض كتير كويسة، العقار ممتاز، بس مثل الذهب إدخار لا.
0: نعم أكيد. يعني شو ما كان إحنا اشترينا ذهب وخلينا وخزناه مثل ما منقول اللي هو زينة وخزينة، خزناه عنا واستثمرناه، بعدين في وقت الحاجة بنقدر نبيعه بأي لحظة، مثل ما ذكرت نشتريه بخمس دقائق ونبيعه بخمس دقائق. أيضا تخبرنا عن بالنسبة لتأثير موضوع تغيير رئيس الفيدرالي الأمريكي، يعني البنك المركزي الأمريكي، رئيس الفيدرالي الأمريكي تغير، وأنت قلت في إحدى مقابلاتك الإذاعية قبل أيام أنه هذا له تأثير مباشر، ممكن يكون له تأثير يعني على أسعار الذهب، تشرح لنا هذا الموضوع.
1: يعني الفيدرالي الأمريكي

0: الأمريكي ست أمانة، يعني ما إله، ما في عليه سلطة مثل باقي دول العالم. هذا صندوق له استقلاليته، رئيس الفدرالي اللي هو تقريبا بحدد كمية التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، قوة الدولار، ضعف الدولار، هو السياسة النقدية الكاملة، بتمتع باستقلالية.
1: نعم.
0: حتى في الآونة الماضية، يعني من لما استلم الرئيس ترامب، احنا شفنا انه في عدم توافق ما بين الرئيس الامريكي اللي هو يعني رئيس الولايات المتحدة الامريكية، وبين
1: نعم.
0: كولوم باول اللي هو الرئيس السابق للفدرالي الامريكي.
1: نعم.
0: كل رئيس أمانة له سياسة محددة.
1: نعم.
0: مثلا كانت من سياسات كولوم باول انه خفض الفائدة على الدولار ليقدر يتغلب على التضخم اللي بيسبب انخفاض بعائدات السندات الأمريكية، بضعف الدولار، وهذا الحكي بنعكس على الاستثمارات في أمريكا. اليوم انت بتعرف انه الرئيس الأمريكي وضع رسوم على واردات أمريكا من الدول العظمى مثل الصين ومعظم دول العالم. هذا الفيدرالي الأمريكي له سياسته الخاصة. الرئيس الجديد من سياسته حقيقة تتوافق مع سياسة الرئيس الأمريكي ترامب، اللي هو ممكن حتى يكون هناك رفع للفائدة. إذا ارتفعت الفائدة أماني، هذا الحكي بيسبب يعني برضو لجوء للذهب، لأنه ارتفاع الفائدة على الدولار هو بضعف الدولار وليس بقوي.
1: يعني رح يكون في تغييرات في الأيام المقبلة وبتنعكس على أسعار الذهب.
0: لحد الآن بانتظار أول اجتماع الرئيس الجديد للفدرالي الأمريكي، لا يقدر العالم يحدد شو سياسة هذا المجلس. يعني بس يعني الموضوع لا يتعلق بالرئيس الفدرالي الأمريكي وحده، هناك مجلس كامل في تغييرات،
1: قرار مشترك يكون.
0: في سياسة جديدة للفدرالي الأمريكي اللي هو يعني خلينا نحكي بصراحة أمانة، ما بحدد بس سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية بتحدد اقتصاديا سياسة العالم بأكمله.
1: نعم. يعني ومن هنا يعني من هنا نقول إنه يعني هذا الاختلاف والتباين في هذه الظروف والمتغيرات والمستجدات اللي حولنا عم بتصير، والظروف في المنطقة وفي الشرق الأوسط والعالم، تنعكس بشكل كلي على الاقتصاد العالمي مثل ما ذكرت. يعني توقعاتك ممكن ترتفع أكثر أسعار الذهب الأيام المقبلة.
0: يعني أنا بالنسبة لي بقول إنه الذهب يعني هو المستقبل، الذهب هو الأمان، لا سواء على صعيد المواطن الأردني أو حتى على صعيد يعني الاستثمارات في العالم، لا يزال الذهب هو سيد الموقف. يعني بعض الإخوان المحللين اللي بيقول لك إنه الذهب صارت عملية تصحيح في الذهب، ولو بده ينخفض الذهب أماني كانت في فرص يعني إنه نسجل انخفاضات. هذا اللي عم بصير كله عمليات تصحيح على الذهب. زي ما أسلفنا يعني التوجه للطاقة والبترول كان أحد أسباب هذا التصحيح، مجرد ما انتهى هذا السبب أنا برأيي الذهب راح يعاود ارتفاعه وممكن يسجل أرقام في هذا العام ما شهدناها من قبل.
1: نعم. إذن هلأ فرصة مواتية للي بده يشتري، يعني الأسعار مناسبة للشراء وممكن يستفيد في المستقبل إذا ارتفعت كمان، إذا بده مثلا يستثمر أو يبيع، يعني بيقدر هلأ يعني يستثمر هاي الفترة بالشراء مثل ما ذكرت. نرجع لموضوعنا محليا في الأردن. يعني أستاذ ربحي، كما أخبرتني وإحنا في صعيد تحضير الفقرة على التليفون، أن مؤسسة المواصفات والمقاييس في الأردن لأول مرة تقوم باستخدام جهاز خاص لفحص جودة الذهب والكشف عن أي عملية غش أو خداع للمستهلك، كنوع من الرقابة والتفتيش على الأسواق ومحلات الذهب المحلية. توضح لنا هذا الأمر الجديد، تفضل أستاذ.
0: يا ستي، بدنا نبدأ أول شيء أنه نطمن الأردنيين بشكل كامل أنه الحمد لله الذهب الأردني بألف خير.
1: الحمد
0: هذا
1: لله.
0: الحكي من سنوات تقريبا من 1984.
1: أكيد.
0: اليوم مؤسسة المواصفات والمقاييس كل جرام يعرض في محلات المجوهرات اللي هي تتجاوز 1100 محل موجودين في كافة أنحاء المملكة، كل جرام، حتى لو رحتي انت اشتريتي حلق بيبي اقل من جرام يعني 90 او 80 سنتي،
1: نعم،
0: الى انك تشتري مثلا 100 جرام او 200 جرام او كيلو، كله مدموج من مؤسسة المواصفات والمقاييس،
1: نعم،
0: مثبت على كل قطعة أمانة يعني،
1: نعم،
0: اسم المصنع اللي اشتغله أو المشغل،
1: نعم،
0: إلى جنبه دمغة مؤسسة المواصفات والمقاييس،
1: نعم، يعني من أقل وزن لأعلى وزن لازم يكون في عليه دمغة مؤسسة المواصفات.
0: 100% كانت المؤسسة تقوم بجولات تفتيشية، تأخذ عينات عشوائية تجيبها للمؤسسة، تفحصها في المؤسسة وتتحقق من أنها تكون مطابقة للمواصفات بشكل كامل.
1: نعم.
0: قبل أسبوعين من اليوم استحدثوا جهاز جديد طبعا في العالم، وكانت المؤسسة يعني استخدمت هذا الجهاز، واليوم صار يفحص الذهب في نفس المحل.
1: نعم.
0: بدل ما يأخذوا العينات ويرجعوها للمؤسسة وخلال يومين ثلاثة يفحصوها ويرجعوها،
1: نعم،
0: اليوم لا، بيفحصوها بشكل مباشر،
1: نعم،
0: في المؤسسة.
1: يعني أصبحت العملية أسرع وأسهل وأدق.
0: أدق، وبعدين مش بس هيك، يعني اليوم صارت أسهل للمحل وللمؤسسة وحتى للمواطن. يعني
1: نعم،
0: إنه اليوم المواطن دائما وأبدا، إحنا بنحكي إنه الذهب الأردني أمانة، هوية أردنية.
1: أكيد.
0: اليوم أنت ما بتعرف يعني قديش الذهب الأردني يتمتع بسمعة طيبة خارج الأردن. إحنا
1: أكيد.
0: اليوم بنصدر الذهب لأمريكا، بنصدره لكندا، بنصدره لأوروبا، بنصدره للدول العربية المجاورة.
1: الحمد لله، هذا مصدر فخر لنا أكيد في الأردن.
0: طبعاً، والذهب يعني خلال الأعوام الماضية احتل مراتب متقدمة جداً على سلم الصادرات الأردنية. فإحنا معنيين في أنه دائماً يكون جودة عالية طبعاً، وهذا الحكي مفروغ منه تماماً. حتى في الدول يعني لو رحت اليوم على أي عاصمة أوروبية راح يقولوا لك بدك ذهب أردني، يعني قديش هذا الذهب بتمتع بذوق أو
1: نعم.
0: شيء شرقي،
1: نعم.
0: يعني الذوق الأردني هو مثلا كل العرب بحبوه، كل
1: نعم.
0: الجاليات المسلمة اليوم، الباكستاني، الهندي،
1: نعم.
0: الجاليات المسلمة في الخارج تتجه للذوق الأردني، للصناعة الأردنية.
1: نعم، يعني الذهب عالميا، الذهب الأردني المصنوع في الأردن عالميا يتمتع بسمعة طيبة ورائعة، ويلقى رواجا واستحسانا، ويجذب المشترين، وهو مطلوب عالميا مثل ما ذكرت أنتم تصدرونه. يعني ما شاء الله، تحية لكم، يعني أنه أنتم يعني مصدر فخر لنا، أنه بكل دول العالم أنهم بيطلبوا الذهب الأردني وبيشتروا، هذا مدعاة فخر واعتزاز لنا مثل ما ذكرت. الآن ننتقل لموضوع آخر مهم أيضا نوهت لي إله لازم نحكي عنه اليوم، أنه كيف تتعاملون أستاذ ربحي كنقابة مع الإعلانات المضللة المروجة للذهب عبر السوشيال ميديا من أجل عمليات البيع والشراء أونلاين عن طريق وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك، وكيف يتم ضبط هذه الأمور؟ تفضل.
0: يعني حذرنا مرارا أنه يا ست أردنية بدك تشتري ذهب، الطريقة السليمة بنسبة 100% إنك تتوجه إلى المحل. أولا يعني الذهب خلينا نحكي سلعة لا يمكن تشتريها عن بعد.
1: نعم.
0: يعني أماني بدك تشتري دبلة، بدك تشتري خاتم، بدك تشتري حلق، عود، أسوارة، طان، لازم تلبسي، ممكن أنت تشوفي على الصورة حلو، لما الواحد تلبس وتشوفه مش مناسب لها.
1: نعم.
0: فإحنا بنقول إنه الطريقة الصحيحة إنه تتوجه للمحلات المرخصة المعتمدة من النقابة. اليوم لما بتفوتي كل محل ذهب في الأردن بتشوفي إنه شاشة أسعار مثبتة مكتوب عليها النقابة العامة للتجار.
1: نعم.
0: الحلي والمجوهرات، وعليها السعر أولا بأول، وهذا الحكي إحنا وفرناه للمواطن الأردني، وكنا سباقين في دول عديدة في العالم، حتى يعني أجزم إذا بقول لك إحنا من أول دول العالم اللي ثبتنا اللوحة الإلكترونية للأسعار للمواطن الأردني.
1: ما شاء الله عليكم، يعني هذا يدل على المصداقية الكبيرة لمحلات الذهب عندنا في الأردن.
0: حقيقة. فأنا أروح أشتري قطع الذهب على الأونلاين، يعني هذا الذهب ممكن يكون مش مدموغ، ممكن يكون مش حقيقي، ممكن يكون يعني بتعرف اليوم عم بيعملوا الفوتوشوب وبصوروا قطعة جرام، احنا اللي بنشتغل في الذهب بنفكر وزن 20 جرام. لما انت

0: بيجي بقول لك قطعة ذهب ب100 دينار، طب ما هو اليوم أماني الجرام ب100 دينار.
1: نعم.
0: يعني اليوم جرام ال21 اليوم وأنا عم بحكي معك ب95 دينار الجرام.
1: نعم.
0: كيف أنا ممكن أحط قطعة ب100 دينار وتكون هاي حقيقية؟
1: نعم. ومن هنا يبرز دور التوعية للمواطنين أنه يتابعوا شو أسعار جرام الذهب مثلا اليوم أو بالفترة الحالية، وما يأخذوا هاي الإعلانات المضللة ويصدقوها ويشتروا منها مثل ما ذكرت، ويذهبوا إلى الشراء المباشر لمحلات صياغة الذهب والمجوهرات المتوفرة في جميع أسواق الذهب في عمان وفي كافة المحافظات أيضا.
0: يعني ولا أزال بحذر، احنا قمنا يعني خلال الاسبوع الماضي لقسم الجرائم الالكترونية في مديرية الامن العام.
1: نعم.
0: قدمنا شكوى بحق هذول المواقع، وانا من خلالك يعني حقيقة بتقدم بالشكر والعرفان لهذه المؤسسة الرائعة اللي هي بتحارب الجرائم الالكترونية.
1: نعم.
0: لوسيلة المواطن الاردني. فقدمنا شكوى وكان التجاوب كبير من مدير قسم الجرائم الإلكترونية، مشكور إلى كل الأفراد، بنقدم لهم شكر باسم النقابة وحتى باسم الشعب الأردني اللي هو في النهاية بحق الحق لكل إنسان. فإحنا تقدمنا بشكوى، ومن خلالك أماني ومن خلال هذا البرنامج الرائع بنحذر أي مواطن أردني ينجر وراء هاي الإعلانات الوهمية الغير حقيقية، اللي بده يشتري ذهب يتوجه للمحل يشتري يأخذ فاتورة.
1: نعم.
0: وثبت عليها الوزن وثبت عليها العيار.
1: نعم. مهم جدا يأخذ الفاتورة أيضا
0: وتكون مطابقة للشاشة اللي عندك أمان، يعني
1: نعم يكون متأكد من أنه السعر مناسب لليوم. نعم.
0: مصداقية. طب وين الشاشة اللي بده يشتري عليها المواطن الأردني لما تكون على الواتس أب أو على الفيسبوك؟
1: نعم.
0: أو على أي وسيلة من وسائل الوسائل يعني
1: وسائل التواصل الاجتماعي. نعم.
0: إذا نبتعد
1: كل البعد عن الشراء أونلاين للذهب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو أطلاقاً. الإعلانات المضللة يعني لا نأخذ بها أبدا ولا نصدقها، لأنه هي تضلل المواطن والمستهلك، ويعني توهمه بأن هذه القطعة ذهب 100%، فيذهب هو بسرعة ليشتريها أونلاين أو تصله إلى المنزل، وبالنهاية يكتشف أن هذه ليست ذهب وإنما يمكن تكون يعني نوع من الاكسسوار او هيك. فبهيك يعني بيصير انه هو صار عليه عمليه تضليل وانخدع، يعني خلينا نقول بالعاميه. فلازم نذهب نشتري، نروح على اسواق الذهب مباشره ونشتري الذهب. معنا دقيقه استاذ ربحي، نصيحه للناس للمواطنين، كوننا احنا يعني مقبلين على موسم الصيف والاعراس والافراح، نصيحه بدقيقه للناس، تفضل.
0: يعني أنا في النهاية بنصح أبنائنا اللي مقبلين على الزواج ما تنجر وراء أي نصيحة بأنك تأجل مشترياتك من الذهب.
1: نعم.
0: إحنا ما قلنا للمواطن الأردني روح بيع سيارتك أو بيع بيتك أو بيع أرضك واشتري ذهب. اللي عنده فلوس زايدة عن حاجته بده يشتري ذهب ما يأجل مشترياته، لأنه ما حدا بتكهن أسعار الذهب، وخصوصا المقبلين على الزواج ومهور البنات. اللي بده يشتري ذهب يشتري ذهب وما يأجل مشترياته. ما حدا في العالم ولا في الأردن بتكهن أسعار الذهب في المستقبل وين رايحة، وأي خلل في أي فاتورة تصدر عن المحل إحنا عنا استعداد كنقابة نتحقق منها ونرجع للمواطن، وكل إنسان له حق راح يأخذه. وإحنا بنرجع وبنحذر من المواقع اللي وهمية على يعني
1: مواقع
0: على
1: التواصل.
0: مواقع التواصل
1: يعني
0: الاجتماعي.
1: ما نشتري ذهب أبدا عبر السوشيال ميديا أو أونلاين.
0: إطلاقاً.
1: نذهب مباشرة إلى محل الذهب.
0: نعم، على محلات الذهب، وراح تشوفي إن هاي المحلات تتبع النقابة والشاشة اللي فيها.
1: نعم.
0: مثبتة من النقابة، وهنا بنحقق المصداقية.
1: أكيد.
0: وإحنا أماني بس نقطة كلمة أخيرة.
1: نعم تفضل.
0: إحنا الحكم، إحنا رأس مالنا المواطن الأردني. احنا الحكم ما بين المواطن والمحل.
1: أكيد.
0: احنا مثل ما بنمثل محلات المجوهرات احنا بنمثل المواطن الاردني اللي احنا حريصين عليه وحريصين على استثماراته
1: وبتسعوا لمصلحته وبتدافعوا عن حقوق المواطنين. ومن هذا الباب انت ركزت انه ضروره اخذ الفاتوره عند شراء الذهب هي مهمه جدا، لانه لما نيجي نبيعه مره ثانيه راح يسالونا عن الفاتوره، واحنا بنتمنى هيك

0: الفرح والسعادة للجميع بموسم الأفراح المقبل إن شاء الله. يعني الكل هيك بيقدر إنه يشتري ولو طقم بسيط يعني في العرس أو الخطوبة،
1: صحيح.
0: وإن شاء الله نتمنى السعادة للجميع. وبحب أشكرك على هاي المعلومات القيمة والنصائح، كل الشكر والتقدير والاحترام لسعادة الأستاذ ربحي علان نقيب أصحاب محلات الذهب والمجوهرات، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك، بارك
0: أهلا
1: الله فيك.
0: أهلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم ورد وياسمين. نافذتنا الآن ستكون مع الشيف إسراء برجاوي للحديث عن موضوع كيفية تحضير وجبات صحية خفيفة من قبل الأمهات، بين قوسين نسميهم يعني بالإنجليزي سناكات، هي سناكات للأطفال بيقدروا ياخدوها معهم طبعا إلى المدرسة في كل صباح. والشيف إسراء برجاوي معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذة إسراء، نورتينا ويعطيك العافية.
1: صباحك فل وياسمين، شكرا كثير لكم للاستضافة، وإن شاء الله بتكون فقرة مفيدة والناس تستفيد منها وتطبق.
0: أكيد أكيد بوجودك وبنصائحك أستاذة إسراء نورتينا. أكيد تخبرينا يعني هيك سريعا، لما نقول أستاذة إسراء وجبة صحية خفيفة للطفل أو سناك صحي بالإنجليزي، يعني كلمة سناك، شو نقصد بهذا المصطلح وشو هي الشروط الواجب توفرها في الوجبة الصحية بشكل عام؟ تفضلي.
1: هلا سناك أو اللي هي الوجبة الخفيفة هيك بناخدها بين الوجبات الرئيسية، بدها تكون خفيفة السعرات الحرارية، بدها تكون صحية قدر الإمكان، يعني خالية من السكريات المضافة المكررة، خالية من الزيوت المهدرجة. بدنا نتأكد إنه هذا الخيار كل ما كان مكوناته بسيطة ونظيفة مش معقدة بتكون أخف على الجسم، صحي أكثر، يعني تكون المكونات طبيعية، مصدرها طبيعي، حبة فواكه، مكسرات، إشي إحنا قادرين ناخده من الطبيعة مش مصنع ومكرر.
0: نعم أكيد، وخصوصا إحنا نتعامل مع أطفال مثلا مرحلة الروضة ومرحلة الابتدائية، هي يعني مرحلة بناء الأساس جسم الطفل، يجب أن تكون هناك يعني مأكولاته صحية، خاصة بالفترة اللي بيقضيها بالمدرسة، يعني يمكن يقضي 5-6 ساعات أو أكثر، لازم يكون يتناول طعام صحي، لأنه كل يوم هذا الدوام في المدرسة، ومش معقول إنه إحنا نعوده من هو وصغير على الشغلات اللي أبدا ما تكون يعني بتكون جاهزة ومصنعة ومصحية، مثلا بتكون مثلا يمكن يشتريها من المقصف، ولكن هي بيلجأوا لها للضرورة الأمهات إذا ما عندهم وقت. الآن بدها منك تعطينا نماذج عملية ويعني وهيك أشكال ووصفات هيك نقدر نسميها، أو وجبات ممكن نحطها بلانش بوكس أو ب يعني حقيبة الطعام المخصصة للطفل أو الطالب ياخدها مع الصبح. كيف ممكن نحضر وجبة صحية خفيفة للطفل وبيقدر ياخدها بسهولة وتكون أيضا سهلة وسريعة بالنسبة للأم في الصباح؟ تفضلي.
1: تمام. هلا هي كلانش بوكس يعني لازم يكون في وجبه الفطور الاساسيه ومعها السناك او الوجبه الخفيفه اللي قبل شوي كنا عم نحكي عنها.
0: نعم.
1: نتاكد انه في السندويشه اللي فيها بروتين، لازم يكون عندنا مصدر بروتين عشان هو يضل في عندنا فتره فيها شبعان اموره تمام.
0: نعم.
1: بنقدر ننوع بانواع الخبز، نشوف الطفل شو نوع خبز هو بحبه، كل يوم نعطيه نوع خبز مختلف. بالنسبة للأفكار أو شو شغلات إحنا
0: يعني البروتين، ممكن نقول مثلا سندويشة لبنة، سندويشة جبنة، هيك قصدك؟
1: 100% البروتين مصادره كثيرة، زي اللبنة، الجبنة، البيض. هلا البيض مرات بيكون صعب إنه إحنا ناخذه.
0: نعم.
1: على المدرسة، فالحلول الثانية أو البديلة إلها إنه إحنا ممكن نعمل زي كيكة بيكون محتوياتها طبعا كيكة مالحة، فيها خضار، فيها البيض، فيها زيت الزيتون، مكونات بسيطة نظيفة من البيض أنا بعملها.
0: هي ممكن كيف ممكن نعمل هيك؟ تحكي لنا سريعا عن الكيكة المالحة، يعني عجبتني الفكرة.
1: اوكي، هلا ممكن مثلا احنا كثير معروفين بالزعتر، مثلا ممكن احنا نحط جبنه بيضاء، نحط البيض، نحط الزعتر الفريش معها، نخلط كل هاي المكونات مع بعض، شويه بيكنج باودر، زيت زيتون، وعلى الفرن نخبز ونبعتها مع الطفل على المدرسه. هيك هو انا متاكده ماخذ كميه كافيه من البروتين وبطريقة صحية ولذيذة وتغيير عن السندويشة والخبز اللي احنا بناخده كل يوم. يعني
0: نعم، أنا شخصيا جربتها هاي الكيكة المالحة ومع زعتر الورق، كتير انبسطوا عليها الأولاد عندي وكتير كانت زاكية، وحتى الكبار والصغار بيحبوها، وفعلا مثل ما حكيتي يعني الكيكة المالحة ممكن يكون فيها مواد غذائية صحية قيمة وبتكون مناسبة لوجبة الإفطار الصبح، وبيقدر ياخدها معه الطفل، وبتكون يعني شكلها محبب لإله ولذيذة ومفيدة بنفس الوقت. وشو ممكن نوضع مع مثلا المصدر هذا البروتين اللي حكيتي عنه، السندويشة أو مثلا الكيك المالحة، شو في كمان أشياء ممكن نضيفها كوجبات خفيفة سناكات ياخدها الطفل معه على المدرسة؟
1: شوفي، من أهم الشغلات كمان اللي لازم إحنا ناخدها بعين الاعتبار الخضار. الخضار ضرورية مع الطفل، من نشوف كيف، يا إما مندخلها بالمصفى بدل مثلا ما نعملها بالزعتر، نعملها بالجزر، بالكوسة، مع هاي النكات كلها ما حيقدر هو الطفل يميز، بالذات إذا بيغلبنا بقصة الخضار. الخضار. إذا هو من الأشخاص اللي بحب الخضار، إحنا ممكن نقطع له إياها على شكل أصابع يأخذها باللونش بوكس. فالخضار تعتبر شيء يعني أساسي وبيعطي ألياف، بيخلي كمان الطفل يحس بشعور شبع أطول بما أن دوام المدرسة بيكون طويل. ممكن نبعث معه مكسرات إذا بحب الجوز اللوز، هاي كلها فيها مواد بتعزز عنده النشاط. ممكن إحنا كمان ممكن بهذا البوكس نبعث معه فواكه، إذا هو مثلا ما بحب الفواكه مثل ما هي ممكن نعمل فيها أشكال، نقصها بأشكال، ممكن هاي الفواكه نغطسها بشوكولاتة تكون خالية من السكر أو دارك، وهيك بيكون منظرها حلو ونكهتها لذيذة. فهي هاي من باب التغيير، من باب
0: يعني لازم يكون عندنا في وجبة الطفل الصبح نوع من الفاكهة والخضار بالإضافة للمصدر البروتين اللي هو السندويشة اللي حكينا عنها أو الكيكة المالحة اللي ذكرناها، وممكن ندخل عليها غير الزعتر مثلا الجزر مثل ما ذكرتي أيضا، يعني أنه مثلا زي ما قلتي نقطعها على شكل أصابع الخيار الجزر. ممكن يعني نلاحظ أنه الأولاد المدرسة بالمرحلة يعني المراحل الابتدائية أو الروضة ممكن يحبوا الموز، يحبوا الفراولة، يحبوا الكيوي، يحبوا التفاح، يعني نقدر هاي بسهولة إن نقطعها ونحطها في شنطة الأكل أو الكيس المخصص للطعام أو اللانش بوكس.
1: صحيح 100%. ففي عنا كثير خيارات.
0: إحنا بتنصحي إذن في ما حكينا عن موضوع العصير أو الحليب المنكه، يعني شو بتنصحي بالنسبة للحليب المنكه والعصير؟ هل صحي نبعته مع أولادنا على المدرسة الصبح؟
1: هلا هو فعليا لو إحنا نيجي نقرأ مكوناته فهو بيحتوي على كميات سكر العصير، هو مش أفضل خيار صراحة للأطفال. فالبديل ممكن إحنا نبعث معهم إذا هم كثير بحبوه بدل عصير علبة كبيرة نبعث علبة صغيرة، نخفف لهم الكمية بدل كل يوم مثلا يوم يوم لا. فمرات صعب إنه إحنا نحرم الطفل بالذات لما يروح ويشوف أصحابه عم بتناولوا هاي السكريات، بس إحنا ممكن شوي شوي إنه إحنا نعوده على تخفيف هاي الكميات، نصغر حجم العلبة، عدد تكرارها نخففها. فهاي الأشياء بتساعد الطفل وبنفس الوقت ما بيشعر بشعور

0: الحرمان.
1: نعم، يعني معظم الأطفال نحسهم بيحبوا الحليب المنكه بالشوكولاتة،
0: صحيح
1: كتير
0: صحيح
1: بيحبوه. نعم
0: 100%. فإحنا هاي الأشياء ممكن إنه بدل إذا هو بحب بدل الحليب العادي بحب الشوكولات، غالبا بيكون فيه سكريات مضافة، خلينا إحنا ناخذ العلب الأصغر أو نشجعه.

0: بشكل عام في هذا المجال، حتى تكون صناعة وتحضير الوجبات الصحية الخفيفة لأبنائهم وأطفالهم لما يروحوا الصبح على المدرسة تكون بشكل سريع وسهل وجذاب وبقيمة غذائية عالية ومقبولة التكلفة أيضا. يعني أكيد ما بدنا نركز على وصفات يعني تكون مثلا كتير مرتفعة الثمن، تكون يعني في متناول اليد. تعطينا نصائح عامة للأمهات في هذا المجال.
1: صراحة بحس من خبرتي مع الأطفال من 8 سنين الطفل أكتر إشي بهمه أو بشجعه إنه يتناول وجبة صحية متكاملة فكرة إنه هو يشارك بعملية التحضير. أنا مرات الأم صباحا ما بيكون معها وقت، ممكن هم بالمساء قبل ما ينام الطفل تعطيه جزء، مثلا هو يقطع الخضار، هو يجهز يختار إيش هو حابب السندويش تكون بكرة. فعملية إشراك الطفل في عملية التحضير هاي جدا بتعزز عنده فكرة إنه هو يتناول وجبة صحية متكاملة. أو لما نروح على السوبر ماركت نشتري الأغراض ناخده معنا نستشيره نسأله إيش هو بفضل، فكل هاي الخطوات بتساعد. كمان فكرة ممكن تساعد بأن الطفل يأخذ هاي الوجبة متكاملة ويأكلها ويتشجع أنه يأكلها، طريقة تقديم اللانش بوكس أو الأكل للطفل، نجيب قطاعات على شكل قلب على شكل حيوانات على أشكال هو بحبها الطفل. إحنا ممكن لما يفتح هو هذا الكيس أو هاي الصندوق يلاقي فيها أشكال حلوة تعزز عنده حب الأكل الطبيعي.
0: نعم، تكون جاذبة له أنه يأكل هذا الطعام الموجود ويكون فيه مثل ما ذكرتي خضار فاكهة أشياء مصادر بروتين، وأيضا مثل ما ذكرتي أنه يكون مثلا الخبز النوع فيه مثلا، ويشارك الطفل. يعني فكرة جميلة وجذابة عجبتني أيضا أنه يشارك الطفل أحيانا في تحضير وجبته إذا ما كان الصبح بلحق طبعا، يعني بالليل ممكن يشارك أمه بالمطبخ يجهزوا هاي الوجبات مع بعض، وأكيد هاي بتترك ذكريات جميلة لدى الطفل لما يكبر بتذكر كيف أمه كانت بإيديها توقف هي يعني من وقتها تصنع الوجبات هاي لأولادها ياخدوها على المدرسة. قديش هاي بتعزز التواصل والمحبة والمودة والذكريات الجميلة لدى الأطفال بالنسبة لأمهاتهم لما يكبروا. وما بننسى نركز على سندويشة الزيت والزعتر، كلنا بنتذكرها وبنتذكرها لما نعملها لأولادنا، أكيد يعني هي يمكن وجبة بتكون مثالية أيضا ويعني غير مرتفعة الثمن.
1: صحيح بالضبط، الأكل سبحان الله هو مشاعر، هو ذكريات بتضل، فممكن إحنا بأبسط الشغلات نصنع ذكريات تضل للأبد موجودة مع أطفالنا.
0: نعم، وأبسطها سندويشة الزيت بالزعتر اللي كنا بنتذكرها، أكيد هي قيمتها غذائية عالية، وخاصة لما ننوع في الخبز مثل ما ذكرنا كل مرة نعملها بنوع خبز شكل أكيد بتكون ألذ وأطيب، وأكيد بتساعد الطفل إنه يكون أو الطالب بالمدرسة يعني تنشط الدماغ وتزيد نسبة الذكاء عنده. يعني بهاي النصائح الجميلة بنختم لقائنا معك أستاذة إسراء، وبقول لك يعطيك ألف عافية وبتمنى لك كل النجاح والتوفيق بعملك. كل الشكر والتقدير والاحترام للشيف إسراء برجاوي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم، بتمنى لكم يوم سعيد.
0: أهلا وسهلا.

0: في محافظة الطفيلة، وهو طبعا جاهز مع ضيفته الأستاذة شروق الحمايدي منسقة برنامج أنا أشارك جامعات التابع للهيئة المستقلة للانتخاب في رحاب جامعة الطفيلة التقنية للحديث عن الجلسة الحوارية التي تم عقدها بعنوان جيل التغيير أم جيل العزوف بين قوسين الشباب والانتخابات. إذن معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة من الطفيلة الزميل أيمن الفقرة والأستاذة شروق الحمايدي. أهلا وسهلا فيكم معنا، نورتونا، يسعد صباحكم ويعطيكم ألف عافية.
1: صباح الخير زميلتي أماني إليك ولكل مستمعين الأحبة.
0: صباح الورد، وصباح الورد للأستاذة شروق، نورتونا أكيد. تفضل زميلي أيمن، الهواء معك، تفضل.
1: نعم، بداية بدي أجدد الترحاب بضيفتنا شروق الحمايدي، وهي منسقة أنا أشارك جامعات وجامعة الطفيلة التقنية، ونصبح عليها صباح الخير ويعطيك العافية.
2: صباح الخير أستاذ أيمن، وصباح الخير لإعلاميتنا الفخمة آمنة
0: أمانة.
2: أمانة،
0: أهلا وسهلا فيك
2: أستاذ. شكرا على هاي الاستضافة. نعم. لهذا اليوم للأمانة، لأنه اليوم إحنا بنحتاج مثل هيك تغطيات من عمان إلى الطفيلة وغيرها من المناطق لنكون منضوي على كل محافظاتنا الأردنية.
0: نعم، واجبنا، واجبنا أكيد،
1: واجبنا أولا، وثانيا لكم بصمة أنتم دائما برنامج أنا أشارك في كل المحافل وخاصة في محافظتنا الحبيبة وتحديدا في جامعة الطفيلة التقنية. شروق، بداية نتحدث عن أنا أشارك بمفهومها العام كبطاقة تعريفية عن هذا البرنامج.
2: شكرا أيمن. أنا اليوم إذا بدي أتحدث للأمانة عن برنامج أنا أشارك جامعات، إحنا بنحب جدا لغة الأرقام لأنها هي أقوى دليل على حجم الإنجاز في الميدان. اليوم برنامج أنا أشارك جامعات التابع للهيئة المستقلة للانتخاب أستاذنا أيمن، بنحكي خلال سنتين ونصف فقط 42 ألف جلسة ونشاط، بنحكي عن 451 ألف شاب وشابة كانوا معنا خلال السنتين ونصف السابقين. هذا الشيء كلياته بدل على إنه مؤشرات إنه الشباب اليوم تمكينهم السياسي هو ضرورة مش خيار للناس إنها تحكي إنه شاركوا ولا ما شاركوا هو نفس الإشي. اليوم إحنا بنحكي عن نسبة الاقتراع من الشباب في آخر انتخابات، نحكي وصلت النسبة 44%.
1: صحيح.
2: وهون إحنا بنقيس أثر هذا البرنامج. لذلك الجلسات التدريبية لما بدنا نحكي عن أنا أشارك جامعات هي بشكل يومي في جامعاتنا الأردنية، وأنشطتنا في مختلفها من جلسات حوارية، من مسابقات، من تنفيذ لكافة الأشياء نحكي بشكل رسمي مع الهيئة المستقلة للانتخاب. بحب الأمانة أنوه لشغلة حاليا في الميدان، نحكي برنامج أنا أشارك جامعات في كل الجامعات الأردنية وفي المملكة عم بننفذ المرحلة الأولى من مسابقاتنا، وإحنا حاليا مطلقين أربع مسابقات ممكن أشير لإلهم عن المحاكمات الصورية. أول مسابقة هي المحاكمات الصورية، ثاني مسابقة هي أقنعني وصوتك مؤثر، وعندنا كمان مسابقة الهاكاثون أشارك التقني. فإذا بدنا نتحدث للأمانة عن الجهود اللي قاعدة عم تقوم فيها برنامج أنا أشارك جامعات، هي جهود وطنية، جهود من أجل الشباب وانخراطهم في المشاركة السياسية بشكل أكبر وفهمهم لأساسيات الحوار بشكل مبسط.
1: يعني تحدثت عن أرقام كبيرة، وتحدثت عن 400 ألف، تحدثت أيضا عن المشاركة اللي كانت في الجلسة الأخيرة التي يعني سنخوض بتفاصيلها أكثر، عن مشاركة 44% من شبابنا في الانتخابات السابقة، فهذا رقم كبير. نتحدث عن 35 عام فما دون يعني لمن يحق لهم الانتخاب. اليوم يعني بتحدث بصورة رئيسية عن جامعة الطفيلة التقنية، نخصص حديثنا عنها وعن الجلسة الحوارية التي كانت فيها. جيل العزوف أم جيل التغيير؟ ما رأيك شروق؟ أي الجيلين سيكون هو الشباب؟
2: أتوقع أيمن أنت كنت معنا بالجلسة وشعرت. نعم. أنه قديش اليوم شبابنا لما يكون في عندهم نضج وعندهم فكر هو أكيد جيل تغيير. اليوم إحنا من خلال الأرقام والمؤشرات اللي صارت عنا والأرقام الحقيقية في الميدان هم جيل تغيير، لأنه أنا اليوم كشروق بنظر لإلهم أنهم جيل الفرص، جيل الوعي، جيل القادر على إعادة تشكيل المشهد السياسي بطريقة أكثر نضج ومسؤولية. فاليوم إحنا بنحكي إنه الحديث عن الشباب والانتخابات مش مجرد نقاش عابر. لا. هو حديث عن مستقبل وطن، عن وعي، عن جيل أصبح اليوم مش مشاهد، هو اليوم بده يكون شريك في صناعة السياسات. لا. إحنا اليوم في جامعة الطفيلة التقنية بكل يوم عم بنعيشه مع طلابنا بنحس فيه تغيير، فيه نضوج،

ودائما يا جايب الخير صبح ديرتي بالخير. أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات مرة تانية، ومنذهب الآن مباشرة من العاصمة عمان إلى محافظة الطفيلة، ورسالة من الزميل العزيز أيمن الفقرة مندوب الإذاعة الأردنية.

0: معرفة حقيقية، في معرفة قانونية، حتى لو كان تخصصات مختلفة. هذا وطننا اللي بنشتغل له في المشهد السياسي،
1: نعم.
0: كيف بده يكون؟ حاليا لما نحكي عن عمر الترشح انخفض ل 25 سنة، هذا الشيء لازم يكون واعين عليه شبابنا. شبابنا
1: نعم.
0: لازم يكونوا واعين انه صار في عندهم ضمانات حماية في قانون الأحزاب، ضمانات حماية في القوانين الموجودة لمشاركتهم.
1: نعم.
0: صار في عندهم نظام جديد دخل على جامعاتهم الأردنية،
1: نعم.
0: نظام ممارسة الأنشطة الطلابية الحزبية وغيرها من الأنظمة والقرارات والقوانين.
1: إذن
0: كان
1: نعم إذن أستاذة الشروخ، يعني من كلامك منأكد إنه وإحنا متفائلين بشبابنا، دائما إنه شبابنا في الجامعات هو جيل التغيير وجيل التأثير وجيل المشاركة. نعم.
2: يعني إحنا ما هذا ما لمسناه للأمانة من خلال هذه الجلسة الحوارية، وأيضا لمسنا هناك وعي سياسي كبير وحرية أكبر يعني للشباب في طرح أفكاره، في طرح ملاحظاته، حتى فيما يتعلق بالانتخابات وغيرها.
0: صحيح جدا أستاذ أيمن. يعني إحنا للأمانة اللي لمسناه داخل الجلسة إنه هذا الإشي اللي بيحكوا عنه جيل عزوف، إنه كان زي إشاعة منشورة عن الشباب، وإنه الشباب ما بدها تشارك. لا، الشباب بدها تشارك، لكن الشباب بدها مساحات تكون بجامعاتنا، مثل برنامج أنا أشارك جامعات، يعزز ثقافتهم ليكونوا مشاركين حقيقيين. إحنا طلابنا أول ما ندخل عليهم بيكون ناقصهم كثير مهارات، بيكون ناقصهم كثير خبرة، بيكونوا مغيبين عن هذا المشهد الموجود عندنا. طريقة الوعي ورفع الوعي وطريقة النقاشات اليومية في جامعاتنا الأردنية، هذا بيعزز المشاركة، بيخليهم ينتقلوا من البيئات المستقطبة لإلهم، شو ما كانت البيئة الموجودة عندهم، لبيئة ناضجة، لبيئة قادرة إنها توعيهم وتغير تفكيرهم بالنسبة للانتخابات والهيئة المستقلة للانتخاب. يعني للأمانة إحنا لما ننظر للهيئة المستقلة للانتخاب واللي بنسمعه من الناس بشكل عام، إنه الهيئة المستقلة للانتخاب تشتغل فقط وقت الانتخابات، هذا الإشي للأمانة كان جدا مغلوط. لأنه إحنا اليوم لما نلاحظ إنه مسابقاتنا الوطنية قاعدة عم تشتغل وعم تتفاعل، لما يكون جلساتنا بشكل يومي في الجامعات الأردنية من خلال مثلا برنامج أنا أشارك وغيرها من الأنشطة اللي عم تعملها الهيئة المستقلة للانتخاب، كل هاي جهود وطنية من أجل هذا الوطن، من أجل رفع المشاركة السياسية عند شبابنا بشكل عام.
1: نعم زميلي أيمن، يعني تبقى لدينا دقيقة من الوقت، معك دقيقة حتى تختم مع ضيفتك.
2: أنا بدي بداية أشكرها على كل هذه الإيضاحات وعلى كل هذا الجهد المبذول والمقدر للأمانة في جامعة الطفيلة التقنية، وأيضا عن البصمة الواضحة لبرنامج أنا أشارك في وعي الشباب. إحنا كنا بخلال هذه الجلسة وغيرها من الجلسات نلاحظ بأن هناك وعي أكبر، نلاحظ بأن الشباب يعني كانوا ينتظرون الفرصة حتى للحديث وحتى لإبداء الرأي، أخذوها بشكل كامل واستغلوها واستفادوا منها، إن صحت التسمية وهي التسمية الأصح، استفادوا منها بعرض أفكارهم وعرض ملاحظاتهم وعرض كل ما يحتاجوه هؤلاء الشباب. شروق، أنت منسقة برنامج أنا أشارك جامعات بجامعة الطفيلة التقنية، شكرا جزيلا لك، العودة لك يا زميلي.
1: نعم أستاذة شروق، يعني أنا بشكرك جزيل الشكر على هاي المعلومات القيمة اللي قدمتي لنا، ونحن فعلا مثل ما ذكرتي كلنا تفاؤل وثقة وإيمان بجيل الشباب، جيل الجامعات، إنهم فعلا رح يكونوا مؤثرين وبيشاركوا. وهي مثل ما حكيتي، يعني عجبتني الكلمة إنه هي إشاعة إنه هو جيل عزوف، وإنما هو ليس جيل عزوف، وإنما هو جيل مشاركة في الانتخابات إن شاء الله. وهناك تثقيف ووعي من قبلكم في الهيئة المستقلة للانتخاب، من قبلكم من خلال عقد الجلسات التوعوية والتثقيفية، حتى تشجعوا الشباب على المشاركة في الانتخابات. كل الشكر والتقدير والاحترام لضيوفي الكرام، زميلي أيمن الفقرة مندوب الإذاعة الأردنية في محافظة الطفيلة، والأستاذة شروق الحمايدة منسقة برنامج أنا أشارك جامعات التابع للهيئة المستقلة للانتخاب في رحاب جامعة الطفيلة التقنية. شكرا جزيلا لكما.
2: شكرا ويعطيك العافية.
1: أهلا،
0: يعطيكم ألف عافية.
1: شكرا.

أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل مأمون شحادة أبو ينال، يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

موجز لأهم الأنباء من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وتقدمه لكم ألا الزبن، حياكم الله. جلالة الملك والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني يعقدون قمة ثلاثية في عمان اليوم تبحث توسيع آفاق التعاون الثلاثي وأبرز مستجدات المنطقة. جلالة الملك يزور محافظة الزرقاء ويلتقي وجهاء وممثلين عن المحافظة. جلالته يؤكد أهمية الترويج لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية محليا ودوليا. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريه السعودي والمصري التطورات الإقليمية وجهود استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. استشهاد فلسطينيين صباح اليوم متأثرين بإصابتهما في قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في شمال ووسط قطاع غزة. استشهاد 5 أشخاص وجرح 3 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع الغربي. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق مشروع حرية الملاحة في مضيق هرمز بشكل مؤقت في إطار مساع لإتاحة المجال أمام التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران. وأوكرانيا تتهم روسيا بانتهاك وقف إطلاق النار المعلن من جانب واحد والذي بدأ اليوم بشن هجمات بمسيرات وصواريخ. ومن محلياتنا انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة يوم الأربعاء المقبل 13 من الشهر الجاري. وطقس لطيف في أغلب المناطق ودافئ نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.

0: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.jo.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
1: أسعد الله مساءكم
2: ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بكل الخير وبكل الحب نلتقي معكم مستمعينا، ودائما ودوما دعونا نرحب بفريق عمل هذه الحلقة والتي نبدأها بمعية مهندسنا حسن حماد بالإشراف الهندسي المباشر، والمهندسة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة. وأبث لكم تحيات زميلنا إرحيل الخالدي من قسم السوشيال ميديا. وموفور الشكر لك يا الزميلة العزيزة نجود المجالي. ونلفت عنايتكم مستمعينا الكرام إلى هذا البث الذي يأتيكم بالصوت والصورة أيضا عبر موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك.

0: مستمعينا الكرام، في ظل هذه التحولات التي تأتي متسارعة نجدها أسرع من عديد من التوقعات والاحتمالات. الطاقة النظيفة تأتي من أهم الملفات التي نستطيع أن نتحدث بأنه إحنا مشينا فيها بخطوات متسارعة، وبحمد الله نمضي قدما نحو التزامات أقرها الأردن لعديد من المحافل التي تعنى في أهمية المحافظة على هذا الكوكب الذي نعيش فيه وعليه، وهذا هو أقل واجب يمكن أن نقدمه. في هذه الحلقة التي نسعد أن يكون معنا الدكتورة تحرير القاق، وهي مستشار رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الناطق الإعلامي باسم الهيئة. أهلا وسهلا بك دكتورة تحرير. وأيضا مستمعينا الكرام، باسمكم جميعا دعونا نرحب ونحيي بقصة النجاح التي تنبض بالحياة من خلال حديثنا بمعية المهندس أحمد المجالي. فأهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك.
0: إذن دعونا نتحدث، ويمكن انتشار السيارات الكهربائية، توقعات وآخر إحصائيات بأنه أكثر من 200 ألف سيارة كهربائية هي موجودة في شوارعنا. التوجه وأيضا اقتناء هذا النوع من السيارات تطلب منا أنه إحنا نكون جاهزين من حيث البنى التحتية التي تعمل على تقديم الشحن الكهربائي لهذه السيارات، ولا ننكر أنه هنالك العديد من هذه الشواحن التي توصف بأنها خاصة تقدم الخدمة لهذه الحيازات. نتحدث أكثر بأنه هذه البنى وهذا الانتشار الواسع لهذه المحطات لم يأتي إلا من خلال تلك الدراسات، تلك الجهود التي أتت بها الهيئة في البدايات، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، واللي هي المظلة الرئيسية لتنظيم هذه المحطات، إنشائها، منح تراخيصها. كذلك الحال نشوف كيف هي فرص استثمارية توضع أمام المستثمرين لانتهاز الفرصة من أجل تأسيس هذا النوع من المحطات. قصة النجاح الماثلة معنا، واللي إحنا سعداء إنه يكون الشباب الأردني المفعم بالفكر، بالريادة، بالإبداع، إنه يكون له شوط طويل وقطع أصوات طويلة في عملية تأسيس هذا النوع من المحطات، حتى أتى به الحال إنه يكون له شواحن كهربائية صنعت في الأردن بكل معنى الكلمة من الألف إلى الياء. فالحديث هنا يطول وتفاصيل أخرى سوف نتحدث فيها، لكن دكتورة تحرير اللي بتحمل لنا الأرقام حول عدد هذه المحطات وأيضا عدد التراخيص والرخص التي قدمت من أجل التوسع في هذه النوع من البنى التحتية التي تتعلق بالسيارات الكهربائية.
2: مساء الخير، شكرا أختي وفاء، ومساء الخير لجميع المستمعين والمشاهدين الكرام، وأشكرك لطرح هذا الموضوع اللي هو موضوع جدا هام. بدون شك اليوم إحنا التنقل الأخضر كما يطلق عليه، أو استخدام الوسائل اللي هي أكثر صداقة للبيئة وبنفس الوقت أقل كلفة على المواطنين، وأيضا هي نوع من الاستثمار الواعد سواء كان للمستثمرين في هذا المجال أو توفير فرص العمل أيدي عاملة وشباب أردنيين في مجالات وقطاعات جديدة مستحدثة. فهذا الموضوع بدون شك كان أحد المحاور الرئيسية اللي الهيئة اشتغلت عليه بالسنوات الماضية، واللي هو أيضا بينسجم ضمن رؤى التحديث الاقتصادي وأيضا ضمن استراتيجية الطاقة للقطاع. اليوم احنا بنحكي عن تقريبا 250 محطة عاملة ومشغلة في مختلف مناطق المملكة، تقريبا منهم 237 محطة هي محطات شحن عامة، ويعني عدد أقل بكثير اللي هم المحطات الشحن الخاصة. وهذا يعني المجال بتتيحه الهيئة لأي جهة تتقدم للحصول على تصريح أو رخصة بممارسة مثل هذا النشاط، وملبي كل الاشتراطات والمتطلبات وبشكل سريع جدا، ومن باب التسهيل بالإمكان التقديم الحصول على التصريح أو الرخصة عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة بدون حتى المراجعة يعني من قبل المشترك أو المستثمر. وبالإضافة لل 250 محطة العاملة، إحنا بنحكي اليوم تقريبا عن حوالي 1000 محطة حاصل على تصاريح إنشاء، وهي في مراحل استكمال إجراءات الإنشاء، وبنتوقع أنها إن شاء الله خلال الأشهر أو السنوات القادمة رح يكون في عنا عدد أكبر بمحطات الشحن، خصوصا عم بنشوف قدي الارتفاع الشديد بعدد المركبات اللي بتم استخدامها من قبل المواطنين.
0: نعم، تنوع هذه السيارات الكهربائية. نعم. من حيث المنشأ، من حيث القدرة، التمايز مستمعينا الكرام فيما بين هذا النوع من السيارات فيما يتعلق بتلك البطارية التي تعمل عليها هذه السيارات. التنافسية أيضا مستمعينا الكرام محمومة بين شركات

0: تصنيع بحيث تتحدث عن الطاقة الاستيعابية الأكبر، تتحدث أيضا عن الطاقة التخزينية، تتحدث عن أنه أقل قدر ممكن أو الحد الأدنى من الهدر في الطاقة من خلال هذه البطاريات. يعني الموضوع يطول أكثر، وطالما تمنيت أنه المواصفات والمقاييس يكونوا معنا حتى نتحدث، لأنهم هم المعنيين بإعطاء الدور الأخضر لاستيراد هذا النوع من السيارات دون عن غيرها. في حديث للبعض والذي يتحدث بأنه لابد من توخي الحيطة والحذر في هذا المجال بشكل كبير جدا. أهلا وسهلا بك باش مهندس، المهندس أحمد المجالي. يعني قصة نجاح ريادية، من أين أتتكم فكرة بداية أنه الانخراط في هذا العمل؟ نحن نتحدث عن يعني تكنولوجيا جديدة ترتبط بالتقنيات الحديثة، وكذلك الحال وجود الخدمات الإنترنت الواسع وما إلى ذلك.
1: نعم، يعني بالبداية أنا من أوائل الناس اللي اشتروا سيارات كهربائية بالأردن بال 2017. اشتريت سيارة وبعد فترة بتعرفي بلش كفاءة البطارية تقل. فمن هون أنا خطرت في بالي أنه ليش ما أنا أبلش أسس محطات شحن، بس تكون ذكية، تكون تقدر تتصرف تشحن في سيارتك لحالك بدون وجود شخص معك يشغل لك إياها، تحاسب إلكتروني، تعرف حالة المحطة قبل ما تتحرك عليها، شيء شغالة خربانة بتشحن قديش بدها وقت حتى تخلص. فطورت الفكرة الأولى وأسسنا شركة أيون بال 2019. بال 2020 أخذنا أول رخص من الهيئة، فتحنا أول ثلاث محطات وبلشنا انطلقنا في العمل، وبلشت تكبر الفكرة أكثر وأكثر، أنه بلشت تنتشر محطات ثانية مش إلنا. فقلنا ليش ما احنا كمان نسوي السيستم يشمل هاي المحطات كلها ويشغلها منها، من باب اول شيء انه تكبر خلينا نحكي الفئه المستهدفه كمشتركين او خلينا نحكي مستخدمين سيارات كهربائيه، حتى يقدروا يعرفوا وين اماكن المحطات في كل المملكه. اثنين اللي هي تقليل تكاليف التشغيل المحطات على اصحاب المحطات، لانه خلاص بصير محطه اوتوماتيك تشتغل بشكل اوتوماتيكي، ما بدها عمال، ما بدها خلينا نحكي تكاليف زي هيك، وبتصير الموضوع الحسابات والتقارير الماليه ادق واحسن بالنسبه لصاحب المحطه.
0: نعم، لانه كله الكتروني،
1: كله الكتروني صار، ما في يعني الخطا صعب قليل. طبعا هذا بتطلب انه احنا يعني ربطنا مع البنك المركزي، ربطنا مع ايفو تيركم بوابات دفع.
0: نعم يعني نظام متكامل او تطبيق متكامل.
1: نعم، وزائد انه احنا كمان يعني ملتزمين في خلينا نحكي تعليمات الهيئه، وبنفرض تعليمات الهيئه كمان على المحطات اللي بتشبك معنا، حتى نضمن انه بتشتغل حسب التعليمات من ناحيه بيع التعرفه والامور هاي والتعرف مرتبطه بالزمن، فكل شيء يعني ان كنترول.
0: نعم، طيب هنا السؤال للهيئة دكتورة تحرير. نعم. إذن شو دوركم في عملية المتابعة، الإشراف، نعم، توحيد التعرفة؟ كذلك الحال هنالك شروط لا يمكن غض الطرف عنها عند إعطائكم أو إصدار ذلك الترخيص لإقامة هذه المحطة. نعم.
2: يعني إحنا ممكن نحكي بشكل هيك مختصر جدا.
0: نعم، مبسط.
2: هنالك ثلاث محاور رئيسية بهذا الموضوع الهيئة بتركز عليهم بشكل كبير جدا. محور الأول اللي هو السلامة وإدامة الخدمة، عملية إدامة الخدمة وتوفيرها بشكل مستمر للمواطن بكل وقت في كل مكان وبشكل آمن ومستمر. المحور الآخر اللي هو موضوع تنظيم هذا يعني القطاع كامل، لأنه قضية التنظيم هي جوهرها بيبدأ سواء بتوفير التشريع الواضح، التشريع اللي بيكون بيلبي احتياجات المشترك من جانب والمستثمر من جانب آخر، وبيعمل نوع من التوازن بالتنافسية وبخلق يعني سوق واعد بهذا المجال. والنقطة الثالثة برضو اللي هي مهمة، تشجيع الاستثمار، وزي ما ذكرنا قبل قليل أيضا بتنعكس على الاقتصاد الوطني وعلى تشغيل الأيدي العاملة، فهي منظومة متكاملة. اليوم دور الهيئة زي ما ذكرنا تنظيمي ورقابي بالدرجة الأولى. أكيد بنشجع الاستثمار وبنسهل الإجراءات، وتم اتخاذ العديد من الخطوات، وكان من أبرزها التحول الإلكتروني، بحيث أنه أصبح اليوم أي شخص يرغب بإنشاء محطة سواء كانت محطة شحن عامة أو خاصة أنه يتقدم لهيئة الطاقة والمعادن بدون ما يراجع مكاتب الهيئة، ممكن عن طريق الموقع الإلكتروني يقدم الطلب، وبشكل سريع جدا بيتم اتخاذ أحيانا في نفس اليوم بيصدر التصريح، أو يعني بيتم عملية بشكل سريع يعني في أقل من أسبوع على الأقل عملية الكشف على الموقع والتأكد من استيفاء المتطلبات والاشتراطات اللازمة. يعني حدها الأقصى تقريبا يعني كحد أقصى بتأخذ بحسب التشريع حوالي أسبوعين ما بين عملية الكشف والدراسة، لكن على الأغلب بالممارسة

0: مطبقة فعليا بتاخد يعني أيام قليلة جدا بعملية منح التصريح ومن ثم المتابعات للتأكد من أنه تم الاستيفاء بكل المتطلبات اللازمة لإنشاء المحطة ومن ثم منح رخصة التشغيل وممارسة النشاط. اليوم عنا يعني بنحكي بفترة زمنية قليلة جدا وصلنا لعدد 250 تقريبا محطة عاملة، وفي بنحكي عن تقريبا 1000 محطة طبعا موزعين في كل مناطق المملكة سواء بالمدن أو بالمناطق يعني المحافظات أو على الطرق الخارجية. الهيئة حريصة دائما أنها تستمع لشركائها وللمستثمرين وأيضا للمشتركين، بحيث أنه أي تحدي عم بيواجههم، أي مشكلة أو خلينا نحكي صعوبات في عملية سواء الاستثمار أو بالنسبة للمواطن في التزود بهاي الخدمة، بتحاول أنها تذللها وتعالجها. ومن جانب آخر اللي إحنا دائما بنعرفه هو بيكون مؤثر جدا، هو موضوع التعرفة والسعر اللي دائما يعني بيكون الشيء المقلق أكتر. فبرضه سواء كانت عمولة الشحن اللي خاصة بالمحطات الشحن العامة أو التعرفة الكهربائية اللي هي مطبقة على المشتركين، سواء بده يشحن من خلال عداد الكهرباء الخاص في منزله أو من خلال محطات الشحن العامة أو الخاصة، فبتكون ضمن تعريفة محددة من الهيئة. برافق هاي التعريفة عملية رقابة شاملة ومكثفة وبشكل يعني جولات يومي تقريبا في بتم تسييرها، وتكثف هاي الجولات من خلال يعني بأي ملاحظات بنستمع لها أو في الظروف الذروة بتم يعني تكثيفها بمناطق مختلفة من المملكة حتى نتأكد بأنه عملية تزويد الخدمة مستمرة، الالتزام بالتسعير موجودة، الالتزام باشتراطات السلامة، لأنه بنعرف السلامة مرتبطة سواء كان بالأفراد اللي بدهم يشحنوا يقدموا هاي الخدمة في المحطات أو بالمتلقي الخدمة، وكمان الحفاظ على مركباتهم وعلى نحكي المكونات اللي داخل المحطة. فهي كلها الإجراءات بتقوم الهيئة بعملية الكشف عليها والتحقق من الالتزام فيها، وأنها ضمن المواصفة القياسية الأردنية المعتمدة.
1: نعم، يعني هنالك مواصفة فنية طبعًا وضعت من أجل تأسيس وإنشاء
0: اللي هي من خلال مؤسسة المواصفات والمقاييس، وطبعا الهيئة هي طبعا بالتنسيق طبعًا أكيد مع المؤسسة وبنكون دائما قبل الترخيص نتأكد.
1: مستمعينا، المهندس أحمد المجالي صاحب هذا المشروع الريادي وتوسعه في هذا المجال، يعني التجربة حقيقية وهي على أرض الواقع. نتحدث بأنه نعم الحصول على الرخصة كما أشارت الدكتورة تحرير هو بالأمر اللي يعني يمشي أو ينجز على قدم وساق، وأنه ضمن فترات زمنية قياسية، لكن من خلال الحديث بأنه في هنالك شركاء والشركاء والأطراف المعنيين من أجل استكمال استصدار هذه الرخص. البلديات حاضرة إذا كانت خارج حدود عمان، أيضا المواصفات والشروط التي تضعها الدفاع المدني من خلال لأنه أنا بيهمني السلامة العامة بالدرجة الأولى، سلامة الممتلكات، سلامة العاملين وما إلى ذلك. نتحدث كيف هو واقع الحال كمشغلين، تجد أنه ما زال القطاع يستطيع أن يستوعب مستثمرين، المجال متاح أيضا لهذا التنافس في هذا الحقل؟
2: نعم، يعني في البداية أو يعني أبلش في النقطة الأخيرة، لأنه زي ما حكينا إحنا أرقام السيارات الكهربائية عندنا في الأردن هي الأعلى في المنطقة من ناحية النمو، وبتحقق نمو بتزايد كل سنة، يعني السنة هاي مثلا دخل 50,000 سيارة، السنة الجاية بدخل 60,000، يعني الإقبال زايد من الناس. وهذا الإشي شو اللي شو اللي بخليه يزيد، اللي هو أصلا انتشار المحطات. فإحنا المحطات الشحن لازم تظلها تتوسع، يعني لسه ما وصلنا للعدد مثلا نقارن بمحطات البنزين أو المحروقات. فإحنا لسه بحاجة، والسوق كل ما زدنا محطات كل ما زادت السيارات الكهربائية، وبالتالي كل ما زاد الاستثمار في هذا القطاع. النقطة الثانية اللي هي مدى سهولة الحصول على التراخيص والهيئة، زي ما حكت الدكتورة تحرير، الهيئة سريعة جدا في استصدار التصاريح وإنجاز المعاملة، لكن في شركاء لنا في القطاع هذا برضو لهم خلينا نحكي علاقة في تنظيم أو التأكد من سلامة المنشأة قبل ما تستكمل الهيئة إصدار الرخصة، مثل زي ما حكيتي أنت البلديات أو وزارة الإدارة المحلية، أمانة عمان، نقابة المهندسين، الدفاع المدني والأمن العام.
1: نعم،
2: لازم المحطة تمر في هاي الإجراءات كاملة حتى تأخذ موافقات من هاي الجهات، وآخر إشي بتيجي لها مرة ثانية بتكشف تتأكد محطة مبنية ضمن المواصفات وضمن التعليمات، وفورا خلال أقل من أسبوعين بكونوا يعني طلعين الرخصة.
1: نعم،
2: جاهز العمل. نعم،
1: إن شاء الله تكون هذه الأمور من خلال يعني تجربة حقيقية مثيلة أمامنا. طيب يمكن موضوع هام مستمعينا الكرام شوي لابد من طرحه، بأنه الأردن دائما من خلال وزارة البيئة شريكة رئيسية، وزارة الطاقة، وزارة الزراعة وغيرها، بيقدم ملف هو التزام الأردن في تلك التعهدات التي أتت من خلال عديد من الاتفاقيات، مؤتمر باريس حاضر، الاتفاقيات الأخرى. الآن نحن نتحدث حول أنه في ملف الاقتصاد الأخضر والانتقال العادل، ويمكن حديثنا حول التحول للطاقة النظيفة، للطاقة الكهربائية أو حتى الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، هي من أهم الملفات التي يمكن أن نعلن التزامنا بأنه إحنا نعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، نقدمها دليل أمام تلك المجتمعات التي وجوبا ولزاما عليها تقديم تلك يعني ذلك الدعم، لأنها هي يمكن أكثرها تسببا في التغيرات المناخية، وهذا لزام من المجتمع الدولي تجاه تلك الدول التي تأثرت. ويمكن نجد أننا نسير في الاتجاه القويم أو السليم، دكتورة تحرير، في هذا الملف.
0: نعم بالتأكيد، يعني أولا بدءا من توجيهات الملكية السامية لجلالة سيدنا ربنا يحميه، يعني بأنه يكون الأردن مركز إقليمي للطاقة الخضراء، أيضا رؤى التحديث الاقتصادي، الاستراتيجيات لقطاع الطاقة، الأهداف القطاعية، وأيضا استراتيجية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، جميعها تصب في المجال اللي هو الانتقال إلى بيئة أكثر نظافة وبيئة يعني فيها نوع من الاستثمار كمان العادل، وأيضا أنه جميع القطاعات اللي الهيئة اليوم بتقوم بعملية تنظيمها أنها يتم إنجازها بشكل كفو وبشكل إيجابي ويحقق أيضا النمو الاقتصادي المطلوب. جزء من النقاط الرئيسية اللي تفضلتي فيها وذكرتيها موضوع الانبعاث الكربوني، ونحكي الانبعاث الصفري للكربون، اللي هو طبعا صحيح. عم يطمح العالم بأنه يوصل للصفر بسنة 2050، وإحنا طبعا كجزء من هاي المنظومة العالم بنسعى لتحقيق هذا الهدف السامي، سواء كان من خلال الطاقة المتجددة. واليوم إحنا يعني تعتبر الأردن زي ما بتعرفوا رقم الدولة يعني اللي حققت الحمد لله بالنسبة للدول العربية رقم واحد كإنتاج الطاقة المتجددة ضمن خليط الطاقة الكلي، فالأعلى نسبة بين الدول العربية والمناطق المحيطة، إلى جانب أنه عندنا الموضوع النقل الأخضر وهو جزء برضو من هاي المنظومة ومعطينه يعني اهتمام كبير جدا وبالغ، سواء بعملية تسهيل إجراءات الترخيص أو بموضوع التنظيم من حيث التعريف الكهربائية ومنح عمولة عادلة تكون للمستثمر من جانبه، وبنفس الوقت أنها تكون بأقل ما يمكن من العبء على المواطنين. ويمكن إذا بتتذكروا في بدايات استخدام المركبات الكهربائية وانتشارها السريع لما كان عدد المحطات المتاحة في المملكة يعني أقل من الآن بكثير، اضطرت الهيئة كأحد الإجراءات أو الحلول يعني السريعة اللي ممكن تتخذها عملية توفير إمكانية الحصول على عداد خاص لشحن المركبات الكهربائية منفصل عن عداد المنزل، حتى يتمكن المشترك من أنه يشحن مركبته إذا كان بيتعذر عليه يوصل لمحطة. واليوم إحنا بنحكي عن تقريبا 3000 عداد كهرباء خاص بالمنازل، هو خاص يعني تحديدا لشحن المركبات الكهربائية يعني متاحة، إلى جانب زي ما ذكرنا الأرقام بالنسبة للمحطات.
1: نعم، يعني يمكن نتحدث دكتورة تحرير خلال هذه الحلقة بأنه بدنا نشوف كيف التنافسية، ونشوف أيضا الجدوى المتأتية، ونشوف أنتوا الهيئة شو قدمتوا من حوافز، لأنه أنا أجده يمكن من أهم القطاعات الواعدة الاستثمارية التي يمكن أن تطرح بقوة في هذا المجال. أتحدث أيضا مستمعينا الكرام بأنه هل بيخطر ببالكم مهندس أحمد أنه تكون المحطة أيضا يعني لمراحل المتقدمة لا تعتمد فقط على الكهرباء من شركات الكهرباء الثلاث يعني بكافة المناطق، بينما لا هي تبحث أن تكون كذلك الحال هي محطة خضراء ذكية.
2: نعم يعني احنا مبدئيا عندنا بلش في القطاع هذا محطات تنشأ بهاي الطريقة، لأنه كمستثمر لما تيجي تحسب التكاليف بين أنه أنا أخذ استجر طاقة من شركة الكهرباء وأتحمل تكلفة المحول والتأمينات أو أني أروح أستثمر في قطعة أرض وأركب أنظمة خلايا شمسية وأصير أولد أنا كهرباء، تقريباً تطلع نفس التكلفة. فإذا بدي أطلع أنا كمستثمر على أنه أنا بدي أكون أخضر أو مشروعي أخضر، لا أنا بروح على الطاقة المتجددة وبنشأ مشروعي بهذه الطريقة. والهيئة طبعا هون أتاحت للمستثمر أنه سواء يكون

0: تابك على الشبكة أو بنظام الهايبرد لما بده يستجر بيستجر،
1: نعم.
0: أو يكون منفصل عن الشبكة. والثلاث أنظمة عندنا متاحة وإلها تشريعاتها في الهيئة، فهذا الإشي كمان نعم بشجع المستثمرين انهم، لكن قلت لك هي بتعتمد حسب مساحه قطعه الارض وهل بامكانك تحطي
2: نعم
0: الخلايا هاي، لانها
2: شمسية
0: بتحتاج
2: صحيح.
0: مساحات كبيره. نعم
2: نعم نعم هنالك مزارع، ممكن هالمزارع حتى لو كانت بعيده يمكن نقلها من خلال خطوط
1: تأكيد.
2: النقل الطاقه، سعيا منا على انه بالفعل تكون هذه المحطه هي متكيفه مع كل الظروف
1: بدون شك.
2: فاين هو ملف هيئه تنظيم قطاع الطاقه والمعادن دكتوره تحرير فيما يتعلق في اهميه ايجاد الخطط في ظل الازمات؟
1: نعم.
2: يمكن يعني لكم السيره الحسنه في هذا الملف.
1: يعني بدون شك زي ما تفضلتم وذكرتم اليوم إمكانية استخدام الطاقة المتجددة في محطات الشحن، بالعكس يعني حتى تشريعات الهيئة بتقدم فيها نوع من التحفيز الإضافي في حال أنه كانت المحطة تعمل بأنظمة الطاقة المتجددة، وبدون شك هذا يعني أمر كتير مهم إذا تمكن المستثمر أنه يتوجه لهذا المجال. وزي ما تفضل المهندس أحمد أنه بالإمكان أنه يكون المشروع نفسه هجين ما بين الطاقة المتجددة والتقليدية، أو يكون مربوط على شبكة الكهرباء، جميعها متاحة حسب ما يرى المستثمر ذلك مجدي. الإجراءات اللي أخذتها أيضا الهيئة كنوع من التحفيز والتسهيل، أنه اليوم إحنا عنا حتى موضوع التعريف المرتبطة بالزمن، وهذا موضوع جدا مهم ومؤخرا تم تطبيقه على جميع، طبعا هي بتم تحديد هاي التعريفة في اليوم الأخير من كل شهر وتتم التطبيق على جميع محطات الشحن دون استثناء، وبالإضافة لتحديد عمولة الشحن اللي هي طبعا بالحد الأدنى تقريبا بالنسبة للمشترك، وبنفس الوقت هي مجدية إلى حد ما للاستثمار في هذا المجال بأرقام يعني تتيح من جانب الاستثمار أنه يكون واعد وجيد، ومن جانب آخر تكون الكلفة على المواطن يعني بالحد الأدنى بقدر الإمكان. وهي كانت جميعها ضمن دراسات يعني ممنهجة ودقيقة تم أخذها بعين الاعتبار، بالإضافة طبعا للتعريف إذا بدنا نحكي أكثر نشرح عنها التعريف المرتبطة
2: ونذكر
1: بالزمن.
2: الناس حتى لأنه أكيد اللي عنده هاي الحيازة السيارة الكهربائية يبحث دائما عن التوفير.
1: بالتأكيد يعني تطبيق التعريف المرتبطة بالزمن أتاح أنه نحصل على تعريف أقل من التعريف اللي كانت مطبقة منذ شهر نيسان سنة 2020، ومن ثم شملها التعريف المرتبطة بالزمن، فبالإمكان أنه أحصل على تعريف أقل من التعريف المطبقة أو المعلنة في حال توجهت للفترة اللي بتكون خارج الذروة. وخارج الذروة بنحكي ما بين الساعة الخامسة صباحا ولغاية الساعة الثانية من بعد الظهر، هاي الفترة بالإمكان أنه نشحن فيها بسعر اللي هي 103 فلس للكيلو وات، تقريبا يعني بنحكي في حدود العشر قروش مقارنة ب 11 قرش اللي كانت سابقا اللي هي 112.
2: وانت بتشحن 300 واط.
1: نعم
2: نعم 300 كيلو.
1: في حال
2: نعم.
1: انتقلنا للتعريف إلى فترة التعريف الذروة الجزئية اللي هي بتيجي مرحلتين، الأولى ما بين الساعة الخامسة عفوا الساعة الثانية من بعد الظهر ولغاية الساعة الخامسة مساء، هاي كمرحلة أولى، والمرحلة الثانية ما بين الساعة الحادية عشر مساء ولغاية الساعة الخامسة فجرا،
2: هاي ذروة،
1: هاي ذروة جزئية.
2: أيوة.
1: وسعرها تقريبا مشابه للتعريف اللي كانت مطبقة سابقا، قيمتها 113 فلس للكيلو. في حالة توجهت لفترة الذروة واللي إحنا دائما بنحاول أنه نتجنب الشحن تحديدا، أنه أنا بإمكاني أتحكم في وقت الشحن على سبيل المثال، ويمكن شهدنا بالسنوات الماضية آخر سنتين كانت عندنا أرقام الارتفاع الشديد في الأحمال الكهربائية خصوصا في فترات الذروة، وبنحاول قدر الإمكان الأجهزة اللي ممكن أنا أو التقنيات اللي ممكن أخفف في فترة الذروة استخدامها أني أنتقل خارج الذروة اللي هي بتكون من ما بين الساعة الخامسة ما بين الساعة نعم الخامسة مساء ولغاية الساعة الحادية عشر مساء، فالتعرفة فيها بتكون بقيمة 133 فلس للكيلو. فبالمجمل يعني هي الأرقام ليست مرتفعة إنه يعني لا زالت هي مجدية ومجدية جدا للمشترك، وأقل بالتأكيد لما بتوجه لاستخدام المركبات الكهربائية مقابل استخدام الديزل أو البنزين. واللي احنا كمان زي ما بتعرفي مستقبلا احنا متوجهين كمان لاستخدام الغاز بالمركبات، وهذا يمكن احد الاستثمارات اللي راح تكون
2: يعني
1: ان شاء الله
2: بالمستقبل المحولات الهامة. نعم. نعم. اللي احنا لابد انه نعتبرها ركيزة ونتحدث. نعم. عنها كثيرا. لكن مستمعينا الكرام ما زال للحديث ببقية بمعية الدكتورة تحرير القاق وهي مستشار رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الناطق الإعلامي باسم هذه الهيئة، والمهندس أحمد المجالي صاحب قصة النجاح وهذا المشروع الريادي فيما يتعلق في إقامة وتأسيس وتشغيل ومتابعة والتحكم عن بعد لعديد من محطات الشحن الكهربائي. دعونا نتوقف مع هذا الفاصل من خلال مهندسنا حسن حماد ومن ثم نتابع حديثنا.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونتابع حديثنا بمعية الدكتورة تحرير القاق، وهي مستشار رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الناطق الإعلامي باسم الهيئة، وأيضا المهندس أحمد المجالي صاحب قصة النجاح وهذا المشروع الريادي. كنا نتابع معكم مستمعينا، وإذا كنتم تشاركوني الرأي بأنه بتنا نشاهد بأم أعيننا عديد من تلك المحطات التي تنتشر في الأماكن العامة، حتى أتى بنا الحال أن نشاهد هذه المحطات هي تتواجد في عديد من

0: مواقف السيارات لمنشآت تجارية وحتى منشآت سياحية، فبات الموضوع بالأمر المألوف أكثر مما كان عنه مسبقا. نتحدث في هذا المجال ويمكن للمهندس أحمد ونشوف شو دورهم، بأنه أنتوا أخذتوا بعين الاعتبار هذه النقاط، أخذتوها بعين الاعتبار أنه لابد من نشر هذه الشواحن الكهربائية المتحكم بها بواسطة طرق ذكية، متحكم بها عن بعد، متحكم بها آليا، نحافظ عليها من العبث أو التلف أو التدمير.
1: نعم، احنا في البداية يعني لا بلشنا يعني ان نواكب خلينا نحكي التكنولوجيا والتطور التكنولوجي قاعد بصير بالعالم. احنا الان في عصر انترنت الاشياء. فلما نتقدم بهاي التكنولوجيا فمعناته صفاء الشاحن هو شيء لازم نتحكم فيه احنا عن بعد. وهذا الشيء بقلل زي ما حكينا تكاليف التشغيل.
0: طبعا.
1: زائد لما تجتمع الانظمه مع بعض كانظمه الحمايه وانظمه الشحن المركبات وهذا في جهاز واحد، فانت هيك باعتبار عملتي زي محطه مستقله بامكانك تركبيها باي مكان. في الأرصفة، في الحدائق العامة، في الأماكن العامة، وزائد في محطات الشحن. فإحنا هون إجا دورنا في كأيون بإنشاء هذا النظام اللي بتيح لمحطات الشحن أنها يعني توفر في العمالة وتزيد هامش الربح، لأنه أنا كمحطة شحن ما عندي دخل أو إيراد إلا هامش العمولة اللي حطته الهيئة. فأنا شو ما قللت تكاليف شو ما زدت أرباح. فهذا هو الشيء المهم. اثنين، بعرف إذا شفتوا محطات أمانة عمان مثلا. إحنا منديرها، يعني كان في مشكلة في إدارة المحطات قبل ما إحنا نوقع اتفاقية مع أمانة عمان. الآن إحنا الأمانة قاعدين إحنا نحصل الدخل من الزبائن ونحول لهم إياه بشكل شهري. فيعني وفرنا عمالة، وفرنا تكاليف تشغيل وصيانة. الآن المحطة بتشتغل لحالها، ما في عندها عمال، ما في عندها حدا. خلينا نحكي المستهلكين أو أصحاب السيارات الكهربائية عندهم تطبيق بيعرفوا وين أماكن هاي المحطات، بيعرفوا حالتها، بحاسبوا إلكتروني، فبتمشي العملية بسلاسة. ويعني الكل بأخذ الخدمة اللي بده إياها واللي بتليق خلينا نحكي بالعصر التكنولوجي والتطور اللي إحنا وصلنا له.
0: نعم صحيح. إذن نتوجه للدكتورة تحرير ونشوف شو كمان إشرافكم على هذا النوع من المحطات المنتشرة في المرافق العامة، الأماكن العامة كذلك الحال. نتحدث أكثر وأكثر فيما يتعلق كيف تتعاملون مع تلك الملاحظات، الشكاوى التي تقدم سواء كان من أصحاب المحطات أو حتى من الأخوة المواطنين.
2: نعم، يعني اليوم احنا في عنا مركز المراقبة والطوارئ، هو يعمل على مدار الساعة بإمكان أي مشترك أنه يتقدم بأي ملاحظة على مدار 24 ساعة بطول اليوم، والهيئة بتاخذ بالاعتبار كل الملاحظات اللي بترد لها، إلى جانب الزيارات الميدانية اللي بتقوم فيها الهيئة بشكل دوري ومن خلالها بتجتمع أو يعني بتستمع للملاحظات اللي بتقدم سواء من قبل المشتركين اللي بيقوموا يعني بمراجعة مثل هاي المحطات لأخذ الخدمة، فبنحاول نستفسر من خلالهم عن أي تحديات بتواجههم، وأيضا متلقي الخدمة اللي بيجوا لمركز المراقبة والطوارئ ومن خلال الاستبانات العديدة اللي بتقوم فيها الهيئة، إلى جانب طبعا المستثمرين أنفسهم بالاجتماعات الدورية أو بزيارات الميدانية للاستماع للملاحظات وأبرز التحديات اللي بتواجههم، لأنه زي ما حكينا دور الهيئة هي منظم ورقيب لهذا القطاع، بهمها جدا أن يكون هذا الاستثمار الواعد والمهم جدا واللي بيحقق يعني أحد المتطلبات العالمية اللي هو بنحكي عن نقل أخضر ونظيف، أنه ينجح هذا الاستثمار من خلال تذليل التحديات اللي بتواجه، إذا يعني أمكن سواء كانت من خلال تشريعات قادرة الهيئة أنها تتخذها وتحسن وتطور، وهذا الشيء حاليا كمان الهيئة بتعمل يعني بمرحلة أيضا بعملية تحديث بتشريعاتها بأخذ الملاحظات كاملة وعكسها على ما يعني يلبي احتياجات الجميع من يعني من جانب، ومن جانب آخر أيضا في حال كان هنالك تحديات مع مؤسسات أخرى، يعني ليست الهيئة نحكي صاحبة القرار فيها، لكن من خلال شركائنا أيضا ووصلتنا معلومة أنه في هون تحدي مثلا في هذا المجال، برضو الهيئة بتقوم بعملية كنوع من التنظيم والرقابة بعملية المشاركة مع الشركاء بالقطاعات الأخرى يعني الرسمية اللي معنية في هذا المجال حتى تذلل هاي العقبات أو التحديات، وبالطريقة اللي تكون طبعا تحافظ بدون شك على السلام العام يعني أولوية قصوى لا تهاون فيها، ومن جانب آخر التزويد.
0: تطبيق للهيئة فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لهذا النوع من المحطات، يمكن الطريق الصحراوي كان هو من أكثر الطرق اللي كنا دائما ننشد انتشار وتواجد مثل هذا النوع من المحطات، حتى يعني المتنقل بهذا النوع من السيارات الكهربائية يشعر بالأمن، بيشعر بالأمان أنه لا سمح الله مش رح ينقطع فيما لو احتاج لعمليات الشحن.
2: صحيح، يعني عملية التوزيع والانتشار المنطقي لهذه المحطات كمان حتى ما تكون مكتظة، وإحنا برضو هاي أحد الملاحظات اللي كانت

0: قام عملية الانتشار وتنظيم منح التراخيص حتى ما يكون مكتظ. برضو احنا بهمنا عملية التنافسية العادلة تكون ما بين المستثمرين في هذا المجال. برضو اليوم الهيئة عم تدرس في موضوع الانتشار والتوسع والتوزيع حتى تكون كمان تشريعاتنا تغطي هذا الجانب. إلى جانب احنا يعني سابقا يمكن أعلننا عن التطبيق الإلكتروني اللي ممكن من خلاله يدخل المواطن على هذا التطبيق ويشوف وين انتشار هاي المحطات. وعم بنحاول أول بأول أنه ندخل عليه كل المحطات الجديدة بحيث أنها تسهل على المشترك يعرف الموقع ونوعية الشواحن حتى وعددها بحيث أنه يتوجه للمحطة اللي بتكون أقرب ويعني متاحة.
1: نعم يعني وبالتالي هذا التطبيق هو متاح، أنتم بتسولوا دائما نعم. تحديث أول بأول لشمولية مثلا محطات ناشئة جديدة دخلت صحيح. حيز الخدمة.
0: نعم.
1: طيب مهندس أحمد، إذن هذا هو الحال وهذه النقلة النوعية المميزة في استخدام مخرجات ونتاج هذه الثورات التكنولوجية فيما يتعلق في الآليات والمعدات، وكذلك الحال التطبيق الإلكتروني بكل معنى الكلمة حتى في الدفع لهذه الخدمة التي تقدم، وبالتالي هذه المحطات هي ذكية بكل معنى الكلمة. أيضا التوسع يمكن أجد أنه أهم هدف لكم من خلال هذا المشروع. أين هي خططكم أيضا لدول الجوار التي يعني عادت الحياة لمجاريها، هي تسعى من أجل أن تواكب ذلك التطور مع تعطل وقع حالهم لأعوام يعني ماضية؟
2: 100% احنا في البداية هون طبعا منشأ الشركة منشأ أيون هو الأردن.
1: نعم.
2: وهدفنا الأول هو انتشار محطات في الأردن بعدين ننطلق للأسواق الثانية. نفس الوقت عنا على الأسواق الثانية يعني بنراقب مؤشرات النمو، قديش بزيد عدد السيارات الكهربائية عندهم، قديش في عندهم محطات، قديش في عندهم استثمار أو تشجيع استثمار في هذا المجال. لكن الهدف الأول إلنا طبعا هو المملكة الأردنية الهاشمية، لازم يعني نغطيها. وطبعا زي ما حكت الدكتورة لسه عدد المحطات متواضع بالنسبة لعدد السيارات.
1: نعم للمئتين ألف صحيح
2: بالضبط، فإحنا وأكثر يمكن. لسه شايفينها فرصة ما زالت قائمة، ما زال أرقام في نمو مشجع للاستثمار. ويعني احنا كشركه يمكن تعرف الدكتوره يعني من اكثر الناس اللي قاعدين بتقدم لتراخيص ورخص لانشاء محطات جديده الان في الطريق يعني في, نعم. في الاردن غير زي ما حكيت لك اللي هي اداره المحطات القائمه اوريدي.
1: نعم.
2: فالتوسع موجود والهدف موجود، لكن الهدف الرئيسي هو تغطية الأردن بالخدمة هاي كاملة.
1: نعم. طيب أنا أتحدث كذلك الحال دكتورة تحرير بأنه أنتم من تقدمون تلك الفرص الاستثمارية، يعني اللي هو السوق مفتوح والتنافسية محمومة في هذا المجال، أنتم من تتحدثون عن نقاط القوة في هذا المجال فيما يتعلق في مثلا اختيار المكان، تمايزه عن مكان آخر، يعني لأنه في مثلا بعض الحالات تجدي هنا ذلك تواجد لمحطات يمكن تتجاور يفصلها ذلك السور فيما بينهم في عديد محافظات المملكة. يعني أنا لا أتحدث عن العاصمة عمان، لكن لا هنالك هذه التجربة هي موجودة وهذه الصورة هي موجودة في محافظات الشمال.
0: اليوم الهيئة كمان يعني في بعض المتطلبات اللي موجودة في تشريعاتها بتتعلق في أمور للسلام العامة، أمور فنية، أمور من حيث الالتزام بهاي المتطلبات. طبعا إحنا ما بنتدخل يعني اليوم المستثمر نعم هو بيختار المنطقة، هو بيختار المساحة اللي بده يستثمر فيها، بده يكون مثلا بالمحطة شاحن واحد أو عشرة أو عشرين هو، بس طبعا لازم يكون ضمن المواصفة القياسية الأردنية بداية، ضمن المتطلبات والاشتراطات اللي مع الدفاع المدني مع الجهات الأخرى الشريكة معانا محققها وملبيها كاملة. وبالعكس يعني إحنا بنسهل بهذا الإجراء زي ما ذكرت موضوع التوسع والانتشار والتركيز ببعض المناطق. بدون شك يعني الهيئة بتاخد بعين الاعتبار، لكن اليوم احنا اي مستثمر بيجي محقق وملبي المتطلبات والاشتراطات بالعكس يعني كل التسهيل بيكون له بسرعة يعني شديدة. ولكن بنفس الوقت لغايات مزيد من التنظيم في هذا المجال ولحماية اي يعني مستثمر بيدخل كمان بهالمجال وإدامة تزويد الخدمة للمشتركين. الهيئة بتراقب كمان حتى على بعض الإجراءات اللي بتقوم فيها، يعني ممكن شفنا مؤخرا كانت في إعلانات من محطات بتتعلق بخلينا نحكي مزايا تفضيلية، لكن بعضها كان مرتبط ممكن بالسعر. اليوم نعرف التعرفة الكهربائية محددة من الهيئة وهي ملزمة للجميع وموحدة والكل لازم يلتزم فيها، ف فاليوم أي عملية ترويج أو تقديم مزايا بدها تكون بعيدة عن السعر، أما تحسين خدمة أو جودة الخدمة أو يعني تسهيلات أخرى ممكن، لكن بعيدا عن التعريف الكهربائية اللي بتكون هي محددة، وهي لازم تكون عملية الالتزام فيها كمتطلبات.

0: طلب رئيسي وطبعا أكيد المتطلبات الأخرى.
1: نعم، يمكن مستمعينا الكرام يعني نتحدث لهذه القصة وننقل بأنه في هنالك من ينادي إلى أهمية المحافظة على عمر تشغيل أو العمر التشغيلي لهذه البطارية من خلال أساليب، من خلال نصائح، من خلال وسائل تتبع أثناء عمليات الشحن. أخذتم بعين الاعتبار أو أنه تكون هذه المحطة هي بنيت على أنه يكون في هنالك شحن بطيء وأيضا هنالك شحن سريع، هنالك نصائح تودون بثها للمحافظة على عمر التشغيلي أكثر أكثر وتطول عمر هذه البطارية مهندس أحمد؟
2: تمام، بالنسبة للمحطات اللي احنا بننشئها طبعا ماخذين بعين الاعتبار وجود شواحن سريعة ووجود شواحن بطيئة لسببين. أول شيء لأنه احنا عندنا أكثر من مدخل لشحن السيارات الكهربائية.
1: نعم.
2: عندنا أكثر من نوع. النقطة الثانية أنه مش كل السيارات تشحن سريع، في سيارات كهربائية ما بتأخذ أصلا مدخل السريع، فهي ما لها إلا الشواحن البطيئة أو الليفل 2
1: من بلد منشأة. نعم.
2: هي من منشأة. ممكن تلاقي نفس السيارة موديل تشحن سريع موديل لا ما في.
1: نعم.
2: فمن باب خلق التنوع لكل أصحاب السيارات الكهربائية نضطر في أي محطة نحط محطات شحن سريع ومحطات شحن بطيء حتى نخدم الشرائح كلها.
1: نعم.
2: بالنسبة لسؤالك عن عمر البطارية والأداء الافتراضي تبعها، الآن الشركات المنشئة أو المصنعة على السيارات الكهربائية كلها في خلينا نحكي في المانيوال تبع السيارة أو الكتالوج لما تشتري.
1: نعم.
2: بقول لك ما تستخدم الشحن السريع إلا للضرورة. إذا احتجت تطلع مشوار بعيد أو يعني ولازم تفضيها بسرعة الشحن السريع، يعني مثلا تطلع العقبة بروح بشحن هلا سريع، بروح العقبة بالعقبة بشحن سريع بروح عمان. فإله استخدامات اللي هي الطرق الخارجية والسفر خلينا نحكي. لكن الاستخدام اليومي للشحن السريع هذا إشي بقلل من عمر البطارية. يعني أنا مثلا كشركة مصنعة جيت حكيت لك العمر الافتراضي 8 سنين هو بناء على الشحن ليفل 2 أو 30 أمبير وليس الشحن السريع. فأنت كل ما شحنت سريع كل ما قللت من عدد دورات الشحن اللي بتحتاجها البطارية أو بتستخدمها البطارية حتى يبلش يقل عمرها. وبالتالي احنا هون ما ننصح بس بالشحن اليومي، انه مش كل يوم تروح تشحن سريع، خليه لما تحتاج تطلع مشوار او لما تحتاج هسه بدي اشحن مثلا حتى مضطر وبعدين لا اعتمد على الليفل 2 احسن احسن لبطاريتك، لانه كمان الشحن السريع بيرفع حراره البطاريه والليثيوم بطاريات الليثيوم عدوها الحراره. عرفت كيف؟ فبتبلش تخرب البطاريه. هلا هي ما بتخرب فورا بس
1: بقل
2: هو بقل عمرها.
1: نعم بقل من عمر.
2: وهو مش خراب يعني اللي بخوف مثلا انه خربت البطارية او دا تفقع وهيك، لا هو يعني هي بس بده يقل عمرها. عرفت كيف؟ او بقل طاقتها التخزينيه مع العمر.
1: طيب يجول في خاطركم ايضا الانخراط في عمل والبحث في تصنيع عديد من البطاريات التي يمكن ان تكون بديلا في حال يعني كخطوه اخرى تطويريه لهذا المشروع؟
2: والله شوفي لا احنا يعني ملتزمين هسه بالمسار تبعنا، لكن هي فرصه يعني ادعو من خلال البرنامج انه في الان فرصه استثماريه كبيره في حاله في مجال اعاده تدوير البطاريات. احنا صار عندنا كثير بطاريات كهربائيه بحاجه لتدوير، وهي فرصة للمستثمرين لأنها بدها استثمارات ضخمة، بدها مصانع
1: بدها
2: ضخمة.
1: نعم. بدها نعم
2: بس تكنولوجيا. لكن فيها فيها فيها جدوى اقتصادية كويسة، لأنه خلص يعني السوق بلش يعتمد على السيارات الكهربائية، وبالتالي صرنا بحاجة ريبليسمنت أو اللي هي قطع غيار.
1: يعني إحلال محل.
2: نعم. وكمان ما ننساش إنه البطاريات الليثيوم هي عدو للبيئة، فلازم تتدور.
1: يعني
2: ما بصير أنا أتلفها بأي مكان، فهي أنسب حل هو
1: إعادة
2: تدويرها.
1: صحيح.
2: وهذا
1: نعم.
2: هاي باب استثمار اللي بده يعني يستثمر في شيء زي هيك.
1: نعم يمكن كمان كان في الخطة التي وضعتها وزارة البيئة فيما يتعلق في المسؤولية الصناعية عن هذا يعني الشيء أو المنشأ، يعني بمعنى آخر هذه السيارات مجرد ما دخولها هون لا يجب أن تتحمل الشركة المصنعة استخدامها من الألف إلى الياء، يعني حتى يصل بها الحال إلى أنه الفناء. فبالتالي الشركة المصنعة هي المسؤولية أو هي صاحبة المسؤولية عن التعامل مع هذه المخلفات. ويمكن هذا الموضوع أو هذا ملف هو في أروقة وزارة البيئة.
2: نعم.
1: حتى يرى النور.
2: وهي سمحت وزارة البيئة على فكرة باستبدال البطارية بس مقابل تصدير البطارية القديمة خارج الأردن، يعني
1: نعم.
2: ترجعها للمصنع وتجيب واحدة تانية بدها.
1: نعم نعم.
0: يعني برضو شكرا، لكن برضو للتوضيح الإضافي في هذا المجال، اليوم بنعرف التقنيات يعني عم بتشوف تطور سريع جدا. يعني حتى البطاريات أو نحكي الشواحن عفوا السريعة اليوم صار في عنا تقنيات كتير حديثة. ممكن بداية ظهور الشواحن السريعة كانت بالنسبة للسيارات الشاحن البطيء أكفأ وأفضل من حيث عمر البطارية. بس إحنا اليوم في عصر السرعة وكتير من المواطنين بيكون يعني عنده استعداد أنه مثلا يمكن في سبيل أني أشحن سيارتي بشكل نعم أستثمر الوقت لأنه كمان هذا استثمار. بدون شك في اليوم عندنا كتير من التقنيات اللي هي تعتبر برضو شواحن سريعة لكنها بمواصفات يعني بتكون التأثير على البطارية بأقل ما يمكن. وإحنا اليوم طبعا يعني ما بنفرض نوعية معينة من الشواحن اللي بدها تستخدمها المحطة لكن في عندنا مواصفة قياسية هي اللي بتكون ملزمة بالنسبة للمحطة أنها تلتزم في هاي المتطلبات والاشتراطات اللي تعتبر من أعلى المواصفات. هذا من جانب. ومن جانب آخر اللي تفضلتوا فيه وذكرتوا الموضوع البيئة وموضوع يعني إحنا من بداية الحلقة يمكن ذكرنا أنه الواجب الدولي اللي كلاتنا بنشتغل فيه الانبعاث الصفري والبيئة النظيفة. فبالتأكيد حتى تشريعات هيئة الطاقة والمعادن تتوائم. بعملية نعم تتوائم بكل استخدام المكونات المرتبطة بالمحطات وعملية التعامل مع ما ينتج عن هاي المحطات بحيث أنها فعليا تكون بالطرق اللي تحقق نعم هاي الغاية.
1: نعم هذا مصطلح مسؤولية المنتج الممتد اللي هي الشركة هي المسؤولة في هذا الملف عن تدوير تلك المخلفات التي أتت بها. سعداء جدا مستمعينا الكرام بهذه الحلقة اللي احنا حاولنا نغطي فيها قدر المستطاع مشوار وحديثنا حول تلك المحطات التي بحمد الله يعني هي بدأت تنتشر أكثر وأكثر, محطات الشحن السريع, وذلك بالحديث بمعية الدكتورة تحرير ألقاق وهي مستشار رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الناطق الإعلامي باسم الهيئة. فشكرا جزيلا لك. وأيضا قصة النجاح التي نتأمل دائما أن تنتشر, وهذا نوع وهذا واجب علينا أن نسلط الضوء فيما يتعلق بالشراكة الحقيقية ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. فشكرا لك المهندس أحمد المجالي. شكرا سيد الكريم.
0: شكرا.
1: إذن لم يتبقى لنا مستمعينا إلا أن نشكر مهندسنا حسن حماد اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم إلنا من خلال هذا البرنامج. نترككم في رعاية الله ويمنه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

موجز الواحدة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم آلاء الزبن. حياكم الله. جلالة الملك وسمو ولي العهد يستقبلان الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني لدى وصولهما قصر الحسينية للمشاركة في القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية الخامسة، والتي تبحث توسيع آفاق التعاون الثلاثي وأبرز مستجدات المنطقة. جلالة الملك يزور محافظة الزرقاء ويلتقي وجهاء وممثلين عن المحافظة، ويؤكد أهمية الترويج لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية محليا ودوليا. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريه السعودي والمصري التطورات الإقليمية وجهود استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة يوم الأربعاء المقبل 13 من الشهر الجاري. استشهاد فلسطينيين اثنين صباح اليوم متأثرين بإصابتهما في قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في شمال ووسط قطاع غزة. استشهاد 5 أشخاص وجرح 3 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع الغربي. موقع إكسيوس ينقل عن مسؤولين مطلعين بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. أوكرانيا تتهم روسيا بانتهاك وقف إطلاق النار المعلن من جانب واحد، والذي بدأ اليوم بشن هجمات بمسيرات وصواريخ. وطقس لطيف في أغلب المناطق ودافئ نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة. في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الحج على عباده وجعله ركنا من أركان الإسلام، وجعل فيه الأسرار والحكم ما تزكو به النفوس وتتهذب به القلوب. والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الذي بين للناس مناسكهم فقال: خذوا عني مناسككم. نعم مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا، ونقول في بداية هذه الحلقة أن الحج ليس مجرد رحلة يؤدي فيها المسلم الشعائر المحددة، بل هو عبادة عظيمة تجمع بين الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى وتعظيم شعائره عز وجل. ونتعرف اليوم في هذه الحلقة مستمعينا الكرام على فضائل هذه العبادة العظيمة، وهي عبادة الحج، وكما نبين فيها بمشيئة الله تبارك وتعالى بعض أحكام هذه العبادة، عبادة الحج، وذلك لنزداد علما وبصيرة ومعرفة بهذه العبادة حتى نؤديها حق، يعني حتى نؤدي هذه العبادة كما أراد الله تبارك وتعالى. ويسرنا للحديث عن هذا الموضوع، موضوع الحج فضائله وأحكامه، يسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور خالد بني ملحم. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله، يا مرحبا.
0: بداية يا سيدي، نتعرف إلى مفهوم الحج، تعريف الحج وحكمه في الإسلام، وما مكانة عبادة الحج بين أركان الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا ونبينا وحبيبنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تفتح لنا بها يا مولانا أبواب الرضا والخير والتيسير، وتغلق عنا بها أبواب السخط والشر والتعسير، وتكون لنا بها دائما وأبدا وليا ونصيرا، فأنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. بادئ ذي بدء، لابد حقيقة أن أقدم الشكر الجزيل لإذاعتنا الحبيبة إذاعة القرآن الكريم، الذين يشرفوني في بين الفينة والفينة لنشر الخير في ربوع الدنيا، ولتذكير الناس بما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فجزى الله كل القائمين على هذا المنبر الإعلامي الطيب الذي دأبه أن ينشر الخير إلى كل الناس، إلى ربوع الدنيا، إلى بلدنا وإلى بلاد المسلمين بشكل عام. موضوع الحج أخي الدكتور منصور، حقيقة هذه الفريضة العظيمة التي تعتبر كما نعلم جميعا من فرائض الإسلام، من أركان الإسلام الخمسة.
0: نعم.
1: وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل قادر، وبعد قليل سوف نوضح

0: هذه المعاني إن شاء الله.
1: نعم.
0: فإذا الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة، لكن الحج واجب على المستطيع كما نعلم، والرسول عليه الصلاة والسلام
1: اللهم صل على
0: عندما سئل أخبرني عن الإسلام من قبل جبريل عليه السلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما إذا أردنا أن نعرف ما هو معنى الحج، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، الحج في اللغة معناه القصد إلى كل شيء.
1: نعم.
0: القصد إلى كل شيء. ومعناه في الاصطلاح هو قصد بيت الله الحرام الكعبة في وقت مخصوص لأداء أعمال مخصوصة بشروط مخصوصة، مثل بشروط مخصوصة من هاي الأعمال اللي هي أو هاي الشروط، الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة.
1: نعم.
0: هذا تقريبا ما يتعلق بمكانة الحج من أركان الإسلام.
1: نعم.
0: ومعناه في اللغة وفي الاصطلاح.
1: والاصطلاح. نعم.
0: نعم.
1: إذا سمحت لي دكتور، الآن يعني نتعرف إلى فضل هذه العبادة العظيمة، وكل يعني العبادات حقيقة لها فضائل ولها ميزات. نتعرف يعني بشكل خاص على فضل عبادة الحج وما يميزها عن العبادات الأخرى.
0: فضيلة الدكتور منصور، حقيقة العبادات بشكل عام هي عبارة عن مدارس، مدارس من خلالها تذكرنا وتربينا على مبادئ الإسلام الأساسية.
1: نعم.
0: لكن إذا ما أردنا أن نتعرف على فضائل الحج بشكل خاص وما جاء فيه من نصوص تبين فضائله، فهنالك حقيقة فضائل كثيرة لهذه العبادة العظيمة. الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث الذي ربما يحفظه الجميع قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والحديث رواه البخاري ومسلم. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا حقيقة مكسب كبير جدا. الإنسان عندما يقوم ويؤدي هذه الفريضة يجعل أو يرجع نقيا من الذنوب كأنه ولد اليوم. لكن طبعا الذنوب التي تغفر بهذه الفريضة هي خلينا نقول كل الذنوب باستثناء حقوق العباد. حقوق العباد لابد للإنسان أن يؤديها وأن يقضيها.
1: نعم.
0: أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة.
1: نعم.
0: تابعوا، يعني الإنسان الأصل أن يحج على الأقل مرة واحدة وأن يعتمر مرة واحدة. فالإنسان المطلوب منه أن يؤدي الحج لمرة واحدة، هذا فرض، وكذلك العمرة. نعم. وأتم الحج والعمرة لله. نعم. فهذا الدليل على أنه الحج فرض وكذلك العمرة. لكن إذا استطاع الإنسان بين الفينة والفينة، بين الفترة والفترة، أن يؤدي الحج مرة أخرى، أن يأتي بالعمرة مرة أخرى، فهذا شيء عظيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير اللي هو كور الحداد الذي من خلاله يزيل الصدع عن الحديد والأوساخ. فكما أن النار تزيل الصدع والأوساخ عن الحديد، كذلك الحج والعمرة يزيل الذنوب ويغسل الإنسان من الذنوب. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في ما يتعلق بيوم عرفة: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. الله سبحانه وتعالى يخبرنا من خلال هذا الحديث النبوي، نعم، أنه يباهي الملائكة بهؤلاء ضيوف الرحمن الذين قطعوا المسافات الطويلة والذين تحملوا مشاق السفر ودفعوا الأموال وتحملوا كل هذه المشاق من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أخبرنا أنه في يوم عرفة الذي يعتبر كما نعلم الحج عرفة، الركن الأعظم من أركان الحج هو عرفة، فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم في هذا الجمع العظيم، نعم، الله عز وجل يعتق رقابا كثيرة في هذا اليوم، ونسأل الله أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات من النار. يوم عرفة هو حقيقة هو أعظم يوم في العام، أعظم أيام السنة يوم عرفة. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل يا رسول الله أي الدعاء يعني أقرب إلى الإجابة، فقال دعاء يوم عرفة، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. أيضا السيدة عائشة، أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق، سألت الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال عليه السلام عليه الصلاة والسلام نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. نساء الجهاد فرض عين على القادر من الرجال، هو فرض كفاية الجهاد بشكل عام، لكن إذا احتل شبر من أرض الإسلام يعتبر الجهاد فرض عين على كل إنسان قادر على حمل السلاح. نعم، فالنساء غير مطالبات بالجهاد، النساء غير مطالبات بالجهاد في الظروف العامة، نعم، لكن هذا العمل، لأن المرأة لا تقوى على الجهاد، المرأة خلقت يعني لإدارة شؤون البيت وتربية الأولاد، وهذه مهمة عظيمة ومهمة كبيرة، إعداد الجيل. نعم، فيا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، ما هو؟ الحج والعمرة. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام،
1: يعني هذا إذا سمحت لي هو خاص بالنساء، يعني موضوع الحج والعمرة أنه له فضل كفضل
0: الجهاد. نعم،
1: كفضل الجهاد،
0: يعني هذا أيضا هو يعني هذا بيان لأهمية الحج.
1: نعم،
0: بأن الحج يعادل الجهاد في سبيل الله.
1: نعم،
0: الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كما تروي أم سلمة قال من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وفي بعض الروايات وجبت له الجنة. من أهل يعني من اعتمر، من نوى بالحج أو دخل بالإحرام بالحج أو بالعمرة من المسجد الأقصى، وهذا دليل على أيضا توجيه أنظارنا إلى القبلة الأولى، إلى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة. هذه حقيقة. أيضا هنالك حديث آخر يقول فيه الحبيب عليه الصلاة والسلام الحجاج والعمار، الحجاج والعمار وفد الله ضيوف الله، دعاهم فلبوا،
1: نعم،
0: وسألوه فأعطاهم. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فلبوا وسألوه فأعطاهم. هذه بعض فضائل، نعم، الحج والعمار.
1: يعني بعد أن تعرفنا فضيلة الدكتور خالد الله يكرمك على فضائل هذه العبادة، عبادة الحج، الآن نتعرف إلى شروط الحج. والسؤال يعني ما الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يجب الحج على المسلم؟ وإذا سمحت لي هنا يعني أيضا نريد أن نفهم يعني مفهوم الاستطاعة. نعم،
0: نعم،
1: بحاجة إلى توضيح
0: حقيقة. فضيلة الدكتور منصور، شروط الحج هنالك شروط صحة،
1: نعم،
0: لا يصح الحج إلا بها، وهنالك شروط وجوب، متى يكون الحج أو يصبح حج واجب على المسلم. شروط صحة، هنالك شرط شرط من يصح حجه وهي الإسلام، هذا شرط عام، من يصح حجه إذا الإنسان كان مسلما صح حجه، حتى لو كان طفل، حتى لو كان طفل. وذهب مع أمه في أحد الروايات أنه الرسول عليه الصلاة والسلام امرأة مسك الطفل قال ألي هذا حج؟ قال نعم، ولك
1: أجر،
0: أجر، أو كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام. هنالك شروط من يصح قيامه بأعمال الحج، يعني الآن الطفل الأم حاملته على حضنها، العفو، أمهاتنا وبناتنا وزوجاتنا وخواتنا، قال نعم ولك أجر إذا الأم يعني أحرمت عنه ونوت عنه. الآن شروط من يصح قيامه بالحج، يعني الطفل لا يستطيع أن يطوف ولا أن يسعى ولا أن يقوم بأركان الحج كما نعلم، لكن من يصح قيامه بأعمال الحج فهي الإسلام والتمييز. الإسلام
1: والتمييز،
0: والتمييز يعني أن يكون عمره 7 سنوات فأكثر،
1: بقدر
0: يطوف، بقدر يسعى، بقدر يطلع عرفة، يستطيع رغم أنه عمره 7 سنوات لكن بمساعدة والدي أو إلى آخره. هنالك شروط اعتبار. شروط إذن من يصح حج الإسلام، شروط من يصح قيامه بالحج اللي هي إيش؟
1: التمييز،
0: الإسلام والتمييز،
1: والتمييز. نعم.
0: هنالك شروط اعتبار، يعني حتى يكون هذا الفرض الذي قمت فيه، هذا الحج الذي قمت فيه يعني يسقط عني إذا قمت فيه، اللي هي إيش؟ الإسلام والبلوغ،
1: والبلوغ
0: والعقل والحرية. الإسلام والبلوغ والحرية، العقل. الآن ولد عمره 7 سنوات مسلم وحج، أدى فريضة الحج، طيب هل تسقط عنه فريضة الحج؟ لا،
1: لا تسقط،
0: لا تسقط. بعد ما يميز، بعد ما يبلغ، عليه أن يؤدي فريضة الحج،
1: يعني تقبل منه
0: الحج، تقبل لكن لا تسقط،
1: لكن لا تسقط.
0: نعم، لكن لا تسقط. الآن نأتي إلى شروط وجوب الحج، من هم الذين يجب عليهم الحج؟ وشروط صحة قلنا الإسلام، البلوغ، الحرية، العقل إلى آخره. الآن ما هي شروط وجوب الحج؟ متى يصبح الحج في حقي واجب أنا كمسلم؟ أولا الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الاستطاعة. الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع
1: إليه سبيل،
0: إليه سبيل. هذه الاستطاعة، استطاعة، استطاعة مباشرة الحج بالنفس، أنه أنا أستطيع أن أقوم الحج
1: بنفسي،
0: بنفسي أن أنا أذهب، أنا كشخص فلاني أذهب إلى البيت الحرام، أطوف وأسعى وأقف إلى آخره. إلى وهنالك استطاعة بالغير، أنا لا أستطيع، ممكن واحد يكون مقعد مريض عنده مرض معين لا يستطيع، لكن ممكن يوكل، استطاعة بالغير. فهذا الذي يعني يستطيع بالنفس، عنده قدرة جسدية أن يذهب لأداء مناسك الحج، يستطيع أن يطوف وأن يسعى وأن يقف بعرفة وأن يذهب إلى المزدلفة وإلى منى إلى غير ذلك من المناسك.
1: نعم،
0: نعم. هذا استطاعة بالنفس. هنالك استطاعة بالغير، استطاعة بالغير أنه أنا شخص مريض لا يستطيع أن يقوم بأركان الحج لمرض معين، نسأل الله العفو والعافية، هذا لكن ممكن يقدر يوكل واحد. نعم، فمن استطاع الحج بنفسه وجب عليه ذلك، ومن لم يستطع بنفسه واستطاع أن يجد من يحج عنه، نعم، بعوض أو بلا عوض، وجب عليه الحج، وجب عليه الحج،
1: الحج. نعم.
0: هذه الاستطاعة بالنفس. هنالك شروط وجوب الحج بالنفس، نعم أنا أستطيع الحج لكن بس لهون، بس أنا عندي صحتي كويسة، لكن هنالك شروط أخرى. وجود الزاد، أن يكون عند الإنسان
1: ما يكفيه
0: نفقة تكفيه ذهاب وإياب، ويكون عنده نفقة لأولاده كمان، إذن توفر الزاد. 2، وجود الراحلة، عنده قدرة أن يدفع أجرة الباص، أجرة الطائرة حسب المتوفر ذهابا وإيابا. نعم، وهنالك شرط آخر، شرط أمن الطريق، أن يكون الطريق آمن.
1: آمن.
0: يعني زمان أول كان يقطعوا الحج 4 شهور، يذهبوا ويرجعوا 4 شهور. هل الطريق آمن؟ في لصوص، في قطع طريق، في أعداء كذا كذا. نعم. الشرط الآخر القدرة على الركوب، أن يكون الإنسان قادر أنه يركب على الدابة، يعني ممكن يكون وضعه الصحي كويس لكن ما بقدر يثبت على الدابة أو يطلع بطائرة أو يركب سيارة، ممكن إلى نعم في أسباب معينة. إمكان السير وهو

0: إمكان السير وهو أن يبقى من الزمن ما يمكن فيه السير إلى الحج ويدرك فيه الوقوف بعرفة. احنا بنعرف انه يوم عرفة اليوم التاسع من ذي الحجة.
1: الحج نعم.
0: لو واحد طلع يوم التاسع طلع من خلينا نقول من تركيا بالطائرة ووصل او بالبر وصل يوم العيد بعد طلوع الفجر راح عليه الوقوف بعرفة. اذا ان يكون في وقت امكان السير في وقت يستطيع بهذا الوقت ان يصل على الاقل الى عرفة لانه الحج عرفة الركن الأكبر.
1: الأكبر
0: نعم في وقت يستطيع أن يصل إلى عرفة وأن يقوم وأن يقف في عرفة. والوقوف بعرفة معروف من زوال الظهر يوم التاسع إلى أذان فجر إلى فجر يوم العيد. نعم
1: نعم تفضل.
0: هذه تقريبا شروط وجوب الحج وشروط صحة الحج. قلنا شروط وجوب الحج وجود الزاد ووجود الراحلة وأمن الطريق. بالنسبة للمرأة بزيد شرط اللي إيش أن يكون معها محرم زوج أو أحد محارمها محرم. أبوها أخوها أمها إلى آخره ابنها. نعم ما في محرم نساء ثقات. مجموعة نساء يعني بالإضافة إلى كمان ثنتين على الأقل. نعم. أن يكون مع المرأة ثنتين من النساء الثقات.
1: نعم
0: نعم.
1: طيب الآن يعني بعد أن تعرفنا إلى شروط الحج فضيلة الدكتور خالد بني ملحم جزاكم الله كل خير، الآن نريد أن نتعرف إلى أركان الحج الأساسية. ما هي الأركان التي لا يصح أو لا تصح عبادة الحج بدونها؟
0: حقيقة دكتور منصور كما أن للصلاة أركان وكما أن للزكاة أركان وشروط وجوب كذلك للحج أركان. والرسول عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم. الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم حج 3 مرات بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام. حج مرتين قبل الهجرة وحج حجة الوداع اللي هي بعد الهجرة,
1: بعد الهجرة.
0: عليه الصلاة والسلام. أركان الحج الركن الأول الإحرام. الإحرام بعض الناس بفكر أنه الإحرام هو لبس الإزار والرداء. لا الإحرام هو نية الدخول في النسك أو نية الدخول في أعمال الحج أو أعمال العمرة. هذا معنى الإحرام.
1: نعم
0: نقول الإحرام هو نية الدخول. الآن مثلا إحنا بالنسبة إن الأردن أغلب نبرو على المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم ثم يذهب إلى أبار علي ذو الحليفة
1: ويحرم.
0: نعم ويحرم من هناك ونعم يصلي ركعتين ثم ينوي لبيك اللهم حجة عن نفسي فتقبلها مني ويسرها لي أو عمرة أو عن والدي أو إلى آخره. نعم اللهم صل على الحبيب عليه الصلاة والسلام. إذن الإحرام هو الركن الأول من أركانه نية الدخول في النسك. الركن الثاني الوقوف بعرفة. كما أسلفنا أن الركن الأعظم من أركان الحج له الوقوف بعرفة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة وبينا وقت الوقوف بعرفة اللي هو من زوال يوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر يوم العيد. نعم الركن الثالث من أركان الحج اللي هو الطواف بالبيت الطواف الإفاضة. طواف الإفاضة يعني الآن أحرم الحج من أبار علي الآن
1: الوقوف بعرفة.
0: نعم الوقوف بعرفة الآن عادت الناس بروحوا على مكة. الآن بدي من السنة الآن الإنسان لما يصل مكة أن يأتي بطواف القدوم طواف التحية.
1: نعم.
0: طواف التحية اللي هو بمثابة تحية المسجد تحية البيت الطواف.
1: نعم.
0: نعم تحية البيت الطواف كما قال عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل على سيدنا.
0: فالآن أنا أحرمت وصلت البيت الحرام زاده الله تشريفا وتعظيما. الآن يسلي ممكن أنا طبعا الحج قد يكون مفرد قد يكون متمتع. نعم. قد يكون قارن.
1: صحيح.
0: هذه يعني
1: فيها
0: تفصيل كثير
1: تفصيلات. نعم
0: تحتاج إلى يعني الإحرام الحال اللي بدنا نحكي عنه بده
1: حلقات.
0: نعم. عدة حلقات
1: لكن يعني نريد أن نلخص. نعم أركان الرئيسية
0: الآن إحنا وصلنا البيت الحرام. الآن أنا عادة إذا أنا كنت مفرد بأتي بطواف القدوم بعديه بجيب السعي، لأنه الأصل في السعي أن يأتي بعد الطواف.
1: بعد الطواف.
0: نعم. بجيب السعي، سعي الحج، السعي بين الصفا والمروة. نعم. وبعدين بيوم الترويم نطلع على اللي هو اليوم التاسع أو اليوم الثامن، نطلع على منى، من هناك متحرك إلى عرفات. نعم. منجيب الوقوف بعرفة، منكمل ننزل على المزدلفة، بعدين ننزل صباح العيد نرمي جمرة العقبة الكبرى، ثم وين ننزل؟ على الكعبة، ونأتي بطواف الإفاضة.
1: الإفاضة. إذن طواف الإفاضة ركن.
0: نعم، طواف الإفاضة.
1: نعم.
0: وقلنا السعي، وبعدين الحلق والتقصير.
1: الحلق
0: والتقصير. نعم. بعض العلماء بيعتبروا سنة، لكنه عند المذهب الراجع، عند مذهب الشافعي، مذهب بلدنا، نعم، هو أن الحلق أو التقصير ركن من أركان الحج.
1: الحج.
0: طبعا الحلق والتقصير ركن للرجل والمرأة. للرجل المرأة.
1: والمرأة.
0: لكن الأصل يسن للمرأة أن تقصر ولا تحلق. نعم. لأنه قد يشوه المنظر إلى آخره.
1: نعم. طب الآن يعني بعد أن تعرفنا إلى الأركان، أركان الحج فضيلة الدكتور، وهي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والحلق والتقصير
0: والسعي بين الصفا.
1: نعم، والسعي بين الصفا والمروة.
0: نعم.
1: الآن نريد أن نتعرف إلى واجبات الحج.
0: نعم.
1: ويعني بعض السنن وأيضا.
0: تمام. الآن دكتور حقيقة لابد أن نفرق بين الأركان وبين الواجبات.
1: الأركان لا تصح.
0: نعم.
1: بدونها.
0: الفرق بين الواجبات والأركان أن الأركان يتوقف وجود النسك عليها ولا تجبر بدم. يعني طواف الإفاضة لابد أن يأتي به المسلم، السعي لابد أن يأتي به المسلم، الوقوف بعرفة لابد أن يأتي به المسلم، لا يجبر بدم. يعني ما لحقت أقف بعرفة ما في إلي حج، بحولها عمرة.
1: ما طفت طواف إفاضة وقفت بعرفة. نعم. وروحت على البيت
0: بالضبط. وبعدين صار معي ظرف، وقفت بعرفة وما وصار معي ظرف، ما قدرت أطوف طواف، بظل بذمتي وبدي ظل محرم، وهاي فيها حرج ما فيها.
1: نعم. نعم.
0: لكن الآن فالفرق بين الركن لابد أن يأتي به، لابد أن يأتي
1: بالركن.
0: الحاج بالركن ولا يجبر بدم. الواجبات لا يتوقف وجودها، وجود الحج عليها. يعني لو واحد ما رمى الجمرات نقول له في بدائل،
1: في بدائل.
0: ما بات في منى نقول له في بدائل.
1: نعم.
0: يعني نقول له حجك صحيح، لكن عليك أن تفعل كذا وكذا وكذا، عليك أن مثلا عليك دم، عليك صيام كذا، عليك أن تطعم كذا، في تفصيل في هذه المسألة.
1: نعم.
0: الإحرام من الميقات، من هذه الواجبات الإحرام من الميقات. يعني كل منطقة كما نعلم
1: لا ميقات.
0: بلاد الشام إحنا رابغ، مصر والمغرب رابغ، لكن إحنا الأردن دائما، وبلاد الشام سوريا والأردن، خلينا نقول هذه هاي البلاد أغلبهم بمروا على المدينة، عليه على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فمنمر إحنا وين؟ أذو الحليفة اللي هو إيش؟ أبار علي. ونحرم من أبار علي. إذن الإحرام من الميقات، لا يجوز الإنسان أن يتجاوز الميقات إلا وهو قد نوى، مش لبس الأبيض والأسود، قد نوى، يعني نوى لبيك اللهم حجة عن نفسي فتقبلها مني ويسرها لي. نعم. لابد أن لا يجاوز اللي هو أبار علي، بالنسبة إحنا مثلا الأردنيين على الأغلب، نعم، إلا بعد أن ينوي. طيب واحد ما نوى وتجاوز ونسي ينوي
1: علي،
0: شو الآن؟ في أمرين،
1: هذا
0: نقول هل تلبست بشيء من أركان الحج؟ ما وصل مكة، اتذكر. إذا لم يتلبس بشيء من أركان الحج بنقول له ارجع ويحرم، ما عليك إشي. أما إذا كان قد تلبس بشيء من أركان الحج، أعمال الحج، بنقول له يا بتكمل وعليك دم. نعم. أو بترجع لكن بظل الدم برقبتك. نعم. طبعا الميقات، في ميقات زماني وفي ميقات مكاني. الميقات الزماني اللي هو بالنسبة للحج شوال، ذو القعدة، وعشرة
1: من
0: ذي الحجة.
1: نعم.
0: يعني لو واحد راح قال بدي حج في ربيع أول أو ربيع ثاني أو جمادة أو رجب.
1: نعم. لأن الله عز وجل يقول الحج
0: أشهر المعلومات.
1: أشهر المعلومات.
0: بارك الله فيك.
1: نعم.
0: بارك الله فيك دكتور.
1: الله.
0: فإذا يعني الحج ميقات الزماني شهر شوال، ذو القعدة، وعشرة من ذي الحج.
1: هذه أشهر الحج.
0: نعم. لكن العمرة

0: كل
1: ليس
0: أيام السنة،
1: مقيدة بالزمان. نعم
0: كل أيام السنة لك أن تعتمر، ما في وقت محدد كالحج، لكن الميقات المكاني مقيد. بالنسبة للعمرة لابد أن يحرم من يعني مكان اللي هو بده يمر منه.
1: نعم.
0: اللهم صل على الحبيب
1: اللهم صل على سيدنا
0: حتى يرضى.
1: اللهم
0: ومن
1: صل.
0: هذه الواجبات رمي الجمرات الثلاث، الجمرات الثلاث اللي هي العقبة الكبرى برميها يوم العيد بعد ما ينزلوا الحجاج من المزدلفة، نعم، بعد طلوع الشمس أذان الفجر، نعم، وينزلون ويرمون جمرة العقبة الكبرى، هذه هي يوم العيد. بعدين بالأيام الثلاثة القادمة اللي هي أيام التشريق الثلاثة، يعني يوم العيد مطلوب من الحاج أن يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات قد حبة الحمص، نعم. رمي جمرة العقبة الكبرى جاي ثالث جمرة، يعني عندك الجمرات ثلاث
1: الأخيرة،
0: نعم، الصغرى اللي هي من جهة مسجد الخيف،
1: نعم
0: نعم، والوسطى بعديها، والكبرى تيجي رقم ثلاث، نعم. الشرط اللي أو الواجب الثالث المبيت بمزدلفة، أن يحقق المبيت بمزدلفة، نعم، ثلاث أيام، والمتعجل يومين، المتعجل يومين
1: في منى،
0: نعم،
1: المبيت
0: بمنى،
1: في منى، نعم،
0: من واجبات الحج،
1: نعم.
0: الواجب الآخر اجتناب محرمات الإحرام، اجتناب محرمات الإحرام تشمل لبس المخيط، وتغطية الرأس بالنسبة للرجل، وتغطية الوجه بالنسبة للمرأة، المرأة تبقى بلباسها لكن لا تغطي وجهها وكفيها،
1: وكفيها،
0: نعم. ترجيل الشعر، ترجيل الشعر، تسريح الشعر، إزالة الشعر بشكل عام بالحلق أو النتف أو القص، إزالة الأظفار، استعمال الطيف في الثوب، قتل الصيد، عقد النكاح وما يتعلق بالنكاح،
1: نعم.
0: هذه محرمات الإحرام. شوف كيف يعني الإنسان بالحج أثناء الإحرام يبقى في عبادة متواصلة، عبادة كيف الإنسان لما يدخل في الصلاة ما بيجوز يأكل ولا بيجوز يشرب ولا بيجوز يلتفت يمين وشمال ولا آخره، وكذلك الإنسان في الحج هنالك محرمات يجب أن يلتزم فيها. وأنا حقيقة من هذا المنبر الطيب أخاطب إخواننا، خاصة يعني المقبلون إن شاء الله اللي ربنا كرمهم هذا العام لأداء هذه الفريضة، لابد يا أيها الأحبة لابد من كل واحد أن يتعلم مناسك الحج، لأنه إذا ما تعلمها بشكل صحيح
1: صحيح
0: قد يكون حج غير صحيح. لابد، الحمد لله وزارة الأوقاف تجعل هنالك مرافق أو اثنين
1: مرافق
0: في كل باص،
1: في كل باص، نعم،
0: و مرافقين مؤهلين،
1: نعم،
0: تعقد لهم دورات،
1: دورات صحيح،
0: دورات،
1: نعم،
0: زي الخارطة الرملية، يعني عندنا هون في الأردن، نعم، بيعملوا لهم إيش زي الخارطة، هاي الكعبة، هاي الصفا والمروة، هاي عرفة، هاي منى، وكأنك تعيش يعني صورة مصغر عن الحج. فلا بد، أنا أخاطب كل من يريد الحج أو العمرة أن يتعلم مناسك الحج والعمرة، لأنه لا يصح الحج ولا العمرة إلا زي الصلاة، لو واحد صلى وما ركع في صلاته وما قرأ الفاتحة،
1: لا، نعم،
0: شو حكم صلاته؟ باطلة،
1: باطلة.
0: فلا بد أن نتعلم أحكام الحج والعمرة حتى تكون هذه الفريضة إن شاء الله صحيحة ومتقبلة عند الله سبحانه وتعالى.
1: جزاكم الله كل خير فضيلة.
2: سيداتي وسادتي، ننتقل بكم لنقل المؤتمر الصحفي للقمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية والذي يعقده وزير الخارجية أيمن الصفدي.
3: تبعتها قمة أخرى في الأردن عام 2019، فيما عقدت القمة بنسختها الثالثة في اليونان عام 2021. تلتها نسخة الرابعة من هذه القمة في قبرص وتحديدا في عام 2024.
4: سأتحدث اللغة الإنجليزية لأن هنالك مشكلة ربما في تقنية في السماعات. I just want to start that His Majesty King Abdullah today received the President of Cyprus and the Prime Minister of Greece in the fifth summit within the trilateral cooperation framework that was launched in 2018
5: في 2018 كتعبير عن التزامنا للعمل معا لتعزيز تعاوننا الثنائي، ليس فقط لتعزيز التعاون الثنائي بل أيضا للمساهمة في أمن واستقرار المنطقة. هذه الميكانيكية

وكمذكرات التفاهم ومذكرات تعزيز التعاون المشترك، وكقطاع السياحة والتعليم والتكنولوجيا والعديد العديد من القطاعات الأخرى. لقد أكد القادة اليوم على التزامهم على مؤسسة تعاوننا المشترك لبغية تحقيق مزيد من التقدم بين بلدينا. وكما ذكر جلالته، هذه آلية نؤمن بأنها فيما تواجه منطقتنا تحديات الجمة يمكننا العمل معا لمواجهة هذه التحديات المشتركة وتعزيز التعاون المشترك بما فيها الأمن الغذائي. القمة أيضا مكنت القادة من نقاش العديد من المواضيع الإقليمية، وكلنا نتفق على أهمية البناء على وقف إطلاق النار الذي تم تحقيقه لإيجاد حل شامل من شأنه التعامل مع كافة التحديات التي تواجه منطقتنا وخفض هذه التوترات، وهذه التوترات من شأنها أن تؤثر سلبا على مستقبلنا. جميع القادة ولا يجب أن يكون هنالك أي إعاقة لحركة الملاحة، وأن يتم المحافظة على الوضع الراهن، ويجب الاستئناف فورا. لقد ناقشنا مواضيع أخرى تهم المنطقة، وكما شاهدنا التوتر المتصاعد في لبنان وأهمية الحفاظ على الوحدة وسيادة الأراضي اللبنانية، وكلنا نقف خلف الحكومة اللبنانية لتحقيق السيادة الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية ومنها إيقاف السلاح. والذي نتج عن التهجير لكل الموجودين في لبنان. عفوا. من الواضح بأن القضية الفلسطينية هي في مقدمة النقاشات التي شهدت الجلسة بين القادة. إن موقفنا واحد، وهو تطبيق حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود 67 وعاصمة القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جنب إسرائيل وفقا للقانون الدولي والمرجعيات ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن. نحن نؤكد على عقب هذه المحادثات وما أكده القادة فيما يتعلق تطبيق الكامل لخطة الرئيس ترامب والتي أقرت وفق قرار مجلس الأمن الدولي بدون أي عراقيل فيما يتعلق بغزة. والقادة أكدوا على أهمية وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب غير القانونية التي من شأنها تقويض حل الدولتين، ومنها توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي والتعدي على الوضع التاريخي والقائم للأماكن المقدسة في القدس، الأماكن الإسلامية والمسيحية. لكلنا مهتمون في ألا يؤثر العنف على هذا، لأنه إذا اتسعت دائرة العنف فأننا سنبذل كل ما بوسعنا لجلب الاستقرار إلى غزة والضفة الغربية. والقبرص ويونان تقف إلى جانب في دعم هذه الجهود التي تهدف إلى وقف العنف. لقد ناقشنا كذلك سوريا، وكلنا نتفق على ضرورة دعم الحكومة السورية في جهودها في عملية التطوير والإعمار في هناك في سوريا، والحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية وتلبية حقوق وتطلعات الشعب السوري.
ناقشنا كذلك

الوضع في جنوب سوريا، وأكد القادة على أهمية الاستقرار في الجنوب، وأكدوا على الدعم لخارطة الطريق الأردنية الأمريكية المشتركة فيما يتعلق بجلب الاستقرار هناك، ورفض أي مطالب وأجندات انفصالية من شأنها أن تقوض أمن واستقرار سوريا، وهذا أمر مهم جدا من أجل الأمن والاستقرار الإقليمي. نحن نرغب بنجاح سوريا ونرغب ونود أن نراها تقوم بهذا الأمر وأن تحافظ على الاستقرار الكامل. أعتقد فيما يتعلق المواضيع التي تم مناقشتها، أكد القادة على الالتزام معا كشركاء فيما يخدم مصالحنا المشتركة وتعاوننا كدول ثلاث، وعلى إطار عمل الاتحاد الأوروبي وضرورة جلب الاستقرار والأمن للمنطقة وضرورة استكمال العمل المشترك لتحقيق هذه العملية. وأكدوا على الدعم دعم استقراري وأمني كل الدول الإقليمية ذات الصلة، ومن ضمنها دول الخليج والأردن كذلك. نحن نرغب بمنطقة آمنة، منطقة السلام، منطقة تصل العالم ببعضه البعض. وكما أكد القادة أن الميكانيكية الثلاثية من شأنها تعزيز العمل المؤسسي ضمن آلية لضمان شرق المتوسط، بأن موقع دول شرق المتوسط يمكنها أن تحقق التقدم عبر الاستثمار والتعاون لأوروبا والعالم العربي على حد سواء. لذا لقد كان أمرا رائعا أن نلتقي اليوم ومناقشة العديد من المواضيع المهمة، وتم التأكيد على الالتزام للمضي قدما. كما أكد جلالة الملك وسيد الرئيس والرئيس الوزراء على أننا شركاء حقيقيون وأصدقاء قريبون مقربون، لابد من تحقيق المزيد من التقدم. وعبر القادة عن توفير الدعم لكل أجهزتهم ووزرائهم للمضي قدما لضمان تحقيق نتائج ملموسة تعود بالفائدة على بلداننا الثلاث، ومن شأنها أن تقوي دور القيادي لشرق المتوسط لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. أرحب بزملائي وأشكركم على التحضير المتميز لهذه القمة، ولك الكلمة سيدي. الوزراء الأعزاء، يسرني في البداية أن أكون هنا في عمان. أود أن أشكر معالي أيمن الصفدي على كرم الضيافة والتنظيم الدقيق لهذه القمة وكل المواضيع التي تم مناقشتها. أنا أتطلع للقائد القادم في أثينا وتمتين العلاقات التي تربطنا بالأردن. نود المحافظة على هذا الزخم الممتاز في هذه العلاقات الثلاثية بين بلداننا، وأدعو أيضا إلى تعزيز التعاون المشترك بيننا وبين الأردن بما يخدم لتأسيس أضرية مشتركة للأمن الإقليمي. ونرغب بتحقيق النتائج ملموسة من أجل المتوسط، والتي يلتزم بلدان قبرص واليونان والأردن في تعزيز التعاون مع الأردن. لقد ناقشنا كذلك تعاوننا في مجال إدارة الأزمات. ومرة أخرى أود أن أشكر اليونان والأردن خلال اللقاء العام الماضي. إن شراكتنا تعمل وتحقق نتائج ملموسة لأنها مبنية على أساس متين من الثقة والصداقة واقتناص الفرص. ووفقا للأحداث الجارية في المنطقة الآن، فإن إطار عملنا بين بلداننا الثلاث وهو اللبنة الأساسية لتحقيق ذلك هو الالتزام بتحقيق هذه الأهداف واحترام القانون الدولي والحفاظ على مبدأ خفض التصعيد والتوتر. إن أمن منطقتنا منطقتين متشابك بما يتحقق بأمن الإقليم. وفي هذا السياق
فإن جمهورية قبرص تعبر عن تضامنها الكامل مع الأردن ودول الخليج ضد الهجمات غير المبررة وندينها التي تتعرض لها من قبل إيران. وفيما يتعلق بمسألة مضيق هرمز، يجب أن يكون هناك ضمان لحرية الملاحة وأن يكون هناك إجراءات وقائية لخفض أي إجراءات أخرى من صنعها زيادة حدة التصعيد. الحل الوحيد هو المرور الآمن وضمن المبادئ الأساسية التي اتفقنا عليها، وهذا يعكس تعاوننا المشترك. فيما يتعلق بغزة والضفة الغربية، الوضع هش للغاية، ويجب أن يكون هناك انتقال لمرحلة جديدة من الاستقرار. يجب أن يتم خفض مستوى العنف والتصعيد في المنطقة، وهذه الإجراءات من أجل شأنها المحافظة على السلام من خلال حل الدولتين. مرة أخرى نؤكد على دعم قبرص الكامل لحل الدولتين بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وهو الطريق الوحيد لتحقيق السلام. وجمهورية قبرص تدعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة الدولة الفلسطينية منذ عام 1988. مرة أخرى نحن نتفق بالكامل على ضمان حرية وسيادة الأراضي اللبنانية على كامل أراضيها. وحان الآن لأن يتم تحقيق الاستقرار، حان الأوان في لبنان. فيما يتعلق بسوريا، نحن نعي أهمية المحافظة على العلاقات سوريا مع الدول الجوار، وأن يكون هناك احترام القانون الدولي وحق ونحترم كذلك حق السوريين جميعا في بلد آمن ومستقر. وبالنهاية أود أن أؤكد أن أهمية التعاون الاتحاد الأوروبي مع الأردن على مختلف الصعد، وهذا من شأنه أن يحقق الاستقرار في المنطقة ويجلب الأمان. أتيحت لنا الفرصة كذلك لمناقشة آخر التطورات. أود أن أقول مرة أخرى بأننا أن يكون هناك حل لهذه المشكلة فيما يتعلق يتفق مع قرارات مجلس الأمن. أيمن، أود أن أشكرك مرة أخرى على كرم الضيافة ولمحادثات البناءة التي عقدناها اليوم، ونتطلع للقاء القادم في أثينا. شكرا صديقي. يشرفني أن أكون في عمان اليوم للقمة الثلاثية بين قبرص واليونان والأردن، وبالنيابة عن الوفد اليوناني أن أشكر جلالة الملك والسيد معالي الأيمن الصفدي على كرم الضيافة. نحن نقدر عاليا العمل الجاد الذي يقوم به الأردن من أجل تحقيق الاستقرار وفي عبر المنطقة. أود أن أغتنم الفرصة لأشكركم على أهميتي، وأود التأكيد على أهمية العلاقات الثلاثية بين بلدينا كنموذج لجلب الأمن والاستقرار لمنطقتينا. هذه الشراكة تستند على فهمنا المشترك لما يجري في المنطقة من أحداث، ورؤانا الواضحة لمنطقة خالية من الحرب والعنف والتصعيد، وهذا بسبب قيمنا المشتركة واحترامنا للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لمواثيق الأمم المتحدة. لقد أتيحت لنا الفرصة اليوم لتبادل وجهات النظر لإزاء العديد من القضايا في المنطقة التي تهم منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الحرب في إيران والوضع في غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية. فيما يتعلق بإيران، نحن على قناعة بأن المزيد من التصعيد أمر غير ضروري ولا يجب أن يتم، وهذا يعرض ويجب تحقيق الحل الدائم يتحقق فقط وفق الحوار، على ضمان أن يستمر وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وأصدقائي، وحماية حرية الملاحة
تبقى أهم لها أولوية قصوى للمساهمة في جهود مناسبة لضمان حرية الملاحة.

0: حرية الملح والعبور عبر مضيق هرمز. وفيما يتعلق بغزة لقد عبرنا عن اهتمامنا المشترك لضرورة التحسين الفوري للوضع الإنساني المتردي هناك وضرورة المضي قدما في المرحلة الثانية وفقا لقرارات مجلس الأمم مجلس الأمن. وفي نفس الوقت نحن نؤكد على أهمية وجود أفق سياسي واضح للشعب الفلسطيني واستئناف العملية السياسية لتأسيس لبقية التوصل إلى حل الدولتين، وهو الحل الوحيد لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط. وفيما يتعلق في الأمن في الوضع الإنساني في غزة وتعزيز الاستقرار هناك، يجب أن يكون هنالك عملية إعادة البناء هناك في المنطقة. ونحن عبرنا عن قلقنا أيضا عن أعمال العنف الناتجة عن توسع دائرة الاستيطان غير المشروع وضرورة الحفاظ على الوضع القائم التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس. ونحن نعي تماما أهمية الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وفيما يتعلق بالنقاشات بين لبنان وإسرائيل، وهذا أمر جيد لإيجاد الأساس الذي يؤدي لتحقيق الأمن والسلام. وفيما يتعلق بسوريا، نحن كما ذكر أيمن ندعم جهود الحكومة السورية لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع السوريين. سنشعر بأمان أكثر إذا تم تحقيق الأهداف المنشودة بهذا الشأن، بأن أن يكون هنالك تمثيل كاف لكافة الأقليات والقوميات العرقية في سوريا، وأن ضمان أن لا يتم إقصاء أي أحد في سوريا، وأن يكون الجميع جزء من صناعة التاريخ لسوريا ومستقبل سوريا. الوزراء الأعزاء، الأردن حجر أساس للاستقرار في المنطقة، ومن الضرورة بمكان المحافظة على هذا الدور الريادي للأردن وكجزء من الاتحاد الأوروبي. ونحن وقبرص نحن نعي أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأوروبية والأردن لضمان تحقيق هذه الأهداف، وسنستمر بتعزيز التنسيق مع الأردن ضمن رؤى واضحة لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة وفقا لما نشهد الآن من أحداث. لذا فإن التعاون الثلاثي ليس فقط تعاونا بين الدول الثلاث، بل هو تعاون لغاية أسمى وأفضل ضمن إطار شامل لتحقيق الاستقرار عبر المنطقة وفي منطقتنا. شكرا لكم صديقي.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا لكم المؤتمر الصحفي للقمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية. ونحييكم أيضا سيداتي وسادتي لفترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك وسمو ولي العهد استقبلا الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني لدى وصولهما قصر الحسينية للمشاركة في القمة الثلاثية لبحث توسيع أفاق التعاون وأبرز مستجدات المنطقة. جلالة الملك يزور محافظة الزرقاء ويلتقي وجهاء وممثلين عن المحافظة، ويؤكد أهمية الترويج لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية محليا ودوليا. موقع إكسيوس يقول نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب. ومحليا، انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة يوم الأربعاء المقبل 13 من الشهر الجاري. سيداتي وسادتي، من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. وكان قد استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني لدى وصولهما قصر الحسينية للمشاركة في القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية الخامسة. وعقد جلالة الملك والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني قمة ثلاثية في العاصمة عمان، وبحثت القمة في نسختها الخامسة سبل توسيع آفاق التعاون بين الدول الثلاث في شتى المجالات وأبرز المستجدات في المنطقة. وعقدت القمة الثلاثية الأولى في قبرص عام 2018 وتبعتها قمة أخرى في الأردن عام 2019

0: فيما عقدت القمة بنسختها الثالثة في اليونان عام 2021، تلتها النسخة الرابعة في قبرص عام 2024. هذا وعقد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مؤتمرا صحفيا مع نظيريه القبرصي واليوناني للحديث عن القمة الثلاثية. وقال الصفدي:
1: أكد القادة اليوم على التزامهم على مؤسسة تعاوننا المشترك لبغية تحقيق مزيد من التقدم بين بلدينا. وكما ذكر جلالته، هذه آلية نؤمن بأنها فيما تواجه منطقتنا تحديات جمة، يمكننا العمل معا لمواجهة هذه التحديات المشتركة وتعزيز التعاون المشترك بما فيها الأمن الغذائي. القمة أيضا مكنت القادة من نقاش العديد من المواضيع الإقليمية، وكلنا نتفق على أهمية البناء على وقف إطلاق النار الذي تم تحقيقه لإيجاد حل شامل من شأنه التعامل مع كافة التحديات التي تواجه منطقتنا وخفض هذه التوترات، وهذه التوترات من شأنها أن تؤثر سلبا على مستقبلنا. جميع القادة، ولا يجب أن يكون هنالك أي إعاقة لحركة الملاحة، وأن يتم المحافظة على الوضع الراهن، ويجب الاستئناف فورا. لقد ناقشنا مواضيع أخرى تهم المنطقة، وكما شاهدنا التوتر المتصاعد في لبنان وأهمية الحفاظ على الوحدة وسيادة الأراضي اللبنانية. من الواضح بأن القضية الفلسطينية هي في مقدمة النقاشات التي شهدت الجلسة بين القادة. إن موقفنا واحد، وهو تطبيق حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود 67 وعاصمة القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جنب إسرائيل وفقا للقانون الدولي والمرجعيات ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن. نحن نؤكد على عقب هذه المحادثات وما أكده القادة فيما يتعلق تطبيق الكامل لخطة الرئيس ترامب، والتي أقرت وفق قرار مجلس الأمن الدولي بدون أي عراقيل فيما يتعلق بغزة.
0: زار جلالة الملك عبد الله الثاني محافظة الزرقاء واطلع على مشروع المدينة الصناعية فيها، وهي أول مدينة صناعية خضراء وصديقة للبيئة في الأردن، موجها جلالته الحكومة لتسريع تنفيذ جميع مراحل المشروع. ولفت جلالة الملك لدى لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة الزرقاء في الجامعة الهاشمية إلى أهمية المدينة الصناعية كأحدى أكبر المدن الصناعية في المملكة، مشددا جلالته على ضرورة تقديم التسهيلات والخدمات لجذب الاستثمارات للمشروع. وتحدث جلالة الملك خلال اللقاء التواصلي عن رمزية مدينة الزرقاء كمدينة العسكر، مبينا أن دورها معروف في تاريخ القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وأن أهلها يجسدون قيم النخوة والتضحية وحب الوطن. وقال جلالة الملك خلال اللقاء:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الله مسيكم بالخير أهلي وربعي في الزرقاء مدينة العسكر. الزرقاء دورها معروف في التاريخ جيشنا العربي، وأهلها تربوا على النخوة والتضحية وحب الوطن. الفترة الماضية كانت صعبة، لكن الحمد لله الأردن ماشي لقدام. لكن الأردن ماشي لقدام ومستمر بحماية مصالحه رغم الظروف.

0: في المنطقة. الحمد لله اليوم زرت مشروع المدينة الصناعية، وبطلب من الحكومة الإسراع في تنفيذ جميع المراحل، وممكن تكون أكبر مدينة صناعية في الأردن. مطلوب تقديم التسهيلات والخدمات لجذب الاستثمارات. بعرف حجم الضغط على الخدمات الصحية في الزرقاء، لهذا السبب بوجه الحكومة لإنشاء مركز صحي شامل لخدمة المحافظة إن شاء الله.
1: من جانبه لفت رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال اللقاء إلى أن الحكومة تعمل وفق توجيهات جلالة الملك على تنفيذ مشاريع وبرامج لخدمة محافظة الزرقاء وسكانها. وأشار الدكتور حسان إلى أن البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام الثلاثة المقبلة يتضمن مشاريع مخصصة للزرقاء تقدر كلفتها بحوالي 500 مليار دينار في قطاعات مختلفة، أبرزها الصحة والتعليم والنقل العام، وهي القطاعات الأساسية لخدمات المواطن. وقال رئيس الوزراء:
2: شكرا جلالة سيدنا، في الواقع بتوجيهاتك دائما احنا على تواصل مستمر مع أهلنا بالزرقاء، نواب أعيان الهيئات المنتخبة فيها. في قطاع الصحة مستشفى الزرقاء الحديث قمنا بتوجيهاتكم بتوسعة قسم جراحة القلب، وأعتقد راح يكون في مراحل أخرى كذلك، لأن التوسعة الحالية قد تفيدنا لغاية 60-70%، لكن إن شاء الله نقدر نتوسع في المستقبل القريب بشكل أكبر. بتوجيهاتكم كمان مستشفى الزرقاء القديم على أرضه راح يكون في مركز صحي شامل. برصيفة مستشفى فيصل كذلك تم تخصيص 9 مليون دينار، وسيبدأ العمل بتنفيذه إن شاء الله قبل نهاية العام. كان في تأخير على هذا المشروع، لكن إن شاء الله الآن في مساره الصحيح. في قطاع التعليم حوالي 500 غرفة صفية إضافية ستكون موجودة خلال العامين 26-27 في مدارس الزرقاء، 4 مدارس نموذجية لحوالي 1000 طالب كل مدرسة راح تكون جاهزة للفصل الدراسي القادم هذا العام، وهي ممولة من المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص. في قطاع النقل العام طبعا من المشاريع المهمة بالنسبة للطلاب وللجامعة الهاشمية، سيكون هناك وصلة للباص السريع للجامعة الهاشمية إن شاء الله بهذا العام، وسيتم استيراد الباصات لهذه الغاية خلال الأشهر القادمة. وكانت نظرة سيدنا منذ البداية أنه ننظر كيف نستخدم خط السكة الحجازي بطريقة نحدث هذا الخط بحيث كمان أنه يصلح للنقل العام، فعم ننظر لهذا الموضوع ودراساته راح تخلص في القريب العاجل. ومن أهم المشاريع الضرورية للنقل العام في الزرقاء اللي هو مجمع النقل العام الجديد اللي راح يسع حوالي 1250 باص، بحيث يكون مجاور لمركز انطلاق الباص السريع بشارع الجيش، وهذا راح يخدم النقل العام بشكل كبير في الزرقاء وبكلفة 12 مليون دينار. فبتوجيهاتك ماشين سيدنا، وإن شاء الله المشاريع اللي كان لها فترة بدها تنفيذ ماشين فيها والحمد لله.
1: وخلال اللقاء تحدث رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي عن تنفيذ العديد من مشاريع المبادرات الملكية في المحافظة. وأشار العيسوي إلى مشروع إعادة تأهيل تلال الفوسفات في الرصيفة باعتباره أحد أبرز المشاريع بالمحافظة بعد إنجاز مرحلته الأولى التي تشمل إزالة 15 مليون متر مكعب من مخلفات الفوسفات، لافتا إلى أن العمل جار على تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير المنطقة بيئيا وتنمويا. بدوره رحب محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود بزيارة جلالة الملك، مثمنا جهود جلالته المستمرة للحفاظ على أمن الأردن واستقراره. وأكد متحدثون من الحضور اعتزازهم بلقاء جلالة الملك وبما تعكسه الزيارة من حرص جلالته على التواصل مع المواطنين، مستعرضين أبرز أولويات المحافظة في مجالات التنمية وتمكين المرأة والشباب وتعزيز الاستثمار. وخلال زيارة جلالته لمشروع المدينة الصناعية قبيل اللقاء التواصلي، أكد جلالة

0: الملك أهمية الترويج للمدينة محليا ودوليا وإعداد خطط تنفيذية واضحة للخدمات المقدمة للمستثمرين بما يعزز من تنافسية المدينة الصناعية. وخلال جولة في المشروع استمع جلالته بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى إيجاز قدمه وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة حول دور المناطق التنموية والصناعية في تحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدا مواصلة العمل على تحسين بيئة الأعمال وتمكين الاستثمار. وأضاف أن المناطق التنموية في المملكة تشهد نموا مستمرا في حجم الاستثمارات التي بلغت نحو 6.049 مليار دينار وتضم 1670 استثمارا عاملا يوفر نحو 128,000 فرصة عمل. بدوره تحدث المدير العام لشركة المدن الصناعية الأردنية عدي عبيدات عن المراحل الثلاثة لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية، موضحا أن المرحلة الأولى مقامة على 1386 دنما من أصل 2475 دنما بكلفة 35 مليون دينار وتضم أراض مطورة ومبان صناعية جاهزة بمساحة 21,000 متر مربع. وأشار عبيدات إلى أن الدراسات الأولية للمشروع تتوقع استقطاب ما يقارب 217 استثمارا صناعيا ينتج عنها قرابة 8500 فرصة عمل. وعن زيارة جلالة الملك لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية تحدث عبيدات وقال:
1: الواقع زيارة جلالة سيدنا إلى مدينة الزرقاء الصناعية اللي هي أول مدينة صناعية ذكية وخضراء في الأردن داعم ومحرك رئيسي لنا ورسالة واضحة على أهمية القطاع الصناعي كرافد أساسي للاقتصاد الوطني، وتضعنا أمام مسؤولية كبيرة لمواصلة العمل والإنجاز بأعلى المعايير. سيدنا اطلع على مرافق المدينة المختلفة وعلى مراحل الإنجاز في العمل فيها اللي متوقع إن شاء الله في نهاية الشهر القادم يكون مكتمل ونستلم المدينة استلام نهائي إن شاء الله. إحنا إن شاء الله راح نركز على استثمارات نوعية ذات قيمة عالية إن شاء الله تنعكس على الاقتصاد الأردني. راح نركز على القطاعات الصناعات الإلكترونية والهندسية، قطاعات الريسايكلينج، قطاعات الطاقة البديلة، يعني بطاريات تخزين الطاقة، وهذا مشروع مهم إن شاء الله، الأوتوميتيف أو السيارات، وفي بوتنشال كبير إن شاء الله أنه الأردن يكون حاضن إلى صناعة السيارات إن شاء الله، خاصة الكهربائية منها أو أجزاء الصناعات الكهربائية زي البطاريات وغيرها.
0: وإلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان صباح اليوم متأثرين بإصابتهما في قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق في شمال ووسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 ساعة الماضية 4 شهداء وثلاث شهداء جدد و16 إصابة. دعا أكثر من 400 وزير وسفير ومسؤول أوروبي سابق في رسالة مفتوحة وجهت اليوم إلى قادة الاتحاد الأوروبي إلى التحرك الفوري لوقف الضم غير القانوني الذي تمارسه إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة عبر مشروع E1 الذي تخطط به لبناء آلاف الوحدات السكنية. وأكد الموقعون أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالتعاون مع شركائهم مطالبون باتخاذ خطوات عاجلة لردع إسرائيل عن مواصلة ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية بشكل غير قانوني. وإلى آخر تطورات التصعيد في المنطقة، نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من التوصل لاتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات أكثر تفصيلا بشأن البرنامج النووي، فيما أكد مصدر باكستاني هذه التصريحات. مزيد من التفاصيل في تقرير عبير الحسن ويقرأه ليث العكروش.
2: في تطور قد يعكس اقتراب المفاوضات الإيرانية الأمريكية من لحظة حاسمة، تأتي تصريحات موقع أكسيوس التي قد تضع حدا لإنهاء الحرب، حيث ذكر الموقع أن واشنطن وطهران تقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات أكثر تفصيلا حول البرنامج النووي. وذكر التقرير أن

0: الولايات المتحدة تتوقع ردودا إيرانية بشأن نقاط رئيسية عدة في غضون الساعات 48 المقبلة. وأشار التقرير إلى أن الطرفين لم يتفقا فعليا على أي شيء بعد، لكنه قال إن هذا هو أقرب ما وصلت إليه الأطراف من اتفاق منذ بدء الحرب. وقال موقع أكسيوس إن الاتفاق الذي يشمل بنودا أخرى سيتضمن التزام إيران بوقف مؤقت لتخصيب اليورانيوم وموافقة الولايات المتحدة على رفع عقوباتها ورفع التجميد عن أموال إيرانية تقدر بمليارات الدولارات ورفع الجانبين للقيود المفروضة على المرور عبر مضيق هرمز. وأشار إلى أن المذكرة بشكلها الحالي ستعلن نهاية الحرب في المنطقة وبدء فترة 30 يوما من المفاوضات بشأن اتفاق تفصيلي لفتح المضيق والحد من برنامج إيران النووي ورفع العقوبات الأمريكية. وقال الموقع نقلا عن مسؤول أمريكي إن القيود التي فرضتها إيران على الملاحة عبر المضيق والحصار البحري الأمريكي لموانئ إيران سيرفعان تدريجيا خلال فترة 30 يوما. وأشار المسؤول إلى أن القوات الأمريكية ستكون قادرة على إعادة فرض الحصار أو استئناف العمليات العسكرية إذا انهارت المفاوضات. بدوره أكد مصدر باكستاني أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة من صفحة واحدة تهدف إلى إنهاء الحرب. ونقلت وكالة NBC عن متحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران تقيم مقترح واشنطن للسلام المؤلف من 14 بند.
1: اتهمت أوكرانيا روسيا بانتهاك وقف إطلاق النار الذي اقترحه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي خلال منتصف ليلة أمس، حيث أفاد مسؤولون بمقتل شخص وإصابة 3 آخرين في هجمات بمناطق الخطوط الأمامية في شمال البلاد وشرقها، وشملت الهجمات مدينتي خاركييف وزاباروجيا، واستخدمت روسيا فيها مسيرات وصواريخ. وعودة إلى محلياتنا، حيث قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج ستنطلق يوم الأربعاء 13 من الشهر الجاري. وأضاف أن الوزارة أنهت جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لموسم الحج الحالي ضمن خطة متكاملة تغطي جميع مراحل الرحلة منذ مغادرة الحجاج الأراضي الأردنية وحتى وصولهم إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة وعودتهم إلى المملكة. وأشار الخلايلة إلى وجود فاحصين فنيين للحافلات إضافة إلى حافلات احتياط سترافق حافلات الحجاج. أكد وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات أن الأردن آمن غذائيا ومستقر رغم التحديات والظروف الإقليمية المحيطة، مشيرا إلى أنه تمكن من تجاوز العقبات والحفاظ على وتيرة النمو والاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية. جاء ذلك خلال رعايته اليوم الحفل الختامي لمسابقة المشاريع الخضراء الصغيرة المبتكرة في الأردن التي نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف أن الأردن حقق إنجازات نوعية على المستوى العالمي رغم محدودية الموارد الطبيعية، مبينا أنه يزخر بموارد بشرية فكرية وعلمية متميزة أسهمت في وضعه ضمن مصاف الدول المتقدمة. كشف رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي المهندس عدنان السواعير عن التوجه لإنشاء منطقة للصناعات الخفيفة في منطقة الطيبة في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم بعيدا عن الاعتماد على القطاع السياحي كمصدر رئيسي للدخل. وبين السواعير أن هذا التوجه يأتي ضمن حزمة من السياسات الهادفة إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية والإنتاجية الخفيفة من خلال تطوير البنية التحتية وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة وفي ظل محدودية الاستثمارات في القطاعات غير السياحية، مؤكدا أهمية تنويع القاعدة الاستثمارية لضمان استقرار الاقتصاد المحلي وحمايته من التقلبات الناتجة عن الأزمات الإقليمية والعالمية.

عالمية. وقعت شركة الكهرباء الوطنية اتفاقية عالمية لاستئجار باخرة تخزين وإعادة تغييز عائمة لاستخدامها في ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في العقبة. وبحسب بيان الشركة اليوم، تهدف الاتفاقية إلى ضمان استمرارية إمدادات الغاز الطبيعي وتعزيز أمن التزود بالطاقة في المملكة، وذلك مع اقتراب انتهاء عقد الباخرة العائمة الحالية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق ودافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. ويطرأ يوم غد الخميس ارتفاع واضح وملموس على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها المناخية، ويكون الطقس مشمسا ومعتدلا في أغلب المناطق. سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية النشرة، وهذه إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك وسمو ولي العهد يستقبلان الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني لدى وصولهما قصر الحسينية للمشاركة في القمة الثلاثية لبحث توسيع آفاق التعاون وأبرز مستجدات المنطقة. جلالة الملك يزور محافظة الزرقاء ويلتقي وجهاء وممثلين عن المحافظة، ويؤكد أهمية الترويج لمشروع مدينة الزرقاء صناعيا محليا ودوليا. موقع إكسيوس يقول نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب. ومحليا، انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة يوم الأربعاء المقبل 13 من الشهر الجاري. وفي ختام الفترة الإخبارية، لكم تحيات مسؤول التحرير الرئيسي رامي الرشق، ومن الهندسة الإذاعية وجدي نصراوين، ومن مقدمة الفترة آلاء الزبن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشد. عنوان حلقة اليوم: سنة الاستدراج في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. صدق الله العظيم. وردت كلمة الاستدراج ومشتقاتها في القرآن الكريم في موضعين فقط، وارتبط فعل الاستدراج في الآيتين معا بالكذب: الذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لكن ثمة ألفاظ أخرى جاءت في هذا السياق بمعان متقاربة: الإملاء، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذت وإلي المصير. الإمداد، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. الإمهال، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وترتبط هذه المصطلحات القرآنية في سياق الاستدراج ضمن منظومة متكاملة تعكس الارتباط من حيث التدرج ومن حيث الزمن والأدوات والنتيجة. فالله تعالى يمد العبد بالنعم ويملي له المزيد من الفرص، ثم يستدرجه ليفحص إيمانه ويقيم الحجة عليه. وسنة الاستدراج قانون إلهي لا يحابي أحدا من البشر. كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية كما يقول الغزالي. وإذا رأيت الله يعطيك ثم تعصيه فاعلم أنك مستدرج بالستر. وعلاقة الاستدراج كما يقول ابن القيم: أن يرى العبد نعم الله تعالى تترادف عليه فينشغل بالنعمة عن المنعم وباللذة عن الشكر. ولمن يخشى الوقوع في فخ الاستدراج الإلهي ثمة نصائح: الوعي والمحاسبة الدائمة، حيث يسأل الإنسان نفسه: هل زاد هذا العطاء في طاعتي أم زاد في غفلتي؟ والتواضع والاعتراف بالتقصير، حيث الاستعلاء رديف للاستغناء ونتيجة له. ثم تجديد الشكر بالعمل لا بمجرد اللسان، وبصرف النعمة فيما خلقت من أجله. ويقدم القرآن الكريم نماذج من الاستدراج للأفراد والأمم السابقة: استدراج التمكين الوهمي في قصة قوم صالح وثمود: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. واستدراج الرؤية المعكوسة: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. واستدراج الطمأنينة الكاذبة: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. واستدراج الإمداد بالضلال: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. واستدراج تتابع النعم: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. وكما ينطبق الاستدراج على الأفراد يشمل الأمم أيضا، يبدأ بالرفاهية المطلقة، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ثم الإحساس بالغرور والاستعلاء، وقالوا من أشد منا قوة، ثم الأمن الزائف، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هنا تأتي المباغتة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. والشواهد في القرآن الكريم عديدة. قوم عاد فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. في هذه الحلقة نستعرض سنة الاستدراج في القرآن الكريم. اللهم الطف بنا ولا تستدرجنا يا أرحم الراحمين. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هذه الحلقة، العالمين الجليلين الفاضلين، فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الأستاذ الدكتور سليمان دقور أستاذ الشريعة في الجامعة الأردنية. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نحاول فيها أن نذكر بعضنا بالغفلة والنعمة، كيف نصون النعمة وكيف نتجنب الغفلة. أهلا ومرحبا بك، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أستاذنا الأستاذ الدكتور سعيد البواعني.
1: حياكم الله سيد الكريم، وأترككم بكل خير، حياكم الله.

0: سنة الاستدراج في القرآن الكريم. ما هو الاستدراج يا دكتور سعيد؟ كيف نفهمه؟ ما هي دلالاته؟ وما هي المصطلحات التي تعبر عنه أيضا في القرآن الكريم؟
1: بارك الله فيكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فشكر الله لكم أستاذنا الحبيب استضافتكم لي في برنامجكم العتيد اللقاء المفتوح فكر وحضرة.
0: أنت ضيف عزيز دائما علينا يا دكتور، يا
1: أعزكم الله وضيفك العزيز أيضا والمستمعين والمستمعات الكرام والكريمة. سيد الكريم، موضوع الاستدراج حقيقة من الموضوعات التي ينبغي أن نتذكرها بين فينة وأخرى لارتباطه بالإيمان، لارتباطه بموضوع الإيمان. ذلك أن الإنسان إذا ما اطمأن في هذه الحياة الدنيا وخلد إلى ما فيها من النعم وما فيها من العطاءات، فإن ذلك قد يجعله في غفلة عن حقيقة وجوده في هذه الحياة، وهو أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. فلعله يتراءى له في لحظة ما أنه مخلد في هذه الدنيا، وليس الأمر كذلك، إنما هو في دار ممر لا في دار مستقر، والآخرة خير وأبقى. حقيقة إذا أردنا أن ننطلق إلى سنة الاستدراج، علينا ابتداء أن نوضح ما معنى السنن الإلهية. السنن الإلهية في الحقيقة تشكل القوانين الثابتة والأنظمة المضطردة التي أقامها الله تبارك وتعالى بعلمه وهو العليم مطلقا لإدارة الكون وحياة البشر. وميزة هذه السنن الإلهية أنها تتسم بالثبات وعدم التبديل، إذ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فلن تجد لسنة الله تبديلا. وكذا أيضا أنها لا تتحول، وقال: ولن تجد لسنة الله تحويلا. والحقيقة أن هذه السنن شاملة تغطي جميع مجالات الحياة والكون، وأنها تشكل ارتباطا للأسباب بمسبباتها، وأنها ترتب آثارا على تصرفات الأفراد والأمم في ميدان النصر والهزيمة والاستخلاف إلى غير ذلك. كما أن من خصائص هذه السنن الإلهية عدا عن ثباتها واضطرادها أن فيها سمة العموم والشمول، فهي تنطبق على الجميع مؤمنين وكافرين دون محاباة. وهذا يعني يؤسس لمعنى العدالة الإلهية. طبعا هذه السنن، قد يعني يسأل أحد المستمعين أو المستمعات: ما أبرز هذه السنن؟ السنن كثيرة، منها سنة التغيير، سنة النصر والتمكين، سنة المدافعة، سنة المداولة، سنة الاستخلاف والاستبدال، وسنة الاستدراج التي هي موضوع هذه الحلقة.
0: عندما تقول أنها لا تستثني أحدا وتتصب بالشمولية، أين يقع الإيمان هنا؟ ما موضع الإيمان في الاستثناء مثلا؟
1: حقيقة يعني ننتبه لمسألة مهمة جدا. يعني الإيمان مطلوب، والله سبحانه وتعالى يريد منا الإيمان، ولكن علينا أيضا أن نأخذ بالأسباب المادية لتقترن مع الإيمان حتى يتحقق عندنا المعنى الذي يتحمس الإيمان من أجل إقامته، وحتى يكون للإيمان القدرة على بلوغ الهدف الذي يسعى إليه.
0: إذن الإيمان يتحرك بالأسباب.
1: بالضبط، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم. ودائما الأمور مبنية على الأسباب، فلا يمكن أن نتصور أن إنسانا مثلا

0: يصعد إلى أعلى العمارة ويقول اللهم أنت ربي وأنا مؤمن بك وسوف أرمي بنفسي من أعلى العمارة وأنت سوف تنجيني.
1: طبعا.
0: حقيقة مثل هذا المعنى لا يتصور في حق المؤمن، اعقل وتوكل كما جاء في

0: تفضل.
1: معنى الاستدراج حقيقة في اللغة إذا ذهبنا ننظر ما معنى لفظة الاستدراج، سنجد بأن لفظة الاستدراج حقيقة مأخوذة من الجذر درجة، وفيه معنى الصعود وفيه معنى الترقي. فعندما تقول أنا يعني درجت على شيء يعني سرت عليه، وعندما أقول أيضا ارتقيت الدرج يعني بت أصعد درجة درجة مرتبة مرتبة. ولكن هنا علينا أن ننتبه بأن الاستدراج سنة فيها نزول، فيها نزول عكسي وليس فيها صعود وارتقاء، ولكن فيها نزول، وهذا النزول حقيقة نزول الدرج الذي من شأنه أن يقود المستدرج إلى الهاوية والعياذ بالله. ولذلك لما نجد العلماء وقفوا أمام الدلالة الاصطلاحية للاستدراج قالوا بأن الاستدراج هو سنة إلهية ثابتة تعني إمهال الظالمين والكافرين والعصاة وإمدادهم بالنعم والخيرات الدنيوية رغم انحرافهم ورغم معاصيهم على سبيل الاستدراج لهم ليتمادوا في طغيانهم، ثم يجري أخذهم بالعذاب من الله تبارك وتعالى. وهذا معنى قول الحق سبحانه وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني هو يقع له أن هذا الإمداد وهذا الإمهال وهذا الإملاء يقع له أن هذا إنما هو علامة الرضا من الله تبارك وتعالى عليه.
0: قلت أن هذا الإمهال وهذا الإمداد وغيرها أيضا من المصطلحات القرآنية،
1: مصطلحات وافرة، نعم، شبكة المفاهيم القرآنية التي تتعلق بسنة الاستدراج يعني شبكة واسعة جدا. نعم
0: يعني تأتي في الترتيب الزمني في الوصول إلى النتيجة في المراتب، ولا هي يعني الاستدراج يحتاج إلى خطوات أو مراحل زمنية أو كذا؟ يعني كيف نفهم علاقة هذه المصطلحات الإملاء والإمداد والإمهال وغيره بالاستدراج؟
1: يعني كأني بك أستاذنا الكريم تسألني هل هذه المصطلحات تشير إلى مراحل في الاستدراج
0: بالزبط.
1: يعني أم أن هذه صور للاستدراج؟
0: صحيح.
1: في الحقيقة يعني قد تكون مراحل في الاستدراج وقد تكون أيضا صورا كذلك للاستدراج، أقصد بمعنى أنه قد أكون في مقام مع شخص مستدرج، وهذا الشخص قد يكون استدراجه من جوانب مختلفة، يعني قد يكون استدراجه من جانب الإمهال، يعني أن يكون طاغية ظالما فنجد أن هناك إمهالا له، وقد يكون هذا الشخص مع طغيانه كذلك أيضا ذا مال، يعني عنده مال وعنده يعني ثروة طائلة، فيكون أيضا ذلك في مقام الإمداد له، وكذلك أيضا قد يكون في مقام الاستعلاء والتكبر أيضا فيكون في مقام الإملاء، فأملي لهم إن كيدي متين. لا مشكلة، قد يجتمع في شخص واحد هذه الصور، وقد يكون أيضا ينظر إلى هذه المفاهيم على أنها مراحل في الاستدراج، بمعنى أنه قد يمد له وقد يمهل وقد يملى له إلى غير ذلك من الصور التي جاءت الإشارة إليها.
0: تتداخل أيضا دكتور سعيد في ذات السياق تتداخل مصطلحات أخرى ذكرتها فضيلتك مثل الكيد والمكر، ومكروا مكرا ومكر الله مكرا، في آيات أخرى تتكلم عن كيد. هل يعني هذه أيضا صور من صور الاستدراج ولا أدوات؟
1: يعني حقيقة يعني استوقفتني يعني كليمة لشيخ المفسرين الإمام الطبري وهو يعني يتحدث لنا عن

0: داخل الاستدراج. وإذا فهمنا هذا الكلام حقيقة يعني تحققت لدينا الإجابة.
1: نعم.
0: إذ يقول وأصل الاستدراج اغترار المستدرج بلطف من حيث يرى المستدرج أن المستدرج محسن إليه حتى يورطه مكروها. وحقيقة الكلام يعني فيه دقة بالغة، إذ إن الاستدراج يحمل في طياته يعني غرورا عند المستدرج، وأيضا لطفا متوهما ولطفا زائفا، وهذا اللطف يعني غير وارد في الحقيقة. وإنما المستدرج في هذا المقام متورط، وإنه واقع لا محالة في حبائله التي يعني هو من نسجها بيديه، وبالتالي ينطبق عليه المثل القائل يداك أوكت وفوك نفخ. ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فنفهم هنا أنه عندما تحصل الغفلة التي أشرت إليها في مبدأ الكلام، عندما تحصل الغفلة ويغيب عن القلب استحضار الخالق سبحانه وتعالى واستحضار مقام العبادة له عز وجل، عندما تنسى المنهج، عندما تجاوزه، عندما تجعله وراءك ظهرية، حينئذ أنت لا محالة صرت مواقعا لسنة الاستدراج، وصرت مواجها لها.
1: قلت فلم قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء،
0: كل شيء،
1: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.
0: نعم. هنا كلمة الإبلاس حقيقة عندما تقف مع هذه الكلمة تشعرك بمعنى الذهول، معنى الدهشة، معنى الانبهار،
1: ما توقع
0: معنى
1: ذلك؟
0: الاستغراب، معنى الحال التي لا يمكن استيعابها، الواقع الجديد الذي لا يمكن التكيف معه. يعني قل ما شئت ودندن حول لفظة مبلسون بمثل هذه المعاني فلست تخطئ. نعم، لأن هذه الكلمة يعني أشارت إلى يعني معان دقيقة تظهر على محي المبلس، الشخص الذي وقع عليه الإبلاس، عنده ذهول، عنده اندهاش، عنده مفاجأة، عنده وقع حال كالصاعقة، عنده شعور بالأسى، عنده شعور بالضياع، عنده شعور بعدم المعرفة أين هو وإلى أين يسير.
1: يطابق شعور إبليس هنا؟
0: حقيقة هنا إبليس يعني في وصفه إبليس، لأنه يدهش بما آتاه الله سبحانه وتعالى من القدرة الخارقة التي متعه بها، لأنه أوتي ما لم يؤت البشر. ولذلك عندما يذكر إبليس هذا الوصف له ليس وصف مذمة حقيقة، وإنما هو وصف ما تمتع به من القدرة التي وهبه الله تبارك وتعالى إياها. ولذلك لم يذم الله سبحانه وتعالى إبليس بكونه إبليس، لا، لأنه آتاه من الأمور، نعم، آتاه من الأمور ما لا يقدر عليها البشر. يعني عندما نقرأ في قصة سيدنا سليمان قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، والذي عنده علم قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ويعني عندما ذكر الله سبحانه وتعالى حال الجن وما كانوا يصنعونه لسيدنا سليمان عليه السلام وما كانوا في خدمته وما متعهم الله به من خاصية التشكل إلى غير ذلك، لكن عندما نقف مع إبليس حين أبى واستكبر حينئذ أصبح من الكافرين، ولذلك جاء وصف الشيطان له بأنه فسق عن أمر ربه. وبالتالي عندما نذكر شيطان بمعنى شط عن الحق، وبالتالي هو انحرف يعني جاوز ما ينبغي أن يكون عليه. فمن هنا نفهم بأن الإبلاس هنا فإذا هم مبلسون أي فإذا هم مذهولون، فإذا هم متفاجئون، لأنهم كانوا يتوهمون شيئا. ولذلك عندما ذكرت كلمة شيخ المفسرين الطبري رحمه الله لما قال اغترار المستدرج بلطف، يعني هو يغتر يتوهم أن هناك عطاء وهذا العطاء إنما هو تكريم وليس كذلك، وإنما هو سحب له، يتوهم أن هذا الإمداد إنما هو تمكين وليس الأمر إنما هو انهيار، يتصور بأن هذا الصبر والحلم عليه والإمهال إنما هو من قبيل أنه محسن وليس الأمر كذلك، بل ليزداد غيا، ليزداد ضلالا، ليزداد طغيانا، ليزداد إفسادا، حتى لا يبقى أدنى ذرة من الشفقة والرأفة عليه.
1: كيف يعرف؟ كيف يعرف؟
0: ولا في عيني، ولا في عين خلقه الذين خلقهم سبحانه وتعالى.
1: نعم فضيلة الدكتور، كيف يعرف الإنسان أنه مستدرج؟ الإمام الغزالي يقول مثلا كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية. يعني عندما ينعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان ويتصور أو يحاسب نفسه ويقول أن هذه النعمة اكتسبتها بجهدي وبكذا ويستمر في المعصية، هل هو دخل في كمين الاستدراج؟
0: حقيقة يعني سؤال دقيق في مكانه. علامات سنة الاستدراج حقيقة يعني أمر مهم ينبغي التوقف عنده. أول هذه العلامات حقيقة ترك المعاجلة بالعقوبة، وهي التي أشار لها الحق سبحانه وتعالى بالإمهال، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فحقيقة عندما لا تجد الحق سبحانه وتعالى يعاجل الظالم بالعقوبة، اعلم حينئذ أنه في شرك الاستدراج، اعلم أنه يواقع سنة الاستدراج. هذه علامة. العلامة الثانية تجديد النعم. كلما جدد الله تعالى النعم على العبد المذنب، حينئذ تعلم أنه قد واقع سنة الاستدراج، لأن القاعدة تقول لئن شكرتم لأزيدنكم، ولكن هذا لم تأته الزيادة ولم يأته التجدد للنعم نتيجة شكره، وما زال على ذنبه، وما زال على عصيانه، وما زال على طغيانه، وما زال على كفره وفسوقه، إلا أن الله سبحانه وتعالى جدد عليه النعمة وجدد له النعمة من أجل أن يستدرجه، من أجل أن يسحبه ويجره إلى الهاوية. وكذلك أيضا من علامات سنة الاستدراج أيضا تزيين المعاصي، التمادي في الغي والضلال. يعني تجد بأن الظالم يستمر الظلم، وتجد بأن الطاغية يستمر طغيانه، وتجد بأن الفاسق يستمر فسقه، والضال يستمر ضلاله، وكذلك الشخص الذي تجده بذيئا في تصرفاته وسلوكاته يستهويه كل ذلك ويستعظمه، وأيضا يمتدح نفسه مثلما فعل قارون في شأن ماله عندما قال إنما أوتيته على علم عندي، فهو يتصور نفسه بهذه الصورة. وكذلك مثل من ذكر الله سبحانه وتعالى حالهم على صورة الإبهام، قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، فتصبح عندهم القوانين معكوسة وتصبح القوانين عندهم مختلطة. وكذلك أيضا من علامات سنة الاستدراج النهاية التي تكون بغتة، أخذناهم بغتة وهم آمنون حقيقة. لماذا؟ لأنه هو لم يكن يتوقع أنه سوف تأتيه هذه الساعة اللماعة كما يقال، لم يكن يتوقع أن تكون نهايته بهذه الصورة، لم يكن يتوقع أن يصل إلى هذا الامتهان وإلى هذه الذلة وإلى هذه النهاية المزرية، لم يكن في ذهنه.

0: ذلك، لأنه كان يعيش حالة فوضوية في المعاني التي تتسرب إلى نفسه. كان يتصور أن الإمهال هو إقرار بعمله، وكان يتصور أن الإمداد هو تأييد، وكان يتصور بأن الإملاء له هو نصر له، وهو مدد ودعم ومساندة، وتبدلت المفاهيم عنده، وبالتالي عاشها على تبددها الخطأ، وبالتالي أفرزت نتيجة مأساوية في حقه لم يكن يتصورها في حالة من الحالات.
1: كيف نفرق هنا بين علاقة الاستدراج بالنعمة أو علاقة الاستدراج بالابتلاء؟ في استدراج مع ابتلاء أيضا، ولا دائما الاستدراج مرتبط بالنعمة فقط وبالإمداد وبالعطاء وغيرها؟
0: حقيقة يعني إذا أردنا أن نفهم هنا الاستدراج يعني وحضوره في مفاصل الحياة، فالاستدراج قد يكون حقيقة باعثه باعث إيمان، وقد يكون باعثه باعث سلوكي، وقد يكون باعثه أيضا باعث وجداني حقيقة. وكأني بسنة الاستدراج إذا ذهبنا ننظرها مع المؤمنين، فالحقيقة أن سنة الاستدراج تحقق عند الإنسان المؤمن معنى الحضور الدائم، ومعنى الوقاية، ومعنى الانتباه، ومعنى الحذر، ومعنى اليقظة، ومعنى البصيرة، ومعنى الوعي، ومعنى عدم الغفلة، والتعامل مع الله سبحانه وتعالى بجدية متناهية. لذلك فإن قيمة سنة الاستدراج تتجلى في ضبط وتوجيه حركة الإنسان فيما يتعلق بالاشتباك مع الحياة بمستوياتها المختلفة. لذلك تجد الإنسان وهو ينظر إلى سنة الاستدراج يخشى أن يستدرج العالم من علمه، ويخشى أن يستدرج التاجر من تجارته وما يفتح الله عليه به من مال، ويخشى الداعية أن يستدرج من قبوله عند الناس فيصيبه الغرور بأنه أصبح شخصية مشهورة، وأنه أصبح يشار إليه بالبنان، ويخشى كذلك من يقوم بالإصلاح الأسري، ومن يقوم كذلك أيضا بكفالة اليتيم ورعاية الأرامل والمساكين، يخشى أن يقال عنه بأنه محسن كبير، وأنه يعمل الخيرات، وأنه يقوم بأعمال جليلة، وبالتالي لعل ذلك من شأنه أن يخلق في نفسه نوعا من الزهو، نوع من الغرور حقيقة. وبالتالي نجد بأن سنة الاستدراج تأتي لضبط النفس وتصحيح المفاهيم حول النعم والاستغراق بها، وبالتالي يبقى الإنسان حين تأتي النعمة يقابلها بالشكر ويخبت لله تبارك وتعالى، وإذا ما أصابته النعماء حمد وشكر وأثنى على الله تبارك وتعالى. ولذلك نلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة فاتحا لم يغتر بهذا النصر، ونجد بأنه قد دخل وهو قد طأطأ رأسه وتكاد لحيته تلامس الرحل، يعني إظهارا للافتقار بين يدي الله تبارك وتعالى. وبالتالي عندما يقدم الإنسان على فعل خير أو فعله، فإنه يستحضر أن لا يكون ذلك مقام الاستدراج، وإنما هو في مقام العطاء من الله تبارك وتعالى له، لأنه فعلا يعني هو حقق متطلبات رضا الله عز وجل، هو حقق متطلبات أن يكرمه الله، أن يعطيه الله تبارك وتعالى.
1: اللهم اجعلنا من الشاكرين.
0: ولذلك دائما أستاذ الكريم ينبغي أن يقترن الحس الإيماني بربط الاستدراج

0: مقام التقوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فدائما الباب الذي يقود إلى الاستدراج هو عندما تعلو نبرة الأنا، وعندما تعلو نبرة الهوى. عندما تعلو هاتان النبرتان الأنا والهوى، ويعني تصحبان صاحبهما وترتقيان به توهما أنه على خير، حينئذ عليه أن يبادر للمراجعة، لأن الاستدراج هو أن يعطي الله العبد ما يشتهي ليزداد بعدا عن الله.
1: بارك
0: بينما
1: الله فيك.
0: الإملاء هو تأخير في العقوبة، فكل استدراج إملاء وليس كل إملاء استدراج.
1: بارك الله فيك فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني، أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، جزاك الله كل خير يا دكتور سعيد، وبارك الله فيك
0: وفيكم أجمعين. شكر الله
1: أشكرك
0: لكم
1: أشكرك
0: وبارك
1: شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك.
0: الله. شكر الله
1: يا مرحبا بك. وأرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور سليمان دقور، أستاذ الشريعة في الجامعة الأردنية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا مرحبا،
1: حياك الله دكتور سليمان. يا مرحبا،
2: أهلا بك، وسعيد بوجودي معك
1: ونحن أسعد والله يا دكتور،
2: الجمهور الطيب، ومع ضيفنا كان دكتور سعيد، أكرمكم الله جميعا.
1: أهلا وسهلا بك، يا مرحبا. لماذا يستدرجون الله سبحانه وتعالى؟ ما الحكمة من ذلك؟
2: أولا بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أنه يعني هذا السؤال أنا أعتقد أنه سؤال مشروع بشكل عام، هو وغيره من الأسئلة، حتى لا يظن بعض الناس وكأنه هذه الأسئلة ليست مطلوبة. بالعكس، البحث عن الحكمة وفهم السنن وتشكيل العقل المسلم السنني، خلينا نقوله ليس الخوارقي، أمر مطلوب وفي غاية الحكمة. بالعكس، هذا يمكن الإيمان ويدفع الإنسان إلى فهم القوانين التي يسير عليها. ولذلك إذا أردنا أن نجيب بشكل مباشر لماذا يستدرجنا الله سبحانه وتعالى، هي المسألة متعلقة بفهمنا للسنن بشكل عام. يعني الأصل دائما أن يصحح الإنسان زاوية النظر إلى القضايا التي يمر بها. يعني اليوم كثير من الناس بيتعامل مع النعمة عموما على أنها دليل رضا مثلا،
1: صحيح،
2: وأن التوسع فيها هو دليل قبول، مع أن القرآن يعيد بناء هذه المسألة بشكل واضح. أخي حسين، يعني نستحضر مع بعض،
1: والله دقيقة يا دكتور سليمان، هذه الإشارة فعلا إحنا لما تأتينا النعم نقول الله راضي علينا، يعني ما يعني وبالتالي يعني قد يعني نسهو وننسى ونغفل وكذا.
2: أيوة، لذلك المعادلة اللي وضعها القرآن قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، شوف القرآن كأنه أراد أن يقول يعني ليس عطائي، نعم، ليس عطائي دليلا على الإكرام وليس منعي دليلا على الإهانة. المعادلة إذن متعلقة في الإجراء الذي يقوم به الإنسان من هذه النعمة من خلال إحساسه بها على أنها ابتلاء. إذن لما أنا أنظر إلى الاستدراج على أنه سنة من سنن الابتلاء التي قد تكون على المستوى الفردي وعلى المستوى الجمعي، حينها سأفهم كيف أن القرآن يعيد بناء هذا التصور في الواجب المطلوب من الإنسان أن يتعامل فيه مع هذه النعم التي يعطيها الله إياه. يعني ربنا يقول: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. المسألة أنه كيف يتعامل الإنسان معها. ولذلك كل عطاء من الله سبحانه وتعالى يتعامل معه الإنسان تحت دائرة الابتلاء، ودائرة الابتلاء
1: بل لا يشعرون. بل لا يشعرون، وفي الآية الأخرى لا يعلمون.
2: لا يعلمون،
1: هون ليش ربطها بالشعور؟
2: تماما، يعني العلم مسألة متعلقة بالمعارف التصورية النظرية دكتور حسين.
1: نعم.
2: الشعور مسألة متعلقة بأن يعكس الإنسان هذه المعارف العملية إلى سلوكيات من خلال التفاعل العاطفي الشعوري معها.
1: أحسنت.
2: هذه اليوم، نعم، هذه اليوم القضايا الوجدانية غائبة عن كثير من الناس، بمعنى أنه قد وصل بنا التفكير المادي إلى أن نتعامل مع الحقائق الإيمانية على أنها مجرد حقائق إيمانية دون أن ننظر لها على حلاوة إيمانية، بمعنى أن ننظر لها في سلوكياتنا في أعمالنا. يعني اليوم نحن نأخذ بالأسباب، ويجب علينا أن نأخذ بالأسباب وربنا أمرنا بها، لكن ما هي نظرتنا إلى مسبب الأسباب وفاعلية مسبب الأسباب سبحانه وتعالى فيها حتى نعزز قيمة التوكل؟ هنا قيمة إيمانية. لذلك القرآن يحاصرنا من الجانبين، يقول: نعم، على المسلم أن يكون واعيا للتصورات والمفاهيم النظرية المجردة، لكن في الوقت ذاته عليه أن يتعامل معها مع معطيات إيمانية شعورية وجدانية. لذلك جاء لنا بمسألة الشعور التي ترتبط في أن نعكس الحقائق التصورية من خلال الوجدانيات والعواطف والشعور في سلوكياتنا. وهذه مسألة غاية في الأهمية في مثل قضية الرزق التي هي أخطر قضية تعامل معها الإنسان. بل الأمم اليوم دكتور حسين اليوم نحن نرى أن الصراع الذي بين الأمم وبين الدول هو صراع قائم على المصالح الاقتصادية، يعني في النتيجة مال، يعني في النتيجة رزق. ولذلك الاستدراج لما يقدم القرآن، يعني قطعا وحضرتك غطيت مساحة رائعة جدا وضيفك الكريم في مسألة أن الاستدراج ليس على المستوى الفردي.
1: والله هذا ما أشرت إليه في نهاية في نهاية المقدمة.
2: نعم.
1: وإن شاء الله يعني تضيف لنا بعدا آخر فيما يتعلق بالأمم والجماعات والدول، هذا مهم اليوم.
2: صحيح صحيح، لأنه الخطاب القرآني بيقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ولما يقول وأملي لهم إن كيدي متين، المسألة قد يفهمها بعض الناس على أنها تعبيرات أو خطابات فردية. صحيح الإنسان مقصود بها، لأن هناك استدراج على مستوى الفرد، ولكن هناك أيضا استدراج حضاري على مستوى الأمم، على مستوى الدول، على مستوى الشعوب. يعني ربنا يقول ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يعني شوف هنا كيف يعني يعطينا القرآن بعدا اجتماعيا، بعدا حضاريا. القرآن لما يتكلم دكتور حسين عن لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، هو لا يقصد سلوكيات فردية بقدر ما أنه يريد أن يذكرهم أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. اليوم نحن نتكلم عن معايير في استقرار الأمم وأمن الأمم. اليوم نحن نتكلم عنا في الأردن في ظل هذه الأجواء الملتهبة من حولنا، ونستطيع أن نحقق يعني جزءا كبيرا من الأمن الاجتماعي والأمن العام والأمن الاقتصادي في ظل كل المتغيرات والمعطيات. هذه لا تأتي من فراغ، هذه لها مقومات سببية، مقومات إيمانية، مقومات إدارية وجودية. صحيح. رغم الأخطاء، رغم هذه المسارات، إلا أن اليوم نحن مطالبون جميعا على أن نفهم أن الاستدراج نعم قد يكون فرديا صحيح، لكن هناك استدراج على المستوى الجمعي. ولذلك نقل الإنسان من حال إلى حال في مسائل النعم مع بقائه بعيدا عن الله أو في الغفلة حتى يصل إلى مرحلة السقوط، حقيقة هذا هو الاستدراج. يعني اليوم يعني الإنسان يعطى من النعم ويملى له، والأمم يملى لها وتعطى من النعم. ثبتنا أولا أن الميزان عند الله عز وجل في الخيرية وغيرها ليس في مقدار العطاء ومقدار النعم، وإنما في كيف تتعامل معه. الأمر الأخطر هي المسألة التي تصيب أحيانا بعض الناس إذا وسع عليهم، لأنهم يتعاملون مع رب العالمين حتى مع عبادة الله كأنها عبادة موسمية. إذا ضيق على الإنسان بتذكر رب العالمين، وإذا وسع عليه بالنعمة وأصابه البطر ينسى رب العالمين. هذه غفلة إذا وصلت إليها الأمم، إذا وصلت إليها الشعوب، إذا وصل إليها الأفراد، قطعا حينها سيصلون إلى مرحلة السقوط. ولذلك بحاجة نحن نعرف يعني كيف نتعامل مع في قيم تربوية مع هذا الاستدراج، كيف نقاومه، كيف نفهم مظاهره في حياتنا. هذه مسائل بالمناسبة شخصها لنا القرآن وأعطانا إياها ووضحها لنا بنماذج حية وواضحة دكتور حسين.
1: نعم، في القرآن الكريم نماذج عديدة في نفس الإطار نتحدث عنه لاستدراج الأمم والأقوام، ومثلا في قصة قوم صالح وثمود، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. فكروا حالهم أنهم يعني
2: واعين.
1: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها اطمئنان مغشوش.
2: نعم، لذلك فكرة أن يعني يعاد بناء القيم التربوية. وإنت اليوم برنامجك بخاطب نخب مثقفة دكتور حسين ومستوى عام من الناس، حتى في مستوانا البسيط العادي ممكن أنا أستفيد من هذه التوجيهات. اليوم نحن بحاجة في مناهجنا، في تربوياتنا، في خطابنا، أن نعيد مركزية القيم التربوية لفهم مثل هذه السنة، حتى لا نظن أننا نتكلم في الهواء. اليوم لو جئت في خطبة تتكلم لهم عن سنة الاستدراج يظنون أنك تتكلم في فراغ أو يعني فلسفة كمضغ الماء.
1: والله أنا صادق.
2: نعم، مع أنه هذه مسألة هم كل واحد فينا كيف نضبط علاقتنا بالنعم اليوم، وأنها ليست دليل رضا بل هي مادة اختبار، هل تقربك النعمة من الله أم تبعدك عنه؟ كيف نعيد بناء الوعي النقدي، بمعنى أن لا نغتر بالمظاهر التي تصيبنا في قوة الإنسان.

0: أو في ماله أو حتى في شهرته، أن نعيد قراءة الواقع بموازين سننية حقيقية، أعتقد أنه هذا اليوم خطاب يجب أن يصل إلى قلوب الناس.
1: طب شو البارومتر، شو البارومتر عند الإنسان فيما يتعلق بسنة الاستدراج؟ ابن القيم مثلا يقول، عجبني كلامه، ما بعرف تعليقك عليه، أن يرى العبد نعم الله تترادف عليه، بيشوف النعم كل يوم الله بنعم عليه، فينشغل بالنعمة عن المنعم وباللذة عن الشكر.
0: يا سلام،
1: هذا يصلح أن يكون بارومتر مقياس؟
0: 100% 100%. ولذلك احنا قلنا الاستدراج هو أن تأتي الإنسان هذه النعم ثم يغفل عنها حتى يسقط. شوف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم دكتور حسين، ما يؤيد الفكرة اللي تفضلت فيها عن كلام ابن القيم. حديث الصحيح في رواية الإمام أحمد بيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. بمعنى اليوم البارومتر هذا اللي تفضلت فيه بده نستشعر نحن كيف أن لا يتحول العطاء إلى استدراج. بمعنى إذا كان في زيادة نعمة مع زيادة معصية عند الإنسان لازم يوقف ويسأل نفسه. إذا كان في غفلة عن أن يحاسب نفسه من أين اكتسب مثلا ماله أو في أين ينفقه، لازم يوقف وينتبه ويعيد المحاسبة. الشعور بالأمان المطلق هذا ليس عند المؤمن، ليس معناه أن الإنسان يعيش في قلق، لا، لكن المقصود أنك أنت أيها المؤمن تدرك تماما أنه ما من عطاء يعطيك الله إلا ويبتليك فيه، وما من منع منعه عنك إلا ويبتليك فيه. فإذا كان عندك شعور بهذه المراقبة والمتابعة إذن أنت في أمان، لم يصل الإنسان إلى الغفلة. لكن إذا شعر بالأمان المطلق خلاص. أحيانا غياب التوبة رغم وضوح الخطأ والمعصية عندنا دكتور حسين، هذه يمكن أربع يعني أجهزة ممكن أفعلها أنا وأنت وأي واحد فينا يحس كيف إنه هل فعلا ما يصيبني من نعم إنما هو ابتلاء أستطيع أنا أن أتعامل معه وفق المنهج القرآني والميزان الإيماني أم أنه استدراج؟ هذه قضية مهمة جدا يعرفها
1: يعني
0: الإنسان.
1: تفعيل الصبر والشكر هنا
0: 100%. الصبر على الحال الذي أنت عليه، يعني وهذا ليس إلا للمؤمن. إن أعطي، شوف الحديث النبي كيف الميزان، عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء، طب أيا كانت حتى في المال، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر وفي كل خير. وليس ذلك المؤمن، هنا الميزان الذي نحتاجه اليوم في تعاملنا مع هذه المعطيات دكتور حسين. حتى النماذج اللي تفضلت ذكرها القرآن الكريم على مستوى فردي مثل قارون مثلا لما كان يقول إنما أوتيته على علم عندي، اغترار صاحب جنتين يرشده صاحبه ويدله ويقول له، ومع ذلك يقول وما أظن الساعة قائمة. على مستوى قيادات مثل فرعون، يعني قوة مال مع وجود سلطان، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، لكن مع قمة الغفلة كانت قمة الاستدراج. أصحاب الجنة نموذج لنا كلنا، خلينا نقول نحن الناس البسطاء العاديين، أصحاب الجنة في سورة القلم ربنا يبين لنا كيف كان هذا الاستدراج البسيط الخفيف الناعم اللي ممكن يمر فيه أي إنسان في موقف بسيط من راتبه من ماله الذي عنده من شيء ورثه، كيف تراعي فيه حق الله سبحانه وتعالى حتى لا يصل الإنسان إلى سقوط أحيانا قيمي، سقوط أخلاقي. المسألة دكتور حسين في موضوع الاستدراج هو في معرفتنا بهذه النعم كيف تكون علاقتنا بها من خلال المجتمع. يعني أصحاب الجنتين هذول معلي سامحني أفصل فيها جزئيا، هو ما الذي حصل معهم؟ مالهم وحقهم، لكنهم لم يستذكروا فيه أن الله هو المعطي، وغدوا على حرد قادرين، قالوا خلاص نحن قادرين على كل شيء، فنسوا بسبب ذلك حقوق غيرهم. المسألة ما هي إذن؟ هم استدرجوا فعوقبوا على هذا الأمر لأنهم نسوا حظ المجتمع، لأنهم نسوا حظ إخوانهم، حظ جيرانهم. اليوم نحن في الأردن من فضل الله عز وجل نضرب مثل كبير جدا في هذا الوعي وهذا التعاون مع كل أشقائنا وكل المنكوبين في بلادنا العربية والعالم العربي والإسلامي. أنا أعتقد أنه هذه من ضمانات حفظ أمننا.
1: مصارف النعمة هاي.
0: نعم.
1: يعني عندما الله ينعم عليك نعمة أين تصرفها؟ هذا المهم.
0: إيه والله يا دكتور حسين يسألنا كثير من الناس يقول يعني البركة اللي موجودة هنا، أقول لهم والله هذه بتوفيق من رب العالمين وتيسير، يعني
1: والله وأنا بقولها معك يا دكتور سليمان. إيه والله لا. سر إنه الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا البلد، أن هذا البلد منذ تأسس يفهم بأمر من الله أين يصرف النعمة.
0: صحيح، ولذلك مهم جدا اليوم إذا نحن كنا نتعامل مع المال وحتى

0: لا نصل إلى مرحلة الاستدراج أن نفهم الحكمة مسبقا بأنه الإنسان يجب أن يكون عنده القدرة على أن يجري هذا الاختبار الداخلي. يعني أنا لست بحاجة أن أنتظر الدكتور حسين إلى أن أختبر. صحيح. أنا من الداخل أستطيع أن أكشف حقيقة نفسي، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كيف أستطيع أن أقيم الحجة الكاملة على نفسي؟ كيف أستطيع أن أميز مواقفي؟ وهذا بالمناسبة حتى على مستوى المجتمعات، كيف تستطيع أن تميز صفوفها؟ ربنا يقول ما كان الله ليذر المؤمنين، تخيل المؤمنين، على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني اليوم في ميز داخل الصف المؤمن، في اختبار داخل المجتمع المسلم الذي يحمل القيم الإسلامية، هو يختبر في مقدار تعامله مع عطاءات الله ونعم الله وتوفيقات الله سبحانه وتعالى، حتى لا يقع في الظلم أو لا يقع في الاستمرار في الغي والطغيان إلى أن يصل لا سمح الله إلى سقوط.
1: لأن الله لا يريد بك أن تصل إلى هذا يعني إلى هذه النتيجة. الله لا يريد أن يعاقبك، الله يريد أن يرشدك لكي لا تصل إلى هذه النتيجة.
0: ولأحسنت، ولذلك هذا برجعنا إلى سؤالك الأساسي المحوري، إنه لماذا يستدرجنا الله؟ والحقيقة وليس ابتداء يستدرجنا، الاستدراج ليس عقوبة كما قد يعتقد البعض، الاستدراج هو باروميتر نسميه أو نسميه منبه، ينبه الإنسان ليراجع نفسه وينبه الأمم والمجتمعات لتراجع نفسها، لأن هذا مؤشر على أنهم يتعاملون بطريقة غير صحيحة وبخلل إيماني في موضوع النعم وتوزيع الأرزاق وغيرها، فليتنبهوا قبل أن يصلوا إلى مرحلة السقوط. هذه نقطة غاية في الأهمية تنتبه لها ينتبه الأفراد وينتبه لها المجتمعات. نعم.
1: في قضايا المتعلقة بالاستدراج والآيات الكريمة تذكرها مثل الإمداد والإمهال وكذا، هل نفهمها في سياق التحذيرات والتنبيهات التي أشرت إليها؟
0: جميل. هو القرآن، يعني أكرمك الله دكتور حسين، هذه فكرة جميلة أن تشير إليها، وفعلا القرآن يقدم شبكة مفاهيم مرتبطة متعلقة في السنن عموما، وخصوصا في سنن المال المتعلقة بالمال، وأيضا في سنن أخص من ذلك متعلقة في الجزء الذي تفضلت به وهو مسألة الاستدراج. يعني اليوم القرآن مثلا يعطينا بكل حيادية، في كما جاء في سورة الإسراء يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، إذن في عطاء من رب العالمين، لكن في إمداد. الإمداد صورة محايدة إن صح التعبير، بمعنى أن الله يمد المؤمن وغير المؤمن، يمد التقي ويمد العاصي، يمد الصغير ويمد الكبير، هذا عطاء من رب العالمين، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، لكن كيف نتعامل مع هذا العطاء؟ هنا من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، أو بالمقابل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد،
1: أو قل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن مد.
0: هذا
1: الذي استغرق في الضلالة.
0: أيوة. الآن بعد الإمداد يأتي في أو بعد النعم، يعني الإمداد أيا كان في جانبه الإيجابي وجانبه السيء، في نوع من الإملاء، وأملي لهم إن كيدي متين، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يأخذ الإنسان ترى مرة واحدة، ربنا يعطي الإنسان فرصة ثم فرصة. يمهله ثم يملي له، كما جاء في الحديث إن الله لا يملي إلى الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. معنى الإملاء إذا يعني تأخير العقوبة المستحقة. بعض الناس بيقول لك لا أنا ما بستحق العقوبة، طيب ما هو أنت تنبه أن الله رحيم، أن الله لطيف، هو أملى لك الإملاء منه سبحانه وتعالى، مظهر من مظاهر رحمته، لا يريد أن ينتقم منك ولا يريد أن يعاقبك أيها الإنسان. فإذا كان هناك شيء من الإملاء إنما هي فرصة للعودة والرجوع، فإذا لم يتنبه الإنسان هنا جاء الأمر بالكيد كما تفضلت في بداية الحلقة لما قلنا قول الله عز وجل إن كيدي متين، بمعنى إنه هذا ترتيب إلهي. فإذا لم يتنبه الإنسان هنا تأتي السنة، فأخذهم بغتة أو فأخذناهم بغتة، بمعنى تكون النهاية المفاجئة التي يطمئن الإنسان أحيانا إلى مساراتها، لكنه في النتيجة يؤخذ على حين غفلة. هذه الشبكة العلائقية اللي في القرآن الكريم لهذه المفاهيم كأنما تنبه الإنسان إلى مسألة مهمة جدا، قبل أن تنظر إلى النتيجة التي يصل فيها الإنسان إلى مرحلة الاستدراج، عليك أيها الإنسان أن تتنبه إلى ما قبل ذلك، إلى عطاء الله ونعم الله، كيف تمتن، كيف تتعامل معها، ثم كيف تختبر نفسك، كيف تراجع ذاتك، كيف إذا كنت في جانب معصية و

0: هذا ميزان مهم. العلماء كانوا يقولوا كيف يفرق الإنسان بين أن ما يأتيه من نعمة إنما هو استدراج أو إنما يأتيه هذا إكرام من الله سبحانه وتعالى؟
1: صحيح.
0: قالوا الميزان بسيط جدا، انظر إلى نفسك، هل أنت على معصية ومتابع لها أم أنك تتوب وترجع إلى الله عز وجل؟ وهذا ميزان بسيط، أسهل منه ما فيه إذا فعله كل واحد منا. حينها سنصل إلى فهم المنظومة السننية المتكاملة في تعاملنا مع هذا الأمر يا دكتور.
1: فيما يتعلق بنظرتنا إلى أنفسنا قد تبدو المسألة سهلة، أنا يعني أوزن أعمالي وأرى هل هذه النعمة من الله إكراما لي أم عقابا لي. لكن فيما يتعلق بنظرتنا للآخرين، القرآن الكريم مثلا في الآية الكريمة: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. احنا اليوم بنشوف ناس أمم دول استغرقت في النعم، الله أنعم عليها بكل ما يتصوره كذا. كيف نميز هنا؟ وهل من حقنا أن نصدر أحكاما أن هذا استدراج أو هذا إكرام؟
0: يعني أكرمكم الله دكتور حسين، يمكن من الأسئلة الكثيرة التي يسألنا عنها هذا الجيل، وهذا أنا بقول استحقاق جيد في مرحلة بناء الوعي وبناء الفهم، يعني نحن نسر بمثل هذه الأسئلة، أنهم يسألوننا يقولوا طيب اليوم أنتم تتكلمون عن الإيمان وأنه يجلب الأمن ويجلب النعم، في الوقت الذي نرى فيه المجتمعات المسلمة والعربية مجتمعات فقيرة متأخرة متخلفة رغم أنها تمتلك مقومات اقتصادية كثيرة، في الوقت الذي نرى فيه المجتمعات غير المسلمة البعيدة كما تقولون عن منهج الله، عطاءات الله كثيرة، الأمطار عندهم، الخضرة، الحياة، الرغد، التقدم إلى غير ذلك، فهذا واقع بيفرض مثل هذا السؤال، لكنه هذا يحتاجنا إلى أن نرجع فعلا إلى فهم المعادلة التي انطلقنا منها، إنه هل بالضرورة أن يتلازم مع الإيمان العطاء المطلق ومع المعصي والكفر المنع المطلق؟ الحقيقة لا، ليس كذلك. ومن هنا التعميم مرفوض أصلا، يعني بمعنى أن نعمم أنه إذا آمن الإنسان وأصبحت مجتمعاتنا آمنة فلا بد أن يكون هناك فقر وغيره، هذا الكلام حقيقة استسلام في غير محله.
1: صحيح.
0: نحن شهدنا في مجتمعاتنا لما فعلت الموازين الإيمانية والموازين السببية المادية بشكل صحيح وصلت عندنا مجتمعاتنا المسلمة إلى مرحلة ازدهار عالية جدا.
1: نهضنا،
0: نعم، ونهضنا واستطعنا أن نقدم للعالم،
1: لأننا فهمنا هذه السنة الإلهية
0: بالضبط، وقدمنا لهم معارف وعلوم ومكتسبات وتجارب واقعية بشرية.
1: صحيح.
0: لكن اليوم لما تخلفنا وتأخرنا عن حقائق الدين من جهة واعتبرنا كأنه معيق عن التقدم، ثم الأخطر أننا أيضا تأخرنا وتخلفنا عن المسارات السببية المادية، شيء طبيعي أن نجد المجتمعات الأخرى التي أخذت بالأسباب المادية أنها تقدمت.
1: صحيح.
0: لكن يجب أن نكون واقعيين بأن هذه المجتمعات ظاهرها قوي لكن باطنها فيه انهيار أخلاقي.
1: نعم.
0: ظاهرها متماسك لكن في واقعها هي هشة في داخلها وغير ذلك،
1: وفي شواهد كثير من الأمم اللي كانت متقدمة استدرجت وانتهت اليوم في دول كثير ما في العالم وفي أين. التاريخ مش موجودة.
0: صحيح. ولذلك أنا دائما بنوجه شبابنا ومجتمعاتنا بنقول بدل أن نشغل أنفسنا في أن نقول هل المجتمعات الغربية اليوم تستدرج أو لا تستدرج، يجب أن نشغل أنفسنا بسؤال العمل،
1: سؤال الذات،
0: سؤال بالضبط، سؤال الحضارة الذي نوجهه لأنفسنا.
1: صحيح. صحيح.
0: إذا كانوا هم قد أخذوا بالأسباب وحصلوا الرفاه المادي مع غياب للقيم الإيمانية وغيرها، فما الذي يمنعنا نحن في مجتمعاتنا أن نأخذ بالأسباب المادية؟ والحكمة ضالة المؤمن، أن نأخذ بهذه الأسباب المادية أسباب الرقي والتقدم ولكن نبنيها على قيم إيمانية وقيم.
1: صحيح.
0: أخلاقية وقيم.
1: صحيح.
0: سلوكية. هذا الأمر حقيقة هو الذي يشغلنا، بدل أن يكون سؤالنا سؤال ترف كما يقولون ينبغي أن يكون سؤالا
1: واجب الوقت.
0: واقعيا واجبيا بالضبط.
1: بارك الله فيك يا دكتور سليمان على هذه المعاني القيمة، والله دائما إني أسعد بما أسمعه
0: وأنا
1: منك.
0: والله سعيد دائما في هذه القضايا وهذه الحوارات التي
1: فعلا.
0: أنا في ظني أنها دائما تبني وتقدم في مسار الوعي والفهم، واليوم هو البناء المفاهيمي ترى هو أفضل
1: الوعي.
0: بناء والله يا دكتور.
1: الله يبارك فيك، والله إحنا والله إني بشكركم يعني دائما في السر وفي العلن، الدكتور سعيد والدكتور سليمان هؤلاء اليوم اللي بخوضوا معركة الوعي في المجال الديني، وما أحوجنا اليوم إلى الوعي في المجال الديني. أشكرك شكرا جزيلا، بارك الله فيك وحفظك الله.
0: بارك الله فيك، سلمكم الله.
1: انتهى وقت هذه الحلقة.

0: في نهاية اسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الأستاذ الدكتور سليمان دقور أستاذ الشريعة في الجامعة الأردنية. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن الرقابة. إلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: على أعلى المستويات.
1: نعم، لذلك عطوفة الباشا سمو ولي العهد أكد أن قوة الأردن وتماسك أبنائه قوة للأمة وقضاياها. سؤالي، كيف يترجم برنامج خدمة العلم هذا المفهوم على أرض الواقع؟
0: الحقيقة وجود خدمة العلم بهذه الظروف هي فرصة ثمينة التقطها الأردن بتوجيهات جلالة سيدنا ومتابعة من سمو الأمير حسين. فهذه النقلة النوعية بوجود هذه الكفاءات من الشباب المثقف الواعي المنتزم واستفادتهم من هذه الدورات سواء في النواحي العسكرية أو المعلومات الوطنية والأمنية حفاظا على أمن واستقرار الأردن، فهم احتياط لدعم القوات المسلحة ودعم الخطوط الدفاعية الخاصة فيما يخص القوى البشرية وتعزيز ورفض القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالإضافة للمتقاعدين العسكريين. فهذا دفاع استراتيجي كامل خاصة في هذه الظروف لمواجهة أي تهديدات وتحديات لا سمح الله إذا أثرت على الأردن. فالأردن دائما مستعد ووضع الخطط والاستراتيجيات جاهزة لتنفيذها وطبقت في هذه الفترة بالتصدي والدفاع عن سماء وتراب الأردن الطهور. وإن شاء الله سيبقى الأردن آمنا مستقرا في ظل هذه الظروف بقيادة جلالة سيدنا ومتابعة من سيدي سمو الأمير وكافة المسؤولين العسكريين والأمنيين والمدنيين.
1: نعم، عطوفة الدكتور، البرنامج استمر لثلاثة أشهر وكان في عنا مسارين، مسار عسكري ومسار نظري. برأيكم هل هذه المدة كافية لإحداث أثر حقيقي في سلوك الشباب؟
0: الحقيقة هو برنامج خدمة العلم مستمر والدورات إن شاء الله راح تكون تباعا، لكن المطلوب من متابعي هذا البرنامج ووضع الخطط لاستمرارية الفائدة لهذه النخبة من الشباب. وإذا بيكون هنالك برنامج يعزز المعلومات وتثقيفهم على فترات متتابعة، وإذا صار بالإمكان والإمكانيات المادية خاصة، أما بالنسبة للإمكانيات التدريبية الحمد لله القوات المسلحة ومعاهد تدريبها منتشرة في كافة المواقع، فيمكن تعزيز هذا البرنامج بعمل دورات إنعاش لهذه النخبة من الشباب على فترات حتى يبقوا على تواصل من ناحية المعلومات الوطنية أو العسكرية أو الأمنية أو التطورات في التكنولوجيا والأسلحة والمعدات الحديثة.
1: نعم، سمو ولي العهد أشار إلى أهمية مواكبة التغيرات التكنولوجية. سؤالي لعطوفتك باشا، كيف من الممكن ربط مخرجات هذا البرنامج خدمة العلم بمتطلبات سوق العمل الحديث؟
0: الحقيقة هي التعليمات نصت والمشكورة وزارة التعليم العالي أنها رأسا اعترفت بهذا التدريب وأصدروا تعليماتهم لاعتماد 12 ساعة معتمدة في الجامعات لهذه النخبة الذي أدوا هذه الدورة. فهذه دعم معنوي وتعليمي وتثقيفي لهؤلاء الشباب لإكمال دراستهم والاستمرارية في التزود بهذا العلم، خاصة الدورات اللاحقة من خدمة العلم حتى يبقوا على تواصل بالتحصيل الأكاديمي والمعلومات العسكرية والأمنية والثقافية.
1: نعم، أنت تحدثت باشا في بداية حديثك عن شخصية الشباب الأردني والبرنامج يعني بركز على هذا الموضوع الهام، لكن سؤالي إلى أي مدى ممكن نستثمر هذا البرنامج حتى يسهم في بناء شخصية الشباب الأردني خصوصا من حيث الانضباط وتحمل المسؤولية؟
0: الحقيقة كان لي شرف أني كنت بمقابلة عند سيدي سمو الأمير وتحدثنا بهذا الموضوع.
1: نعم،
0: فإن شاء الله سمو الأمير راح يتابع هذه الأمور ولاحظ الفرق اللي حكينا عنه أثناء تفريدهم بالدورة. أثناء بداية الدورة كان المستوى يختلف، لما تخرجوا الجميع شاهدهم على شاشات التلفزيون، لياقتهم البدنية تغيرت، انضباطهم، لباسهم، قيادتهم، حركاتهم كانت مميزة. وهذا يحتاج إلى استمرارية ووضع برامج وطنية لإنعاش كافة المعلومات.

0: مهمات اللياقة البدنية والثقافة الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى الناحية الأكاديمية.
1: نعم
0: فإن شاء الله يستمر دعم هؤلاء الشباب ومتابعتهم، وتستمر الدورات تباعاً حتى يكون عندنا نخبة من الشباب مؤهلين ومدربين لدعم كافة الأجهزة والقوات المسلحة وحسب الخطوط التي يطلب لها لتعزيز بعض النواحي خاصة فيما يخص القوى البشرية.
1: نعم، عطوفة الدكتور أيضا إذا تكرمت، اليوم احنا حكينا عن التحديات الإقليمية والتصعيد اللي بتعيشه المنطقة، كيف يمكن لمثل هذه البرامج أن تعزز الحس الوطني والجاهزية لدى الشباب؟
0: والله مثل ما بتعرف، احنا الحمد لله أجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة وبرنامجكم الإدارة الإعلام كلها بتركز على النواحي المعنوية، لأنه الأساس هو الناحية المعنوية خاصة فيما يخص الأجهزة والقوات المسلحة وبالذات فئة الشباب وخدمة العلم. فإن شاء الله بهمة الإعلام العسكري والجهات المختصة في الدولة كاملة أنه يبقوا على تواصل مع هذه النخبة من الشباب المنتمي للوطن إن شاء الله، ويكونوا ذخيرة جاهزة لمساعدة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والمحافظة على أمن واستقرار بلدنا بالمعنوية العالية والتثقيف الوطني والحس الوطني والانتماء المخلص والصادق لقيادتنا الهاشمية وبلدنا العزيز الأردن في ظل هذه الظروف والمتغيرات.
1: نعم، إيش الدور المتوقع من مؤسسات الدولة المختلفة لاستثمار مخرجات هذا البرنامج؟
0: والله هاي مهمة الحقيقة، ضروري الجميع يهتم بها.
1: نعم،
0: القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عليهم دور الإعداد والتجهيز والتدريب والمتابعة، لكن على الحكومة والمؤسسات والوزارات والمعنية فيما يخص سوق العمل والتوظيف والتدريب والتأهيل الأكاديمي والمهني والتقني، عليهم متابعة هذه النخبة من الشباب واستيعابهم في الجامعات والمؤسسات الوطنية سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، ليبقوا رديف لمؤسساتنا الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وأيضا مؤسساتنا المدنية سواء في القطاع الخاص أو العام، لدعم الاستثمار والاقتصاد، ليبقى الاقتصاد قوي إن شاء الله رغم التحديات والظروف الخطيرة التي تمر بها كل دول العالم والمنطقة، لكن الأردن والحمد لله دائما مميز، وتوفيق من رب العالمين أن نحافظ بلدنا ويسخر لهم الأمور ويخرجوا دائما بالنصر المبين إن شاء الله.
1: نعم باشا، بدنا نستثمر وجودك معنا في لقاء الأسبوع وأنت ضيف عزيز مقدر،
0: أشكرك.
1: الله يسلمك. حابين نسمع منك رسالة حاب توجهها للشباب الأردني بعد هذه التجربة.
0: والله الحقيقة أهم شيء الرسالة، يعني مثل ما تفضل سمو الأمير وركز على أنه أهم شيء الانتماء للوطن، الخدمة بأمانة وإخلاص، وأيضا المطلوب الوعي واليقظة والانتباه في ظل هذه الظروف، التركيز على الكفاءة والجاهزية العالية في كافة المجالات سواء الأكاديمية أو المعلومات الثقافية أو الأمنية اللي تلقوها هذه الفئة من الشباب، أيضا العمل بروح الفريق الواحد حتى يكون رديف قوي لأجهزتنا وقواتنا المسلحة، ونبارك لهم هذا التخريج وهذا الشرف العظيم أنهم أنهوا الدورة الأولى بنجاح وكانت مميزة، وإن شاء الله باقي الدورات تستمر ويبقوا شباب الوطن هم عزوة سيدنا والساعد الأيمن لدعم مؤسساتنا وأجهزتنا وقواتنا المسلحة، ليبقى الأردن قوي عزيز وعلمنا دائما إن شاء الله مرفوع وعالي
1: إن شاء الله. عطوفة الفريق أول الركن المتقاعد الدكتور توفيق باشا حامد الطوالبي، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءات القيمة، وكل الشكر أيضا لوجودك معنا في هذه الحلقة من لقاء الأسبوع. شكرا سيدي.
0: شكرا يا أخوي، مع تمنياتي لكم التوفيق.
1: بارك الله فيك يا باشا، شكرا.
2: سريع الخطوة.

0: مستمعينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج لقاء الأسبوع، حيث تناولنا واحدة من أهم البرامج الوطنية التي تستهدف شبابنا: عماد الحاضر وأمل المستقبل، خدمة العلم. هي مدرسة وطنية متكاملة تعزز القيم وتصقل المهارات وتبني جيلا قادرا على مواجهة التحديات وصناعة الإنجاز. شكرا لفريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل المبدع دائما حمزة الربابعة، وأيضا من الإعداد خالد القلاب، وفي الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. هذه تحيات محدثكم زيد المراجدي، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء جديد خلال الأسبوع المقبل. ختاما، حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا. أستودعكم الله وإلى اللقاء.
1: لقاء الأسبوع.

اليوم متابعينا حلقتنا قصة وداع لفنان لم يكن مجرد صوت يمر في حياتنا، بل كان حالة كاملة من الإحساس والصدق. قصة هاني شاكر، ذلك الفنان اللي رافق أجيال طويلة وكان صوته حاضر في تفاصيل الناس من لحظات الفرح إلى لحظات الحنين، وحتى في أوقات الصمت التي لا نجد فيها سوى الأغنية لتتكلم عنها.

من بدايته الأولى ظهر هاني شاكر هو يحمل ملامح جيل كامل من الطرب العربي الأصيل، الجيل اللي كان يؤمن إن الأغنية رسالة وإن الصوت مسؤولية وإن الكلمة يجب أن تصل نظيفة وصادقة. بدأ مشواره بخطوات ثابتة، قدم أعمال مبكرة مثل حلوة يا دنيا اللي كانت بمثابة بطاقة تعريف لفنان قادم بقوة يحمل صوت دافئ قريب من القلب. ثم بدأت هذه المسيرة تتسع وتكبر مع أغنيات أصبحت جزء من الذاكرة العربية مثل كده برضو يا أمر وسيبوني أحب وياريتك معايا، وهي أعمال لم تكن مجرد نجاحات لحظية بل كانت قصصاً يعيشها الناس وتبقى معهم لسنوات طويلة.

مع مرور الزمن تغيرت ملامح الموسيقى العربية، تبدلت الأدوات اللي تصنع بها الأغنية، فبعد إن كانت تعتمد على الأوركسترا الحية والآلات التقليدية مثل العود والكمان والقانون، بدأت التكنولوجيا تدخل بقوة وظهرت الآلات الحديثة والتوزيع الرقمي. وأيضا تغيرت طريقة تسجيل الأغاني وانتشارها. ومع كل هذا التحول لم يقف هاني شاكر متفرجا ولم يتمسك بالماضي بشكل ممكن يبعده عن الجمهور، لكنه اختار أن يواكب هذا التطور بهدوء وذكاء. قدم أعمال حديثة بروح جديدة، لكنه حافظ على هويته وعلى بصمته اللي انعرف بيها بين الناس، فبقي صوته يحمل نفس الإحساس حتى وهو يغني بأدوات زمن مختلف مثل أغنية حكاية كل عاشق.

0: كان يدرك أن الفن ليس أن تبقى كما أنت تماما ولا أن تتغير بالكامل، بل أن تعرف كيف تمشي بين الاثنين، أن تحافظ على الأصل وتفتح باب للجديد. هذا الشيء جعله يستمر لسنوات طويلة دون أن يفقد مكانته أو محبة جمهوره، بل على العكس ظل قريب من كل جيل وكأن صوته قادر على أن يعبر الزمن دون أن يتأثر. وفي حياته كانت هناك محطات إنسانية صعبة تركت أثرا عميقا في داخله، ومن أقصى تلك المحطات فقدانه لابنته، وهي لحظة لا يمكن لأي إنسان يتجاوزها بسهولة. لكن الفنان الحقيقي يحول هذا الألم إلى إحساس يصل للناس، وهذا ما حدث في أغنية ما بقتش أنام، حيث لم يكن يغني فقط بل كان يخرج ويخرج وجعه بصوت صادق يشعر به كل من يسمعه، وكأن الأغنية ليست أداء فنية بل اعترافا إنسانيا مؤلما يحمل كل تفاصيل الفقد والحزن. وآخر أغنية قدمها هي ما بقتش أنام لبنته الراحلة، قدم لها هذه الأغنية.
1: يا نبض القلب لكياني وحشني كل شيء فيك وحشني الضحك.

0: عني أحزاني وما أنا عني أحزاني وما أنا.
1: هاني شاكر كان مثالا للفنان الذي عاش مراحل الفن كلها، من زمن الاسطوانات والحفلات الكبيرة اللي كانت تجمع الناس حول المسرح، إلى زمن الكاسيت ثم الفضائيات ثم المنصات الرقمية. كان حاضرا في كل هذه المراحل، يقدم فنه بنفس الروح، ويؤكد أن القيمة الحقيقية للفنان ليست في الوسيلة بل فيما يقدمه من إحساس ومعنى، ولم يكن حضوره مقتصرا على الأغنية فقط، بل كان له دور في الحفاظ على شكل الأغنية العربية بشكل خاص وعلى مكانة الفنان، وكان دائما يمثل صورة الفنان المحترم القريب من الجمهور والذي يعرف كيف يحافظ على تاريخه دون أن يبتعد عن الحاضر.

0: عني أحزاني ومانع عني أحزاني ومانع عني أحزاني.
1: هذه الحلقة تقول بأن الفن الحقيقي لا ينتهي، وأن من يغني بصدق يعيش في القلوب حتى بعد الرحيل، وأن الصوت الذي دخل بيوت الناس بمحبة سيبقى حاضرا مهما تغير الزمن. بهذا وصلنا متابعينا لنهاية حلقتنا لليوم، أملين أن نلقاكم في حلقة جديدة. كنت معكم على تغريد الزواهرة، من الإعداد محمد الحنيطي، ومن الهندسة الإذاعية عبد العزيز عبابنا.
2: قصة وقصيدة.

0: موجز الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أهلا بكم. جلالة الملك والرئيس القبرصي ورئيس وزراء اليونان يعقدون قمة ثلاثية في عمان لبحث سبل توسيع آفاق التعاون بين الدول الثلاث في شتى المجالات وأبرز المستجدات في المنطقة. جلالة الملك يؤكد أن القمة الثلاثية توفر منصة مهمة للتشاور والتنسيق وتوسيع التعاون في قطاعات رئيسة وتعميق الروابط الاقتصادية عبر زيادة حجم التجارة والاستثمار. جلالته يشدد على ثبات موقف الأردن الرافض للإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى استغلال الأوضاع في المنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة وغزة. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، ويؤكد أن تأسيس الأكاديمية جاء لإحداث نقلة نوعية في إعداد وتأهيل الكوادر الحكومية على مختلف المستويات. وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع وزير خارجية كوريا الجنوبية العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية. استشهاد 6 أشخاص وإصابة آخرين في قصف جوي إسرائيلي على شرق وجنوب لبنان. مصدر باكستاني يؤكد أن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى مذكرة لإنهاء الحرب، والرئيس الأمريكي يهدد باستئناف قصف إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق. أخيرا، طقس لطيف في أغلب المناطق ودافئ نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. ختام الموجز، في أمان الله.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. قراءة في تاريخ الزمان والمكان مع أستاذ العلوم السياسية الدكتور هاشم الرواشدي في برنامج الأردن عبر العصور. إعداد ثمار الفاعوري، تقديم ياسين العودات.
1: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأردن عبر العصور.

وهذا المساء أعزائي نسعد وإياكم ببحث تاريخ الأردن في فترة تشكيل الإمارة وجهود الملك المؤسس الملك الشهيد عبد الله بن الحسين، مع ضيفنا لهذا المساء الأستاذ الدكتور هاشم الرواشدي، أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعات الأردنية. ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا.

0: من جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم إلى بداية هذا اللقاء، وباسمكم أرحب بضيفنا هذا المساء أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعات الأردنية الأستاذ الدكتور هاشم الرواشدي. دكتور مجددا أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا بك ياسين بك.
0: سيدي، بداية هذا اللقاء احنا قلنا بدنا نتحدث عن فترة تشكيل الإمارة، جهود الملك المؤسس في أول شيء موضوعين، يعني بدنا نحكي عن رسم الحدود وتشكيل الإمارة سياسيا وإداريا. تفضل سيدي.
1: نعم سيدي، السمو الأمير عبد الله دخل عمان كما ذكرت في الحلقة السابقة وشكل إمارة. الإمارة كانت في بدايتها إمارة، تشكيلها طبعا كان صعب جدا لأنها في وسط جديد وفي حالة جديدة، لكن لكون الثورة العربية الكبرى بنيت على أساس قومي فقد استدعيت عناصر قومية من سوريا، من العراق، من الحجاز، ودخلوا في هذه الإمارة. وحتى أنه أول رئيس للوزراء الأردني هو من سوريا، هو معروف أنه رضا باشا الركابي. الإمارة طبعا في 23 يعني طالب سمو الأمير باستقلاله، لكنه لم يكن استقلالا ناجزا مثل ما استقلت في 25 1946. الإمارة طبعا لابد أن يشكل لها إطار سياسي ضمن تقسيمات سايكس بيكو وسان ريمو، مثلها مثل العراق لابد أن تبنى لها حدودا سياسية. الحدود الأولى كانت مع فلسطين، وجاء تخطيطها من قبل بريطانيا لكونها منتدبة على فلسطين وعلى شرق الأردن. كان في مندوب سياسي في فلسطين هو هربرت سومائيل، وفي شرق الأردن أيضا كان في عندنا مندوب سياسي بريطاني. الحدود رسمت وفق اعتبارين. الاعتبار الأول اللي هو تجسيد ما يسمى وعد بلفور، بحيث تكون فلسطين لليهود كما جاء في الوعد. والجانب الثاني وفق المرتكزات السياسية التي قدمها أو قدمتها الحركة الصهيونية لمؤتمر باريس في الذي عقد في فرساي سنة 1919، وقدموا طبعا زعماء الحركة الصهيونية اللي طالبوا فيه بحدود للوطن القومي المزعوم، الوطن القومي لليهود المزعوم، بحيث يكون حده من الشرق خط يوازي سكة الحديد، وأنا هذا ذكرته، ويشمل شرق الأردن بدءا من طبعا الشمال، من شمال الأردن وحتى ينتهي بخليج العقبة على رأس البحر الأحمر. كما أن تخطيط الحد مع فلسطين جاء وفق اعتبارات استراتيجية. الاعتبارات الاستراتيجية كان بهدف درء هجمات القبائل الأردنية عام 1920 اللي كانت تعبر نهر الأردن باتجاه المستوطنات اللي أقامها اليهود، اللي كانوا طبعا هي كانت تمثل دشم سكانية مزودة بالسلاح، وأيضا مهاجمة القوات البريطانية التي كانت ترخي الحبل للحركات أو ما يسمى العصابات اليهودية اللي كانت مسلحة في فلسطين. وطبعا كانت يعني بريطانيا تفكر باستثناء شرق الأردن الوعد بفور بسبب هذه الهجمات الشرسة اللي أنا ذكرتها في الحلقة السابقة، أنه القبائل الأردنية كانت مدعومة، أول شيء القبائل القادرة على حمل السلاح، اثنين كانت مدعومة بعشائر تشكل الظهير أو السند لها في السعودية وفي سوريا وفي العراق. جعلوا الموانع الطبيعية بين فلسطين وبين الأردن ممثلة في نهر الأردن والبحر الميت ووادي عربة، ولتخفف لأقصى حد ممكن من هذه الهجمات. طبعا اليهود كانوا يحاولون أن يصلوا إلى موطئ قدم على البحر الأحمر، فاحتلوا منطقة اسمها أم الرشراش أو المرشش اللي كانت فيها حكومة أو وجود مصري سنة 1892، واحتلها طبعا سمو الأمير فيصل 1916 في 1917، ثم في 1949 وصلوا اليهود إلى منطقة المرشش أو أم الرشراش وسموها إيلات طبعا زورا وبهتانا. هذا فيما يتعلق بالحدود مع فلسطين. الحدود الأخرى رسمت هي مع ما يسمى الآن المملكة العربية السعودية، في ذلك الوقت لم تكن معروفة بهذا الاسم لأن السعودية أخذت هذا الاسم بعد أن تشكلت في عام 1932، لكن كانت تعرف باسم نجد. نجد رسمت الحدود بين شرق الأردن وبين نجد في اتفاقية عقدت في حدا أو حداء على الطريق بين جدة ومكة عقدت، واستمرت المفاوضات لمدة شهر بين شخص بريطاني يمثل الحكومة البريطانية اسمه جيلبرت كلايتون وبين الشيخ يوسف ياسين من جهة الحكومة السعودية. ولكن في الأخير وجد جيلبرت كلايتون أنه يعني الإطالة فيها ليست في صالح رسم حدود، فرسم الحدود بموجب إحداثيات فلكية، تقاطع خطوط الطول مع خطوط العرض من منطقة تقع في على مثلث الحدود العراقية السعودية الأردنية اللي هي اسمها عنازة وليست عنيزة، هي اسمها عنازة، وتنتهي طبعا منطقة تقاطع خط الطول 29 مع 32. بقيت الحدود بين الأردن والحجاز، هذه أرجعت لأن بريطانيا كانت تأمل في أن الشريف حسين رحمه الله يوافق على الانتداب على فلسطين، ومجرد أن موافقته على الانتداب على فلسطين يعني انتداب الحكومة البريطانية على فلسطين هو إقرار ضمني بموافقة الحسين على أن تكون وطن قومي، والشريف حسين رفض ذلك، وكان نتيجة ذلك أنهم قاموا بنفيه إلى قبرص. جزيرة قبرص كان ثمن دفعوا ثمنا غاليا طبعا في سبيل الدفاع عن فلسطين. الحدود اللي رسمت بين أردن والحجاز بموجب مذكرة أصدرها جيلبرت كلايتون بحيث تمتد من 2 ميل يعني تقريبا 3 كيلو جنوب قرية المدور القديمة إلى جنوب العقبة 2 ميل، وهذه تقريبا نقطة يعني معروفة محليا مقابل البوابة اللي تقابل البريج اللي كان في نقطة سعودية، ولم يكن لنا ساحل على الحدود السعودية إلا 3 كيلومتر تقريبا وهي مساحة قصيرة. ثم في 1965 جرت تعديل اتفاقية حدود بين جلالة الملك حسين رحمه الله وجلالة الملك فيصل بن عبد العزيز، وأعطيت طبعا في اتفاقية عمان وأعطيت الأردن ساحلا بحريا طويلا كتوسيع للمنفذ الصغير المنفذ البحري، حيث أن الأردن لولا العقبة لأصبحت دولة مغلقة أو حبيسة كما تسمى في العرف الجغرافي السياسي، وامتدت حتى منطقة حقل السعودية، وطبعا هذه 19 كيلو بني عليها الميناء الأردني، وأصبح الأردن متصلا بحريا مع كافة دول العالم. وهذا طبعا كان ليس يعني بدون مقابل، الأردن دفعت مقابل ذلك مناطق نتيجة تقاطع خط الحد 25 و 27 مع خط الحد 1965، أصبحت هناك ما يسمى مناطق متبادلة، أخذت السعودية منها منطقة جبل طبيق اللي كان يشكل مرعى لقبائل عشائر الحويطات، وأخذت وادي السرحان حيث أن السعودية لم يكن البترول فيها ظاهرا، وقد تندم فيما بعد اللي هو كلوب باشا اللي كان مسؤول عن الآدية ثم عن الجيش العربي أنه كيف أعاد أو منح هذا الوادي إلى السعودية كونه يشكل أيضا مرعى لقبائل عشيرة السرحان من الأردن. الحدود اللي رسمت طبعا بمساعي بريطانية رسمت بين الأردن وسوريا، بين الأردن وسوريا أعتقد أنه شارك فيها أحد أبناء الأردن هو خلف التل وهذا معروف كان متصرف معان، ثم انتدبت الحكومة وكان أعتقد في ذلك الوقت اللي هو شخص منتدب على الأردن بريطاني اسمه إليكسيث كيركبرايت، وهذا نشر كتاب بالإنجليزية اسمه The Crackle of Thorns أو خشخشة الأشواك، وكتب فيه عن كيف رسمت الحدود بين الأردن وسوريا، وهي حدود يعني الحقيقة رسمت بصورة غير ناجحة يعني وغير عادلة. الحدود ربطت في علامات يعني قد تزول في أي لحظة مثل قبر حمدان مثلا أو القرية الفلانية، هذه يعني عادة الحدود لا تربط بأماكن صغيرة إنما تربط إما بعوارض طبيعية أو بخطوط فلكية حتى تكون ثابتة على الأرض. والخط بين الأردن وسوريا ربط بحدود كما ذكرت مصطنعة، حيث ربط من نهر اليرموك كظاهرة طبيعية ثم صار مع سكة الحديد القديمة اللي بنوها الأتراك أو حتى تدخل إلى شمال فلسطين. والقطاع الآخر من الخط الشرقي السيكتورز يعني القطاعات الشرقية وصفت من خلال علامات حدودية أو أوتاد، وهذه طبعا بحاجة إلى إعادة نظر يعني في الحدود، يعني أزاحت قسمت مثلا أجزاء من القبائل ولم تكن عادلة، لأن الحدود يجب أن تكون عادلة وتأخذ بالنظر يعني مصلحة القبائل، بحيث أنها لا تقسم قبيلة بحيث تكون على جانبي خط الحد. الحدود مع العراق رسمت بموجب مذكرة متبادلة بين رئيس وزراء العراق ورئيس وزراء الأردن سنة 1932، وهذا يعني شكل الخط ربط بطريقة هندسية بحيث أخذ مسارا هندسيا زاوية وخط. وفي عام 1984 في عهد المغفور له جلالة الملك حسين رحمه الله عدلت الحدود، وكانت الحدود يعني قد منحت العراق منطقة مطار صحراوي اسمه النظايم، في مقابل احنا يعني أخذنا منطقة اللي هي قريبة من الريشة أو ما يسمى منطقة الريشة. الحدود ما كان فيها تجني عدولة كما نسمع حاليا، الأردن لم تأخذ أرض من الآخرين، بل حصلت العملية تبادلية، هم أخذوا أرض ونحن أخذنا أرض، شيء لجانبهم وشيء لجانبنا، يعني خدمت مصلحة الطرفين. هذا كل ما هنالك في عجالة عن الحدود فيما بين الأردن وسوريا والعراق وفلسطين والسعودية.
0: أستاذ الجغرافيا السياسية الدكتور هاشم الرواشدي، مرحلة التأسيس دائما أي تأسيس بيكون صعب، واجهت يمكن الملك المؤسس بعض الحالات الانفلات، يعني خلينا نقول أو الاعتداءات من هنا أو من هناك، خصوصا في الحدود الشرقية قبائل تمتد بعضها هون وهون، تهريب بعض الأمور، يعني لديك معلومات واسعة حول هذا الموضوع سيدي.
1: نعم سيدي، حركة الغزو هي حركة تشيع في الصحراء، وحتى أنه بعض الأجانب أنا قرأت في أحد كتب الرحالة سمى الغزو هو رياضة الصحراء، يعتبرها رياضة. الغزو المتبادل حصل بين قبائل أردنية وقبائل سعودية، ومن الأشياء اللي حصلت على الرغم من أنه الحكومة الأردنية وحكومة السعودية في ذلك الوقت حاولت تحريم الغزو، إلا أنه في بداية تشكيل الإمارة تعرضت الأردن إلى غزوتين من قبل طبعا إبراهيم النشمي والقبائل السعودية اللي كانت تدخل عبر وادي السرحان ثم تدخل إلى كاف، وهي منطقة في شرق الأردن حاليا وفي شمال غرب السعودية، ثم تنطلق طبعا بشكل خفي إلى منطقة العميري، ودخلت إلى منطقة التي يسكنها بني صخر، وهذه الحادثة معروفة في سنة 1922. والمعركة الثانية أو الغزوة الثانية حصلت 1924، وجاءت لحقيقة مهاجمة العشائر الأردنية والقبائل الأردنية، ولكن القوات البريطانية في ذلك الوقت ساندت العشائر الأردنية بإلقاء القنابل من طائرات تبعت المغيرين، وقتلت أعداد من السائمة أو الإبل التي جاءوا عليها وبعض الأشخاص. وبعد ذلك طبعا جرت اتفاقيات بتحريم الغزو تحريما نهائيا خاصة من جانب شرق الأردن، والملك عبد الله رحمه الله منع هذا الغزو لأنه في اعتداء وفي قتل، وبالتالي هذا أمر مرفوض. العلاقات الأردنية السعودية الحمد لله لا تشوبها شائبة الآن، جرت تنظيم لاتفاقيات لاحقة للاتفاقيات ترسيم الحدود، هي الاتفاقيات اللي بيسموها الأمنية، واتفاقيات تنظيم الرعي واستثمار المناطق الحدودية، حتى أنه الاتفاقية اللي جرت بينه وبين السعودية هي أعتقد اتفاقية لا يعرف عنها ناس كثير، يعني الكثيرون من الناس، هذه اتفاقية نصت على أنه أي موارد طبيعية يعثر عليها في المنطقة المتبادلة بين الأردن والسعودية هذه تكون مناصفة بين الحكومتين السعودية والأردنية، سواء كانت في ما يتعلق بمياه أو بترول أو ما شابه ذلك من الموارد. وأنا أنوه هنا أنه البترول اللي الناس بيشيعوا أنه الأردن منحت منطقة متبادلة للسعودية وعثروا فيها على بترول، هذا كلام غير صحيح نهائيا، وأنا كباحث محايد حاولت يعني الاستقصاء هذا الأمر وذهبت بنفسي للمناطق فلم أجد من هذا الشيء يعني من هذا القبيل نهائيا. ان المنطقه البتروليه في السعوديه هي في الاجزاء الشرقيه في منطقه الاحساء وليس الحساء، احنا عندنا الحساء هم عندهم الاحساء في المنطقه الشرقيه.
0: نعم سيدي، في الدقائق المتبقيه استاذ الجغرافيا السياسيه الدكتور هاشم الرواشدي، فيما يخص العلاقات الاردنيه العربيه في مرحله تاسيس الاماره، بالتأكيد يعني الملك المؤسس كان ينظر إلى امتداد الأردن الخارجي وعلاقاته الخارجية، إضاءة سريعة حول هذا الموضوع.
1: سيدي، الأردن كانت يعني قامت على ثورة عربية كبرى، ومفهوم إنه الثورة العربية كبرى لها مبادئ، هي حركة يعني نهضوية هدفها جمع الأمة العربية في دولة واحدة، ولم تكن الأردن مع تقسيمات اللي حصلت من قبل الدوائر الاستعمارية في سواء في بريطانيا أو في فرنسا، وكان هدفهم يشكلوا حكومة مثل ما قام فيصل بتشكيل حكومة العربية السورية، وهم أجهضتها فرنسا وبريطانيا لتنفيذ وعد بالفور ولتجزئة الوطن العربي. كان هناك نوايا عند الأمير فيصل في تشكيل حكومة وحدوية بين الأردن وسوريا الطبيعية، يعني سوريا الطبيعية، لكن كانت النظرات اللي أقل قومية أو النظرة غير الشاملة هي السائدة في ذلك الوقت، فأحبطوا هذا يعني المنظور القومي لسمو الأمير.
0: يا سيدي، احنا بنقول لك كل شكر وتقدير على تلبية دعوة إذاعة القوات المسلحة للحديث في هذا الموضوع، موضوع الأردن عبر العصور، درس نعتبره للناشئة والأجيال، وتذكير لكل الناس بالأردن وكيف نشأت وكيف جاءت، وأنها ليست طارئة على التاريخ. أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعات الأردنية دكتور هاشم الرواشدي، ألف شكر يا سيدي، ونلتقي إن شاء الله في لقاء آخر قادم بإذن الله.
1: أشكرك ياسين بيك على هذه الاستضافة الكريمة، وأشكر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
0: الله يبارك فيك. أعزائي، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم هذا المساء، حتى نلقاكم مجددا أنقل لكم تحيات فريق العمل من التصوير مؤمن الحنيطي، ومن المونتاج محمد الزعبي وإبراهيم الخالدي، ومن الهندسة الإذاعية عبد العزيز العبابن ومحمد عبيدات، ومن الإعداد والمتابعة الزميلة ثمار الفاعوري، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. حتى نلقاكم، هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قراءة في تاريخ الزمان والمكان مع أستاذ العلوم السياسية الدكتور هاشم الرواشدي في برنامج الأردن عبر العصور. إعداد ثمار الفاعوري، تقديم ياسين العودات.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.
1: أعزائنا المستمعين متابعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بنك المعلومات، البرنامج الذي نأخذكم فيه برحلة معرفية سريعة وممتعة نضيف من خلالها

سلاح الجندي. عندما تصبح الدقة مسألة حياة، الجندي هو أساس أي قوة عسكرية، ولذلك لم تهمل الصناعات الأردنية تطوير الأسلحة الفردية، فقام الأردن بتطوير مدافع رشاشة خفيفة ومتوسطة، وتم تحسينها لتقليل الارتداد وزيادة الدقة، وطور أيضا قواذف مضادة للدروع، مما جعلها قادرة على التعامل مع التهديدات المدرعة بكفاءة، وقام بتطوير أنظمة إطلاق القنابل اليدوية فأصبحت فعالة في الاشتباكات القريبة والبيئات الحضرية. فالهدف لم يكن فقط توفير السلاح، بل تحسين الأداء وزيادة الأمان ورفع كفاءة الجندي في الميدان.

التكنولوجيا في قلب المعركة، من أبرز ما وصلت إليه الصناعات العسكرية الأردنية ما يعرف بمحطات الأسلحة الموجهة عن بعد. هذه الأنظمة تمكن الجندي من إطلاق النار من داخل المدرعة دون التعرض للخطر، مزودة بكاميرات دقيقة وأنظمة تصويب متقدمة، ما يرفع من دقة الإصابة ويقلل من الخسائر. كما طور الأردن أبراجا قتالية متكاملة تركب على الآليات وتدعم أنواعا متعددة من الأسلحة. وهنا نرى بوضوح كيف تتحول المعركة من مواجهة مباشرة إلى إدارة ذكية للنيران. الجندي أولا، تجهيزات تحمي وتدعم. القوة العسكرية لا تكتمل دون حماية الفرد، ولذلك ركزت الصناعات الأردنية على تطوير سترات واقية عالية الكفاءة وخوذ عسكرية مقاومة للشظايا وأنظمة رؤية ليلية وأجهزة اتصال حديثة. هذه المعدات ليست رفاهية، بل هي حياة الجندي في الميدان. العقل المدبر الذي يقود الصناعة. وراء كل هذه الإنجازات يقف صرح وطني مهم، هو مركز الأردن للتصميم والتطوير جودبي، الذي كان يسمى سابقا مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير كادبي. هذا المركز شكل نقطة تحول في مسار الصناعات الدفاعية الأردنية، حيث جمع بين البحث العلمي والتصنيع والشراكات الدولية، ومن خلاله استطاع الأردن نقل التكنولوجيا وتدريب الكفاءات وبناء قاعدة صناعية متينة. الأردن على الخريطة العالمية. لم تبقى هذه الصناعات حبيسة الداخل، بل خرجت إلى العالم عبر مشاركات دولية، أبرزها معرض سوفكس الذي تستضيفه عمان. وفي هذا المعرض تعرض أحدث التقنيات العسكرية وتعقد صفقات وشراكات، ويثبت الأردن مكانته كمركز إقليمي للصناعات الدفاعية.

التحديات والطموح. رغم النجاحات الطريق ليس سهلا، هناك تحديات مثل المنافسة العالمية وكلفة التطوير وتسارع التكنولوجيا، ولكن الطموح الأردني يتجه نحو الذكاء الاصطناعي العسكري والأمن السبراني وتطوير الطائرات بدون طيار بشكل أكبر. وفي الختام، من الشاهين التي تحلق عاليا، إلى الوحش الذي يثبت على الأرض، إلى الجندي الذي يحمل سلاحه بثقة، هنا نجد أن الصناعات العسكرية الأردنية هي منظومة سيادية متكاملة، فهي رسالة واضحة أن الوطن الذي يصنع قوته لا يفرض عليه شيء، وأن الإرادة حين تقترن بالعلم تصنع المعجزات. إنه نموذج دولة

0: آمنت بقدراتها فاستثمرت بالإنسان فكان هو أعظم ثرواتها. ومن هنا من الأردن نقول بكل ثقة صنع في الأردن هي حكاية نجاح لا تنتهي. وإلى هنا مستمعين الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بنك المعلومات، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية الزميل حمزة الربابعة، ومن الإعداد البرامجي الزميلة ماسل جنيدي، ومن المتابعة والتنسيق المقدم ثمار الفاعوري، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. ولكم مني تحية طيبة، محدثكم يوسف شبول، دمتم بخير وفي أمان الله.
1: بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.

مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وعودة بكم الآن إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يؤكد أن القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية توفر منصة مهمة للتشاور والتنسيق وتوسيع التعاون في العديد من القطاعات الرئيسة. جلالته يشدد على ثبات موقف الأردن الرافض للإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى استغلال الأوضاع في المنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية. انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة يوم الأربعاء المقبل 13 من الشهر الجاري. من العناوين إلى التفاصيل، عقد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس القبرصي نيكوس خريستو دوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم قمة ثلاثية في قصر الحسينية، حضرها سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وبحثت القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية الخامسة سبل الارتقاء بالتعاون الثلاثي في شتى المجالات والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، كما ناقشت أبرز المستجدات في المنطقة. إلى التفاصيل.
1: بحثت القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية الخامسة في قصر الحسينية بعمان سبل الارتقاء بالتعاون الثلاثي في شتى المجالات والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، كما ناقشت أبرز المستجدات في المنطقة. وأكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن هذه القمة توفر منصة مهمة للتشاور والتنسيق وتوسيع التعاون في العديد من القطاعات الرئيسة وتعميق الروابط الاقتصادية عبر زيادة حجم التجارة والاستثمار. وأعرب جلالته عن حرص الأردن على البناء على اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها خلال القمم الثلاثة السابقة، خاصة المرتبطة بقطاعات المياه والطاقة والتعليم والسياحة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من المواقع الاستراتيجية للدول الثلاث والتي تشكل جسورا مهمة بين أقاليم عدة. وبين جلالة الملك أن التنسيق بين الأردن وقبرص واليونان على المستوى الثلاثي وضمن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يساهم بشكل إيجابي في العمل نحو تحقيق الاستقرار والازدهار إقليميا وعالميا. وبالحديث عن التطورات الإقليمية، شدد جلالته على أن الصراعات المستمرة وتبعاتها الاقتصادية تتطلب استمرار التنسيق والالتزام بتحقيق الاستقرار والسلام، لافتا إلى أن التعاون بين الأردن وقبرص واليونان يشكل آلية مهمة للحوار والعمل المشترك، استنادا إلى احترام القانون الدولي وصون سيادة الدول. وأعاد جلالة الملك التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن إنهاء الاعتداء والحفاظ على أمن دول المنطقة. وشدد جلالته على ثبات موقف الأردن الرافض للإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى استغلال الأوضاع بالمنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة، منبها إلى ضرورة وصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى جميع المناطق في غزة دون أي تأخير أو معيقات. وبخصوص التطورات في لبنان، أكد جلالة الملك دعم الأردن التام لجهود الحكومة اللبنانية في الحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه. من جانبه، أكد الرئيس القبرصي نيكوس خريستو دوليدس أن القمة تنعقد في مرحلة تتسم بالعديد من التحديات الجيوسياسية، معربا عن شكره لجلالة الملك على استضافة أعمالها. وأعرب الرئيس خريستو دوليدس عن فخر قبرص بشراكتها الثلاثية مع الأردن واليونان.

0: التي تساهم بشكل حيوي في تعزيز الاستقرار وتوطيد التعاون للتصدي للتحديات المشتركة والاستثمار في فرض توسيع الشراكات الاقتصادية. كما أعرب عن تضامن قبرص مع الأردن في ظل الاعتداءات التي تعرض لها خلال الأزمة الأخيرة في الإقليم، مشددا على ضرورة الالتزام بالحوار للتوصل لحل الصراع وبناء إطار للسلام في الإقليم. وبدوره تحدث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن أهمية انعقاد هذه القمة خاصة في ظل الظروف الإقليمية، مؤكدا أنها تحمل رسالة واضحة من الصداقة والتعاون والالتزام التام بالقانون الدولي. وأشار رئيس الوزراء اليوناني إلى دور الأردن المحوري بقيادة جلالة الملك ومساعيه لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومشيرا إلى جهود الأردن للحفاظ على الوضع القائم في المدينة المقدسة. وثمن رئيس الوزراء اليوناني الدعم الذي قدمه الأردن لليونان في التصدي للحرائق البرية. وبالحديث عن الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، أكد رئيس الوزراء ميتسوتاكيس أن اليونان وقبرص حريصتان دوما على توطيد التعاون الأوروبي مع المملكة انطلاقا من محورية أمن وازدهار الأردن لأمن وازدهار الاتحاد الأوروبي.
1: وقال جلالة الملك عبد الله الثاني على منصة إكس: يستمر التعاون الثلاثي بين الأردن وقبرص واليونان بالتوسع لخدمة مصالح شعوبنا وإقليمنا. سعدت باستضافة رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في عمان اليوم للمشاركة في القمة الثلاثية الخامسة بين بلداننا. وقبيل القمة الثلاثية، عقد جلالة الملك عبد الله الثاني لقاءين منفصلين مع كل من الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني لبحث سبل توطيد التعاون على المستوى الثنائي وتبادل وجهات النظر حول المستجدات في المنطقة. أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن القمة الثلاثية شهدت مداولات موسعة ركزت على سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات الحيوية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه اليوناني والقبرصي، أوضح الصفدي أن النقاشات تناولت تطوير الشراكة في قطاعات المياه والطاقة والثقافة والتعليم والسياحة بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التكامل الإقليمي. وقال الصفدي:
2: أكد القادة اليوم على التزامهم على مؤسسة تعاوننا المشترك لنبغي تحقيق مزيد من التقدم بين بلدينا. وكما ذكر جلالته، هذه آلية نؤمن بأنها فيما تواجه منطقتنا تحديات الجمة يمكننا العمل معا لمواجهة هذه التحديات المشتركة وتعزيز التعاون المشترك بما فيها الأمن الغذائي. القمة أيضا مكنت القادة من النقاش العديد من المواضيع الإقليمية، وكلنا نتفق على أهمية البناء على وقف إطلاق النار الذي تم تحقيقه لإيجاد حل شامل من شأنه التعامل مع كافة التحديات التي تواجه منطقتنا وخفض هذه التوترات، وهذه التوترات من شأنها أن تؤثر سلبا على مستقبلنا. جميع القادة، ولا يجب أن يكون هنالك أي إعاقة لحركة الملاحة، وأن يتم المحافظة على الوضع الراهن، ويجب الاستئناف فورا. لقد ناقشنا مواضيع أخرى تهم المنطقة، وكما شاهدنا التوتر المتصاعد في لبنان وأهمية الحفاظ على الوحدة وسيادة الأراضي اللبنانية. من الواضح بأن القضية الفلسطينية هي في مقدمة النقاشات التي شهدت الجلسة بين القادة. إن موقفنا واحد، وهو تطبيق حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود 67 وعاصمة القدس الشرقية.

0: شرقية تعيش بأمن وسلام إلى جنب إسرائيل وفقا للقانون الدولي والمرجعيات ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن. نحن نؤكد على عقب هذه المحادثات وما أكده القادة فيما يتعلق تطبيق الكامل لخطة الرئيس ترامب والتي أقرت وفق قرار مجلس الأمن الدولي بدون أي عراقيل فيما يتعلق بغزة.
1: من جانبه أكد وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس أن القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية ناقشت عددا من القضايا التي تهم الدول الثلاث، مؤكدا أن الشراكة بين الأردن وقبرص واليونان قائمة على أسس متينة.
0: نود المحافظة على هذا الزخم الممتاز في هذه العلاقة الثلاثية بين بلداننا، وأدعو أيضا إلى تعزيز التعاون المشترك بيننا وبين الأردن بما يخدم لتأسيس أضرية مشتركة للأمن الإقليمي، ونرغب بتحقيق نتائج ملموسة من أجل المتوسط والتي يلتزم بلدان قبرص واليونان والأردن في تعزيز التعاون مع الأردن. لقد ناقشنا كذلك تعاوننا في مجال إدارة الأزمات، ومرة أخرى أود أن أشكر اليونان والأردن خلال اللقاء العام الماضي. إن شراكتنا تعمل وتحقق نتائج ملموسة لأنها مبنية على أساس متين من الثقة والصداقة.
1: وخلال المؤتمر الصحفي أشاد وزير الخارجية اليوناني بورغوس يرى بيرتيريتيس بدور الأردن كركيزة للاستقرار في المنطقة، معربا عن تقدير بلاده للعمل الدؤوب الذي يقوم به الأردن لتعزيز الاستقرار.
0: نحن نقدر عاليا العمل الجاد الذي يقوم به الأردن من أجل تحقيق الاستقرار عبر المنطقة. أود أن أغتنم الفرصة لأشكركم على أهمية وأود التأكيد على أهمية العلاقات الثلاثية بين بلدينا كنموذج لجلب الأمن والاستقرار لمنطقتينا. هذه الشراكة تستند على فهمنا المشترك لما يجري في المنطقة من أحداث ورؤانا الواضحة لمنطقة خالية من الحرب والعنف والتصعيد، وهذا بسبب قيمنا المشتركة واحترامنا للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لمواثيق الأمم المتحدة. لقد أتيحت لنا الفرصة اليوم لتبادل وجهات النظر لإزاء العديد من القضايا في المنطقة.
1: أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية تشو هيون، وبحث معه العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية. وأكد الصفدي وهيون عمق العلاقات التي تجمع الأردن وكوريا والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف القطاعات التي تهم البلدين وتخدم مصالح الشعبين الصديقين. وبحث الوزيران التطورات في المنطقة وجهود إنهاء التصعيد فيها والتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينتج حلا شاملا يضمن استعادة التهدئة والأمن والاستقرار في المنطقة. واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور لمتابعة جهود تعزيز التعاون الثنائي وإزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم الاجتماع الأول لمجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية التي تأسست خلفا قانونيا لمعهد الإدارة العامة. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن تأسيس الأكاديمية جاء لإحداث نقلة نوعية في إعداد وتأهيل الكوادر الحكومية على مختلف المستويات، لافتا إلى ضرورة ربط برامج الأكاديمية بالاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية وأولويات السياسات العامة والأولويات الوطنية لضمان تحقيق أثر ملموس. وأشار إلى ضرورة البدء بتنفيذ منظومة مؤسسية متكاملة ومستدامة لبناء القدرات وتأهيل الكوادر وإعداد القيادات الحكومية وتعزيز الابتكار تواكب أفضل الممارسات العالمية لتكون رافعة للعمل الحكومي وتحسين كفاءة الخدمات ومستواها. ولفت رئيس الوزراء إلى ضرورة التركيز على برامج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ورقمنة الخدمات، مؤكدا أهمية أن نرى أثرا واضحا على سرعة الإنجاز وكفاءة وسهولة الإجراءات ورضا المواطنين عن الخدمات. التقى رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور خميس عطية وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية ورؤساء اللجان الدائمة بوزير الإدارة المحلية وليد المصري للحديث عن مشروع قانون الإدارة المحلية. وأكد عطية أن مشروع القانون يعد أداة إصلاح حقيقية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، سواء من حيث جودة الخدمات أو تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي أو تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات. قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج ستنطلق يوم الأربعاء 13 من الشهر الجاري، وأضاف أن الوزارة أنهت جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لموسم الحج الحالي ضمن خطة متكاملة تغطي جميع مراحل الرحلة منذ مغادرة الحجاج الأراضي الأردنية وحتى وصولهم إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة وعودتهم إلى المملكة. وأشار الخلايلة إلى وجود فاحصين فنيين للحافلات، إضافة إلى حافلات احتياط سترافق حافلات الحجاج. ترأس وزير الداخلية مازن الفراية اجتماع اللجنة العليا للإصلاح والتأهيل بحضور مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة والأمناء العامين للوزارات الممثلة في عضوية اللجنة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين. وأكد الفراية على أهمية هذا الاجتماع لتحقيق التنسيق بين الأجهزة المعنية لتوفير الإمكانات اللازمة لتنفيذ خطط الإصلاح والتأهيل ومتابعة تنفيذ السياسة العامة لمعاملة النزلاء وإصلاحهم وتأهيلهم وفق ظروف مناسبة. وبحثت اللجنة كافة الأمور المتعلقة بمراكز الإصلاح والتأهيل والخطط المستقبلية اللازمة لتطوير هذه المراكز ومتابعة تحسين بيئة العمل فيها بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات الوطنية والدولية. كما عرض مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام إيجازا حول واقع وظروف المراكز الحالية والأساليب الملائمة لمعالجة التحديات القائمة. كشف رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي المهندس عدنان السواعير كشف عن التوجه لإنشاء منطقة للصناعات الخفيفة في منطقة الطيبة في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم بعيدا عن الاعتماد على القطاع السياحي كمصدر رئيسي للدخل. وبيّن السواعير أن هذا التوجه يأتي ضمن حزمة من السياسات الهادفة إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية والإنتاجية الخفيفة من خلال تطوير البنية التحتية وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة وفي ظل محدودية الاستثمارات في القطاعات غير السياحية، مؤكدا أهمية تنويع القاعدة الاستثمارية لضمان استقرار الاقتصاد المحلي وحمايته من التقلبات الناتجة عن الأزمات الإقليمية والعالمية. بمناسبة عيد العمال رعى محافظ مأدبة حسن الجبور الاحتفال التكريمي للقائمين على إعمار المساجد ولجان الزكاة في مديرية أوقاف مأدبة. إلى التفاصيل مع مندوبنا فلاح القيسي.
2: في لفتة تقديرية تعبر عن روح الوفاء والعرفان لجهود العاملين في ميادين العطاء، وبمناسبة عيد العمال رعى محافظ مأدبة حسن الجبور الاحتفال التكريمي الذي نظمته مديرية أوقاف مأدبة للقائمين على إعمار المساجد وأعطاء لجنة الزكاة وأصحاب المبادرات الخيرية تقديراً لجهودهم التطوعية وتأكيداً على مكانة العمل التطوعي ودوره في بناء المجتمع. وأكد رعي الاحتفال خلال كلمة الافتتاح على أهمية تعزيز دور العمال في مسيرة البناء والتنمية، مشددا على أن العمل التطوعي يشكل نبراسا مضيئا في خدمة المجتمع ودفع عجلة تقدمه. من جانبه أوضح مدير أوقاف مادبا الدكتور عيسى البواريد أن المديرية تحرص على ترسيخ ثقافة العمل التطوعي ودعم جهود العاملين في مختلف المجالات، خاصة في إعمار المساجد ولجان الزكاة وسائر المبادرات الإنسانية التي تخدم أبناء المجتمع. أقيم الاحتفال في قاعة مديرية أوقاف مادبا وحضره جمع من المواطنين والمكرمين. من مادبا فلاح القيسي.
1: نظمت جامعة عجلون الوطنية بالتعاون مع المعهد المروري الأردني ورشة توعوية حول واقع السلامة المرورية بمشاركة طلبة وأكاديميين. عن الورشة تحدث الدكتور هاني زيون رئيس قسم المتطلبات والعلوم الأساسية لمندوبتنا إيمان لهميسات، فقال:
3: نظمت جامعة عجلون الوطنية وانطلاقا من رسالتها في خدمة الوطن والمجتمع ورشة توعوية بعنوان واقع السلامة المرورية في الأردن، وذلك بمناسبة يوم المرور العالمي. واستضافت الجامعة مدير المعهد المروري وعدد من ضباط المعهد في مديرية الأمن العام، حيث قدموا طرحا مهما حول واقع السلامة المرورية والتحديات التي تواجهها المملكة اليوم. واستهلت هذه الورشة بكلمة لرئيس قسم المتطلبات والعلوم الأساسية في الجامعة، ثم تلا حديث مدير المعهد المروري الذي استعرض أبرز الجهود المبذولة لتعزيز الوعي المروري والحد من الحوادث. وقد شهدت هذه الفعالية حضورا واسعا من الكوادر الأكاديمية والإدارية وطلبة الجامعة.
1: تابعت مديرية أوقاف محافظة عجلون تنفيذ مبادرة خير بقاع الأرض في عدد من مساجد المحافظة بهدف توفير بيئة إيمانية مريحة ونظيفة، مع خطة لاستكمال العمل في نحو 260 مسجدا في مختلف المناطق. وعن المبادرة تحدث مدير مديرية أوقاف عجلون الدكتور صفوان القضاء لمندوبتنا إيمان لهميسات، وقال:
4: مبادرة خير بقاع الأرض هي مبادرة تطوعية أطلقتها مديرية أوقاف محافظة عجلون للعناية بالمساجد، وتركز على تنظيف وتعقيم سجاد المساجد، التي تهدف إلى خدمة بيوت الله سبحانه وتعالى والاهتمام بنظافتها باعتبارها من أولوياتها الدينية وأولويات العمل التطوعي، وذلك لاستقبال المصلين في كل الأوقات. والحملة مستمرة من قبيل شهر رمضان الفضيل إلى الآن لإكمال باقي المساجد داخل المحافظة.
1: وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اتفاقية تعاون مع شركة الملكية الأردنية لإطلاق رحلات جوية دولية مباشرة منتظمة بين العقبة وكل من الرياض وأبوظبي. إلى التفاصيل في تقرير مندوبتنا مجد البدارين.
5: وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اتفاقية تعاون مع الشركة الملكية الأردنية لإطلاق رحلات جوية دولية مباشرة منتظمة بين العقبة وكل من الرياض وأبوظبي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الربط الجوي وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية وترسيخ مكانة المدينة كوجهة إقليمية رائدة. وبموجب الاتفاقية سيتم تشغيل رحلات مباشرة منتظمة بين العقبة وكل من الرياض وأبوظبي بواقع رحلتين اثنتين أسبوعيا لكل وجهة عبر مطار الملك الحسين الدولي، على أن يبدأوا تشغيل خط أبوظبي في 18 وخط الرياض في 24 من أيلول لعام 2026. وأكد النابلسي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود السلطة لتطوير منظومة النقل الجوي في العقبة وتوسيع شبكة الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز كفاءة الوصول إلى المدينة ويدعم نمو القطاع السياحي وتنشيط الحركة الاقتصادية، وبما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية المرتبطة بالسياحة في العقبة. من محافظة العقبة، مجد البدرين.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع واضح وملموس على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها المناخية، ويكون الطقس مشمسا ومعتدلا في أغلب المناطق ودافئا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يؤكد أن القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية توفر منصة مهمة للتشاور والتنسيق وتوسيع التعاون في العديد من القطاعات الرئيسة. جلالته يشدد على ثبات موقف الأردن.

الرافض للإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى استغلال الأوضاع في المنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية. انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة يوم الأربعاء المقبل 13 من الشهر الجاري. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزملاء عبد اللطيف الأزايدة، مزيد العرمان، هاني السرحان في دائرة تحرير الأخبار. تحية من الزميل ربيع الصرايرة في الهندسة الإذاعية. ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم، زيد الخلايلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان

طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من هنا عمان. كالمعتاد نحلق وياكم في سماء الثقافة والأدب والتراث والفنون. مساءكم سعيد أينما كنتم أيها الأصدقاء، مساء الخير والعطاء لفريق العمل. الزميل معتز زلوم في المراقبة الرئيسة. ارحيل الخالدي ومصعب زيدان في السوشيال ميديا. مساء الخير للزميلين غاندي حداد وشادي زيادين من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي. أسعد بصحبتكم دائما وأبدا من وراء الميكروفون إعدادا وتقديما لهنا عمان هذا المساء من الشواكي. أهلا بكم.

0: أهلا بكم معنا من جديد أصدقائي المستمعين، ونتوقف إياكم عند أولى محطات هنا عمان هذا المساء، وهي محطة الكتب. ويسعدنا أن نرحب إياكم بضيفتنا العزيزة والمقدرة الدكتورة فداء أبو فردة، لنتحدث عن كتابها الجميل الذي يحمل عنوان المرأة في الحياة والشعر الأموي. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة فداء.
1: أهلا وسهلا فيكم، مساءكم ورد. أهلا وسهلا
0: دكتورة فداء، بنرحب فيك دائما وأبدا وأنت حاضرة معنا من خلال برنامج هنا عمان بإبداعاتك وإنجازاتك ومشاركاتك الأدبية الجميلة والثقافية دائما وأبدا. فأنت حاضرة على المشهد الأدبي والثقافي من خلال هذه الإنجازات الشخصية الخاصة، وأيضا من خلال المشاركات بورشات العمل الثقافية والمؤتمرات الثقافية. أهلا وسهلا أهلا فيك معنا.
1: الله يسعدكم، أشكر جدا اهتمامكم دائما بالثقافة، بالشعر، بالنقد. هذه اهتمامات تسجل لهذا البرنامج، وهذه الإذاعة اللي تعودنا منها دائما على يعني دعم المبدع الأردني يعني.
0: أهلا وسهلا فيكي دكتورة فداء. كتاب المرأة في الحياة والشعر الأموي، يعني أكيد كان هناك في دافع لديك وراء اختيار هذا الموضوع، المرأة تحديدا في العصر الأموي، وأكيد كان هناك في فكرة يعني نتجت عنها هذه الدراسة وهذا الكتاب الجميل بما حواه من عناوين جميلة ومن أفكار وأيضا من منهجية بحثية جميلة. دعينا ندخل يعني مدخل عام لهذه الفكرة والدافع وراء هذا الكتاب.
1: صراحة يعني في الشعر أجمل ما يقال دائما يقال في المرأة، لأن المرأة هي نص القصيدة، وإن لم تكن نص القصيدة كانت ملهمة بشكل أو بآخر للرجل. من خلال دراستي للعصور والأدب يعني في مختلف العصور، وجدت أنه العصر الأموي والبيئة الحجازية بشكل عام تمتعت فيه المرأة بخصوصية مختلفة، يعني ازدهرت مكانتها ووصلت مكانتها تستغرب يمكن أكثر من المكان الموجود فيها المرأة حاليا. كانت المرأة على قدر يعني كبير من الحصول على حقوقها السياسية والاقتصادية والثقافية أيضا، فكانت صراحة كان تواجدها مميز جدا في هذا العصر. وأنا بتحدث أخذت هذه الدراسة بدقة المكان والزمان، يعني ما تحدثت عن المرأة بالعصر الأموي بالعموم، إنما تحدثت عن المرأة الحجازية.
0: نعم.
1: وهذه المرأة الحجازية فقط في العصر الأموي يعني، فكانت يعني يؤخذ لهذه الدراسة بأنها كانت محددة الزمان والمكان يعني، لذلك يمكن كانت أكثر عمقا يعني.
0: نعم نعم. فيما يتعلق يعني قبل أن نخوض بمضامين هذا الكتاب دكتورة فداء، أكيد هناك في منهجية قمت باعتمادها في دراسة حضور المرأة في هذا الزمن، تفضل.
1: صحيح صحيح، يعني دائما أؤمن بأن التاريخ الحقيقي خاصة عندما ندرس العصور القديمة هو في الأدب، يعني التاريخ دائما كما تعلمين تكتب الدولة الأخرى، يعني الدولة الأموية خلال 100 عام اللي حكمتها عندما كتب تاريخها كتب الدولة التي جاءت بعدها. لذلك المقياس الأصدق أو الأكثر دقة لكتابة التاريخ هو الأدب نفسه، لأن الأدب هو مرآة الحياة.
0: نعم.
1: سواء كان في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والفكرية والثقافية، فحاولت أن أحصل على تاريخ للمرأة وصورة للمرأة من خلال الأدب نفسه.
0: جميل.
1: خاصة من خلال الشعر يعني.
0: نعم جميل جدا. دعينا إذن ننطلق بالحديث عما جاء في هذا الكتاب من مضامين، وهو حافل بصراحة من خلال فصوله المتعددة وبعناوينه وبهذه التفاصيل الرائعة لهذه الدراسة وهذا الكتاب تحديدا. نبدأ بمضامين هذا الكتاب، تفضلي.
1: تحدثت في الفصل الأول عن المرأة والحياة بالعموم، فأخذت كان الفصل الأول يشبه التمهيد لهذه البيئة. لماذا؟ كما أنت طرحت التساؤل، هذا التساؤل الذي يعني أواجه به دائما، لماذا المرأة في هذا الزمان وهذا المكان المحدد؟
0: نعم.
1: فحاولت أن أبين بأن المرأة في هذه الحياة كان لها خصوصية مختلفة، كانت مميزة. فأخذت جانب الحياة السياسية خاصة في مكة، المدينة، الطائف والبوادي الحجاز.
0: نعم.
1: أيضا الحياة الاجتماعية، كيف كانت المرأة تعيش في هذا الزمن، والجوانب الاجتماعية التي لها خصوصية في هذه البيئة بعد أن انتقلت الخلافة، كانت في المدينة وانتقلت إلى دمشق. وأيضا الحياة الثقافية، والمدهش أيضا أن الحياة الثقافية كانت مزدهرة جدا في بيئة الحجاز، وكان للمرأة إسهامات كبيرة جدا فيها، ليست فقط كمصل للقصيدة، إنما
0: نعم.
1: كانت سكينة بنت الحسين على سبيل المثال للحصر
0: نعم.
1: كانت صاحبة مجلس أدبي، يعني كما نقول في عصرنا الحالي صالون أدبي
0: صالون
1: مميز.
0: الأدب والثقافي، نعم.
1: وكان يحتكم إليها الشعراء، يعني كانت بمثابة عالية جدا، وتقيم بين الشعراء وتوضح الجوانب النقدية لكل شاعر وجوانب ضعفه وقوته وامتيازاته، وتفاضل بين الشعراء الشعراء الكبار. يعني
0: نعم.
1: عندما تصل المرأة لتكون رئيسة أو تترأس هذا المجلس الثقافي، يعني هي في وضع ثقافي مميز.
0: نعم.
1: طبعا لن تكون في وضع ثقافي مميز إلا إذا كانت في وضع اقتصادي وسياسي مميز. يعني
0: نعم.
1: حتى شوهد يعني الكثير من النساء صاحبات تجارة واسعة وغنى واسع،
0: صحيح.
1: وكذلك تدخل في الحياة السياسية أيضا.
0: نعم. هذا فيما يتعلق بالفصل
1: الفصل الأول.
0: الأول، نعم.
1: عندما تحدثت عن الفصل الثاني قسمت الفصل الثاني للدراسة الموضوعية، أخذت هذه الأبيات وأخذت عينة من الشعراء، التوليفة جميلة، توليفة شعراء عذريين مثل جميل بثينة وقيس وشعراء العذريين، وتوليفة أيضا

0: شعراء من شعراء الاتجاه الحسي كما نقول.
1: نعم
0: يعني الغريب أو المزيج المختلف بأنه كلا النوعين كان في البيئة الحجازية،
1: نعم
0: يعني في بعد نوعا ما في النمط اللي بيتعاملوا فيه بالغزل، ولكن كلاهما أوردته أو أوجدته بيئة الحجاز في توليفة مدهشة صراحة. فأخذت الهندسة الجسدية إنه كيف نظروا لجسد المرأة، وسميتها الهندسة الجسدية لأنه أخذت المادة الشعرية كاملة،
1: نعم
0: حاولت أعمل إحصاء للشعراء اللي تواجدوا بهذا المكان وهذا الزمان، وأخذت منهم كيف نظروا إلى المرأة، إلى وجهها، إلى عيونها، إلى جسدها بالعموم، ومن ثم ما أسميته بهندسة الأخلاق والقيم،
1: نعم
0: كيف نظروا أيضا إلى أخلاقها من عفة، حياء، وقار، نسب وحسب، كل النقاط التي تتعلق بالأخلاق والقيم، حتى حديثها، صوتها،
1: نعم
0: مشاعرها المختلفة تجاه الرجل أو تجاه الحياة. ومن
1: جميل
0: ثم جعلت الجزء الثالث يتحدث عن شكل المرأة، وتعرف المرأة بالمقام الأول مهتمة جدا باللباس، الزينة، الحلي، وورد ذلك بالشعر أيضا كثيرا. فأوردت إنه اللباس، الطيوب والعطور، الحلي والمصوغات، أدوات الزينة أيضا، والترف والنعمة ورغد العيش. تمتعت المرأة في هذا الزمن
1: نعم
0: بأعلى مستويات الترف والرغد ورغد العيش عفوا.
1: نعم نعم بالفعل يعني أنت استطعت أن تصفي هذه المرأة في ذلك الزمن بدقة دكتورة فداء من خلال هذا الشعر، يعني عندما تتحدثين عن حديثها، عن صوتها، عن حريتها، عن حتى هندسة اللباس، ويمكن هذا ما تتميز به المرأة على مر العصور دكتورة
0: صحيح
1: فداء،
0: صحيح، المرأة هي
1: يعني
0: المرأة في كل
1: في
0: العصور.
1: كل العصور تهتم بلباسها، ثيابها، بالزينة، بأدوات الزينة، ويمكن كان هناك الكحل حاضر
0: أكيد
1: والخضاب
0: طبعا
1: وهي الحنة موجودة في تاريخ المرأة منذ زمن بعيد، وخصوصا
0: صحيح
1: المرأة العربية،
0: صحيح
1: ويمكن هذه ميزة أنت تحدثتي، الترف والنعمة ورغد العيش، هل هذه ميزة يمكن كانت واضحة في هذا الزمن للمرأة دكتورة؟
0: صحيح. في البيئة الحجازية بما أنه انتقلت الخلافة للعصر الأموي،
1: نعم
0: فالتعويض اللي كان لأهل الحجاز هو إغراقهم في الأموال بشكل أو بآخر، مع
1: نعم
0: وجود طبعا الانفتاح على الحضارات المختلفة من خلال دخول الرقيق. فبالغت المرأة، بالغت مبالغة شديدة في أدوات زينتها، في تعرضها، حتى كانت هي امرأة كما يصفها الشاعر مكسال نقوم الضحى، يعني امرأة مرفهة ومنعمة
1: نعم
0: لدرجة عالية جدا، ليس هناك ما يهمها من أي ناحية من نواحي الحياة.
1: نعم
0: وجدت من يكفيها اقتصاديا ولينعمها بالذات، لأنها دخلت في منافسة
1: نعم
0: من نوع مختلف مع الجواري. كان صراحة يعني كانت دراسة إن شاء الله إنها جيدة يعني.
1: نعم دعينا قبل أن ننتقل إلى الفصل الثالث الذي جاء في هذا الكتاب دكتورة فداء أن نتحدث، ونحن نتحدث عن وضع المرأة في هذا المجتمع الحجازي في الخلافة الأموية، كيف كانت مكانة المرأة في هذا الزمن تحديدا، التغيرات التي طرأت على أوضاعها مقارنة بالعصور السابقة؟
0: في العصر الأموي نفسه،
1: نعم نعم
0: يعني هي في البيئة الحجازية تفاقم دورها من كل النواحي،
1: نعم
0: لأنه وجود الاستقرار السياسي والثقافي وأيضا الاستقرار المادي جعلها تبحث عن وجودات أكثر لها. يعني دائما عندما تكفى المرأة من كل الجهات تبحث عن الوصول إلى الأفضل،
1: نعم
0: فكانت تترأس مجالس الشعر كما قلنا سكينة بنت
1: صحيح
0: الحسين،
1: نعم
0: وكانت أيضا عائشة بنت طلحة عندما تخرج إلى الحج تخرج في موكب عظيم جدا يفوق حتى بنات الخلفاء. يعني
1: نعم
0: أيضا بالغت في الاهتمام بالزينة، لأنه صارت بطبيعة مشاعر المرأة من غيرة، من حب الظهور، من حب الجمال، صار في هناك منافسة مع الجواري اللي دخلوا على العصر بشكل كبير جدا.
1: كبير
0: كانت
1: جدا نعم
0: حصة الحجاز كانت كبيرة من الفتيات والجواري يعني.
1: نعم
0: فهذا كله جعلها يعني تهتم اهتمام بالغ ودقيق في هذا الجانب.
1: نعم
0: الجميل في الموضوع بأنه هذا لم يغير المرأة، يعني بقيت هي المرأة التي تعاني الحسد بعض الأحيان، الغيرة القاتلة.
1: نعم
0: من جميل ما كتبت مثلا عن مشاعر الحسد، يصف عمر بن أبي ربيعة مثلا ثريا اللي كانت تعاني القهر والغيرة لأنه حبيبها تزوج، في التوليف اللي ذكر فيها مشاعر المرأة في هذه الحالة،
1: نعم
0: فقال: خبروها بأنني قد تزوجت، فظلت تكاتم الغيظ سرا، ثم قالت لأختها ولأخرى: جزعا ليته تزوج 10 وأشارت إلى نساء لديها لا ترى دونهن للسر سترا.
1: نعم نعم نعم.
0: ما لجسمي كأنه ليس مني وعظامي إخال فيهن فترة. هنا يثبت بخبرته علمه بنفسية المرأة ما تعاني من غيرة قهر.
1: نعم نعم.
0: محاولة.
1: وهذه صورة من الصور المرأة في ذلك الزمن في الشعر الأموي دكتور.
0: صح. صحيح.
1: نعم جميل جدا. هذا جانب من الجوانب. أكيد هناك في صور جميلة يعني تطرق لها الشعراء في ذلك الزمن للمرأة.
0: صحيح.
1: نعم
0: صحيح.
1: نعم يعني يمكن من خلال دراستك البحثية الجميلة لهذا الموضوع كان هناك رصد للسمات الجمالية والوجدانية التي ظهرت بها المرأة وصورة المرأة آنذاك من خلال هذا الشعر. ولكن هل اقتصرت صورة المرأة فقط على هذا البعد سواء البعد الغزلي أو كما وصفت قبل قليل مشاعر الحسد؟

0: ذلك المجتمع؟
1: لا طبعا أكيد، يعني هي إذا أردنا أن تكون الصورة أكثر شمولا ووضوحا يجب أن تغطي كل الجوانب.
0: نعم
1: فأنا عندما تحدثت عن الصفات الجسدية أتبعتها بصفات الأخلاق والقيم، ومن ثم اللباس والزينة، ولكن تحدثت في الفصل اللي قبل عن وضعها السياسي والثقافي والاجتماعي من خلال الشعر نفسه. يعني أنا استطعت أن أرسم صورتها من خلال الأشعار التي قيلت فيها. ففي
0: نعم
1: السياسة مثلا كانت كما هو معروف، مثلا على سبيل المثال أسماء بنت أبي بكر، هي كانت متدخلة بقرار ابنها في بقائه في مقاومته للحجاج وللخلافة في أول
0: نعم
1: الأمر.
0: نعم
1: أم البنين أيضا كانت لها مشورة، وكان الخليفة يعني يستشهد بها ويستشيرها في أمور الدولة. أيضا من حيث الحياة الاجتماعية كانت كما قلنا مرفهة وصاحبة تجارة، ومن حيث الحياة الثقافية وصلت كما نقول إلى مركز وزير الثقافة أو صاحبة
0: رائع،
1: منتديات وصالونات أدبية. يعني
0: نعم
1: كانت الصورة شاملة نوعا ما.
0: جميل جدا. ماذا عن المرأة الشاعرة في هذا الزمن
1: والله
0: كصانعة للخطاب؟
1: أنا صراحة في هذا الكتاب لم أتناول المرأة كشاعرة
0: نعم
1: أو كصانع الخطاب، تناولتها باعتبارها نص للقصيدة. ودائما ما يعني يتحدث معي بأنه أنت تكتبين عن المرأة دائما وتهملين دورها كشاعرة. في هذا الزمن اللي هو الزمن الأموي كان في وجود لشاعرات أكيد، يعني إحنا لا نلغي دور
0: نعم
1: المرأة المبدعة، ولكن المرأة كانت هي نص القصيدة،
0: نعم
1: هي ملهمة القصيدة أكثر من كونها هي
0: رائع
1: الشاعرة أو الأديبة. فأنا يعني كانت دراستي باعتبار المرأة نص القصيدة وملهمة الشاعر.
0: رائع، وهذا هذه وجهة نظر بصراحة، يعني تشكرين عليها. بما
1: الله
0: أن هي
1: يسلمك،
0: المرأة هي أصلا نص القصيدة،
1: هي نص القصيدة، لولا
0: وهي
1: المرأة
0: أصل
1: لم يكتب
0: القصيدة.
1: الشاعر.
0: نعم نعم
1: ملهمة الشاعر بالدرجة الأولى هي امرأة، يعني لا يكتب الشاعر إلا بإلهام أو بحب أو
0: نعم
1: بمشاعر بنوع أو بآخر. يعني
0: نعم الفصل الثالث الذي جاء ضمن هذا الكتاب، المرأة في الحياة والشعر الأموي، كانت أو كان تحت عنوان الدراسة الفنية.
1: نعم،
0: نتحدث عن هذا الفصل.
1: يعني في هذا الفصل حاولت أن أخذ نفس الأشعار التي أخذت فيها صورة المرأة وأن أدرسها دراسة فنية. قسمتها إلى 3 دوائر. كانت الدائرة الأولى تتحدث عن الصورة الفنية، طبعا الصورة الفنية هي أهم ما يمكن أن يحكم على الشعر، لأن من خلال الصورة الفنية نستطيع أن نصل إلى حيثيات أو تفاصيل سواء كانت الشاعر أو المرأة أو حتى المجتمع بشكل عام.
0: نعم
1: في الفصل وأيضا كان القسم الثاني يتحدث عن الدائرة اللغوية. الدائرة اللغوية درست فيها 3 محاور: اللغة، وأنت عارف اللغة
0: نعم
1: ومفرداتها مهمة جدا في الشعر. أيضا التكرار باعتباره ظاهرة إيقاعية، تكرار الألفاظ الحروف المعينة، هذا
0: نعم
1: لا يعطي فقط نغمة معينة، إنما يشي بحالة نفسية مهمة للشاعر أو للنص بشكل عام. أيضا الحوار، وظهر الحوار صراحة في هذا العصر أو في هاي البيئة، خاصة ما يتعلق بشعر الغزل الأموي، ظهر جليا يعني كنوع من أنواع الدراما، كنوع من أنواع الملامح القصصية في الشعر. من ثم ختمت هذا الفصل بالدائرة الموسيقية اللي تحدثت فيها عن البحور والنغمات
0: نعم
1: والإيقاعات لهذه الأبيات.
0: جميل جدا دكتورة. وأنت يعني ذكرت في هذه التحليلات في هذه الدراسات فيما يتعلق بالتحليل الثقافي والنقدي، وأنت أيضا ناقدة وباحثة في هذا المجال، كيف يعكس خطاب الشعر الأموي رؤية المجتمع للمرأة ككائن ثقافي من وجهة أو من وجهة نظر نقدية؟
1: من وجهة نظر نقدية أرى المجتمع الأموي أنصف المرأة إنصافا كبيرا. نتمنى أن يعني باقي العصور وصلت إلى ما وصل إليه، تعامل معها كقيمة معرفية عالية سواء كان في النقد أو في الأدب أو في رأيها بكافة المجالات. يعني أعطى للمرأة خصوصية وأهمية كبيرة جدا، ويمكن أن أنصفها يعني أكثر من باقي العصور، لأنه اعتبرها هي كما قلت هي ملهمة الشاعر بالدرجة الأولى،
0: نعم
1: أخذت حصة ونصيب كبير جدا من القصائد ومن الأشعار، وفي ذات الوقت أعطاها حق التقييم والنقد وحق يعني النظر أو الرؤية أو بث الرأي النقدي في قصائده. يعني
0: نعم كنت قد ذكرت نوعين من الشعراء من خلال هذا الكتاب، تناولت صور للمرأة، هل وجدت اختلافات في تناول المرأة بين شعراء التيار العذري والتيار الحسي كما تذكرين هذا النوع؟
1: هو
0: نعم
1: يعني في اختلاف، لكن هي الحب هو الحب والمرأة هي المرأة، وكذلك يعني علاقة الرجل والمرأة يعني قائمة على أسس معينة وعلى مشاعر يعني فطرية، ولكن بالغ شعراء اتجاه العذر

0: كما نقول بالتركيز على صفات المرأة المعنوية أكثر.
1: نعم.
0: طبعا لم يهملوا صفات الجسدية، بالعكس تحدثوا عن العيون وعن الجمال وعن القوام، ولكن هم مالوا إلى التركيز على صفات المعنوية في الجمال الروحي مثل
1: نعم.
0: العفة الحياء، في حين مثلا بالغ شعراء الاتجاه الحسي بالحديث عن جسد المرأة أكثر من حالتها النفسية أو
1: نعم.
0: أكثر من حالتها الروحية و المعنوية، ولكن هناك تداخل، يعني لا يمكن أن أقول إنهم ركزوا 100% على الناحية الجسدية عندما أتحدث عن شعراء الاتجاه الحسي
1: نعم.
0: كي لا أظلمهم، لأنه كان عندهم جوانب روحية أيضا.
1: نعم.
0: وأيضا شعراء الغزل العذري بطبيعتهم حتى عندما ركزوا على هذه الجهات لم يغفلوا الصفات الجسدية للمرأة، بقي يعني تأثير المرأة في جمال شعرها، عيونها،
1: نعم.
0: خضابها، يعني بقي حاضرا في شعرهم. يعني
1: نعم. نأتي إلى أهم الاستنتاجات التي توصلت إليها من خلال هذا الكتاب وهذه الدراسة البحثية. تفضلي.
0: والله يعني كان هناك استنتاجات كثيرة، أهمها وضعتها في خاتمة الكتاب
1: نعم.
0: بأنه هي صورة مميزة بالدرجة الأولى كما قلنا، وبأنه حسيت هذا الموضوع يحتاج إلى كتابة أكثر، ليس فقط في العصر الأموي، إنما يمكن أن نحصل على صورة يعني لكل العصور من خلال الدراسة بنفس الآلية. يعني أتمنى بالمستقبل أن يسعفني يعني الوقت والجهد لأكمل هذه السلسلة من هذه الدراسة،
1: إن شاء
0: يعني
1: الله.
0: صورة المرأة ولكن بعصور مختلفة، يعني
1: نعم.
0: بنفس هذه الآلية.
1: نعم، وهذا يعني مدعاة للسؤال إنه كيف ممكن نستفيد من هذه الدراسة لفهم تطور صورة المرأة في الشعر العربي دكتورة؟
0: يعني إذا استطعنا أن نفهم شعرنا القديم ونركز عليه ونستخرج منه صورة معينة للمرأة، لماذا لا نفعل هذه الصورة في العصر الحديث؟ لماذا لا مثلا لا نكتب ونحاول أن نستخلص ما الذي كان في صورة المرأة في الشعر العربي الحديث؟ تحدثت في هذا الموضوع في أكثر من ندوة يعني، وأتمنى الكتابة فيه بشكل موسع يعني لدرجة كتاب مثلا، أو إذا أخذت مثلا المرأة في المجتمع الأردني، أكيد لكل مجتمع خصوصية معينة،
1: أكيد.
0: فبالتالي في صورة للمرأة معينة.
1: نعم، وهذا يمكن سؤالي ما قبل الأخير، أهمية إعادة قراءة هذا التراث من منظور معاصر دكتورة؟
0: يعني دائما تراثنا الأدبي والفكري يحتاج إلى قراءة، القراءة كلما قرأناه أكثر سنكتشف جوانب أكثر. أنا ضد فكرة أن الشعر القديم أو الأدب القديم بالعموم يعني أشبع دراسة، لا، هي كلما إحنا درسنا أكثر كلما استخلصنا أكثر. أيضا أستطيع أنا أن أدرس باستخدام أدوات جديدة، فبالتالي سيكون عندي نتائج جديدة مختلفة.
1: نعم.
0: دراسة بهذا الشكل ستفتح آفاق وستفتح تأويلات عديدة أستطيع أن يعني أستخدمها وأستفيد منها في الأدب الحديث، يعني بهذا الشكل يعني.
1: نعم. وبالنسبة للدكتورة فداء، يعني هذا الجهد الذي تشكرين عليه وهذا يعني العمل البحثي الرائع الذي جاء من خلال كتابك المرأة في الحياة والشعر الأموي، يمكن سؤالي إنه هل سيكون هناك يعني فرصة لتتناولي المزيد من هذه الصور للمرأة على مدار العصور الماضية؟
0: أتمنى والله، هو المشروع يعني حاضر في ذهني، ولكن أنت عارف الكتابة تحتاج إلى وقت، جهد،
1: أكيد.
0: دعم يعني بشكل أو بآخر.
1: نعم.
0: يعني أتمنى أن أختص في صورة المرأة وأبحث فيها في عدة عصور، وأتمنى أن يكون للمرأة في المجتمع الأردني يعني صراحة دور في دراستي يعني، وأسعى إلى ذلك إن شاء الله. يعني القادم سيكون أجمل،
1: بإذن
0: سيكون
1: الله.
0: يشمل دراسات أكثر بإذن
1: بإذن
0: الله.
1: الله. نتمنى لك التوفيق والنجاح دائما وأبدا، وأنا سعيدة بالحديث معك دكتورة فداء أبو فردي كما عودتينا من خلال نتاجاتك البحثية الجميلة والدراسية وهذه الإشارات التي دائما ما تعطينا من خلالها الكثير من المعلومات القيمة. كل شكر لك دكتورة فداء أبو فردي، كنت معنا في هنا عمان.
0: الله يسعدك، أكرمك الله، كل الشكر لك على هذه الجهود في دعم الثقافة والأدب، كذلك كل الشكر لهذه الإذاعة المميزة اللي دائما ما تدعم الأديب والمثقف في كل الإنتاجات الأدبية والثقافية، كل الشكر لكم.
1: تحياتي لحضرتك، شكرا.
0: الله يسعدك، شكرا لك.

0: أهلا بكم معنا من جديد أصدقائي المستمعين، ما زلنا نواصل وإياكم هنا عمان. نتوقف وإياكم أصدقائي المستمعين عند محطة الرواية، ويسعدني أن أرحب وإياكم بضيفتي العزيزة المقدرة الدكتورة الأستاذة الدكتورة هند أبو الشعر لنتحدث عن روايتها الجديدة بعنوان العتبة. أهلا وسهلا بك معنا سيدتي.
1: أهلا أهلا وسهلا.
0: الأستاذة الدكتورة هند أبو الشعر، الكاتبة والقاصة والشاعرة والإعلامية والباحثة والمؤرخة، يعني يمكن لا أستطيع أن أصف هذه الشخصية الأردنية النسائية التي نعتز بها دائما وأبدا بنتاجاتها بفكرها، وأنت بصراحة من الأردنيات المفكرات اللواتي نعتز بهن. أهلا وسهلا فيك معنا.
1: أشكرك شكرا جزيلا.
0: يعني الدكتورة هند أبو الشعر لك أكثر من 90 كتاب منشور في القصة القصيرة والدراسات التاريخية والكتب الوثائقية، ولا ننسى أنك أيضا أستاذة جامعية شاركت في العديد من المؤتمرات والندوات التاريخية والأدبية.
1: نعم.
0: أشرفت على العديد من الرسائل الجامعية، شاركت في عشرات المناقشات لرسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعات العربية، والأجمل والذي نفتخر به أنك نلت وسام جلالة الملك عبد الله الثاني الحسين للتميز والإبداع عام 2016، منحتي جائزة الدولة التقديرية عام 2021.
1: نعم.
0: عن مجمل أعمالك في حقل العلوم الاجتماعية وتاريخ الأردن، وحصلت أيضا على وسام زهرة المدائن عام 2023 عن كتابك المعنون القدس في أواخر العهد العثماني، وصدر لك العديد من النتاجات منها أنا والتاريخ، أوراق الأجداد، الحصان، أضعوني، وها نحن نتحدث عن روايتك الأولى العتبة.
1: نعم.
0: أهلا وسهلا ومبارك لك إصدار هذه الرواية.
1: الله يبارك فيك، شكرا. أنا في منتهى السعادة أن تستضيفني الأستاذة العزيزة منى، وأن يكون هذا اللقاء في يعني الذي يقدم أول نتاج روائي لي. أنا لدي 7 مجموعات قصصية.
0: نعم.
1: وتجربتي في الأدب اعتمدت على القصة القصيرة الواقعة.
0: صحيح.
1: لكن هذا الانتقال أعتبره أنا الآن يعني حالة جديدة، لكن حالة ضرورية
0: وحالة جميلة بصراحة
1: جداً.
0: هذا الانتقال من القصة القصيرة التي أبدعت بها وكنا حاضرين معك على كل هذه النتاجات الجميلة دكتورة هند، ولكن أن تدخلي عالم الرواية وخصوصا هذا العنوان اللافت للانتباه دكتورة هند، العتبة.
1: نعم.
0: ما الذي يمثل هذا العنوان من رمزية سواء داخل النص أو السردية الروائية أو لا الدكتورة هند أبو الشعر تحديدا؟
1: العتبة يعني العنوان دائما له دلالات كبيرة كما تعرفين.
0: نعم.
1: العتبة عندي هي الملاذ، هي المدخل إلى بيت في قرية أردنية في بلاد الشام في زمن عثماني، انتقالا إلى فترة الانتداب، انتقالا إلى فترة الدولة الوطنية. هذا يعني بأنه العتبة هي المكان الذي اعتبرته المدخل إلى المكان والزمان، وبالتالي العنوان لم يكن عبثا، كان.
0: نعم.
1: مدروس. كانت هي الملاذ لكل الشخصيات، وهي التي عبرت من خلالها الأجيال إلى بيت يعني يمثل لنقل مكان له حضوره لأن فيه مضافة. تعرفي المضافة.
0: نعم.
1: في تلك الفترة كانت الرئة الثقافية ليس للبلدة التي اخترت.
0: صحيح.
1: أن أتحدث عنها، وهي في الواقع بلدتي يعني
0: الحصن.
1: نعم.
0: نعم.
1: الحصن اللي هي جزء من حوران، والمدخل إلى عالم الواقع كبير. المضافة كانت هي رئة الثقافة في تلك الفترة، ليس لهذه البلدة وليس للبلدات المحيطة بها، ليس فقط للمنطقة إنما لكل عابر إلى
0: هذه المنطقة.
1: نعم
0: نعم،
1: نعم
0: هي ليست فقط رئة ثقافية بقدر أيضا كانت هي رئة للحياة
1: نعم
0: الاجتماعية والتجمعات الإنسانية
1: وهذا
0: القادمة من كل مكان.
1: وهي قيمة الحديث عن هذه العتبة التي
0: رائع.
1: مرت عليها أجيال، من خلالها رصدت التطورات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية، علاقة المنطقة بالسلطات العثمانية،
0: نعم
1: ثم انتقالا إلى الدولة الانتداب التي سيطرت على بلاد الشام، يعني سواء كان انتداب بريطاني ولا فرنسي.
0: نعم إذن دكتورة اسمحي لي، فيما يتعلق بالعتبة، هذه الرواية الأولى للدكتورة هند أبو الشعر، والتي يمكن كانت المدخل للعمل السرد الروائي الأول للدكتورة، بعد نتاجات قصصية قصيرة
1: نعم
0: إبداعية، بعد نتاجات تاريخية وتوثيقية للأردن ولتاريخ بلاد الشام. ولكن عندما تتحدثين عن هذه العتبة، هذا المكان، حددتي المكان هو الحصن، وأيضا الزمان في فترة يمكن هي بدأت من عام 1920 حتى الستينيات على ما أعتقد داخل هذه
1: قبل
0: الرواية، قبل ذلك.
1: سيدتي، قبل
0: نعم
1: العهد العثماني.
0: نعم إذا نتحدث عن هذه السردية الروائية، وكيف استطعت دكتورة هند من خلال هذه الخلفية القصصية والتاريخية
1: نعم
0: والدراسات البحثية يعني الكبيرة، كيف استطعت أن تشيدي هذه الرواية من حيث الزمن ومن حيث المكان؟
1: هذا يعني سؤال جوهري. هو تجربة الانتقال من القصة القصيرة للرواية تستحق التحليل الواقع. و يعني سؤالك يجرني إلى أمرين. أولا، أنا معتادة على موضوع السرد الفني، ولذلك لا توجد لدي مشكلة من حيث التعبير. لكن هناك يعني متغير كبير جدا ما بين، كما تعرفين، ما بين شكل القصة القصيرة ومتطلباتها
0: صحيح.
1: وما بين الرواية. يعني أنا معتادة في القصة القصيرة على مساحة محددة، حيز محدود. هي مسألة صعبة ترى
0: أكيد
1: في القصة
0: في القصة.
1: القصيرة. خبرة الكاتب القصصية في السرد تحتاج هنا إلى الإيجاز، إيجاز ذكي، لغة مباشرة، شخصيات محددة. الشخصيات المحددة هذه تبحث في أعماق الذات، يعني في مساحة محددة، في شخصية مركزية، في عنصر مكان كمان محدد. الرواية شكل آخر.
0: نعم
1: يعني أنا فوجئت في واقع الأمر بكيف تشكلت لدي هذه الرواية. وعلى فكرة شكل جميل جدا الرواية،
0: نعم
1: لأنه فيها مكان واسع. هذا المكان قد يصل العالم،
0: صحيح
1: الشخصيات
0: صحيح
1: بلا حدود.
0: نعم
1: في شخصيات كثيرة، لكن مع التركيز على الشخصيات الرئيسية. الزمان، على فكرة، الزمان في حرية في الحركة غير عن القصة القصيرة. الرواية عالم يحتاج لكن إلى ثقافة واسعة متعددة. وأنا هون، وطبعا فلسفة ورؤية. هلأ الروائي الذي لا يعرف تاريخ المرحلة التي يكتب فيها
0: نعم
1: يفشل. القارئ إذا ما أقنعتي بأنك تعرفين كل شيء، كل
0: نعم
1: شيء، يعني الروائي يجب أن يعرف تاريخ المكان،
0: صحيح،
1: يجب أن يعرف الزمان، يدرس الشخصيات التي يتناولها ويقدمها. لأنه بصراحة أنا أرى أن الروائي يقدم فكر المرحلة من خلال الشخوص.
0: صدقتي، نعم.
1: يقدم روح المرحلة، الحركات اللي عاشتها الشخصيات هي يعني حسب ما أنا يعني حسب تجربتي الجديدة.
0: نعم.
1: إذا لم يكن هناك ثقافة واسعة للروائي،
0: نعم،
1: فهي مجرد كلام. وعلى فكرة خليني أوقف معك بالحالة التالية: نحن في الأردن الآن نعاني من زخم هائل، مش بس في الأردن، بالأردن وبالعالم العربي، في إنتاج الرواية بينما توقفنا عن إنتاج القصة القصيرة.
0: صحيح.
1: وهذا يعني بخلينا نسأل إلى أين ستسير الرواية العربية؟
0: نعم.
1: هذا إنتاج كم كبير؟
0: هناك سطوة للرواية العربية في هذا الزمن تحديدا.
1: نعم.
0: دكتورة، ولكن أعتقد أن هناك مسؤولية أمام النقد لإفراز الجيد،
1: نعم،
0: والمطلوب لهذه المرحلة من غير الجيد وغير المناسب لفترتنا ولأجيالنا القادمة. عندما نتحدث مع الدكتورة هند ومن خلال هذه التجربة الأولى في الرواية، أعود بذاكرتي لهذا الزخم الرائع بالمعلومات، بالثقافة، وبالحضور التاريخي الإنساني، وعلاقة الدكتورة هند بالمكان، بالمدن. أنت تعرفين كل المدن، من مدن الأندلس لبلاد الشام للعراق لكافة هذه المدن التي حضرت في العديد من قصصك، من نتاجاتك البحثية. وأعتقد أن هذا ما ساهم في هذه السردية الروائية الجميلة العتبة.
1: نعم نعم، هذا صحيح. علاقتي بالمكان وبالتحديدا بالمدن يعني بديت منذ بداياتي الأكاديمية، سواء في دراستي لإربد أو في دراستي لكل كل مدينة من مدن الأردن. بعدين انتقلت للأرياف، لم أغفل الأرياف.
0: نعم.
1: إذا تحدثنا عن المكان هنا في هذه الرواية،
0: نعم،
1: أنا بدي أتوقف عند بلاد الشام.
0: نعم.
1: بلاد الشام بكل تفاصيلها حضرت في هذه الرواية.
0: رائع.
1: طبعا بدءا بالحصن، انتقالا حسب ما انتقلت الشخصيات انتقالا إلى القدس. القدس كانت محور كبير جدا جدا، هي المكان اللي عاشت فيه شخصيات الرواية.
0: نعم.
1: وهي تمثل سيرة حقيقية بصراحة.
0: نعم.
1: لهذه الشخصيات.
0: نعم.
1: يعني البطل الأول للفصل الأول في الرواية هي لشخصية عقيل الروائي العالمي، وفعلا انتقاله للقدس كان هو الخطوة الرئيسية التي،
0: نعم،
1: التي جرته إلى العالم وأوصلته إلى العالم. القدس كانت مكان حضاري مذهل ومدهش من أواخر القرن التاسع عشر. أنا اعتمدت هون على دراساتي الكثيرة للقدس، تحديدا في كتابي الأخير اللي هو القدس في أواخر العهد العثماني.
0: نعم.
1: هلأ المكان الثالث اللي هو مركز الجذب الحقيقي هو المركز،
0: نعم،
1: مركز بلاد الشام هي دمشق. دمشق كانت مركز التجارة ومركز الثقافة.
0: نعم.

0: ولذلك الشخصيات كانت تتحرك في هذا الإطار.
1: نعم.
0: من البلدة الصغيرة إلى القدس اللي هي المركز الروحي والثقافي والحضاري،
1: نعم.
0: إلى دمشق اللي هي المركز التجاري والمركز أيضا الثقافي مع وجود جامعة دمشق.
1: نعم. هل كان هناك في تداخل بين الواقعية والمتخيل من خلال رحلة شخصيات هذه الرواية دكتورة؟
0: المتخيل؟
1: نعم، يعني ما بين أن تتحدثين عن شخصيات حقيقية.
0: حقيقية.
1: نعم. هل كان هناك في تداخل؟ يعني نحن نعلم أن السردية الروائية يتخللها بعض الوقائع أو
0: طبعاً
1: الأحداث
0: طبعاً.
1: المتخيلة، يعني
0: طبعاً.
1: بين الشخصي بين الجمعي وهكذا.
0: والشخصيات أيضاً المتخيلة.
1: نعم.
0: يعني أنا أصدقك القول بإني كنت أفاجأ بحضور شخصيات. أنا يعني كنت أشعر بأنها تسيطر علي.
1: نعم.
0: بعض هذه الشخصيات أصبحت من أمامي كأنها من دم ولحم وفكر. يعني مثلا في القدس، أنا لم أزر القدس، تخيلي لغاية الآن.
1: نعم.
0: ما زرت القدس.
1: نعم.
0: ومع ذلك
1: كتبت الكثير عن مدينة القدس.
0: أقصد من حيث الشخصيات التي
1: نعم.
0: ظهرت.
1: نعم.
0: في الرواية هناك يعني علاقات ودية كبيرة ما بين إحدى شخصيات الرواية اللي هو المحامي بطل الفصل الثاني، وبين عائلة أرمنية. من
1: نعم.
0: خلالها استطعت أن أصل إلى حي الأرمن، وتم اختلاق شخصيات تعيش و يعني تحيي لنقل تاريخ الهجرة الأرمنية والاستقرار في القدس،
1: نعم.
0: حتى تهاجر هذه الأسرة التي فوجئت بأنها أصبحت جزء أساسي من الرواية.
1: جميل، جميل جدا.
0: كمان نفس الشيء في عمان، عندما انتقلت الشخصية إلى عمان ارتبط بأسرة شركسية، من خلالها استطعت أني أعبر عن تكوين المجتمع العماني في بداية عهد الإمارة والعلاقات داخل هذا المجتمع.
1: رائع.
0: يعني كما قلتي هناك متخيل. أنا كنت أتفاجأ كيف هاي الشخصيات
1: تخرج
0: تكبر تتحدث وتقدم نفسها أروع ما يكون.
1: نعم، وهذا يعود كما ذكرتي وأكدت عليه في وقتنا الحاضر كم هو مهم هذا الزخم من الثقافة.
0: نعم.
1: للروائي والكاتب.
0: نعم.
1: لهذه السرديات نحن نتحدث الآن في عالمنا هذا وفي وقتنا الحاضر، كم مهم أن نتحدث بما يجول في خواطر الشعوب دكتورة هند، وأن نتذكر هذه الأحداث.
0: نعم.
1: يعني سواء
0: نعم.
1: ما بين الماضي والحاضر نحن نؤسس لحالة مستقبلية أيضا تقوم على المعلومة الصادقة، المعلومة الحقيقية بلا تزييف وبلا تضليل دكتورة هند. وهذا يمكن ما نلمسه في نتاجات الدكتورة هند أبو الشعر والتي نعتز بها دائما وأبدا. هذه السيرة أو السردية الروائية الجميلة العتبة والتي حملت الكثير من المعاني، الكثير من الرسائل، إضافة إلى هذه الشخصيات المحورية التي تحدثت عنها، إلى هذه الأماكن التي كلنا نجل مكانتها وقدسيتها.
0: نعم.
1: وأيضا حضورها في تاريخنا وفي حضارتنا.
0: نعم.
1: نتحدث عن السردية الروائية وكيف قاربت ما بين التحولات الاجتماعية السياسية الاقتصادية التي عاشها العالم العربي وما
0: صحيح.
1: زال يعيشها دكتورة.
0: صحيح صحيح.
1: نعم.
0: ولذلك قلت بأنه على الروائي أن يكون مثقفا، وثقافته يجب أن تكون واسعة ومتعددة ومتجددة. ولذلك أحمل الرواية

0: الفضائيين الآن مسؤولية كبيرة. يعني نحن لسنا بحاجة كقراء لهدر وقتنا، ولسنا بحاجة يعني كتب جديدة، نحن بحاجة إلى كتب متميزة.
1: نعم.
0: تحديدا في عالم الرواية، لأن الرواية تنشأ يعني عادة بعد أحداث كبيرة في المجتمعات.
1: نعم.
0: ليه؟ لأنها تمثل مكان واسع وزمان واسع وشخصيات متعددة، ولذلك يجب أن تكون حالة يعني حالة ثقافية يعني استثنائية.
1: نعم. نعم.
0: هذا ما أراه في الرواية.
1: نعم، جميل جدا. فيما يتعلق بهذه السردية الروائية، مدى
0: نعم.
1: الارتباط في هذه السردية بالموروث الثقافي والأدبي العربي؟ وأكيد هناك كثير من هذه الارتباطات، سواء بمراجع تراثية تاريخية داخل هذه الرواية.
0: أنا هنا أريد أن أتوقف عن مسألة أساسية. لم أكتب رواية تاريخية ولا أوافق على أن الرواية تعيد كتابة التاريخ. هاي
1: نعم.
0: هاي المسألة الأساسية التي أريد أن أقول.
1: رائع. نعم.
0: لكن لا يمكن أن ننفصل ولا بأي حال من الأحوال عن الموروث التراثي والثقافي الذي تتحدثين عنه.
1: نعم.
0: هو الأرضية الصلبة التي نقف عليها.
1: نعم.
0: ولذلك يعني أنا بعتقد بأنه يمكن قراءة الواقع الاجتماعي والفكري والثقافي والتراثي من خلال الأعمال الروائية. خلينا ما ننسى أعمال نجيب محفوظ، كيف
1: نعم.
0: يمكن من خلالها أن تدرسي تطور المجتمع المصري.
1: صحيح.
0: ونعم تفاصيله. أنا بعتقد الآن نحن في الأردن نملك أصوات روائية رائعة تقدم حال مجتمعنا. يعني لا أريد أن أنسى دور سميحة خريس ولا هاشم غرايبة.
1: نعم.
0: ولا مؤنس الرزاز، كلهم قدموا صورة يعني نعتز الواقع بها لحياتنا الفكرية والثقافية، وما
1: نعم.
0: زالوا يقدمون.
1: نعم دكتورة هند أبو الشعر، نبارك لك مرة أخرى هذه الرواية.
0: شكرا.
1: نتمنى لك المزيد من النتاجات والإنجازات الإبداعية الثقافية والأدبية، ودائما نعتز بوجودك معنا من خلال
0: شكرا.
1: برامجنا المتعددة، فأنت كما قلت من المفكرين الرائعين الذين نعتز بهم. دمتي بخير دائما وأبدا سيدتي.
0: شكرا جزيلا، أنا سعيدة جدا بهذه الاستضافة.
1: تحياتي لحضرتك، شكرا لك.
0: شكرا.
1: وصلنا بكم أصدقائي المستمعين إلى ختام حلقتنا من هنا عمان لهذا المساء، حتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى. هذه أجمل التحايا لكم أينما كنتم، وشكرا على حسن الإصغاء. تحية إلى زملاء فريق العمل، معتز زلوم في المراقبة الرئيسة، إرحيل الخالدي ومصعب زيدان في السوشيال ميديا. تحية للزميلين غاندي حداد وشادي زيدين من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي. لكم تحياتي من الشوابك، وإلى اللقاء.
2: هنا عمان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، أكمل لكم ذكريات طفولة وشباب الأمير الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين مثل ما هي في مذكراته. يقول أنهم أبحروا لقبرص حتى يبعدوا عن عاصفة بحرية، واشتروا لبن زبادي وعسل وتفاح ودراج أبو فروة من مرمريس. يظهر أنه عبد الحميد الثاني ما كان مقصر مع الحجازيين، لأنه الباخرة نزلت بعض المنفقين من الحجاز على أزمير. في الآستانة استقبلهم مدير أعمال الشريف عبد الإله بن محمد اللي هو عم الحسين ابن علي الأصغر. راحوا يسلموا عليه وشاقته الذكرى لوطنه الحجاز حتى صار يبكي. لكن الشريف عبد الله أضحك وهو يسأل: يا سيدنا، إيش الخشب المهذب هذا المقطع بالصندوق؟ قال له: هذا حطب للدفاية. كان تعليق الطفل

انه انحطب بالحجاز مش زي هيك، كله متلوى واعوج وعيدان صغار. ضموا الشريف عبد الاله وهو مره يضحك ومره يبكي، ومعروف انه الحجاز ارض رمليه، ومكه المكرمه شرفها الله تعالى مبنيه في واد غير ذي زرع. ولذلك اندهشت العائله وهي تشوف الارض الخضراء والاشجار في كل مكان حواليها. وطبعا هذا اللي يشوفوه الاردنيين لما يسافروا لاوروبا اول مره، سبحان مقسم الارزاق. الشريف الحسين بن علي قابل السلطان عبد الحميد بنفس يوم وصوله للآستانة، عين عضو في مجلس شورى الدولة، وأمر له ببيت مفروش على ساحل البوسفور. لكن الشعور السائد أنه منفي ومتغرب عن وطنه بسبب سياسة الظلم بالحجاز، ومنها أخذ الأموال الطائلة من الحجاج بشتى الأساليب. وما كان الاحتجاج من الشريف الحسين ابن علي لحاله، لأنه عبد الحميد الثاني نفى معه مفتي مكة المكرمة الأكبر ومفتي المالكية والشافعية، وأبعدوا حامل مفتاح بيت الله الحرام على الهدي.

أعزائي المستمعين، رغم غربة اللسان والدار والديار في إسطنبول، نلقى أن الشريف الحسين ابن علي خصص مدرسين عرب يستكملوا لأولاده علي وعبد الله وفيصل دراستهم في تركيا باللغة العربية. مدرسهم الأشهر هو الملازم العربي صفوة العوة، اللي بعدين رافق فيصل في مسيرته من المملكة العربية السورية للمملكة العراقية. وإحنا نتابع الحركة الأدبية والثقافية في مجلس الأمير الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين، نكتشف أنه مطلع وقارئ لكل التراث العربي من الأشعار والأحداث التاريخية، وعنده خبرة في الخيول العربية الأصيلة لدرجة أنه ألف عنها كتاب عنوانه جواب السائل عن الخيل الأصائل، يتبع سلالاتها عبر التاريخ من زمن عرب الجاهلية حتى زمنه. وبنفس الوقت نلقى عبد الله الأول بن الحسين عسكري مقاتل يحترم خصمه في الحرب، مثل حادثة استسلام فخري باشا. هذا تحصن في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام من بداية الثورة العربية الكبرى حتى استسلام تركيا في الحرب العالمية الأولى. ويفخر رحمة أبو طلال باثنين من البدو اللي صافحوا الأسير فخري باشا لأنه امتنع عن الاستسلام حوالي سنتين، ولا شك أنه هذا تقدير الرجال للرجال من كل الملل. خلينا نسمعكم بعض المواقف الإنسانية والطرائف لعبد الله الأول بن الحسين في فترة بناء الإمارة.

0: أعزائي المستمعين، كان الأمير الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين طالع بالقصر المصلى بالشونة باتجاه عمان. الدنيا شتوية وبرد، وهو طالع بالسيارة مع طريق وادي شعيب اعترضهم فلاح بواعم شرتحة وأشر لهم. الأمير طلب من السائق يوقف وسأل الفلاح إيش تريد. قال الفلاح يا أخوي الدنيا برد وأنا تعبت، ودي تركبوني معكم للصلق. قالوا الأمير اركب، والفلاح تناول نص شوالقة محمل الأرض وحطه بالسيارة وركب معه. طبعا هو ما بعرف الأمير، لأنه بهذاك الزمن ما كان في صحافة منتشرة ولا تلفزيون ولا انترنت. بالطريق رحمة أبو طلال سأل الفلاح إيش ودك تسوي بالسلط. قال الفلاح والله يا أخوي أمي طلبت مني أبيع هالقمحات وأشتري بحقهن قمردين أطعم إخواني السبعة، وإحنا كلنا أيتام. تأثر الأمير، وحين ما وصل السلط قال لقائد المخفر يبلغ رئيس بلدية السلط أنه يعطي الفلاح هذا اللي نزل مع قمحاته مبلغ من المال، ويخبر الديوان حتى يرسلوا له المصاري. الفلاح السلطي اكتشف أنه اللي شاله مع قمحاته هو أمير البلاد، هجم على إيدين الأمير يبوسهن ويشكر ويعتذر وهو بغاية الإحراج. قال له رحمة أبو طلال هذا حقك وأنا مسؤول عنك وعن أي إنسان بحاجة في الإمارة كلها. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.

موجز الثامنة مساء من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني يعقدون قمة ثلاثية في قصر الحسينية. القمة تبحث سبل الارتقاء بالتعاون الثلاثي في شتى المجالات والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى المستجدات في المنطقة. البيان المشترك للقمة يؤكد الحرص على تعزيز التعاون في التجارة والطاقة والاستثمار والثقافة والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والمائي. القمة تؤكد أهمية استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واستدامة وقف إطلاق النار في لبنان وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية. القمة الثلاثية تؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم، وأدانت الإجراءات الأحادية الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية ويبحث معه العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية التي تأسست خلفا قانونيا لمعهد الإدارة العامة. مجلس الوزراء يوافق على قرارات تتعلق بتطوير قطاع النقل والسكك الحديدية وتنفيذ مشاريع خدمية وتطوير الأداء المؤسسي وتنظيم سوق العمل. انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج الأربعاء 13 من الشهر الجاري. وارتفاع على درجات الحرارة اعتبارا من يوم غد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية والعربية والدولية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الرأي نقرأ ما كتبه علاء الجرالي حول زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني أمس إلى محافظة الزرقاء واطلاعه على مشروع المدينة الصناعية فيها، وحديث جلالته عن رمزية مدينة الزرقاء كمدينة العسكر، مبينا أن دورها معروف في تاريخ القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وأن أهلها يجسدون قيم النخوة والتضحية وحب الوطن.
1: وفي وكالة عمون الإخبارية نطالع الجيش في فكر ووجدان القائد للكاتبة فاطمة العقاربة.
0: ومن موقع صراحة الإخباري نقرأ القوات المسلحة الأردنية تاريخ مجيد ودور إنساني رائد للكاتب ماجد الشملان.
1: وفي موقع مدار الساعة نطالع سلام على الذين جعلوا من زئير محركاتهم أغنية للوطن ومن سماء الأردن محرابا للافتداء للكاتبة ريهام أبو لبن.
0: وفي موقع نيروز نقرأ الردع الاستباقي لميليشيات الأسلحة والمخدرات للكاتبة ليندا المواجدة.
1: وبالانتقال إلى الصحافة العربية والدولية، من صحيفة القدس الفلسطينية نقرأ إغلاق المؤسسات في القدس مدخل لإعادة صياغة المدينة للكاتب مالك زبلح.
0: ونختتم لقاءنا من صحيفة الشروق الجزائرية ونطالع قرصنة أسطول الحرية ومحاولات تعزيز الحصار على غزة للكاتب عزات جمال.
1: نبدأ من صحيفة الرأي ونقرأ ما كتبه علاء الجرالي حول زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني أمس إلى محافظة الزرقاء واطلاعه على مشروع المدينة الصناعية فيها، حديث جلالته عن رمزية مدينة الزرقاء كمدينة العسكر، مبينا أن دورها معروف في تاريخ القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وأن أهلها يجسدون قيم النخوة والتضحية وحب الوطن. ويقول:
0: زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى محافظة الزرقاء أعادت ضبط إيقاع ملف مدينة الزرقاء الصناعية كأول مدينة صناعية خضراء في المملكة. هذا الملف لا يعد توسعا استثماريا فقط، بل هو إطار أوسع يتعلق بإعادة تعريف دور الزرقاء

0: بالاقتصاد الوطني والانتقال بها من مركز صناعي تقليدي إلى نموذج إنتاجي يرتبط بالمعايير الحديثة والاستدامة.
1: الكاتب يضيف: أهمية هذه الزيارة لا تكمن في الإعلان عن المشروع فقط، بل في التركيز الملكي الواضح على عامل الزمن. فالتوجيهات الملكية التي شهدناها أمس تعلن عن إخراج المشاريع من دائرة الوعود لحيز الإنجاز وفي كافة المحافظات وخاصة محافظة كالزرقاء.
0: ولأن أي تحول صناعي حقيقي لا يمكن قياسه بحجم الاستثمارات وحدها، بل بمدى انعكاسه على سوق العمل المحلي، فالأرقام المتوقعة لفرص العمل على أهميتها تبقى مرهونة بقدرة هذه المشاريع على استيعاب أبناء المحافظة، وليس فقط استقطاب عمالة من خارجها، وذلك من خلال التدريب على احتياجات السوق.
1: الكاتب مضى قائلا: لا يمكن فصل نجاح المشروع الصناعي عن حزمة المشاريع المساندة التي تم الإعلان عنها، سواء في قطاع النقل من خلال ربط المدينة الصناعية بشبكات حديثة، أو بالتعليم عبر التوسع في البنية المدرسية، أو في الصحة من خلال إنشاء مركز صحي شامل. وهذه العناصر مجتمعة تشكل بيئة الاستثمار الحقيقية وتجعل الزرقاء قادرة على التحول إلى مركز جذب اقتصادي.
0: الكاتب يؤكد: الزرقاء التي عرفت تاريخيا بمدينة العسكر وبدورها في دعم القوات المسلحة تقف اليوم أمام فرصة لإعادة تموضعها اقتصاديا، مستفيدة من موقعها الجغرافي وكثافتها السكانية، والتي يمكن أن تصبح موجودة على خارطة المدن الأكثر استثمارا ليس في المملكة فقط بل في المنطقة.
1: وفي وكالة عمون الإخبارية نطالع الجيش في فكر ووجدان القائد للكاتبة فاطمة العقاربة، وتقول:
0: جلالة الملك عبد الله الثاني زار أمس محافظة الزرقاء، وتحدث جلالته خلال اللقاء التواصلي مع رمزية مدينة الزرقاء كمدينة العسكر، مبينا أن دورها معروف في تاريخ القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وأن أهلها يجسدون قيم النخوة والتضحية وحب الوطن. فجلالة الملك في كل رقعة من المملكة يوجه البوصلة دائما وأبدا للقوات المسلحة الأردنية.
1: الكاتبة تضيف: زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني لمحافظة الزرقاء ذات أهمية كبيرة في تعزيز الصناعات من خلال إطلاع جلالته على مشروع المدينة الصناعية فيها، وهي أول مدينة صناعية خضراء وصديقة للبيئة في الأردن، موجها جلالته الحكومة لتسريع تنفيذ جميع مراحل المشروع. ولفت جلالة الملك لدى لقائه وجهاء ممثلين عن أهالي محافظة الزرقاء في الجامعة الهاشمية إلى أهمية المدينة الصناعية كإحدى أكبر المدن الصناعية في المملكة، مشددا جلالته على ضرورة تقديم التسهيلات والخدمات لجذب الاستثمارات للمشروع.
0: وللزيارة مغزى عسكري يشير إلى أن للزرقاء محبة واهتمام خاص من جلالته لمحبته وارتباطه الروحي بالجيش، فالزرقاء موطن الجيش وفخره، ففيها معسكرات شويعر التي خرجت قبل أيام منتسبي خدمة العلم، حيث سميت هذه المعسكرات على اسم الشهيد المقدم صالح عبدالله شويعر، دلالة على أن الزرقاء قد احتضنت وتكللت مناطقها بميادين الشرف والرجولة، وفي صحرائها تجول وتصول وحدات القوات المسلحة تدريبا تعبويا ومناورات عسكرية تزيد من قدرتها الاحترافية والدفاعية، ليكونوا على أهبة الاستعداد في القتال والاشتباك للذود عن حمى الوطن وحدوده. وفي شويعر حيث تلتقي قسوة الصحراء بعنفوان الميدان من هذه البقعة التي صقلت هوية الجندي الأردني، وحيث خلايا نحل سيادية، جيل يعاد صياغته ليمتلك انضباط الخندق والانتماء للوطن.
1: الكاتبة تؤكد: اللقاء جاء في الجامعة الهاشمية، حيث الاسم الذي نشأت عليه القيادة الأردنية التاريخية التي بدأت منذ تأسيس الدولة الأردنية على يد المغفور له بإذن الله الحسين بن علي بإعلان الثورة العربية الكبرى، ومن ثم إعلان وتأسيس الدولة الأردنية بقيادة هاشمية. فالزرقاء محافظة راسخة الجذور بأرض الأردن وثابتة الأصول بثبات أهلها وانتمائهم لهذا الوطن.
0: ومن موقع صراحة الإخبار نقرأ: القوات المسلحة الأردنية تاريخ مجيد ودبر إنساني رائد، للكاتب ماجد الشملان، ويقول:
1: جذور القوات المسلحة الأردنية تعود إلى بدايات تأسيس الدولة الأردنية، حيث أسسها المغفور له بإذن الله الشهيد المؤسس عبد الله الأول بن الحسين كنواة عسكرية عربية بقيادة هاشمية. ومنذ ذلك الحين شهدت هذه المؤسسة تطورا نوعيا لتصبح واحدة من أكثر الجيوش احترافية في المنطقة، تعرف اليوم باسم الجيش العربي، وتضم القوات البرية الملكية وسلاح الجو الملكي

0: القوات البحرية الملكية وتخضع مباشرة لجلالة الملك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وفق أحكام الدستور.
1: الكاتب يضيف: على امتداد تاريخها لم يقتصر دور القوات المسلحة الأردنية على حماية السيادة الوطنية، بل تجاوز ذلك ليشمل الإسهام الفاعل في القضايا الإنسانية والإغاثية على المستويين الإقليمي والدولي. فقد سطر الجيش العربي مواقف مشرفة في الدفاع عن القضايا العربية، كما في معارك فلسطين ومنها لطرون وباب الواد والقدس، إلى جانب مشاركته المستمرة في قوات حفظ السلام الدولي وإرساله المستشفيات الميدانية إلى مناطق النزاع والكوارث حول العالم.
0: وفي السنوات الأخيرة واصل الجيش أداء رسالته الإنسانية من خلال تقديم المساعدات العاجلة في مناطق الأزمات، بما في ذلك الإنزالات الجوية للمساعدات إلى قطاع غزة وإنشاء المستشفيات الميدانية لتقديم الرعاية الطبية للمتضررين.
1: الكاتب مضى قائلا: إلى جانب القوات المسلحة تؤدي الأجهزة الأمنية الأردنية وعلى رأسها مديرية الأمن العام ودائرة المخابرات العامة دورا محوريا في تعزيز منظومة الأمن الوطني من خلال العمل المتكامل والتنسيق المستمر لحماية الوطن واستقراره.
0: الكاتب يؤكد: يبقى الجيش العربي المصطفوي محل اعتزاز الأردنيين جميعا ورمزا للوحدة الوطنية والتضحية، وأن مكانته الراسخة في وجدان الشعب تعكس حجم الثقة والدور الكبير الذي يؤديه، مما يستدعي من الجميع دعمه والوقوف إلى جانبه في مسيرته المستمرة لحماية الوطن وصون مقدراته.
1: ومن موقع مدار الساعة نقرأ: سلام على الذين جعلوا من زئير محركاتهم أغنية للوطن ومن سماء الأردن محرابا للافتداء، للكاتبة ريهام أبو لبن. وتقول:
0: في سماء الأردن حيث يلتقي المجد بالتاريخ ترتسم يوميا لوحات من الفخر تخطها أجنحة لا تعرف الانكسار. هم ليسوا مجرد طيارين، بل هم حماة الديار ونسور الهواشم الذين نذروا أرواحهم لتظل راية الوطن خفاقة فوق السحاب.
1: الكاتبة تضيف: منذ تأسيس سلاح الجو الملكي الأردني وهو يمثل الذراع الضاربة والدرع الحصين للمملكة، إن هؤلاء النسور الذين يتسابقون إلى قمرات قيادة طائراتهم لا يقودون الآلات صماء، بل يحملون في صدورهم إرثا من الشجاعة ممتدا من معارك الدفاع عن الكرامة العربية وصولا إلى صون حدود الوطن في وجه كل طامع.
0: الكاتبة مضت تقول: ما يميز نسر الجو الأردني الاحترافية العالمية، لا يذكر سلاح الجو الأردني في المحافل الدولية إلا وترفع له القبعات تقديرا لمستوى التدريب والانضباط والدقة العالية التي يمتلكها الطيار الأردني.
1: الإثارة والتضحية، قصص البطولات التي سطرها هؤلاء الرجال بدمائهم لم تكن يوما دفاعا عن حدود جغرافية فحسب، بل دفاعا عن مبادئ وقيم إنسانية وعربية أصيلة.
0: العلاقة مع القيادة، يستمد هؤلاء النسور عزمهم من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين قائد النسور ورفيق سلاحهم، مما يضفي على هذه الوحدة العسكرية صبغة العائلة الواحدة والهدف الموحد.
1: الكاتبة تؤكد: خلف كل نسر وطن آمن، حين ننام في بيوتنا آمنين هناك عيون ساهرة تخترق حاجز الصوت تراقب الحدود وتحمي الأجواء. هؤلاء الأبطال هم صمام الأمان الذي يمنحنا الثقة بأن الأردن بفضل الله وبسواعد أبنائه سيبقى عصياً على كل تهديد.
0: وفي موقع نيروز نطالع الردع الاستباقي لميليشيات الأسلحة والمخدرات، للكاتبة لينا المواجدة. وتقول:
1: أمن الأردن خط أحمر، هذا الخط دفع صقور سلاح الجو الملكي الأردني، وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة لشن غارات جوية على تلك الميليشيات المسلحة التي تستهدف الأمن الوطني الأردني من خلال تجارة الأسلحة والمخدرات. فجاء الردع الاستباقي لهذه الميليشيات المسلحة والتي قد تحظى بدعم إقليمي لبناء اقتصاد لها من خلال هذه الآفة الخطيرة. الجيش العربي الأردني أكد أنه لن يسمح لهذه الميليشيات أن تكون شوكة في الخاصرة الشمالية للأردن، وأنه سيتم ضربها في عقر دارها وقبل وصولها إلى حدودنا.
0: الكاتبة مضت تقول: المعلومات الاستخباراتية عن هذه الميليشيات المسلحة تقول أنها أصبحت تستخدم طرقا متطورة في التهريب والتصنيع وتأمين الحماية لخطوط إمدادها، مما دفع سلاح الجو الملكي الأردني لشن هذه الغارات ليس حماية للأردن فحسب، بل وحماية للأشقاء في دول الخليج العربي.
1: الكاتبة تؤكد: إذن هذه رسالة واضحة من الجانب الأردني وقوات حرس الحدود لتلك الميليشيات أن القوات المسلحة الأردنية لن تتحدث مستوانا عن تكرار مثل هذه الغارات طالما شكلت هذه الميليشيات تهديدا للأمن الوطني الأردني، وأن الساحة الأردنية لن تكون مقرا ولا ممرا لهذه الآفة الخطيرة. وهذا يعني من الجانب الأردني حربا مفتوحة على تلك الميليشيات المسلحة وعلى المخدرات، وقد رأينا آثار هذه الآفة الخطيرة التي أصبحت تقلق مضاجعنا في الداخل الأردني بالنظر إلى الكلفة البشرية العالية والفئات المستهدفة من آثار هذه الآفة وتدمير المجتمع، مما دفع إدارة مكافحة المخدرات للقيام بواجبها بكل شراسة وقوة واقتدار للحماية الاجتماعية من آثار هذه الآفة، وكان آخرها استشهاد 3 من مرتباتها خلال مداهمة أوكار لتجار المخدرات.
0: الكاتبة تختتم: إن مكافحة هذه الآفات تحتم علينا جميعا الوقوف خلف أجهزتنا الأمنية لحماية شبابنا ومجتمعنا خلف صقور سلاح الجو الملكي الأردني لضرب أوكارهم التي تنشط وراء الحدود للقضاء على هذه الميليشيات المسلحة التي تستهدف الوطن وأبنائه.
1: وبالانتقال إلى الصحافة العربية والدولية، من صحيفة القدس الفلسطينية نقرأ: إغلاق المؤسسات في القدس مدخل لإعادة صياغة المدينة، للكاتب مالك زبلح. ويقول:
0: يكشف إغلاق المؤسسات في القدس عن مسار واضح يتجاوز كونه إجراء إداريا، فلا يمكن فهم ما يجري من خلال تقييم كل قرار على حدة. فإغلاق مؤسسة أو ملاحقة جمعية أو تعطيل انتخابات هيئة أهلية، كلها أحداث تأتي ضمن سياق واحد يتكرر بأشكال مختلفة. هذا السياق يؤثر مباشرة في الفضاء الثقافي المقدسي بما يحمله من ذاكرة وعلاقات وقدرة على إنتاج المعنى، ويظهر ذلك في الحياة اليومية للمدينة، حيث تتكرر إجراءات تقدم على أنها قانونية وأخرى تنموية، لكنها تعيد تحديد من تتقلص مساحته داخل مدينته.
1: الكاتب يضيف: تظهر الوقائع خلال السنوات الأخيرة أن إغلاق المؤسسات في القدس يترك أثره المباشر على المدينة نفسها، فالإغلاقات المتكررة والاقتحامات والقيود القانونية تتجاوز استهداف نشاط محدد هي تمس الأساس الذي يقوم عليه العمل المؤسساتي الفلسطيني. فحين يغلق مركز مجتمعي أو تقيد جمعية، تتأثر شبكة من العلاقات اليومية التي تربط الناس بالمدينة وهويتها. عند هذه النقطة لا يبقى الإغلاق محصورا في المبنى، ويمتد أثره إلى الحياة الثقافية في المدينة ويضعف حضورها الاجتماعي بشكل تدريجي.
0: الكاتب: وبعدما استعرض مسار العدوان الإسرائيلي الممنهج على بنية القدس الثقافية الذي يتجاوز إغلاق مؤسسات عريقة كبرج اللقلق ومسرح الحكواتي ليصل إلى محاصرة الوجود الفلسطيني في حيزه العام وتفكيك اقتصاد الاعتياد اليومي الذي يربط المقدسية بمدينته عبر توظيف الأدوات القانونية لإحلال رواية استعمارية تسعى لمحو السياق الوطني وتحويل أصحاب الأرض إلى أقلية معزولة ومقيدة الشروط، مضى قائلا: أمام هذا الواقع لا يكفي الدفاع عن كل مؤسسة بشكل منفصل، فالتحدي يتصل ببنية المدينة الثقافية ككل.
1: هذا يتطلب تضافر الجهود على مستوى المؤسسات نفسها عبر تعزيز قدراتها القانونية والإدارية والمالية، ويتطلب أيضا دورا فاعلا للمجتمع المحلي الذي يمنحها معناها إلى جانب حضور المؤسسات الرسمية في توفير الغطاء والدعم. فالمعركة لم تعد على البرامج بل على صمود الفضاء الذي يسمح بوجود.
0: الكاتب يؤكد: كل فعل ثقافي يقدم يسهم في تثبيت حضور القدس في وجه محاولات إعادة صياغتها، فحماية المؤسسات الثقافية هي حماية لحق مدينة كاملة في أن تنتج معناها وأن تبقى مرئية في سرديتها الخاصة.
1: ونختتم لقاءنا من صحيفة الشروق الجزائرية ونطالع: قرصنة أسطول الحرية ومحاولات تعزيز الحصار على غزة، للكاتب عزات جمال. ويقول:
0: إقدام الاحتلال الإسرائيلي على قرصنة أسطول الحرية في المياه الدولية هو محاولة واضحة لمنع كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وعرقلة أي جهد إنساني يدفع من أجل ذلك. لم يكن هذا الاعتداء حادثة معزولة، بل هي حالة متكررة جرى فيها قرصنته واعتراض أساطيل الحرية في كل مرة تتوجه فيها للقطاع المحاصر. فيما يجري من اعتداءات على سفن كسر الحصار يأتي في سياق منظومة متكاملة من الإجراءات التي تهدف إلى إبقاء القطاع تحت ضغط الحصار والتجويع، والتي تهدف إلى التحكم الصارم في تدفق المساعدات عبر تطبيق ما بات يعرف بهندسة التجويع.
1: الكاتب مضى قائلا: أسطول الحرية هو مبادرة مدنية ذات طابع إنساني، كان وما زال يهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة وإيصال المساعدات، متحديا قيود الاحتلال الإسرائيلي العدواني وغير المشروعة.

0: في المقابل يعكس اعتراض نشاط إنساني بالقوة جريمة واعتداء سافر، ما يضع الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة مباشرة مع القيم التي تنص عليها الأمم المتحدة، ويفرض على دول العالم التي شاهدت مرارا وتكرارا هذه الاعتداءات الوحشية وقفة جادة. ما جرى يؤكد أن الاستهداف لم يكن للسفن بحد ذاتها، بل لفكرة كسر الحصار غير الشرعي ومحاولة خلق بدائل إنسانية.
1: الكاتب يؤكد يجب أن يفتح هذا الاعتداء الباب أمام ضرورة تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة من خلال الدفع نحو قرار دولي بكسر حصار غزة ومعاقبة قادة الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الاعتبار لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
0: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، أعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لين نويران ولبنى الفقهاء، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيادين.
1: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يؤكد أن القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية توفر منصة مهمة للتشاور والتنسيق وتوسيع التعاون في العديد من القطاعات الرئيسة. البيان المشترك للقمة يؤكد الحرص على تعزيز التعاون في التجارة والطاقة والاستثمار والثقافة والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والمائي. القمة الثلاثية تؤكد أهمية استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستدامة وقف إطلاق النار في لبنان، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية. القمة تؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم، وتدين الإجراءات الأحادية الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية. من العناوين إلى التفاصيل، عقد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس القبرصي نيكوس خيرستو توليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس اليوم قمة ثلاثية في قصر الحسينية، حضرها سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وبحثت القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية الخامسة سبل الارتقاء بالتعاون الثلاثي في شتى المجالات والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، كما ناقشت أبرز المستجدات في المنطقة. إلى التفاصيل.
1: بحثت القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية الخامسة في قصر الحسينية بعمان سبل الارتقاء بالتعاون الثلاثي في شتى المجالات والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، كما ناقشت أبرز المستجدات في المنطقة. وأكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن هذه القمة توفر منصة مهمة للتشاور والتنسيق وتوسيع التعاون في العديد من القطاعات الرئيسة وتعميق الروابط الاقتصادية عبر زيادة حجم التجارة والاستثمار. وأعرب جلالته عن حرص الأردن على البناء على اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها خلال القمم الثلاثة السابقة، خاصة المرتبطة بقطاعات المياه والطاقة والتعليم والسياحة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من المواقع الاستراتيجية للدول الثلاث والتي تشكل جسورا مهمة بين أقاليم عدة. وبين جلالة الملك كأن التنسيق بين الأردن وقبرص واليونان على المستوى الثلاثي وضمن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يساهم بشكل إيجابي في العمل نحو تحقيق الاستقرار والازدهار إقليميا وعالميا. وبالحديث عن التطورات الإقليمية، شدد جلالته على أن الصراعات المستمرة وتبعاتها الاقتصادية تتطلب استمرار التنسيق والالتزام بتحقيق الاستقرار والسلام، لافتا إلى أن التعاون بين الأردن وقبرص واليونان يشكل آلية مهمة للحوار والعمل المشترك، استنادا إلى احترام القانون الدولي وصون سيادة الدول. وأعاد جلالة الملك التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن إنهاء الاعتداء والحفاظ على أمن دول المنطقة. وشدد جلالته على ثبات موقف الأردن الرافض للإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى استغلال الأوضاع بالمنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة، منبها إلى ضرورة وصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى جميع المناطق في غزة دون أي تأخير أو معيقات. وبخصوص التطورات في لبنان، أكد جلالة الملك دعم الأردن التام لجهود الحكومة اللبنانية في الحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه. من جانبه، أكد الرئيس القبرصي نيكوس خريستو دوليدس أن القمة تنعقد في مرحلة تتسم بالعديد من التحديات الجيوسياسية، معربا عن شكره لجلالة الملك على استضافة أعمالها. وأعرب الرئيس خريستو دوليدس عن فخر قبرص بشراكتها الثلاثية مع الأردن واليونان، والتي تساهم بشكل حيوي في تعزيز الاستقرار وتوطيد التعاون للتصدي للتحديات المشتركة والاستثمار في في فرض توسيع الشراكات الاقتصادية. كما أعرب عن تضامن قبرص مع الأردن في ظل الاعتداءات التي تعرض لها خلال الأزمة الأخيرة في الإقليم، مشددا على ضرورة الالتزام بالحوار للتوصل لحل الصراع وبناء إطار للسلام في الإقليم. وبدوره تحدث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن أهمية انعقاد هذه القمة خاصة في ظل الظروف الإقليمية، مؤكدا أنها تحمل رسالة واضحة من الصداقة والتعاون والالتزام التام بالقانون الدولي. وأشار رئيس الوزراء اليوناني إلى دور الأردن المحوري بقيادة جلالة الملك ومساعيه لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومشيرا إلى جهود الأردن للحفاظ على الوضع القائم في المدينة المقدسة. وثمن رئيس الوزراء اليوناني الدعم الذي قدمه الأردن لليونان في التصدي للحرائق البرية. وبالحديث عن الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، أكد رئيس الوزراء ميتسوتاكيس أن اليونان وقبرص حريصتان دوما على توطيد التعاون الأوروبي مع المملكة انطلاقا من محورية أمن وازدهار الأردن لأمن وازدهار الاتحاد الأوروبي.
0: وقبيل القمة الثلاثية، عقد جلالة الملك عبد الله الثاني لقاءين منفصلين مع كل من الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني لبحث سبل توطيد التعاون على المستوى الثنائي وتبادل وجهات النظر حول المستجدات في المنطقة. هذا وصدر عن القمة الثلاثية التي جمعت جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس القبرصي نيكوس خريستوتوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في عمان اليوم الأربعاء. في نسختها الخامسة صدر بيان مشترك أكد الحرص على تعزيز التعاون في التجارة والطاقة والاستثمار والثقافة والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والمائي. كما أكد البيان على أهمية استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وشدد البيان على ضرورة تكثيف الجهود لاستدامة وقف إطلاق النار في لبنان وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية. كما أكد بيان القمة أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم. كما أدانت القمة الإجراءات الأحادية الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية. وأكدت القمة الدعم للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية الحادة في غزة وإيجاد الظروف الملائمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار. كما شدد البيان على أهمية تمكين وكالة الأونروا من الاستمرار في عملها بموجب تكليفها الأممي. وأكد البيان أن أمن سوريا واستقرارها وازدهارها متطلبات أساسية لاستقرار المنطقة. كما أكدت القمة أهمية استمرار الدعم الدولي للاجئين والبلدان المستضيفة لهم، وثمنت جهود الأردن في هذا الإطار. كما تم الاتفاق في البيان على عقد القمة الثلاثية السادسة في اليونان العام المقبل. وفي منشور على منصة إكس، أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أهمية مواصلة توسيع آفاق التعاون الثلاثي بين الأردن وقبرص واليونان بما يخدم مصالح شعوبنا وإقليمنا. وقال جلالته: اليوم يستمر التعاون الثلاثي بين الأردن وقبرص واليونان بالتوسع لخدمة مصالح شعوبنا وإقليمنا. سعدت باستضافة رئيس قبرص نيكوس خريستوتوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في عمان اليوم للمشاركة في القمة الثلاثية الخامسة بين بلداننا. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وبحث الصفدي والشيخ محمد تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده واستعادة الأمن والاستقرار على الأسس التي تضمن معالجة كل أسباب التوتر. وأكد الصفدي والشيخ محمد تضامن الأردن وقطر في مواجهة التحديات واستمرار التنسيق والتعاون في جهود حل الأزمات الإقليمية. أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن القمة الثلاثية شهدت مداولات موسعة ركزت على سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات الحيوية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه اليوناني والقبرصي، أوضح الصفدي أن النقاشات تناولت تطوير الشراكة في قطاعات المياه والطاقة والثقافة والتعليم والسياحة بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التكامل الإقليمي. وقال الصفدي:
2: أكد القادة اليوم على التزامهم على مؤسسة تعاوننا المشترك لبغية تحقيق مزيد من التقدم بين بلدينا. وكما ذكر جلالته، هذه آلية نؤمن بأنها فيما تواجه منطقتنا تحديات جمة يمكننا العمل معا لمواجهة هذه التحديات المشتركة وتعزيز التعاون المشترك بما فيها الأمن الغذائي. القمة أيضا مكنت القادة من نقاش العديد من المواضيع الإقليمية، وكلنا نتفق على أهمية البناء على وقف إطلاق النار الذي تم تحقيقه لإيجاد حل شامل من شأنه التعامل مع كافة التحديات التي تواجه منطقتنا وخفض هذه التوترات، وهذه التوترات من شأنها أن تؤثر سلبا على مستقبلنا. جميع القادة، ولا يجب أن يكون هنالك أي إعاقة لحركة الملاحة، وأن يتم المحافظة على الوضع الراهن، ويجب الاستئناف فورا. لقد ناقشنا مواضيع أخرى تهم المنطقة، وكما شاهدنا التوتر المتصاعد في لبنان وأهمية الحفاظ على الوحدة وسيادة الأراضي اللبنانية. من الواضح بأن القضية الفلسطينية هي في مقدمة النقاشات التي شهدت الجلسة بين القادة. إن موقفنا واحد، وهو تطبيق حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود 67 وعاصمة القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جنب إسرائيل وفقا للقانون الدولي والمرجعيات ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن. نحن نؤكد على عقب هذه المحادثات وما أكده القادة فيما يتعلق تطبيق الكامل لخطة الرئيس ترامب والتي أقرت وفق قرار مجلس الأمن الدولي بدون أي عراقيل فيما يتعلق بغزة.
0: من جانبه، أكد وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس أن القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية ناقشت عددا من القضايا التي تهم الدول الثلاث، مؤكدا أن الشراكة بين الأردن وقبرص واليونان قائمة على أسس متينة.
2: نود المحافظة على هذا الزخم الممتاز في هذه العلاقة الثلاثية بين بلداننا، وأدعو أيضا إلى تعزيز التعاون المشترك بيننا وبين الأردن بما يخدم لتأسيس أضرية مشتركة للأمن الإقليمي، ونرغب بتحقيق نتائج ملموسة من أجل المتوسط والتي يلتزم بلدان قبرص واليونان والأردن في تعزيز التعاون مع الأردن. لقد ناقشنا كذلك تعاوننا في مجال إدارة الأزمات. ومرة أخرى أود أن أشكر اليونان والأردن خلال اللقاء العام الماضي. إن شراكتنا تعمل وتحقق نتائج ملموسة لأنها مبنية على أساس متين من الثقة والصداقة.
0: وخلال المؤتمر الصحفي، أشاد وزير الخارجية اليوناني يورغوس يارابيتاريتس بدور الأردن كركيزة للاستقرار في المنطقة، معربا عن تقدير بلاده للعمل الدؤوب الذي يقوم به الأردن لتعزيز الاستقرار.
2: نحن نقدر عاليا العمل الجاد الذي الذي يقوم به الأردن من أجل تحقيق الاستقرار وفي عبر المنطقة. أود أن أغتنم الفرصة لأشكركم على أهمية وأود أن تأكيد على أهمية العلاقات الثلاثية بين بلدينا كنموذج لجلب الأمن والاستقرار لمنطقتينا. هذه الشراكة تستند على فهمنا المشترك لما يجري في المنطقة من أحداث ورؤانا الواضحة لمنطقة خالية من الحرب والعنف والتصعيد، وهذا بسبب قيمنا المشتركة واحترامنا للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لمواثيق الأمم المتحدة. لقد أتيحت لنا الفرصة اليوم لتبادل وجهات النظر لإزاء العديد من القضايا في المنطقة.
0: أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفد اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية تشو هيون، وبحث معه العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية. وأكد الصفد وهيون عمق العلاقات التي تجمع الأردن وكوريا والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف القطاعات التي تهم البلدين وتخدم مصالح الشعبين الصديقين. وبحث الوزيران التطورات في المنطقة وجهود إنهاء التصعيد فيها والتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينتج حلا شاملا يضمن استعادة التهدئة والأمن والاستقرار في المنطقة. واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور لمتابعة جهود تعزيز التعاون الثنائي إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم الاجتماع الأول لمجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية التي تأسست خلفا قانونيا لمعهد الإدارة العامة. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن تأسيس الأكاديمية جاء لإحداث نقلة نوعية في إعداد وتأهيل الكوادر الحكومية على مختلف المستويات، لافتا إلى ضرورة ربط برامج الأكاديمية بالاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية وأولويات السياسات العامة والأولويات الوطنية لضمان تحقيق أثر ملموس. وأشار إلى ضرورة البدء بتنفيذ منظومة مؤسسية متكاملة ومستدامة لبناء القدرات وتأهيل الكوادر وإعداد القيادات الحكومية وتعزيز الابتكار تواكب أفضل الممارسات العالمية لتكون رافعة للعمل الحكومي وتحسين كفاءة الخدمات ومستواها. ولفت رئيس الوزراء إلى ضرورة التركيز على برامج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ورقمنة الخدمات، مؤكدا أهمية أن نرى أثرا واضحا على سرعة الإنجاز وكفاءة وسهولة الإجراءات ورضا المواطنين عن الخدمات. قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رخص تقديم خدمات السكك الحديدية لسنة 2026، وتستهدف هذه الخطوة تحديث الإطار التنظيمي لقطاع السكك الحديدية. كما أقر مجلس الوزراء إجراءات تنظيمية تستهدف تسريع التحديث الاستبدالي للرؤوس القاطرة الشاحنات. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنفيذ العطاء الخاص بمشروع تأهيل وتشغيل محطة تحلية مياه أبو الزيغان في لواء دير علة بقيمة تقارب 37 مليون دولار، وتنفيذ العطائين الخاصين بمشروع شبكات الصرف الصحي جنوب غرب عمان بقيمة تزيد على 16 مليون دينار وعلى حزمتين. كما قرر مجلس الوزراء السير في إجراءات إقرار مشروع نظام مفتشي العمل لسنة 2026. كما أقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب لسنة 2026. وقرر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2026. وإلى آخر التطورات في قطاع غزة، حيث قال مسؤولون في القطاع إن غارات إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل، بينهم طفل وإصابة آخرين. وذكر مسعفون أن فلسطينيا استشهد وأصيب آخران في غارة جوية إسرائيلية قرب حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، بينما استشهد وأصيب آخرون عقب قصف من دبابات إسرائيلية قرب المنطقة الوسطى من القطاع. في هذه الأثناء قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إنه يجب تحسين وتيرة وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وكرر موقف برلين الرافضة لضم إسرائيل أي أجزاء من الأراضي المحتلة بحكم الأمر الواقع. وفي الضفة الغربية المحتلة شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات واسعة، حيث أسفرت عن اعتقال عشرات الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال وأسرى محررون، إلى جانب تسجيل إصابات وحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت في عدد من المناطق. وفي القدس المحتلة أخطرت قوات الاحتلال بهدم 50 محلا تجاريا ومنشأة في بلدة العزرية جنوب شرق المدينة، ويأتي هذا الإنذار تمهيدا لتنفيذ مخطط إيوان في المنطقة. من جهة أخرى هدمت قوات الاحتلال منزلين في القدس ورام الله بذريعة البناء دون ترخيص في إطار إجراءات متواصلة تستهدف المنشآت السكنية الفلسطينية. وفي السياق ذاته كثفت مجموعات المستوطنين اعتداءاتها في الضفة، حيث أقدم مستوطنون على حرق غرفتين زراعيتين غرب محافظة سلفيت، ما تسبب بأضرار مادية في ممتلكات الفلسطينيين. وهدمت قوات الاحتلال منزلا مكونا من طابقين في بلدة السواحل شرقي القدس بذريعة البناء دون ترخيص. في لبنان شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق عدة في لبنان، قائلا إنها استهدفت بنى تحتية لحزب الله، أسفرت إحداها شرقي البلاد عن مقتل 5 أشخاص رغم سريان الهدنة. في موازاة ذلك تعهد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير من جنوب لبنان باغتنام كل فرصة لإضعاف حزب الله، مؤكدا أن الجيش مستعد لشن هجوم جديد ضد إيران. وإلى آخر تطورات التصعيد في المنطقة، حيث نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من التوصل لاتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات أكثر تفصيلا بشأن البرنامج النووي، فيما أكد مصدر باكستاني هذه التصريحات. إلى التفاصيل.
3: في تطور قد يعكس اقتراب المفاوضات

0: الفوضى الإيرانية الأمريكية من لحظة حاسمة تأتي تصريحات موقع أكسيوس التي قد تضع حدا لإنهاء الحرب، حيث ذكر الموقع أن واشنطن وطهران تقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات أكثر تفصيلا حول البرنامج النووي. وذكر التقرير أن الولايات المتحدة تتوقع ردودا إيرانية بشأن نقاط رئيسية عدة في غضون الساعات 48 المقبلة. أشار التقرير إلى أن الطرفين لم يتفقا فعليا على أي شيء بعد، لكنه قال إن هذا هو أقرب ما وصلت إليه الأطراف من اتفاق منذ بدء الحرب. وقال موقع أكسيوس إن الاتفاق الذي يشمل بنودا أخرى سيتضمن التزام إيران بوقف مؤقت لتخصيب اليورانيوم وموافقة الولايات المتحدة على رفع عقوباتها ورفع التجميد عن أموال إيرانية تقدر بمليارات الدولارات ورفع الجانبين للقيود المفروضة على المرور عبر مضيق هرمز. وأشار إلى أن المذكرة بشكلها الحالي ستعلن نهاية الحرب في المنطقة وبدء فترة 30 يوما من المفاوضات بشأن اتفاق تفصيلي لفتح المضيق والحد من برنامج إيران النووي ورفع العقوبات الأمريكية. وقال الموقع نقلا عن مسؤول أمريكي إن القيود التي فرضتها إيران على الملاحة عبر المضيق والحصار البحري الأمريكي لموانئ إيران سيرفعان تدريجيا خلال فترة 30 يوما. وأشار المسؤول إلى أن القوات الأمريكية ستكون قادرة على إعادة فرض الحصار أو استئناف العمليات العسكرية إذا انهارت المفاوضات. بدوره أكد مصدر باكستاني أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة من صفحة واحدة تهدف إلى إنهاء الحرب. ونقلت وكالة NBC عن متحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران تقيم مقترح واشنطن للسلام المؤلف من 14 بند.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع واضح وملموس على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها المناخية، ويكون الطقس مشمسا ومعتدلا في أغلب المناطق ودافئا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يؤكد أن القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية توفر منصة مهمة للتشاور والتنسيق وتوسيع التعاون في العديد من القطاعات الرئيسة. البيان المشترك للقمة يؤكد الحرص على تعزيز التعاون في التجارة والطاقة والاستثمار والثقافة والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والمائي. القمة الثلاثية تؤكد أهمية استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واستدامة وقف إطلاق النار في لبنان وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية. القمة تؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم، وتدين الإجراءات الأحادية الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزملاء عبد اللطيف الأزايدة، هاني السرحان ومزيد العرمان في دائرة تحرير الأخبار، وفي الهندسة الإذاعية تحية من الزميل ربيع الصرايرة، ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم. زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات. يا هلا ويا مرحبا بكم بهالحلقة الجديدة المتجددة اللي نطلع عليكم به مساء كل أربعاء من الساعة 9:30 ولغاية الساعة 11. مستمعينا الكرام تابعونا على ترددات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة إربد الكبرى وأيضا على صفحة فيسبوك الإذاعة بث حيوى مباشر.

الخير على قلوبكم الطيبة اللي تهوى عبق الماضي وروائح الأمس الجميل. هالأمسية الجميلة كجمال قلوبكم انطل عليكم اليوم مع نافذة على التراث الأصيل، حيث الأصوات والحكايات تتنفس بين جدران الذكريات، وأيضا يعني نستعيد سويا قصص الجدات وأغاني الأجداد وشعر النبط الجميل.

نشكر زملاء العمل اللي معنا في هذه الليلة وكل ليلة من التنفيذ الهندسي الإذاعي والإخراج المبدع ربيع الصرايرة. من المراقبة الرئيسية سعيد حماد، ومن السوشيال ميديا رحيل الخالدي، ورح أكون برفقتكم أنا سهر الجبور. يا هلا ويا مرحبا.

مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، يا هلا ويا مرحبا بكم بهالأمسية الشعرية النبطية التراثية اللي نحاكي به الماضي والحاضر وأيضا المستقبل، التراث الجميل، التراث اللي يحمل عبق الماضي وأصالة التاريخ. راح يكون معنا ضيوف مبدعين من المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا من المملكة العربية السعودية، نسلط الضوء على تراثنا العربي الأصيل وأيضا التراث الأردني الجميل اللي يحمل في طياته الكثير الكثير من الإبداعات. خليكم معنا علشان نستمر في هالأمسية الجميلة. يا هلا ويا مرحبا بكم.

مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات وتحديدا برنامج بوح الريف والبادية، يسعدنا في هالحلقة أنه نستضيف أحد أعمدة الشعر السعودي الأصيل وصاحب القلم المبدع

0: اللي ينسج بالكلمة ألوان التراث وروح الأصالة، شاعر عبد الرحمن بن أحمد الناصر اللي ملقب به المجازف. أهلا وسهلا بك يا شاعرنا الكبير بين أحضان هذا البرنامج اللي يحتفي بالتراث الشعري ورواده شرواك. ودنا نبحر معك الليلة في بحور الشعر ونستمتع بنفحات الأصالة وجمال التعبير. يا هلا ويا مرحبا بك
1: واجدي.
0: هلا

0: في الوطن العربي. أنا أول مشاركة لي في برنامج من دولة المملكة الهاشمية، دولتنا الجميلة اللي نفتخر بتواجدنا بينكم، وسعيد بتواجدي معكم. الله يحفظكم.
1: والله يا أستاذ عبد الرحمن، حنا اللي سعيدين بتواجد قامات شعرية وأدبية شرواكم، يعني وفخر لي أنه تكونون استضافتي الأولى معكم. يعني دائما أنت متلبون دعواتنا، وحنا نبحث عن الإبداع،
0: واجبنا ما يحتاج.
1: الله يسلمك أستاذ عبد الرحمن. لما تكتب الشعر والكلمات، وحنا يعني عارفين أنك أنت كتبت الكثير من أغاني خالد عبد الرحمن اللي الشعب الأردني يمكن كان يترنم على هالأغاني، من أغاني الطرب والغزل والحب والحزن. صوت خالد عبد الرحمن الجميل لما يغني بالشعر، وكان يكتبه وكاتب هذا الشعر عبد الرحمن بن حمد الناصر، شلون تحدد الحدود بين الشعر الحر والكلمة الموسيقية؟
0: أولا الشعر ما له حدود، من الصعب أنك أنت تحدد المشاعر. المشاعر هي اللي تحدد الكاتب. دليل أنه المشاعر هي اللي تحدد وهي اللي توصل، أنه تنقلها في الوطن العربي، تنقلها بين الأذواق من ذوق إلى ذوق، فتحديدها صعب. أنا للأمانة يعني أبو نايف، يمكن أول تعامل فني لي بالساحة مع خالد عبد الرحمن. تعاملت معه في بادلي قلبي، اللي هي صدقيني لو أبين لك غلاك ما تصدق إذنك اللي تسمع طال عمري أو قصر، ما حد سواك يفرح بشوق فؤادي يجمع بادلي قلبي شعوره في هواك وحسسي أنك معه يا مطمع. هذا أول عمل بيني وبين أبو نايف.
1: يا سلام، وهذا الأغنية أخذت أصداء كثير كبيرة. أنا ما ودي أحكي عن الساحة العربية، ودي أحدد الساحة الأردنية. يعني للأمانة أخذت صدى كثير كبير، ما كانت الناس تعرف مين صاحب هالكلمات. الآن يعني لما تستنبط هالكلمات الجميلة والمشاعر اللي صاغ وجسد في أغانيه خالد عبد الرحمن، هذه الكلمات أستاذ عبد الرحمن يعني من وين تنبع؟ من وين تجي؟ هل هي تجارب شخصية ولا شعور حسيس الشاعر؟ يعني ما ودنا نقول عاش بعض التجارب، ولكن يمكن لامس وحس هذه التجارب.
0: والله الشعور إذا امتزج يعني مع الخيال، يعني هي ترجع للكاتب نفسه، تمكنه من امتلاك المفردة وتطويعها. فهنا انت تنفرد. يعني في بعض الكتاب ما يقدر يكتب له من خيال، يعني اذا ما في خيال لا يمكن انه يتعدى. وفي بعضهم الخيال ما له وجود عنده نهائيا. فلما انت تصقل خبرتك وتمزج بين الخيال والواقع، هنا أنت تضيف على المفردة جمال، يعني جمالها جمال. فما في شك أنه التجربة لها دور كبير، وتواجدك ككاتب مع من هو يعني سبق في المجال والاستفادة من إمكانياتهم ومن الجلسة معهم هذه لا شك أنها تضيف للشاعر أو للكاتب، تضيف له كثير.
1: نعم، يمكن هذا الشيء إحنا لامسناه بهالأشعار الجميلة اللي أصبحت أغاني ويردد الصغير قبل الكبير. الآن يعني يمكن في سؤال أنا أحب دائما أطرحه للشعراء اللي يكتبون الشعر وينتشر كأغاني، لما تجي تكتب هالكلمات الجميلة تختار المغني ولا الكلمات هي اللي تختار؟
0: شوفي، هو للأمانة كل التنتين موجودة.

0: انه في بعض الاوقات انت تحس بالمفردة انه ما يقولها الا فلان آدمي من الفنانين،
1: من ناحية الاحساس،
0: من ناحية الحين
1: انه وصل الفكرة. نعم
0: لك. في بعض المفردات تكون زي اللي تقولين عامة، يعني ممكن انه اي فنان يغنيها عادي، لكن في بعض المفردات لا يمكن يوصلها الا فنان
1: الا احساس الفنان
0: يراها الكاتب.
1: نعم
0: يراها الكاتب، يعني اذا كان الكاتب له هوى في الفن. في بعض الكتاب ما له هوى في الفن فتطلع تلقائي كذا.
1: نعم
0: في مفصلة كذا يعني بدون سابق يعني تجهيز لها او كذا. لا انا بالنسبة لي بحكم يعني علاقتي في بعض الاخوان فنانين وكذا صرت اتحكم بالمفردة. اعرف انا مفردتي هذه ما يقولها الا فلان. يعني مثلا في عمل ما يعني طلب رابح صقر، طلب كذا واحد ما اخذه، راح لميحد عمل.
1: حسيت انه هذا العمل راح يطلع يعني الاحساس مع ميحد.
0: بالضبط، ميحد غير ميحد ما يوصل. يعني هذا احساس كاتب، لكن ممكن انه مثلا فنان ثاني يقول افضل من ميحد، بس انا احساسي انه ميحد. التفصال هذا الميحد.
1: طبعا التقدير يرجع للشاعر لانه هو بالضبط. يحس انه هذا الشاعر او هذا المطرب الفنان إحساسه عالي، يمكن بالغزل ولكن إحساسه يكون عالي بالحزن، فهو يحدد
0: إذا كان يملك إذن موسيقي. هنا يلعب لعبته صح.
1: طيب بما أن حنا قاعدين نتحدث عن الإذن الموسيقي، هل أنت مع أنه الشاعر وخصوصا الشعر النبطي كونه يعني دائما سبحان الله يعني تقدر تلحن تدندن، مع أنه يسمع الحان دائما أكثر يعني يدرب إذنه الموسيقية ولا يظل على نفس الرتم اللي متعود عليه؟
0: والله أنا أتفق مع المثل اللي يقول عطل خباز خبزة لو أكل نصه. يعني أنا أشوف أنه مثلا أنا أكتب المفردة خلاص ما أتدخل إلا في النهاية لما يلحن الملحن ويضع الجمل الفنية كاملة ويسمعك. في بعض الشعراء يتمنى أنه يتغنى له بس خذ هذه مفردتي أغنها في أي لحن أنا موافق، بس المهم أني أطلع. أنا من الناس اللي لا، اللحن لازم أنا أوافق عليه،
1: لأنه يعني مرات يمكن اللحن يموت الشعور بالكلمات. نعم
0: بالضبط صحيح.
1: طيب أستاذ عبد الرحمن، يعني كثير من مستمعيك يرون في شعرك أصالة وتراث، أنت يعني بادرت أنه دائما يكون التراث موجود، بالرغم أنه يعني إحنا نلامس أيضا كمان في حداثة ومعاصرة، يعني شلون قدرت توافق بين القديم والجديد بإبداعاتك؟
0: شوف، أول شيء أشكرك على إطرائك، وأنا مفردتي متواضعة وذوق المتلقي هو اللي رفع من شأن مفردتي. أنا ما جبت شيء على ما يقولون كبير أو كذا، لكن التعامل مع المفردة يجب أنك أنت تواكب الزمن، تمشي مع الأجيال اللي طلعت بعدك، ما تظل على جيلك أنت. إذا ظليت على جيلك ما راح يسمع لك إلا جيلك. لكن لما أنت تأخذ مفردة الأجيال وتتعامل وتتعامل معهم في مفردتهم اللي يحبونها ويرغبونها، كذا أنت تمشي معهم، كذا أنت وصلت للمحافظة على اسمك. يعني أنت كيف تحافظ على الاسم؟ كيف تضع لك بصمة؟ ما تجي إلا بالمحافظة عليها. القمة تتسع لأكثر من شخص. فأنا أقول إنه يجب على الكاتب إنه ينزل للأجيال اللي طلعت، لا يظل على الجيل حقه واللي سبق.
1: خلينا نقول
0: ما يمنع أني أنا أواكب الأجيال الشباب أخذ مفرداتهم، ولكن إنه أنا ما أرضى المفردتي انها تقل قيمه عن مفرداتها السابقه.
1: نعم. جميل جدا، يمكن هذا الشيء احنا لامسناه استاذ عبد الرحمن. اجمل والله ما كتبت وحسيت انه قريب جدا لمشاعر عبد الرحمن بن احمد الناصر.
0: والله شوف انا بقول لك يعني السؤال هذا كثير انسال السؤال، ولكن انا ارى ان كل مفردة مو قصيدة، كل مفردة قريبة مني. لكن لو اقول المفردة اللي لها فضل علي اقول من الفرحة.
1: يا سلام. طيب
0: ليه؟ لانه هي اوسع انتشار، وهي اللي عرفت الناس بمجازف. طبعا انا ما كنت كاشف اسمي في ذيك اللحظة.
1: نعم يعني انت كنت المجازف. نعم
0: اي، ولو كنت اعلم انه من الفرحة راح تضرب وتسوي هالشيء هذا كشفت اسمي في الأغنية هذه، لكن قدر الله ما شاء فعل. يعني الحمد لله. فمن الفرحة طبعا هي اللي أقرب شيء لي بحكم الانتشار الواسع.
1: طيب نسمع شيء من هالجماليات لعبد الرحمن بن أحمد الناصر.
0: فاهمين الله يحفظك.
1: الله يسعدك.
0: يقول من الفرحة نسيت إني عليك البارحة زعلان، نسيت أقول لو تسمح تكرم لا تكلمني أهلي بك مثل ما أنت تهلي بي وأنا الشفيان، حسبني أنا الغلطان فرصتك ما تعلمني وذكرتك إنك علي خطيت، ولكن نعمة النسيان تنسي لي خطى الغالي وترجع له تسلمني يا حبيبي، ما تمكن داخل فؤادي ولا إنسان ألومك يومك أنت أخطيت، وإذا أخطيت أنا لمني حبيبي لو يطول الوقت أو يقصر أبد خلال، تراك أنت الوحيد اللي شتتني ولم لمني حبيبي دائما قلبي معك مشتاق لك، والهان غيابك عن عيوني طول هالمدة يألمني ومن الفرحة نسيتني عليك البارحة زعلان، نسيت أقول لو تسمح تكرم لا تكرم.
1: الله عليك، جميل جدا أنه نسمع الأغنية من كاتب كلمات الأغنية. كنا نسمع بصوت خالد عبد الرحمن، ولكن يعني الآن المستمعين في المملكة الأردنية الهاشمية والوطن العربي يسمعون من كاتب الأغنية عبد الرحمن بن أحمد الناصر. جميل جدا، الله يعزك. طيب اليوم شلون تشوف دور الشعر العربي المعاصر، خلينا نقول ونحدد في توجيه وجدان المستمعين. حنا اليوم أستاذ عبد الرحمن بزمن السرعة، والأغاني صارت يعني تحرك مشاعر الناس، تحرك مشاعر وتنتشر انتشار واسع. شوف أن الدور الشعر الآن موجود بتحريك هالوجدان عند المستمعين، خصوصا نحن في زمن وسائل التواصل الاجتماعي والسرعة.
0: شوف أنا اللي أنا يعني لاحظت انه طغى مع احترامي في الشعر المستشعر على الشعر،
1: وهم كثر
0: وهذه للأسف ضرت ولا سرت، يعني هي أصبح المتحكم في الساحة قدامك كذا كأنه واو، يعني كأنه شيء ما يصدق، ولكن الداخل أجوف. فللأمانة أنا اللي أنا شفت أنه يعني أضروا الساحة أكثر من ما أنهم نفعوا. وأتمنى من المستشعر أنه على الأقل يعني إذا أنا بقدم عمل أقل ما فيها أختار الجيد، يعني نعم. أساس ما تفسد الذائقة يعني.
1: صحيح نعم، علشان ما نظلم المبدعين، لأنه للأمانة احنا قاعدين نشوفهم ينتشرون انتشار النار في الهشيم، وصاروا كل واحد يكتب له بيتين يقول أنا شاعر. وللأمانة يعني يمكن مواقع التواصل الاجتماعي ساعدت وأثرت، ساعدت بانتشارهم والناس صدقت وتقبلتهم، وأيضا يعني ظلمت غيرهم.
0: مش لا شك.
1: طيب أستاذ عبد الرحمن، مرات الشاعر المبدع حتى لو ما كان كاتب كلمات إلى فنان معين أو تجي عليه لحظات حصار إبداعي، لحظات جفاف بإيجاد الكلمات بالكتابة، يعني الجو مو هو خلينا نقول جو كتابة، ولكن ينجبر على الكتابة. خلينا نقول مثلك وشرواك يوم ينطلب منك أغنية، وأنت الآن يعني محصور بوقت معين بكلمات معينة، شلون تواجه الحصار الإبداعي والجفاف بهالكلمات؟
0: والله أنا بالنسبة يعني عن نفسي يعني أنا أخذت، أنا بالنسبة لي كتواجد في الساحة أخذت حق، ولا يمكن أنه أنت تأخذ حقك وحق غيرك، هذا بالنسبة للإنسان العاقل. أنا لا أبحث عن شهرة على أساس أنه والله أطرد ورا فلان والحق ورا فلان وأعطي فلان وكذا. أنا في مملكتي اللي يبيني الله يحييه يجي، وإذا أنه خامة عفوا إذا أنه خامة الصوت اللي اللي اللي بتقدم هالمفردة جيدة لو كان مبتدئ الله يحييه، أما أنه والله مثلا أني أبا جامل مثلا فهذه المجاملة أنا أجامل ولكن مو على حساب نفسي.
1: نعم يعني ما في مجاملة بالشكل.
0: لا لا لا أبدا لا أبدا.
1: خلينا نريحك شوية ونسمع أي شيء تحب تسمعوا المستمعين اللي قاعدين الآن يتابعون عبد الرحمن بن أحمد الناصر.
0: يسمعون أختار يعني أغنية ولا
1: اللي تشوفه مناسب، شعر أغنية اللي ودك إياه.
0: لا خليني فيه في قصيدة أنتم ما شاء الله تبارك الله يعني من الروح، وعشقكم للشعر موازي، احنا نمشي في خطين موازيين.
1: الله يعزك.
0: يقول جتني بعد ما مزع الشوق جوفها، جتني تدور عن بقايا حروفها، جتني ولفتها من الشوق حايرة ودمعة فرح منها سبق دمع خوفها، هي تحسب ان الود بالقلب والغلا يرخص لاستعصى على العين شوفها، وانا من اللهفة تنسيت صدها وقدرتها يوم شرحت لي ظروفها، عامين قلبي التهف لانتظارها وحالي مثل شمس بدت في كسوفها أسر ليعني من عناية ولوعتي ونفسي من الفرد همومي تحوفها رغم الشكا والهجر والبعد والجفا، عندي أمل ترجع لقلبي وشوفه فعلا تحقق حلم قلب يودها وفرح روحي ما توصف وصوفها بعد العذاب اللي حصل من فراقها، جتي بعد ما مزع الشوق جوفها.
1: الله عليك، صح الله لسانك وعتل شانك على هالإبداع اللامتناهي.
0: الله يسعدك بعض ما عندكم، الله يحفظكم.
1: الله يسلمك. يعني جميل جدا أنه هذه القصائد تتجسد أغاني علشان تنحفظ أكثر، ويمكن توصل شعور عبد الرحمن الناصر بسرعة أكبر.
0: الله يسعدك.
1: أستاذ عبد الرحمن، هل هناك تراودك مرات فكرة أو شعور تحب أنه تحوله إلى قصيدة لكن ما وجدت طريقة إلى الورق لحد الآن؟
0: والله أنا بالنسبة لي اللي يخطر على البال ينقال على ما يقولون، ولله الحمد ما في شيء صعب علي. يقولون أبدا اللي يخطر على على على طول نقوله هو اللي في القلب على اللسان.
1: نعم صحيح صحيح، اللي بالقلب على اللسان، لكن مرات يمكن في بعض الأشخاص فعلا يحسون في شيء ودهم يكتبونه، ولكن يعني ما هم لاقين هالمفاتيح أو الطريقة اللي يكتبون بها، وممكن يكون يعني خصوصا كاتب الأغاني الأكثر يعني من هالنوع، ولكن يعني استنى الفرصة يمكن خلينا نقول المناسبة للكتابة.
0: ممكن صحيح.
1: نعم.
0: صحيح.
1: طيب يمكن لو قلنا لك أنه في عندك حرية لتحويل أي تجربة حياتية صعبة إلى عمل فني، يقدر الشاعر أنه يحوله بسهولة؟
0: لا بسهولة لا. لابد. من الصعوبات.
1: على ايش يركز، ايش يحط باعتباراته عند الكتابة؟
0: شوف، في اول شيء احنا في اشياء كثير تمنعنا، يعني اول شيء في تقيدك من ناحية مبادئك. يعني احنا عندنا هنا، انا انا بتكلم عن نفسي، يعني انا مثلا من نجد، ونجد يعني نجد لحالها فيها من اللهجات يمكن تتعدى العشر لهجات.
1: نعم صحيح.
0: انا ما اقدر اتعدى لهجتي، لاني لو تعديتها ما قالوا هذه القصيدة الا فلان. يعني ما اقدر اخذ مثلا انا من الزلفي، يعني مسقط راسي الزلفي ورامي في الرياض، ما اقدر اقول لهجات اهل القصيم او اهل سدير او اهل الرياض. مستحيل. يعني كم وكم خسرت من المعاني ومن الابيات الجميله بحكم ان المفرده هذه ما تكون موجوده.
1: يعني تقيد ب، خلينا نقول نعم،
0: انت كيف تكون كيف تكون تنتمي. يعني انا اوكي، انا انتمي المدرسه، ممكن انتمي المدارس اتعلم وانهل منها، لكن ما اتبع قائد المدرسه. يعني قائد المدرسه يمثل نفسه ما يمثلني انا،
1: يمكن يمثل منطقه، نعم منطقه اخرى.
0: بالضبط.
1: نعم
0: بالضبط.
1: ولكن يعني انت قصدك انه الشاعر يضع بصمه، خلينا نقول بيئته في شعر ويلتزم به.
0: نعم انا هذا رايي انا في نفسي، انا وطبقته على نفسي.
1: انا في عندي انا في عندي سؤال دائما يحيرا، حابه اني اساله، ولكن مرات يعني من ازدحام الاسئله يمكن احب اساله للشعراء كثير، ولكن سبحان الله من ازدحام الاسئله او مثلا الافكار لما تكون انت على الهواء مرات يطير السؤال هذا. استاذ عبد الرحمن، انت من الشعراء لما تكتبون القصيده تحط في بالك انه انت بدك تكتب لها شيء معين، هل انتم دائما تحطون انه القصيده مكتوبه لشخص معين ولا لمستمعين ومتلقين؟ لانه اتوقع انه هان يمكن تفرق.
0: والله شوف، هي تكتب لشخص معين، ولكن يحسب حساب ذائقه
1: المتلقي. نعم.
0: يعني مثلا في بعض القصائد خاصه بينك وبين نفسك، حتى يمكن المعني فيه ما توصل، بس شيء انت في داخلك فرغته على هالورقه هذه.
1: جميل جدا.
0: لكن انه في بعض القصائد مثلا ما تتغنى، تنقال في مجالس، في امسيات،
1: صحيح،
0: في مقابلات، لكن انه لما تجي تتغنى مفردتها ما هي غنائيه نهائيه. وفي بعض القصائد لا، تجمع بين هذه وبين هذه.
1: نعم، يعني خلينا نقول لكل مقال مقام، وفي قصائد يعني فعلا انت مثل ما قلت انه يعني حتى طبيعه القصيده سبحان الله ما تصلح للاغنيه، حتى لو جبرتها ما تصلح. طيب لو انك قابلت نفسك الصغيره في بداياتك، يعني قابلت عبد الرحمن بن احمد الناصر في بداياته، بدايه كتابته للشعر، وش النصيحة الإبداعية اللي توجهها لعبد الرحمن؟ شو تقول له بعد هالسنوات وهالإبداع وهالوصول؟
0: أول نصيحة طبعا الحمد لله أنا ناصح نفسي بدون أي شيء، يعني من فضل الله، لكن التجنب عن الألفاظ اللي ما تليق في الشخص. يعني في بعض الكتاب ما يفكر، يقول هالكلمة لكن بكرة يندم عليها. أنا أقول يعني أنه الحمد لله أنا ما استعجلت وطلعت من قصائد مثلا ركيكة أو شيء أنا أندم عليه اليوم. أنا من فضل الله من بدأت النشر إلين اليوم ما ندمت على مفردة طلعت للناس.
1: يمكن لأنه المفردة عندك ما يعني ما تطلع بسهولة،
0: قيمتها عندي
1: كبير
0: أغلى جدا.
1: جميل جدا. يعني أستاذ عبد الرحمن بن أحمد الناصر، سعدنا بهاللحظات.

0: القليله يعني دقائق صحيح انها معدوده، ولكن يعني جوهر الكلام جميل جدا. والله الود بدنا انه المقابله ما تخلص وناخذ من وقتك اكثر، ولكن يعني ان شاء الله أن يكون في لقاءات اخرى داخل استديو اذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه. وقت حضورك الى المملكه يعني احنا جاهزين، والاستديو يرحب بك، بس احنا ما ودنا ننهي معك يعني نهايه عاديه، ودنا نسمع منك قصيده.
1: الله يرحب فيكم، والشعور متبادل، وبإذن الله لنا زيارة لكم.
0: حياكم الله.
1: ونختم في يقول تمنيتك تشوف الجرح الأول، تمنيتك تشوف الجرح الأول قبل تجرح فؤادي جرح ثاني. غيابك عن حكوني ليه طول وانا عد الدقائق، والثواني حبيبي من نظر حالي تهول، ولا ركز علي اترك مكاني الاول ليه بغيابك تحول، وقلبك ليه يا عمري نساني تجول، حبك بقلبي تجول سرى بعروق قلبي، وبكياني على عهده معاك القلب مول سنين العمر بخلاص وسفاني، وعقب عزه معاك الحظ حول وشكلك الحال من قسوة زماني إلى شفتك. أبشرح لك من أول عن ظروفي وعن خافي حناني على شاشة عيوني، لي زول خيالك ما أعطى عينك ضماني، وتمنيتك تشوف الجرح قبل تجرح فؤادي جرح ثاني.
0: الله عليك الله عليك، هالكلمات الجميلة والإحساس الرائع اللي لامس قلوب المستمعين، وهم بعد كمان كانوا يطلبون يعني غزل ويطلبون وانت لبيت الدعوة من غير ما نقول لك. نختم بهاللقاء الجميل مع عبد الرحمن بن أحمد الناصر المجازف.
1: الله يحفظكم يا رب، شاكر ومقدر لكم هالوقت الجميل اللي نقول إن شاء الله إنه بداية لي في تواجد مع قامة إعلامية.
0: الله يعزك،
1: وإن شاء الله بإذن الله عن قريب إن شاء الله يكون لنا تواجد.
0: حياكم الله،
1: وقت أوسع بإذن الله.
0: تنورون، كل الشكر لك أستاذ عبد الرحمن، ونورت أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
1: نور نوركم، الله يحفظكم يسعدكم، وسعيد سعيد جدا بتواجدي عندكم. الله يحفظك.
0: شكرا شكرا يا هلا.
1: الله يحفظك. سعدناكم.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج بوح الريف والبادية. يا هلا بكم، يا هلا بصاحب القلم اللي يكتب بحب الأرض والهوية، صاحب الكلمات الوطنية الأصيلة اللي تفيض بالصدق والحنين، صوت الشعب وروح الشعب وشاعر الفرح والحزن معا. نرحب اليوم في برنامجنا بوح الريف والبادية بالشاعر محمود العزام اللي يسطر للوطن وللإنسان حروفا تنبض بالحب وأيضا بالوفاء، ونتمنى أن يكون لقاؤنا اليوم لوحة من المشاعر وكلمات تحمل عبق الأرض ودفء القلوب. ضيفنا العزيز، يا هلا بك في هالبرنامج اللي رح نبدأ رحلة الكلمات والأحاسيس مع محمود العزام. يا حياك الله.
1: حياك الله أخت سهر، ويسعد هالمساء ربي، ومساء الخير لكل الأخوة المستمعين والأخوة القائمين على هذا البرنامج، والله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك ويبقيك. محمود العزام، صوت الشعب الأردني، كلمة الأردنية، صوت متعب الصقار، لما نسمع الأغاني الجميلة اللي انحفرت بقلوب الأردنيين وحب الأردنيين لهالكلمات الجميلة. أستاذ الكريم، لما كتبت هالكلمات الجميلة اللي علقت في ذاكرة كل أردني، صرنا نرددها بأفراحنا بمناسباتنا سواء كانت وطنية ولا شخصية، شلون تشكلت هالكلمات؟ هل هي من البيئة الأردنية، من الريف، من المدينة، من ملامح صوت محمود العزام؟ حدثنا عن هذا الشيء.
1: والله أولا يعني خليني أكون منصف، لست الوحيد يعني اللي كتبت لمتعب الصقار.
0: نعم، متعب الصقار
1: كان شخصية مرموقة وصوت يعني غريب، يعني ملائكي.
0: نعم.
1: فالكل كان يعني يتمنى أن يكتب لمتعب الصقار. بالتالي أنا يعني كان قصيدة 3-4 قصائد كتبت لمتعب الصقار، والباقي الإخوان الشعراء الأردنيين كمان لهم هذا الدور.
0: نعم، جميل. طيب أستاذ محمود، شلون توافق بين بساطة الكلمة الشعبية وعمق الرسالة اللي دائما الشاعر يحب أن يوصله من خلال هالكلمات؟
1: هي لا شك يعني الموهبة اللي ربنا أعطانا إياها، وهذا بيميز الإنسان يعني اللي يكتب الشعر عن الإنسان العادي. يعني بكل إذا ما كان مكتب هذا الأسلوب هذا العمق أصلا ما بنقال شاعر له. وطبعا مختلفة درجات العمق عند الشعراء، عند يعني الطبيعة اللي بيعيش فيها، البيئة، الثقافة، وزدها جامعة الجامعات.
0: صحيح. ايش تسبق أكثر شيء الكتابة عند محمود العزام، هي الفكرة ولا الشعور اللي يسبق الآخر؟
1: لا، الشعور بولد الفكرة. يعني أول شيء يعني تسمع قصة أو تشوف مشهد يهز مشاعرك، الآن هذا الشعور لما يتحرك هو اللي بيثير الكلمات. وعادة ما في كثير من الأحيان بتنمو يعني نواة القصيدة.
0: نعم.
1: في البداية.
0: أستاذ محمود، مرات الشاعر يحس بأحاسيس غريبة لما يكتب القصيدة، وأنا دائما أسأل هذه الأسئلة لشعرائنا المبدعين شرواك، مرات يخاف الشاعر من فقدان الفكرة الأكثر، هو خوف من فقدان الفكرة ولا فقدان الإحساس اللي داخل القصيدة؟
1: يعني كمان على مستوى استيعابي للسؤال، إنه أنا الفكرة هي صيدة وبالتالي ممكن أنها تهرب حقيقي يعني.
0: نعم.
1: لكن إذا الشاعر من شعراء الحوليات واللي يعني بقعد يكتب القصيدة واللي يعني ينمق فيها ويقول رجحها، أنا لا والله من اللي بكتب القصيدة بأسرع وقت ممكن وخلص وبرتاح، لذلك عادة ما بتهرب من الفكرة بدل يعني سبحان الله محتاط عليه. نعم.
0: نعم. طيب أستاذ محمود، خلينا نسمع شيء من جماليات ما كتب محمود مفضل عزام.
1: يعني كما تفضل الأستاذ الشاعر عبد الرحمن قبلي وقال إنه كل كلماتي وقصائدي غاليات علي وبعتبرين جميلة، لكن لا شك في شيء متميز عن شيء
0: أكيد،
1: والقصائد في منها طويلة منها قصيرة، لكن خليني أبدأ لك بكلمات يعني كنت يعني غناها متعب الصقار بعنوان أردنية. أقول فيها: كنا وما زلنا وللغد الزند اللي عمره ما لان، كنا وما زلنا وللغد الزند اللي عمره ما لان، ولو فقر الأوطان اشتد نكون الفزعة للأوطان، ونبقى نجود بهالموجود ولعيون الأوطان أسود، نستنفر نار وبارود ونصمت في وجه الطوفان، ولما الموجة ترسم بحر نعاندها ونزرع مرساة، ولما الدمعة تنزل جمر نطفيها ونتحدى الآه، وكل ما زاد الهم نزيد إصرار ويسقلنا التهديد، ومنه نصنع ثوب العيد وننبت من وسط المأساة، لما الريحة تهز الصخر نصير احنا للصخر جدار، لما البحر يزمجر قهر نعوم ونتحدى التيار، كل ما المد يطوف الحد وفوق الشط يجد الجد نصير الوبل الماء يرد نرد الموجة للعصار.
0: الله عليك الله عليك، صح الله لسانك واعتلى شانك استاذ محمود، مبدع كل عادة، وكلمات لما تطلع من يعني داخل الشعر تختلف اختلاف كليا، يمكن تعكس وجع مقابل يعني، يمكن حنا ناخذ الكلمة يعني عادية، ولكن هي في داخل الشعر هي وجع عندما تخرج، تمر بلحظات تعجز عن حمل الكلمة بداخلك؟
1: مش لحظات، هذه في كثير من الأحيان. ويعني الأمانة بالنسبة لسؤالك الأول أو تعليقك الأول، هي يعني ظروفنا اللي المفروض علينا الآن بشكل عام، كان يعني الظروف الدنيا أو العالم العربي، هي كلها ظروف تحدي أصلا. لذلك احنا لازم نقول كنا وما زلنا والغد الزمن اللي عمره ما لعب، لازم نظل متحدين وثابتين، وإلا الهزيمة يعني كارثة. وبالنسبة للسؤال الثاني ذكرني زي ما عليك مختصر،
0: السؤال الثاني أنه عن عجز الكلمات.
1: عجز الكلمات،
0: نعم، يعني مرات الشاعر يكون يعني مثلا يشعر أنه في عجز عن حمل الكلمة داخل القصيدة، يعني نعم، وأنه مثلا يعني في شيء شخصي داخلي ينعكس داخل القصيدة، لكن حنا كمتلقين ما نحس بهذا الشعور مثل ما يحسه الكاتب.
1: يعني الكاتب لما بكتب القصيدة، وخاصة اللي بيكون من معاناة، بيكون عايش ظرفها، يعني أنا عندي الامتحان الأول للقصيدة هي أنها تهز مشاعري لما أقرأ، إذا ما هزت مشاعري بعتبرها ضعيفة. لذلك في كلمات صح لا شك مبهمة وممكن تصل للجمهور، وأسمعهم بيقولوا فيها عكس ما أنا كنت أقصد، وبالتالي ما أنا يعني مش مهتم إني أنا أوضح، لكني أنا نزلت اللي قلتيها هذا الحمل من قلبي وفرقت بيها على الورق.
0: طيب أستاذ محمود، أنت كتبت الكثير الكثير، الآن أنت وش اللي حسيت أنه وصل أكثر لقلوب الناس؟ هل هي الكتابة المكتوبة ولا المغنى؟
1: لا لا، يعني كمان ملاحظة ثانية، أنا بالنسبة لي للأمانة غير مهتم بإني أكون قصائدي مغنى جدا جدا، وكانت هي عبارة عن صدفة، لقيت الأستاذ متعب وطلب مني قصائد ووجدت أنه بيستاهل، لكن أنا غير أبدا غير معني أنه أحد يغني قصائدي إني خالص، لأن قصائدي أكثر اجتماعية، ومين بده يغنيها كاجتماعية؟ واللي غني قصائدي أكثر على المصائب اللي بتصير، وعلى البلاوي، وعلى اللي بنتحر واللي فقر والجوع.
0: يعني خلينا نقول لسان حال الشعب أو المجتمع، ودائما يعني

0: جميل انه الشاعر يعني يتحدث بقصائد مجتمعيه. احنا الان يمكن قاعدين نشوف انه التوجه للوجداني والغزلي وما الى ذلك قليل، انه الناس تكتب على المجتمعي، لانه خلينا نقول الغزلي الوجداني اكثر انتشار.
1: نعم.
0: ساعدتك مواقع التواصل الاجتماعي استاذ محمود على الوصول اكثر لقلوب الاردنيين والناس والمحبين؟
1: هي مش بس ساعدتني، هي أغنتني أصلا عن أي منصة تعتبر رسمية. يعني مهرجانات احتفالات الآن أنا صرت أعتذر عنها خالص، لذلك هذه المنصة اللي هي اللي جاب ليها اللي هي الفيسبوك أو من خلالها أنا بخاطب جمهوري وبكتب لبلدي بكتب المناسب والحمد لله مرتاح جدا بالفكرة.
0: نعم، يعني تحس أنه قصرت عليك المسافة بتعبير عن ما في داخل قلب محمود العزام.
1: جدا يعني وجدت اني نفسي انا متواصل وباستمرار وفي متناول.
0: نعم، يعني ما شاء الله عليك، احنا دائما نشوف يعني لك تفاعل كبير على المنصات. الساحه الاردنيه ساحه زاخره بالشعراء الاردنيين، ما شاء الله يعني في عندنا قامات شعريه جميله مبدعين ونتفاجئ بهم. ايش رايك بالساحه الشعريه الاردنيه من شعر، من حضور، يعني من كل شيء؟
1: هذا الكلام يعني أنا أول شيء بحترم إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإلي صداقة معها من 93 وأنا مستمع ومشارك جيد. الساحة الشعرية الشعراء الأردنيين مغبونين وكمان مغمورين، ويعني في كل احتفال أو مهرجان لابد من نوع من التمييز ولابد من نوع من يعني الواسطة ولابد من نوع من خلينا نقول الأسماء اللي بتصير يعني مش عارف بدي أقول لك مفروضة مرات تكون مفروضة، وهي للأسف مثل ما تفضل الأخ الشاعر اللي قبلي انه هي مش بمستوى الشعر ولا تطلع على منصات ولذلك شوهت الصوره.
0: احنا قاعدين نحكي عن المستشعرين اللي بالساحات. نعم،
1: لكن من شمالها الى جنوبها والله العظيم في شعراء يعني عباره عن عباقره.
0: نعم، ايقونات للشعر. نعم، ومجملينا والله، مجملينا بالداخل والخارج.
1: نعم
0: نعم، يعني أحد الأسماء محمود العزام اللي معنا اليوم، يعني أنا لما نزلت البرومو البرنامج وجتنا تعليقات كثيرة أنه قامة شعرية أدبية أردنية، وكان يعني التعليقات من خارج الأردن، ناس كثيرة تعرفك، ناس كثيرة تحب محمود العزام، تحب شعر محمود العزام الشعبي. هذا هو الشعر الأردني، هذا هو الشعر اللي ينقل الصورة الأردنية بشكل جميل، وأيضا يعني يحافظ على موروثنا مثل ما حافظ محمود مفضل العزام. طيب يعني استاذ محمود،
1: تفضل.
0: شلون ودك الناس في يعني الزمن القادم انه يتذكر الشاعر او كلمات الشاعر محمود العزام في سنوات المقبله؟ كيف تحب يتذكره؟ مش البصمه اللي تحب انها دائما تكون حاضره في يعني فكر و المتلقي؟
1: الأمانة يعني سؤال جدا وسيع، وأقول لك وذو شجون. بداية أنه شعر خلنا نقول النبطي والشعبي، احنا كله نعتبره شعبي. الشعبي هو محارب إجمالا يعني، لكنه استطاعوا الشباب يعني والشرواكي كمان استطاعوا انهم يفرضوه على الساحة ويوجدوه ويجدوا انه هو له طعم الإنسان مستغنيش عنه. كشعر شعبي انا كون بكتب الشعر الشعبي اكثر من النبطي، بكتب نبطي لكن الشعر الشعبي انا يعني بالصحيح بنعي يوم يعني ليل نهار بنعي الشعر الشعبي وانه بقول عظم الله اجركم. ما راح خلص يعني راح ينشطب لانه كثير مستبعد من الساحة. لكن أنا عزائي الوحيد إني في القصائد اللي بكتبها بحفظوها يعني الأطفال اللي بيشاركوا في المدرسة قاعدين بيشاركوا للوطن بحفظوها اللي يعني تقول لي سموها بالشريط اللي سموها، لكن كتوثيق حتى الديوان ما وفقت يعني وزارة الثقافة. ملاحظاته كثيرة، وأحنا يعني تقولي بنحكي ببساطة وبنحكي بأمانة وحرص على وطننا.
0: يعني إحنا نتمنى إنه

0: هذه القصائد دائما تكون محفورة بذهن وفكر أطفالنا، لأنه القصائد الوطنية قصائد جميلة جدا تعبر عن تراثنا وموروثنا ومحبتنا للأرض والتراب الأردني الجميل. أستاذ محمود، لو طلبنا منك بعد هالسنوات الطويلة هذه خبرتك واحتكاكك بالساحة الشعرية الأردنية، بالساحة الشعرية العربية، بمحافل كثيرة، يعني ما شاء الله يعني عندك وقت كبير في الشعر، مو أنت خلينا نقول ابن البارح كتبت وانتشرت، لما أنا أقول لك أطلب منك رسالة توجهها للشعراء أنا عارف ليه، لأنه أنت صاحب فكر وصاحب سنوات طويلة من الكتابة، وش الرسالة اللي توجهها للشعراء اللي الآن موجودين في الساحة الشعرية الأردنية، وش تقول لهم؟
1: الشعراء اللي على الساحة الأردنية الآن اللي يعرفوني اللي انطلقنا مع بعض واللي لحقنا احنا في ركبهم كانوا قبلنا متخاوينا وعرفوا مين محمود العزام وديس انا قريب من محب لأصدقائي زملائي، يا اخوان لهجتنا الأردنية غنية وكافية وقادرة على انها تخدم القصيدة من غير ان احنا ناخذ اي كلمات على مؤاخذة يعني غير أردنية، باديتنا وسيعة وشاملة وعامة ما شاء الله، ولهجتنا المحكية جميلة جدا وغنية، لذلك تقليد بظل تقليد، لا يمكن المقلد ان يصير يوم الايام مبدع بظل مقلد، فبالتالي بعض الكلمات صارت تتسرب الى الى الى قصائدنا، بمعنى عشان نجامل احنا. نعم. ليش احنا نجامل على حساب والله وطننا كبير والله لغتنا عريقه
0: وغالي علينا استاذ محمود، لهجتنا غاليه علينا
1: اذا احنا خلينا نحترم لغتنا ولهجتنا الواضحه الحلوه اللي احنا نعتز فيها.
0: لقاء جميل جدا، كلمات جميلة جدا، يعني أثريتنا والله بهاللقاء يا أستاذ محمود، خبرة جميلة، سنوات ما جت من فراغ، حتى يعني يمكن الشعر اللي كتبه محمود العزام عالق في ذهن الأردنيين، عالق في ذهن المحبين لك سواء في الداخل ولا الخارج. مو بدنا ننهي معك إلا بقصيدة علشان تكون هي كلمات يعني معبرة من محمود وفضل العزام. تبشر بالجنة.
1: وحياة عينك يا وطن كلي عليك عيون، وحياة عينك يا وطن كلي عليك عيون، وقلبي على عيوني حرس خوف العيون تخون، وكل يوم تعويذي إلك صورة من القرآن، مجنون بترابك أنا وبنسمة المفتون، والله بحبك يا وطن، والله بحبك يا وطن حب بشكل هادي، واللي ستر جوا القلب نفسه إلك بادي، وقادر أنافك بالحكي وزور الكلمات، لكن بحبك يا وطن تبقى وطن عادي، حبي إلك حبي إلك حب الطفل لمه بلا تكليف، من يوم ما كان الحلم ضمة بصل ورغيف، ما يوم حبيتك لجل بيعة ولا شروة، ما يوم جاملتك كمم عزب لجام الظيم، انت انا انت انا برغم العنا، من يوم كنا اطفال ومن يوم ما كان القمر يغفى عطرف الشال، وكبرت انت يا وطن وانا غزاني شيء برغم المسافة، يا وطن حبك على بسلعة، فيك العمر فيك العمر يبقى حلو لو كنت ورد وشوك، وفيك العديدين برغم جور الفقر حبوك، وفيك اللي عمره ما حكى راهن إلك روحه، وفيك اللي أغنوك بحكي وعند الفعل داعوك، وفيك الوجوه النوعة أصل وبصل وانساب، وفيك اللي من ثاني بلد حبك سما وتراب، وجادوا بحبك يا وطن وتحسس جروحك وزاود عليهم بالحكي شاعر غبي كذاب، حب الوطن حب الوطن ما تصنعه لو كان أو لولا، وما أخلص بحبي لجل ذولاك أو ذولا، وما دام أصلي من جرش لو أسكن بباريس حب الجرش لازم يظل في المرتبة الأولى، والنمعد منك يخطي وزاك الله خير بارك الله.
0: الله يعزك، شكرا أستاذ والقامة الأدبية محمود مفضل عزام، شكرا جزيلا.
1: سلمت كل احترامي على بك.

نعم احنا اردنيين ونفتخر ان احنا اردنيين، وسبحان الله يعني حتى الاغاني الاردنيه والكلمات الاردنيه كثير مشاعرنا. يعني انا قاعد اشوف التفاعل على السوشيال ميديا من الناس ومحبتهم للكلمات الاردنيه بالطابع الاردني الجميل. الله يحفظ مملكتنا الاردنيه الحبيبه وقائدنا واجهزتنا الامنيه وشعبنا، الله يديم الامن والامان علينا.

الله الله الله يا شمل ويا عشيرة زماني وخصرك داخل نعمله ولبان حبيبي.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج بحر الريف والبادية، مستمرين في تسليط الضوء على تراثنا وموروثنا الأردني. سرنا في هذا اللقاء الإذاعي أن نرحب ضيفنا الكريم الباحث في التاريخ والتراث الشعبي الأستاذ عبد الله آل حصان، الذي يعد من الأسماء المهتمة بتوثيق الذاكرة الشعبية وحفظ الموروث الثقافي. يا هلا ويا مرحبا بك أستاذ عبد الله.
1: يا سعد الله مساءكم وجميع المستمعين إذاعتنا الكريمة، حياكم الله جميعا.
0: الله يعزك. سؤال سريع ويعني مختلف، وش اللي خلاك أستاذ عبد الله إنه تنجذب بشكل خاص لهذا المجال في البحث بالتراث؟
1: بداية التراث الشعبي هو التراث بمفاهيمه المختلفة المادي وغير المادي، هو ما خلفه الآباء والأجداد بكافة التفاصيل.
0: نعم.
1: هذا التراث يشكل هويتنا الأردنية، وهو تاريخ الأجداد وحياتهم وممارساتهم، وبالتالي وجدت لزاما عليك أحد أبناء هذا الوطن البحث في تراثنا الأردني بهدف جمعه وتوثيقه وفق الأسس العلمية المعتمدة في هذا المجال، لأنه التراث الشعبي الأردني بحر واسع ونحتاج إلى توثيقه ورصده بشكل دائم. لهذا السبب بشكل رئيسي أنا عملت على هذا الشيء وبدأت في البحث وعمل الدراسات وتأليف الكتب في مجال التراث الشعبي الأردني.
0: نعم، يمكن أبرز الأعمال أو الدراسات اللي أنت سويتها أستاذ عبد الله إنه تراث الأطفال.
1: نعم.
0: تراث الشعب للأطفال، شلون التراث الشعبي للأطفال؟ هل هي اللهجة، الكلمات، الألعاب؟ خلينا نوضح شوية للمستمعين.
1: نعم، التراث الشعبي أو الطفل في التراث الشعبي هي جزء من جزئيات التراث الشعبي، ونحن نتحدث عن دورة الحياة، دورة الحياة اللي هي الولادة والزواج والوفاة بشكل عام.
0: نعم.
1: الجزئية المرتبطة في الطفل هي الجزئية المرتبطة في مراحله العديدة، اللي هي مرحلة الطفولة. هذه المرحلة تستمر في التطور منذ الولادة وحتى يصل الطفل إلى النضج. وهذه المرحلة بتفاعل فيها مع البيئة المحيطة به، من قبل ولادته، أثناء الولادة، ما بعد الولادة، لما يصير طفل، لما يكبر شوي، لما يتعلم، لما يدخل بالحياة، المجتمع، المدرسة، حتى يصل سن البلوغ. هذه الممارسات المرتبطة فيه أنا درستها من خلال الكتابة الطفل في التراث الشعبي الأردني.
0: نعم، يمكن مهمة صعبة أستاذ عبد الله، يعني يمكن

0: متخصصة في هذا المجال.
1: نعم.
0: لكن يوجد معلومات متبعثرة بين المقالات والدراسات
1: والروايات مثلا
0: والروايات. فإحنا استخدمنا العمل الميداني لتأكيد وتعزيز المعلومات من أجل الخروج بصورة مناسبة عن ما يتعلق بالطفل وعلاقته في تراثنا، وكيف هذا الطفل كان يعامل، وكيف يعني تطور شخصيته يعني وتشكيلاته، وكيف يتعامل مع الآخرين، مع الأشياء، تفاعله مع محيطه، أوقات الفراغ عنده، أو وسائل التسلية، الأدب الشعبي الخاص فيه، الطب الشعبي المتعلق فيه، وهكذا. فتم جمعه. يعني المشكلة الأساسية التراث الأردني بشكل عام، يجب أنه نعيد كتابة هذا التراث، لأنه المراجع قليلة والدراسات قليلة في هذا المجال. فهذه المشكلة الأساسية في عند دراسة التراث الشعبي فيما يتعلق بالطفل.
1: يمكن أستاذ عبد الله كمان يعني تنوع التراث الشعبي للطفل أو حتى التراث الشعبي بالأردن من بيئة لبيئة، من الريف إلى البادية إلى الحضر، اعتمدتوا على هذه الأشياء؟ أخذته بالاعتبار؟ نعم
0: بالتأكيد. يعني التراث الشعبي في الأردن هو متداخل بشكل رئيسي. في خصوصيات احنا نسميها الهوية الفرعية في بعض المناطق، يعني البادية عندهم خصوصية، القرى عندهم خصوصية، المدن عندهم خصوصية، لكنها تتلاقى بشكل عام مع اختلافات بسيطة. هذه الاختلافات احنا نوهنا لها، انه مثلا في البادية الطفل يكون له آلية معينة في المدينة حسب المتطلبات والظروف المحيطة به في هذا المجال.
1: تعتقد أنه التقنيات الحديثة اللي إحنا قاعدين نواكبها ساعدت في حفظ التراث ولا أثرت عليه سلبا؟
0: والله أنا بالنسبة لي، أنا التطور والتكنولوجيا والتقنية الآن اللي شغالين عليه هذا لازم أو من المفترض يكون وسيلة من الوسائل نستخدمها لحماية تراثنا، لكن للأسف الفضاء المفتوح صار هذه الوسائل هي تشويه للتراث. يعني في أفراد يعني بتصدوا لهذه المهام وهم غير مؤهلين، فما في رقابة على ما ينشر أو يكتب، أو سواء مكتوب أو مرئي أو مسموع عن بما يتعلق في التراث الأردني. فبالتالي في معلومات مغلوطة كثيرة موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي أو على الفيديوهات اللي تخرج بين الفينة والأخرى عن ما يتعلق في التراث الأردني، والناس تأخذها مسلمات.
1: نعم، يعني يمكن هذا وده دقة أكثر أستاذ عبد الله، لأنه في أساليب أتوقع أنكم تعتمدونها في توثيق الروايات خصوصا الشفوية.
0: طبعا في أساليب، يعني إحنا جمع التراث في المقابلة، المقابلات الميدانية، في المقابلة الفردية، في الفوكس جروب المجموعة، في التحليل، في الملاحظة، في المشاركة في الفعل نفسه، في أنت لازم يكون عندك منهجية أنثروبولوجية والتاريخ والوصف والتحليل الوصفي والتحليل الإحصائي. هاي الأمور كلها تتداخل حتى تخرج في معلومة صحيحة، لأنه الراوي، خلينا نحكي الراوي هو صنف اليونسكو ككنز من الكنوز البشرية. الرواة والرواة في الأردن الثقات قليلين بصراحة،
1: يعني يمكن تلقى القصة لها أكثر من رواية، ما ما تدري مين تصدق.
0: الآن فيما يتعلق بالرواية الشفوية فهي سيف ذو حدين. أولا تعدد الروايات لقصة معينة هذا أمر طبيعي، لأنه الأدب الشعبي في مفهوم العام هو ملك للمجتمع، فأي مجموعة مضيف بتنقص بتعدل حسب الموقف، بتزيد اسم، بتزيد مناسبة فترة زمنية، لكن محور القصة بيبقى زي ما هو. هذا من ناحية إيجابية، سواء في الحكاية الشعبية أو في الأغنية الشعبية أو في المثل. لكن إحنا اللي منواجهه أنه في تحريف كامل للرواية للأحداث، لأنه إحنا في المفهوم إذا جلست مع رجل كبير أو مع امرأة كبيرة وجلست في يوم آخر وسألت نفس الموضوع، تجد الموضوع هو نفسه موجود
1: بس لكن طريقة السرد
0: تختلف، هذا أمر طبيعي. لكن أن تختلف القصة وتحرف بشكل كامل، هذا المشكلة اللي احنا نواجهها. فبالتالي التحقق من الرواية الشفوية هو مهم جدا جدا، لانه احنا في مثل عندنا بنحكي لا تصدق شايب ما تتجاهله ولا مثلا تغرب، انه ما في ناس يأكد هاي الرواية،
1: يأكد الرواية.
0: فبالتالي انت لازم تتحقق في طرق كثيرة منه هذا الحكي صحيح، دقته الى اين تصل، وبالتالي تخرج في رواية نسبة الدقة فيها عالية.
1: طيب اليوم يعني بظل هالتطور شلون تشوف

0: وتقيم اهتمام الجيل الحالي بالتراث والتاريخ المحلي؟
1: احنا الان احنا سالت السؤال الاول الان تطور التكنولوجي ومواقع التواصل الاجتماعي للاسف انا بحكي ما استغلت بالاتجاه الصحيح.
0: نعم.
1: لانه الجيل الحالي بيهتم انه يشاهد ويقرا هذه المعلومات او هذا الفيديو او هذا المشاهد من خلال هذه الادوات. كلما من الجيل الجديد يعني يتابع او يقرا الدراسات والكتب، يعني ممكن تطلب منه أي معلومة يجيبها من خلال السوشيال ميديا، يجيبها من خلال الانترنت من فيديو، لكن ما بيجيبها من دراسة من مرجع من كتاب. بالتالي أنا بطالب كل الجهات إنهم نخرج عن الكلاسيكية في توثيق التراث. لازم إنه الكتاب يكون هو المصدر الأساسي، لكن نحول هذا الكتاب لشيء مرئي، لشيء مسموع، حتى الجيل الجديد يتقبل إنه هي ثقافته، يتقبل المعلومة الموثوقة بالأدوات التي تناسب هذا الجيل.
0: نعم.
1: يعني الجيل متعطش، لكن الجيل بيشوف التراث المناسبات مثلا بالأعياد.
0: نعم.
1: في موضوع معين، في أغنية، في أكلة، في لبسي. فهون الفجوة اللي بتصير ما بين الجيل الحالي والجيل السابق في مفهوم التراث، يعني تحس مغيب عن هذا التراث، لا يعلم عنه شيء بسبب التطور، هذا شأن العالم كله. لكن احنا في الأردن الآن في اتجاه انه يصير تطور التكنولوجي ومواقع التواصل الاجتماعي تكون الأداة الإيجابية لتدوين وحفظ التراث بطريقة صحيحة وموثوقة.
0: نعم. يمكن احنا تحدثنا عن الكتاب اللي أصدرته للطفل، احنا وصلنا للنهايات، ولكن بدنا نسألك انه المشاريع المستقبلية غير هذا الكتاب في شيء راح يكون مستقبلا استاذ عبد الله؟
1: أنا صدر لي 4 دراسات. أول دراسة صدرت في عام 2021 اللي هي بعنوان التراث الشعبي هي مدينة معان، صدر عن وزارة الثقافة الأردنية. وفي عام 23 صدر كتاب الطفل في التراث الشعبي الأردني عن الهيئة العامة المصرية للكتاب. وأيضا في نفس العام صدر عن وزارة الثقافة الأردنية كتاب الأغاني الشعبية في لواء الحسا. العام الماضي أيضا صدر لي كتاب وهي دراسة عن الكتاتيب في الأردن نشأتها وتطورها 1905-1955 عن وزارة الثقافة الأردنية. هذا فيما يتعلق في الكتب التي صدرت، بالإضافة لمجموعة من الأبحاث والدراسات التي نشرت في مجلات. أيضا على الطريق هناك الفنون القولية في الأدب في التراث الشعبي الأردني سيصدر قريبا. والمعتقدات الشعبية في الأردن، مكانة المعتقدات الشعبية في الأردن، وأيضا التراث الشعبي في محافظة الكرك، وأيضا فن الهجيني.
0: نعم. يعني أستاذ عبد الله ما شاء الله يعني زاخر، مثل يمكن ما تحدثت معك قبل الحلقة، أنت قلت لي أنه كثير من الكلام فعلا أنه ما تكفي حلقة واحدة. بإذن الله راح يكون في عدة حلقات مع الأستاذ عبد الله آل حصان، ويتم التنسيق لأنه نسلط الضوء على الموروث والتراث اللي بحث فيه وقدمه. يمكن احنا وصلنا لنهاية حلقتنا، للأمانة يعني كان الوقت قصير، ولكن إن شاء الله راح يكون في لنا لقاءات أخرى، ودي أشكرك على هالدقائق المعدودة الجميلة.
1: لا شكرا لكم أنكم أعطيتونا هذه المساحة للحديث عن تراث الطفل والتراث بشكل عام، ولعلها إضاءة يعني بسيطة للأيام القادمة
0: بإذن الله،
1: وإن شاء الله نتحدث بشكل موسع
0: بإذن الله. شكرا لك أستاذ عبد الله آل حصان، باحث في التاريخ والتراث الشعبي. مستمعينا الكرام، يمكن حنا وصلنا لنهاية الحلقة، ودي أشكر كل فريق العمل، ربيع الصرايرة، سعيد حماد مراقبة رئيسية، ورحيل خالدي سوشيال ميديا. كنت معكم أنا سهر الجبور، تصبحون على ألف خير.
2: لابد ما يرجع، لابد ما يرجع ويصحى.

0: لابد ما يرجع ويصحى يوم ويصحي ضميره. سيبوه.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثانية عشر ليلا ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار منتصف الليل يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يؤكد أن القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية توفر منصة مهمة للتشاور والتنسيق وتوسيع التعاون في العديد من القطاعات. القمة الثلاثية تؤكد أهمية استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستدامة وقف إطلاق النار في لبنان، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية. القمة تؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم، وتدين الإجراءات الأحادية الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. عقد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس القبرصي نيكوس خريستو دوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيريكاكوس ميتسو تاكيس قمة ثلاثية في قصر الحسينية، حضرها سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وبحثت القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية الخامسة سبل الارتقاء بالتعاون الثلاثي في شتى المجالات والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، كما ناقشت أبرز المستجدات في المنطقة. إلى التفاصيل.
1: بحثت القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية الخامسة في قصر الحسينية بعمان سبل الارتقاء بالتعاون الثلاثي في شتى المجالات والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، كما ناقشت أبرز المستجدات في المنطقة. وأكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن هذه القمة توفر منصة مهمة للتشاور والتنسيق وتوسيع التعاون في العديد من القطاعات الرئيسة، وتعميق الروابط الاقتصادية عبر زيادة حجم التجارة والاستثمار. وأعرب جلالته عن حرص الأردن على البناء على اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها خلال القمم الثلاثة السابقة، خاصة المرتبطة بقطاعات المياه والطاقة والتعليم والسياحة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من المواقع الاستراتيجية للدول الثلاث والتي تشكل جسورا مهمة بين أقاليم عدة. وبيّن جلالة الملك أن التنسيق بين الأردن وقبرص واليونان على المستوى الثلاثي وضمن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يساهم بشكل إيجابي في العمل نحو تحقيق الاستقرار والازدهار إقليميا وعالميا. وبالحديث عن التطورات الإقليمية، شدد جلالته على أن الصراعات المستمرة وتبعاتها الاقتصادية تتطلب استمرار التنسيق والالتزام بتحقيق الاستقرار والسلام، لافتا إلى أن التعاون بين الأردن وقبرص واليونان يشكل آلية مهمة للحوار والعمل المشترك، استنادا إلى احترام القانون الدولي وصون سيادة الدول. وأعاد جلالة الملك التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن إنهاء الاعتداء والحفاظ على أمن دول المنطقة. وشدد جلالته على ثبات موقف الأردن الرافض للإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى استغلال الأوضاع بالمنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة، منبها إلى ضرورة وصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى جميع المناطق في غزة دون أي تأخير أو معيقات. وبخصوص التطورات في لبنان، أكد جلالة الملك دعم الأردن التام لجهود الحكومة اللبنانية في الحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه. من جانبه، أكد الرئيس القبرصي نيكوس خريستو دوليدس أن القمة تنعقد في مرحلة تتسم بالعديد من التحديات الجيوسياسية، معربا عن شكره لجلالة الملك على استضافة أعمالها. وأعرب الرئيس خريستو دوليدس عن فخر قبرص بشراكتها الثلاثية مع الأردن واليونان، والتي تساهم بشكل حيوي في تعزيز الاستقرار وتوطيد التعاون للتصدي للتحديات المشتركة والاستثمار في في فرض توسيع الشراكات الاقتصادية. كما أعرب عن تضامن قبرص مع الأردن في ظل الاعتداءات التي تعرض لها خلال الأزمة الأخيرة في الإقليم، مشددا على ضرورة الالتزام بالحوار للتوصل لحل الصراع وبناء إطار للسلام في الإقليم. وبدوره تحدث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن أهمية انعقاد هذه القمة خاصة في ظل الظروف الإقليمية، مؤكدا أنها تحمل رسالة واضحة من الصداقة والتعاون والالتزام التام بالقانون الدولي. وأشار رئيس الوزراء اليوناني إلى دور الأردن المحوري بقيادة جلالة الملك ومساعيه لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومشيرا إلى جهود الأردن للحفاظ على الوضع القائم في المدينة المقدسة. وثمن رئيس الوزراء اليوناني الدعم الذي قدمه الأردن لليونان في التصدي للحرائق البرية. وبالحديث عن الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، أكد رئيس الوزراء ميتسوتاكيس أن اليونان وقبرص حريصتان دوما على توطيد التعاون الأوروبي مع المملكة انطلاقا من محورية أمن وازدهار الأردن لأمن وازدهار الاتحاد الأوروبي.
0: هذا وصدر عن القمة الثلاثية في نسختها الخامسة بيان مشترك أكد الحرص على تعزيز التعاون في التجارة والطاقة والاستثمار والثقافة والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والمائي. كما أكد البيان على أهمية استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وشدد البيان على ضرورة تكثيف الجهود لاستدامة وقف إطلاق النار في لبنان وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية. كما أكد بيان القمة أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم. كما أدانت القمة الإجراءات الأحادية الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية. وأكدت القمة الدعم للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية الحادة في غزة وإيجاد الظروف الملائمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار. كما شدد البيان على أهمية تمكين وكالة الأونروا من الاستمرار في عملها بموجب تكليفها الأممي. وأكد البيان أن أمن سوريا واستقرارها وازدهارها متطلبات أساسية لاستقرار المنطقة. كما أكدت القمة أهمية استمرار الدعم الدولي للاجئين والبلدان المستضيفة لهم، وثمنت جهود الأردن بهذا الإطار. كما تم الاتفاق في البيان على عقد القمة الثلاثية السادسة في اليونان العام المقبل. وفي منشور على منصة إكس، أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أهمية مواصلة توسيع آفاق التعاون الثلاثي بين الأردن وقبرص واليونان بما يخدم مصالح شعوبنا وإقليمنا. وقال جلالته: يستمر التعاون الثلاثي بين الأردن وقبرص واليونان بالتوسع لخدمة مصالح شعوبنا وإقليمنا. سعدت باستضافة رئيس قبرص نيكوس خريستودولدس ورئيس الوزراء اليوناني

0: كيرياكوس ميتسوتاكس في عمان للمشاركة في القمة الثلاثية الخامسة بين بلداننا. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن القمة الثلاثية شهدت مداولات موسعة ركزت على سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات الحيوية، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريها اليوناني والقبرصي أوضح الصفدي أن النقاشات تناولت تطوير الشراكة في قطاعات المياه والطاقة والثقافة والتعليم والسياحة بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التكامل الإقليمي. وقال الصفدي:
1: أكد القادة اليوم على التزامهم على مؤسسة تعاوننا المشترك لبغية تحقيق مزيد من التقدم بين بلدينا. وكما ذكر جلالته، هذه آلية نؤمن بأنها فيما تواجه منطقتنا تحديات جمة يمكننا العمل معا لمواجهة هذه التحديات المشتركة وتعزيز التعاون المشترك بما فيها الأمن الغذائي. القمة أيضا مكنت القادة من نقاش العديد من المواضيع الإقليمية، وكلنا نتفق على أهمية البناء على وقف إطلاق النار الذي تم تحقيقه لإيجاد حل شامل من شأنه التعامل مع كافة التحديات التي تواجه منطقتنا وخفض هذه التوترات، وهذه التوترات من شأنها أن تؤثر سلبا على مستقبلنا. جميع القادة، ولا يجب أن يكون هنالك أي إعاقة لحركة الملاحة، وأن يتم المحافظة على الوضع الراهن، ويجب الاستئناف فورا. لقد ناقشنا مواضيع أخرى تهم المنطقة، وكما شاهدنا التوتر المتصاعد في لبنان وأهمية الحفاظ على الوحدة وسيادة الأراضي اللبنانية. من الواضح بأن القضية الفلسطينية هي في مقدمة النقاشات التي شهدت الجلسة بين القادة. إن موقفنا واحد، وهو تطبيق حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود 67 وعاصمة القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جنب إسرائيل وفقا للقانون الدولي والمرجعيات ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن. نحن نؤكد على عقب هذه المحادثات وما أكده القادة فيما يتعلق تطبيق الكامل لخطة الرئيس ترامب والتي أقرت وفق قرار مجلس الأمن الدولي بدون أي عراقيل فيما يتعلق بغزة.
0: أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد ابن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث الصفدي والشيخ محمد تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده واستعادة الأمن والاستقرار على الأسس التي تضمن معالجة كل أسباب التوتر. وأكد الصفدي والشيخ محمد تضامن الأردن وقطر في مواجهة التحديات واستمرار التنسيق والتعاون في جهود حل الأزمات الإقليمية. كما بحث الصفدي ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان آفاق إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. وشدد الصفدي وفيدان في اتصال هاتفي على ضرورة التوصل إلى حل شامل يبنى على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة المتحدة وإيران ويضمن الأمن والاستقرار المستدامين. كما بحث الوزيران فرص زيادة التعاون في عدد من المجالات، وأكدا استمرار العمل المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية بين الأردن وتركيا وإدامة التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما أجرى الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية تشو هيون، وبحث معه العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية. وأكد الصفدي وهيون عمق العلاقات التي تجمع الأردن وكوريا والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف القطاعات التي تهم البلدين وتخدم مصالح الشعبين الصديقين. وبحث الوزيران التطورات في المنطقة وجهود إنهاء التصعيد فيها والتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينتج حلا شاملا يضمن استعادة التهدئة والأمن والاستقرار في المنطقة. ترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الاجتماع الأول لمجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية التي تأسست خلفا قانونيا لمعهد الإدارة العامة. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن تأسيس الأكاديمية جاء لإحداث نقلة نوعية في إعداد وتأهيل الكوادر الحكومية على مختلف المستويات، لافتا إلى ضرورة ربط برامج الأكاديمية بالاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية وأولويات السياسات العامة والأولويات الوطنية لضمان تحقيق أثر ملموس. وأشار إلى ضرورة البدء بتنفيذ منظومة مؤسسية متكاملة ومستدامة لبناء القدرات وتأهيل الكوادر وإعداد القيادات الحكومية وتعزيز الابتكار تواكب أفضل الممارسات العالمية لتكون رافعة للعمل الحكومي ولتحسين كفاءة الخدمات ومستواها. ولفت رئيس الوزراء إلى ضرورة التركيز على برامج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ورقمنة الخدمات، مؤكدا أهمية أن نرى أثرا واضحا على سرعة الإنجاز وكفاءة وسهولة الإجراءات ورضا المواطنين عن الخدمات. قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رخص تقديم خدمات السكك الحديدية لسنة 2026. وتستهدف هذه الخطوة تحديث الإطار التنظيمي لقطاع السكك الحديدية. كما أقر مجلس الوزراء إجراءات تنظيمية تستهدف تسريع التحديث الاستبدالي للرؤوس القاطرة الشاحنات. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنفيذ العطاء الخاص بمشروع تأهيل وتشغيل محطة تحلية مياه أبو زغيان في لواء دير علا بقيمة تقارب 37 مليون دولار، وتنفيذ العطائين الخاصين بمشروع شبكات الصرف الصحي جنوب غرب عمان بقيمة تزيد عن 16 مليون دينار وعلى حزمتين. كما قرر مجلس الوزراء السير في إجراءات إقرار مشروع نظام مفتشي العمل لسنة 2026. كما أقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب لسنة 2026. وإلى آخر التطورات في قطاع غزة، حيث قال مسؤولون في القطاع إن غارات إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل بينهم طفل وإصابة آخرين. وذكر مسعفون أن فلسطينيا استشهد وأصيب آخران في غارة جوية إسرائيلية قرب حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، بينما استشهد وأصيب آخرون عقب قصف من دبابات إسرائيلية قرب المنطقة الوسطى من القطاع. في هذه الأثناء قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إنه يجب تحسين وتيرة وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وكرر موقف برلين الرافضة لضم إسرائيل أي أجزاء من الأراضي المحتلة بحكم الأمر الواقع. في لبنان استهدفت غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ دخول وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ بين حزب الله وإسرائيل في 17 نيسان، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استهداف قائد

كبير في الحزب اللبناني. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مشترك مع رئيس وزراء الاحتلال ووزير الجيش إسرائيل كاتس ضرب قائد قوة الرضوان وهي وحدة النخبة في حزب الله. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط ممكن جدا بعد محادثات جيدة جدا جرت خلال الساعات الماضية. وأضاف ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: أجرينا محادثات جيدة جدا خلال 24 ساعة الماضية، ومن الممكن جدا أن نتوصل إلى اتفاق. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتعامل مع أطراف في إيران ترغب في إبرام اتفاق، مؤكدا أن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق بأي ثمن، مضيفا: سنرى ما إذا كانوا سيوافقون أم لا. ولفت ترامب إلى أن إيران غير قادرة على إدخال أو إخراج أي سفينة، مشيدا بالعمل المذهل الذي قامت به الولايات المتحدة في العمليات ضد إيران. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم الخميس ارتفاع واضح وملموس على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها المناخية، ويكون الطقس مشمسا ومعتدلا في أغلب المناطق ودافئا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يؤكد أن القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية توفر منصة مهمة للتشاور والتنسيق وتوسيع التعاون في العديد من القطاعات الرئيسية. القمة الثلاثية تؤكد أهمية استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستدامة وقف إطلاق النار في لبنان، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية. القمة تؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم، وتدين الإجراءات الوحادية الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين محمد ساهر الطراونة ومحمد شوكة المجالي من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل ربيع الصرايرة من الهندسة الإذاعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم تراث وعادات وتقاليد.
1: يا زمان وحلب الحال سلاب.
0: إعداد وتقديم عبد الحافظ الخوالدة و أسامة الخوالدة.
1: جار زمان وحلب الحال سلاب.
0: إخراج إيهاب عطاري.

عبر أثير الإذاعة الأردنية في برنامج تراث وعادات وتقاليد. حلقتنا لهذا اليوم عن مدينة نابضة بالحياة تجمع بين براعة التاريخ القديم وروح الحداثة، مأدبة بوابة التاريخ، مدينة الفسيفساء.

تقع مادبة على سهول التاريخ في الأردن. أسس المؤابيون المدينة في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وكانت جزءا من مملكتهم الممتدة شرق نهر الأردن، كما توالى عليها العديد من الحضارات منها البيزنطيون، وفي عهدها ضمت عددا من الكنائس التاريخية الهامة. وتعد المدينة اليوم من أكثر الأماكن أهمية لاتباع الديانة المسيحية، كما يقع في محيطها الكثير من المواقع الأثرية والأماكن المقدسة المتمثلة بمواقع الحج المسيحي، مثل المغطس، جبل نبو، مكاور، وأم الرصاص. لذلك سكنها القبائل العربية المسيحية من عام 1880 ميلادي، واشتهرت مادبة بالفسيفساء، وهي واحدة من أهم المدن الحرفية في العالم، وموجود فيها المعهد الوحيد في العالم لتعليم هذا الفن. طبعا مادبة تقسم إداريا لواء قصبة مادبة ولواء ذيبان.

هذه المدينة الغنية بآثارها التي أصبحت مقصد للسياحة الأردنية في الأردن. ومن المعالم الأثرية في مادبا الحديقة الأثرية، ويعود هذا الموقع للقرن السادس الميلادي، ويحتوي على كنيسة العذراء وكنيسة النبي إيليا. القصر المحترق يحتوي هذا الموقع على أرضيات فسيفسائية تمثل الحياة اليومية، ويحتوي أيضا على كنيسة الشهداء، موقع مكاور. ومن أهم أثار هذا الموقع قلعة الملك هيردوس الكبير، واشتهر هذا المكان بقصة يوحنا المعمداني سيدنا يحيى بن زكريا عليه السلام مع الملك هيردوس الذي قطع رأسه، وتم اعتماد هذا الموقع كواحد من المواقع الرسمية للحج المسيحي. جبل نيبو هو الموقع الذي وقف عليه نبي الله سيدنا موسى عليه السلام وأطل منه على الأرض المقدسة. السرايا، المبنى عبارة عن مغفر خلال فترة الحكم العثماني في نهايات القرن التاسع عشر. المتحف الأثري والمتحف الشعبي، تأسس هذا المتحف سنة 1987 ميلادي ضمن منازل تراثية وأرضيات فسيفسائية تعود إلى القرن السادس الميلادي. ومن التراث في مادبا الفسيفساء في بيت عائلة الطوال، اكتشفوا الفسيفساء عام 1934 ميلادي ولا تزال في موقعها الأصلي، وتم دمج الغرفة إلى متحف آثار مادبا عام 1962. وأيضا من المباني التراثية في مادبا بيت صوالحة، وهو موجود أسفل شارع البلقاء، وبني هذا البيت عام 1913 ميلادي باستخدام مهندسين معماريين من الضفة الغربية من فلسطين.

في رمضان تجتمع الناس على مائدة واحدة، وكانت العرب زمان أول يوم رمضان يجتمعوا فيه عند بيت الشيخ ويفطروا عنده، وبعدها الناس تتعلل مع بعض، وصلة الأرحام أهم ما يكون عن أهل مادبة، كل واحد بيزور حرمه ويتفقدهم، هذه الأصالة والرجولة التي ما زالت إلى الآن. والأعياد كذلك الأمر، بالعيد الناس تجتمع وتهني بعضها، وأيضا لا ننسى التآخي بين المسلمين والمسيحيين، هذا التجانس الجميل بين مكونات المجتمع المادباوي، والمحبة والزيارات اللي بينهم وفزعتهم لبعض وقت الشدايد. في مادبا ما في مسيحي ومسلم، كلهم إخوان وكلهم إيد واحدة مثل المحافظات الأخرى، وهذا ما جعل بلدنا تعم بالاستقرار إلى الآن بفضل الله. المسيحيين في مادبا من الجذور المتأصلة في مادبا، ومن المحافظين أيضا على تراثهم الأصيل. ومن العادات الجميلة في مادبا، إذا سكن عندهم بالحي أو بالقرية ناس جداد بيزوروه وبطلبوا منه يوم على الغداء، اللي هي اسمها نزالة. هاي العادة الجميلة التي ما زالت موجودة أيضا في كل محافظات الأردن وعشائرها، وإلها معاني كثير طبعا، منها إكرام الجار الجديد، ومنها ببعثوا له رسالة إنه إحنا صار بيننا خبز وملح، وبيتك بيتنا وعرضك عرضنا، واللي بيصير عليك بيصير علينا. بيوت مادبا زمان كانت بيوت الطين اللي ممزوجة بالتراب الأحمر والتبن والقش، هاي البيوت الأصيلة التي خرجت أجيال في هذا الوطن، وأيضا بيوت الشعر. ويعني بيوت الشعر هاي كانت مراح البدو بالصيف عشان يتنقلوا مع الأغنام والإبل والماشية بشكل عام، وبيوت الطين يسكنوها كانوا بالشتاء للدفى والعفاء. وأيضا في مادبا الزراعة من العوامل المهمة في عمل المادباوي قديما وحاضرا، تتمتع أرض مادبا بالخصوبة والأرض السهلة، يزرعوا منها القمح والشعير والعدس والقرسنة، وبرضو يزرعوا منها الزيتون والتين والعنب واللوز والبطم. هذه الأرض الموجودة في مادبا، هذه الأرض الخصبة الطينية الحمراء، هاي قادرة على إنتاج كميات هائلة من الحبوب بدون سماد. أرضهم ما تحتاج سماد، أرض خصبة وجميلة.

أيضا خلينا نحكي عن بعض القامات الوطنية في مادبة. هناك قامات وطنية شيبا وشبابا، ونتذكر من هذول الرجال اللي رسموا ملامح التاريخ في مادبة الأبية، الشيخ يعقوب شويحات، والزعيم إبراهيم بيك جميعان، والشيخ خليل الهروط، والشيخ كساب الشخانبة، والشيخ متري الصلايطة، وحنة الصوالحة، ويوسف بيك المعايطة، والشيخ سالم أبو الغنم، والشيخ فلاح الشوابكة، والدكتور كامل حمارنا، وأيضا نديم الطوال. طبعا هناك الكثير من الرجالات اللي في مادبة لهم تاريخ عظيم بهذه المدينة الأبية، يعني صعب حصر الأسماء كلها، ولكن يعني هذول رموز أيضا ما بنقدر يعني إلا نذكرهم لمواقفهم الرجولية في مادبة. وأهل مادبة كلهم طبعا بيعرفوا هذول الرجالات اللي رسموا وعملوا في مادبة الكثير الكثير، وقدموا الكثير الكثير في الأغاني التراثية والشعبية المشهورة في مادبة. وكانت الناس زمان تغنيها بالأعراس، وكانت هذه الأعراس تمتد لأربع وخمس أيام من يوم الشرة بيسموها لآخر يوم. وهذه الأغنية أو الأغاني اللي بيغنوها في مادبة بهذاك الوقت، إنه البنت بس تطلع من عند أهلها بيحزنوا طبعا زي عادات الأردنيين جميعا، لما البنت تطلع من البيت هذاك اليوم يأخذوها الفاردة بسموها، بيحزنوا الأهل على خروج هذه البنت، خاصة إنه هي مثلا بتكون أكبر البنات عندهم ومدللة، ويعني كانت قايمة بكل البيت، يعني هي اللي بتطبخ، هي اللي بتغسل، هي اللي بتنظف، البنت الكبيرة دائما عليها الحمل الأكبر. فلما تتجوز هذا البنت فالأهل بالعادة بيحزنوا كثير، ويعني أنا شفت هذه المواقف بعيني يعني في مناطق ثانية من المملكة. فعندهم هذه الأغاني التراثية والشعبية بغنوها يوم تيجي الفاردة تأخذ العروس من عند أهلها.

0: وعند ذكر التراث والعادات والتقاليد لدى أهل مادبة، نذكر أيضا اللباس التقليدي لأهل مادبة، والزي المادبي له حكاية، الوقار والاحتشام الذي يلف رجالها ونسائها. هذا اللباس البدوي الأصيل الذي ارتداه الأجداد من المدرجة المادبية المطرزة إلى العصبة التي تتوج رؤوس الماجدات بالهيبة والوقار والحشمة. وهذا جزء من دستور الصحراء العربية. الحشمة والوقار من أهم مميزات البداوة. ومن أشهر هاي الألبسة أن ثوب التشريفات، هذا الثوب مزين بتطريز يدوي بسموه المناجل، والقماش طبعا من الصاية أو الحرير، وأيضا الملفع والعرجة هذول كان للزينة. ولا ننسى لباس الرجال في مادبة، القنباز والثوب العربي والشماغ المهدب والدامر والجناد اللي بتزينوا فيه أسلحة رجال زمان.
1: هذا ضروري جدا، كانوا يلبسوه دائما للزينة وللوقار وللحشامة. الجناد مع المسدس يعني، ويلبسوا كمان العباء فوق الدامر والشماغ. يعني العباء على فكرة هي مش قضية انه العباء ما يلبسها الا شيخ. العباء تاريخا يلبسوها ابانا واجدادنا، والعشائر كلها بتلبس العباء. فالعباء هي مش مختصرة على انه بس الشيخ يلبس عباء،
0: يتزين بها الرجل.
1: العباء هي يعني مكمل من اللباس البدوي، وطول عمرهم اجدادنا وابانا وكل العشائر تلبس العباء. العباء لا وقار لزينة الرجل الأردني البدوي. فهاي العباء دائما يعني لها حكايات وتاريخ. والفروة بالشتاء كانوا أبائنا وأجدادنا، ولغاية الآن حتى الفروة بالشتاء يلبسوها، يعني مكمل أيضا للبس البدوي.

يدفى فيها بالشتاء، يعني بدل ما يلبس مثلا معطف مثل أهل المدينة مثلا، هو يلبس الفروة ويحتشم فيها على اللباس البدوي. فهي هذا اللبس لغاية الآن أهلنا وآبانا وأجدادنا وحتى شبابنا حاليا محتفظين فيه ويلبسوه بكل المناسبات.

0: من التقاليد والعادات الموجودة في أهل مادب، أيضا في عندهم الأكلات التقليدية، في عندهم الفطيرة المادبية وبيقولوا لها فطيرة عودة بالناصر، هذا بيكون ثريد اللي هو الخبز العويس والجميد الممروس والسمن البلدي. وهذا كان من عادات أهل مادبة عند الحصيد، عندهم إشي اسمه ذبيحة الحصيدة أو افتاحة المنجل. هاي ذبيحة كانوا يذبحوها عند بدء الحصاد القمح، وهذا بيكون إكرام للحصادين والعمال، وفي منهم يقدم الفتيت. والناس طبعا زمان عايشة على مبدأ الجود من الموجود.
1: على فكرة هو في وقت الحصيد عندهم بمادب وبكل أيضا المحافظات والقرى في المعونة، تلقى القرايب كلهم يروحوا يحصدوا مع صاحب المشروع أو الحصيدة، يروحوا معونة معونة يعني يروحوا يساعدوا. معونة. وحتى أتذكر أنا أنه كانوا يجيبوا حلاوة زمان، قصة الحلاوة كانت تيجي قصات، يجيبوا الحلاوة ويفتح القصة وخبز الشراك، وإذا توفر البندورة والخيار كمان هاي أيضا يجيبوها لما يجي معونة معهم من نفس المنطقة ومن القرايب والأهل، يساعدوهم بالحصيد وبالبذار حتى بأيام البيادر كمان. هاي العادات والتقاليد موجودة من شمال إلى جنوب الأردن، هاي موجودة.

0: يصير شوف العين واضح الكبر.
1: أعزائي المستمعين الكرام، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى أن تنال إعجابكم. محدثكم عبد الحافظ الخوالدة وأسامة الخوالدة، ومع تحيات المخرج إيهاب عطاري.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستلذي الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرمجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من

0: كل أسبوع يصحبكم فيها حسين الرواشدي. عنوان حلقة اليوم: سنة الاستدراج في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. صدق الله العظيم. وردت كلمة الاستدراج ومشتقاتها في القرآن الكريم في موضعين فقط، وارتبط فعل الاستدراج في الآيتين معا بالكذب: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لكن ثمة ألفاظ أخرى جاءت في هذا السياق بمعان متقاربة: الإملاء، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذت وإلي المصير. الإمداد، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. الإمهال، فمهل الكافرين، أمهلهم رويدا. وترتبط هذه المصطلحات القرآنية في سياق الاستدراج ضمن منظومة متكاملة تعكس الارتباط من حيث التدرج ومن حيث الزمن والأدوات والنتيجة. فالله تعالى يمد العبد بالنعم ويملي له المزيد من الفرص، ثم يستدرجه ليفحص إيمانه ويقيم الحجة عليه. وسنة الاستدراج قانون إلهي لا يحابي أحدا من البشر. كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية كما يقول الغزالي. وإذا رأيت الله يعطيك ثم تعصيه فاعلم أنك مستدرج بالستر. وعلاقة الاستدراج كما يقول ابن القيم: أن يرى العبد نعم الله تعالى تترادف عليه فينشغل بالنعمة عن المنعم وباللذة عن الشكر. ولمن يخشى الوقوع في فخ الاستدراج الإلهي ثمة نصائح: الوعي والمحاسبة الدائمة، حيث يسأل الإنسان نفسه: هل زاد هذا العطاء في طاعتي أم زاد في غفلتي؟ والتواضع والاعتراف بالتقصير، حيث الاستعلاء رديف للاستغناء ونتيجة له. ثم تجديد الشكر بالعمل لا بمجرد اللسان، وبصرف النعمة فيما خلقت من أجله. ويقدم القرآن الكريم نماذج من الاستدراج للأفراد والأمم السابقة. استدراج التمكين الوهمي في قصة قوم صالح وثمود: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. واستدراج الرؤية المعكوسة: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. واستدراج الطمأنينة الكاذبة: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. واستدراج الإمداد بالضلال: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. واستدراج تتابع النعم: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. وكما ينطبق الاستدراج على الأفراد يشمل الأمم أيضا. يبدأ بالرفاهية المطلقة: فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ثم الإحساس بالغرور والاستعلاء: وقالوا من أشد منا قوة. ثم الأمن الزائف: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هنا تأتي المباغتة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. والشواهد في القرآن الكريم عديدة. قوم عاد فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. في هذه الحلقة نستعرض سنة الاستدراج في القرآن الكريم. اللهم الطف بنا ولا تستدرجنا يا أرحم الراحمين. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هذه الحلقة، العالمين الجليلين الفاضلين فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الأستاذ الدكتور سليمان دقور أستاذ الشريعة في الجامعة الأردنية. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نحاول فيها أن نذكر بعضنا بالغفلة والنعمة، كيف نصون النعمة وكيف نتجنب الغفلة. أهلا ومرحبا بك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا الأستاذ الدكتور سعيد البواعني.
1: حياكم الله سيد الكريم وأكرمكم بكل خير، حياكم الله.
0: سنة الاستدراج في القرآن الكريم، ما هو الاستدراج يا دكتور سعيد؟ كيف نفهمه؟ ما هي دلالاته؟ وما هي المصطلحات التي تعبر عنه أيضا في القرآن الكريم؟
1: بارك الله فيكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فشكر الله لكم أستاذنا الحبيب استضافتكم لي في برنامجكم العتيد المفتوح فكر وحضارة.
0: أنت ضيف عزيز دائما علينا يا دكتور، يا
1: أعزكم الله وضيفك العزيز أيضا والمستمعين والمستمعات الكرام والكريمة. سيد الكريم، موضوع الاستدراج حقيقة من الموضوعات التي ينبغي أن نتذكرها بين فينة وأخرى لارتباطه بالإيمان، لارتباطه بموضوع الإيمان. ذلك أن الإنسان إذا ما اطمأن في هذه الحياة الدنيا وخلد إلى ما فيها من النعم، ما فيها من العطاءات، فإن ذلك قد يجعله في غفلة عن حقيقة وجوده في هذه الحياة، وهو أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. فلعله يتراءى له في لحظة ما أنه مخلد في هذه الدنيا، وليس الأمر كذلك، إنما هو في دار ممر لا في دار مستقر، والآخرة خير وأبقى. حقيقة إذا أردنا أن ننطلق إلى سنة الاستدراج، علينا ابتداء أن نوضح ما معنى السنن الإلهية. السنن الإلهية في الحقيقة تشكل القوانين الثابتة والأنظمة المضطردة التي أقامها الله تبارك وتعالى بعلمه وهو العليم مطلقا لإدارة الكون وحياة البشر. وميزة هذه السنن الإلهية أنها تتسم بالثبات وعدم التبديل، إذ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فلن تجد لسنة الله تبديلا. وكذا أيضا أنها لا تتحول، وقال: ولن تجد لسنة الله تحويلا. والحقيقة أن هذه السنن شاملة تغطي جميع مجالات الحياة والكون، وأنها تشكل ارتباطا للأسباب بمسبباتها، وأنها ترتب آثارا على تصرفات الأفراد والأمم في ميدان النصر والهزيمة والاستخلاف إلى غير ذلك. كما أن من خصائص هذه السنن الإلهية عدا عن ثباتها واضطرادها أن فيها سمة العموم والشمول، فهي تنطبق على الجميع، مؤمنين وكافرين دون محاباة. وهذا يعني يؤسس لمعنى العدالة الإلهية. طبعا هذه السنن قد يعني يسأل أحد المستمعين أو المستمعات ما أبرز هذه السنن. السنن كثيرة، منها سنة التغيير، سنة النصر والتمكين، سنة المدافعة، سنة المداولة، سنة الاستخلاف والاستبدال، وسنة الاستدراج التي هي موضوع هذه الحلقة.
0: عندما تقول أنها لا تستثني أحدا وتتصف بالشمولية، أين يقع الإيمان هنا؟ ما موضع الإيمان في الاستثناء مثلا؟
1: حقيقة يعني ننتبه لمسألة مهمة جدا. يعني الإيمان مطلوب، والله سبحانه وتعالى يريد منا الإيمان، ولكن علينا أيضا أن نأخذ بالأسباب المادية لتقترن مع الإيمان حتى يتحقق عندنا المعنى الذي يتحمس الإيمان من أجل إقامته، وحتى يكون للإيمان القدرة على بلوغ الهدف الذي يسعى إليه.
0: إذن الإيمان يتحرك بالأسباب.
1: بالضبط، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم. ودائما الأمور مبنية على الأسباب، فلا يمكن أن نتصور أن إنسانا مثلا يصعد إلى أعلى العمارة ويقول اللهم أنت ربي وأنا مؤمن بك وسوف أرمي بنفسي من أعلى العمارة وأنت سوف تنجيني.
0: طبعا. صحيح.
1: حقيقة
0: صحيح.
1: مثل هذا المعنى لا يتصور في حق المؤمن. اعقل وتوكل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اعقلها وتوكل، ودائما المفاهيم تتداخل. نأتي إلى سنة الاستدراج. نعم. التي تفضلتم بسؤالي عنها.
0: تفضل.
1: معنى الاستدراج حقيقة في اللغة إذا ذهبنا ننظر ما معنى لفظة الاستدراج، سنجد بأن لفظة الاستدراج حقيقة مأخوذة من الجذر درجة، وفيه معنى الصعود وفيه معنى الترقي. فعندما تقول أنا يعني درجت على شيء يعني سرت عليه.
0: نعم.
1: وعندما أقول أيضا ارتقيت الدرج يعني بتواصعد درجة مرتبة مرتبة.
0: صحيح.
1: ولكن هنا علينا أن ننتبه بأن الاستدراج سنة فيها نزول، فيها نزول عكسي وليس فيها صعود وارتقاء، ولكن فيها نزول، وهذا النزول حقيقة نزول الدرج الذي من شأنه أن يقود المستدرج إلى الهاوية والعياذ بالله. ولذلك لما نجد العلماء وقفوا أمام الدلالة الاصطلاحية للاستدراج قالوا بأن الاستدراج هو سنة إلهية ثابتة تعني إمهال الظالمين والكافرين والعصاة وإمدادهم بالنعم والخيرات الدنيوية رغم انحرافهم ورغم معاصيهم على سبيل الاستدراج لهم ليتمادوا في طغيانهم، ثم يجري أخذهم بالعذاب من الله تبارك وتعالى. وهذا معنى قول الحق سبحانه وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يعني هو يقع له أن هذا الإمداد وهذا الإمهال وهذا الإملاء يقع له أن هذا إنما هو علامة الرضا من الله تبارك وتعالى عليه.
0: قلت أن هذا الإمهال وهذا الإمداد وغيرها أيضا من المصطلحات القرآنية.
1: مصطلحات وافرة. نعم. شبكة المفاهيم القرآنية التي تتعلق بسنة الاستدراج يعني شبكة واسعة جدا. نعم.
0: يعني تأتي في الترتيب الزمني في الوصول إلى النتيجة في المراتب، ولا هي يعني الاستدراج يحتاج إلى خطوات أو مراحل زمنية أو كذا؟ يعني كيف نفهم علاقة هذه المصطلحات الإملاء والإمداد والإمهال وغيره بالاستدراج؟
1: يعني كأني بك أستاذنا الكريم تسألني هل هذه المصطلحات تشير إلى مرض

0: مراحل في الاستدراج
1: بالزبط.
0: يعني أم أن هذه صور للاستدراج؟
1: صحيح.
0: في الحقيقة يعني قد تكون مراحل في الاستدراج وقد تكون أيضا صورا كذلك للاستدراج. أقصد بمعنى أنه قد أكون في مقام ما مع شخص مستدرج وهذا الشخص قد يكون استدراجه من جوانب مختلفة، يعني قد يكون استدراجه من جانب الإمهال، يعني أن يكون طاغية ظالما فنجد أن هناك إمهالا له، وقد يكون هذا الشخص مع طغيانه كذلك أيضا ذا مال، يعني عنده مال وعنده يعني ثروة طائلة، فيكون أيضا ذلك في مقام الإمداد له، وكذلك أيضا قد يكون في مقام الاستعلاء والتكبر أيضا، فيكون في مقام الإملاء فأمضي لهم إن كيدي متين. لا مشكلة، قد يجتمع في شخص واحد هذه الصور، وقد يكون أيضا ينظر إلى هذه المفاهيم على أنها مراحل في الاستدراج، بمعنى أنه قد يمد له وقد يمهل وقد يملى له إلى غير ذلك من الصور التي جاءت الإشارة إليها.
1: تتداخل أيضا دكتور سعيد في ذات السياق تتداخل مصطلحات أخرى ذكرتها فضيلتك، مثل الكيد والمكر. ومكروا مكرا ومكر الله مكرا، في آيات أخرى تتكلم عن كيد. هل يعني هذه أيضا صور من صور الاستدراج ولا أدوات؟
0: يعني حقيقة يعني استوقفتني يعني كليمة لشيخ المفسرين الإمام الطبري، وهو يعني يتحدث لنا عن أصل الاستدراج، وإذا فهمنا هذا الكلام حقيقة يعني تحققت لدينا الإجابة.
1: نعم.
0: إذ يقول: وأصل الاستدراج اغترار المستدرج بلطف من حيث يرى المستدرج أن المستدرج محسن إليه حتى يورطه مكروها. وحقيقة الكلام يعني فيه دقة بالغة، إذ إن الاستدراج يحمل في طياته يعني غرورا عند المستدرج، وأيضا لطفا متوهما ولطفا زائفا، وهذا اللطف يعني غير وارد في الحقيقة، وإنما المستدرج في هذا المقام متورط، وإنه واقع لا محالة في حبائله التي يعني هو من نسجها بيديه، وبالتالي ينطبق عليه المثل القائل: يداك أوكت وفوك نفخ. ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فنفهم هنا أنه عندما تحصل الغفلة التي أشرت إليها في مبدأ الكلام، عندما تحصل الغفلة ويغيب عن القلب استحضار الخالق سبحانه وتعالى واستحضار مقام العبادة له عز وجل، عندما تنسى المنهج، عندما تجاوزه، عندما تجعله وراءك ظهرية، حينئذ أنت لا محالة صرت مواقعا لسنة الاستدراج، وصرت مواجها لها.
1: قلت فلم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء،
0: كل شيء،
1: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.
0: نعم. هنا كلمة الإبلاس حقيقة عندما تقف مع هذه الكلمة تشعرك بمعنى الذهول، معنى الدهشة، معنى الانبهار،
1: ما توقع
0: معنى
1: ذلك؟
0: الاستغراب، معنى الحال التي لا يمكن استيعابها، الواقع الجديد الذي لا يمكن التكيف معه. يعني قل ما شئت ودندن حول لفظة مبلسون بمثل هذه المعاني فلست تخطئ، نعم، لأن هذه الكلمة يعني أشارت إلى يعني معان دقيقة تظهر على محيى المبلس، الشخص الذي وقع عليه الإبلاس، عنده ذهول، عنده اندهاش، عنده مفاجأة، عنده وقع حال كالصاعقة، عنده شعور بالأسى، عنده شعور بالضياع، عنده شعور بعدم المعرفة أين هو وإلى أين يسير.
1: يطابق شعور إبليس هنا؟
0: حقيقة هنا إبليس يعني في وصفه إبليس لأنه يدهش بما آتاه الله سبحانه وتعالى من القدرة الخارقة التي متعه بها، لأنه أوتي ما لم يؤت البشر. ولذلك عندما يذكر إبليس هذا الوصف له ليس وصف مذمة حقيقة، وإنما هو وصف ما تمتع به من القدرة التي وهبه الله تبارك وتعالى إياها. ولذلك لم يذم الله سبحانه وتعالى إبليس بكونه إبليس، لا، لأنه آتاه من الأمور ما لا يقدر عليها البشر. يعني عندما نقرأ في قصة سيدنا سليمان قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، والذي عنده علم قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ويعني عندما ذكر الله سبحانه وتعالى حال الجن وما كانوا يصنعونه لسيدنا سليمان عليه السلام وما كانوا في خدمته وما متعهم الله به من خاصية التشكل إلى غير ذلك، لكن عندما نقف مع إبليس حين أبى واستكبر حينئذ أصبح من الكافرين، ولذلك جاء وصف الشيطان له بأنه فسق عن أمر ربه. وبالتالي عندما نذكر شيطان بمعنى شط عن الحق، وبالتالي هو انحرف و يعني جاوز ما ينبغي أن يكون عليه. فمن هنا نفهم بأن الإبلاس هنا فإذا هم مبلسون أي فإذا هم مذهولون، فإذا هم متفاجئون، لأنهم كانوا يتوهمون شيئا. ولذلك عندما ذكرت كلمة شيخ المفسرين الطبري رحمه الله لما قال اغترار المستدرج بلطف، يعني هو يغتر يتوهم أن هناك عطاء وهذا العطاء إنما هو تكريم وليس كذلك، وإنما هو سحب له، يتوهم أن هذا الإمداد إنما هو تمكين وليس الأمر إنما هو انهيار، يتصور بأن هذا الصبر والحلم عليه والإمهال إنما هو من قبيل أنه محسن، وليس الأمر كذلك، بل ليزداد غيا، ليزداد ضلالا، ليزداد طغيانا، ليزداد إفسادا، حتى لا يبقى أدنى ذرة من الشفقة والرأفة عليه.
1: كيف يعرف؟ كيف يعرف؟
0: ولا في عيني، ولا في عين خلقه الذين خلقهم سبحانه وتعالى.
1: نعم فضيلة الدكتور، كيف يعرف الإنسان أنه مستدرج؟ الإمام الغزالي يقول مثلا كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية. يعني عندما ينعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان ويتصور أو يحاسب نفسه ويقول أن هذه النعمة اكتسبتها بجهدي وبكذا ويستمر في المعصية، هل هو دخل في كمين الاستدراج؟
0: حقيقة يعني سؤال دقيق في مكانه. علامات سنة الاستدراج حقيقة يعني أمر مهم ينبغي التوقف عنده. أول هذه العلامات حقيقة ترك المعاجلة بالعقوبة، وهي التي أشار لها الحق سبحانه وتعالى بالإمهال، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فحقيقة عندما لا تجد الحق سبحانه وتعالى يعاجل الظالم بالعقوبة اعلم حينئذ أنه في شرك الاستدراج، اعلم أنه يواقع سنة الاستدراج. هذه علامة. العلامة الثانية تجديد النعم. كلما جدد الله تعالى النعم على العبد المذنب حينئذ تعلم أنه قد وقع سنة الاستدراج، لأن القاعدة تقول لئن شكرتم لأزيدنكم، ولكن هذا لم تأته

0: الزيادة ولن يأته التجدد للنعم نتيجة شكره، وما زال على ذنبه، وما زال على عصيانه، وما زال على طغيانه، وما زال على كفره وفسوقه، إلا أن الله سبحانه وتعالى جدد عليه النعمة وجدد له النعمة من أجل أن يستدرجه، من أجل أن يسحبه ويجره إلى الهاوية. وكذلك أيضا من علامات سنة الاستدراج أيضا تزيين المعاصي، التمادي في الغي والضلال، يعني تجد بأن الظالم يستمر الظلم، وتجد بأن الطاغية يستمر طغيانه، وتجد بأن الفاسق يستمر فسقه، والضال يستمر ضلاله، وكذلك الشخص الذي تجده بذيئا في تصرفاته وسلوكاته يستهويه كل ذلك ويستعظمه، وأيضا يمتدح نفسه مثل ما فعل قارون في شأن ماله عندما قال إنما أوتيته على علم عندي، فهو يتصور نفسه بهذه الصورة. وكذلك مثل من ذكر الله سبحانه وتعالى حالهم على صورة الإبهام، قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، فتصبح عندهم القوانين معكوسة، وتصبح القوانين عندهم مختلطة. وكذلك أيضا من علامات سنة الاستدراج النهاية التي تكون بغتة، أخذناهم بغتة وهم آمنون حقيقة. لماذا؟ لأنه هو لم يكن يتوقع أنه سوف تأتيه هذه الساعة اللماعة كما يقال، لم يكن يتوقع أن تكون نهايته بهذه الصورة، لم يكن يتوقع أن يصل إلى هذا الامتهان وإلى هذه الذلة وإلى هذه النهاية المزرية، لم يكن في ذهنه ذلك، لأنه كان يعيش حالة فوضوية في المعاني التي تتسرب إلى نفسه، كان يتصور أن الإمهال هو إقرار بعمله، وكان يتصور أن الإمداد هو تأييد، وكان يتصور بأن الإملاء له هو نصر له، وهو مدد ودعم ومساندة، وتبدلت المفاهيم عنده، وبالتالي عاشها على تبددها الخطأ، وبالتالي أفرزت نتيجة مأساوية في حقه لم يكن يتصورها في حالة من الحالات.
1: كيف كيف نفرق هنا بين علاقة الاستدراج بالنعمة أو علاقة الاستدراج بالابتلاء؟ في استدراج مع ابتلاء أيضا، ولا دائما الاستدراج مرتبط بالنعمة فقط وبالإمداد وبالعطاء وغيرها؟
0: حقيقة يعني إذا أردنا أن نفهم هنا الاستدراج يعني وحضوره في مفاصل الحياة، فالاستدراج قد يكون حقيقة باعثه باعث إيماني، وقد يكون باعثه باعث سلوكي، وقد يكون باعثه أيضا باعث وجداني حقيقة. وكأني بسنة الاستدراج إذا ذهبنا ننظرها مع المؤمنين، فالحقيقة أن سنة الاستدراج تحقق عند الإنسان المؤمن معنى الحضور الدائم، ومعنى الوقاية، ومعنى الانتباه، ومعنى الحذر، ومعنى اليقظة، ومعنى البصيرة، ومعنى الوعي، ومعنى عدم الغفلة، والتعامل مع الله سبحانه وتعالى بجدية متناهية. لذلك فإن قيمة سنة الاستدراج تتجلى في ضبط وتوجيه حركة الإنسان فيما يتعلق بالاشتباك مع الحياة بمستوياتها المختلفة. لذلك تجد الإنسان وهو ينظر إلى سنة الاستدراج يخشى أن يستدرج العالم من علمه، ويخشى أن يستدرج التاجر من تجارته وما يفتح الله عليه به من مال، ويخشى الداعية أن يستدرج من قبوله عند الناس فيصيبه الغرور بأنه أصبح شخصية مشهورة وأنه أصبح

0: أصبح يشار إليه
1: صحيح.
0: بالبنان، ويخشى كذلك من يقوم بالإصلاح الأسري ومن يقوم كذلك أيضا بكفالة اليتيم ورعاية الأرامل والمساكين، يخشى أن يقال عنه بأنه محسن كبير وأنه يعمل الخيرات وأنه يقوم بأعمال جديلة، وبالتالي لعل ذلك من شأنه أن يخلق في نفسه نوعا من الزهو، نوع من الغرور حقيقة. وبالتالي نجد بأن سنة الاستدراج تأتي لضبط النفس وتصحيح المفاهيم حول النعم والاستغراق بها، وبالتالي يبقى الإنسان حين تأتي النعمة يقابلها بالشكر ويخبت لله تبارك وتعالى، وإذا ما أصابته النعماء حمد وشكر وأثنى على الله تبارك وتعالى. ولذلك نلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة فاتحا لم يغتر بهذا النصر، ونجد بأنه قد دخل وهو قد طأطأ رأسه وتكاد لحيته تلامس الرحل، يعني إظهارا للافتقار بين يدي الله تبارك وتعالى. وبالتالي عندما يقدم الإنسان على فعل خير أو فعله فإنه يستحضر أن لا يكون ذلك مقام الاستدراج، وإنما هو في مقام العطاء من الله تبارك وتعالى له، لأنه فعلا يعني هو حقق متطلبات رضا الله عز وجل، هو حقق متطلبات أن يكرمه الله، أن يعطيه الله تبارك وتعالى.
1: اللهم اجعلنا من الشاكرين.
0: ولذلك دائما أستاذ الكريم
1: فضل.
0: ينبغي أن يقترن الحس الإيماني بربط الاستدراج بمقام التقوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فدائما الباب الذي يقود إلى الاستدراج هو عندما تعلو نبرة الأنا، وعندما تعلو نبرة الهوى.
1: استعلاء.
0: عندما تعلو هاتان النبرتان الأنا والهوى، ويعني تصحبان صاحبهما وترتقيان به توهما أنه على خير، حينئذ عليه أن يبادر بالمراجعة، لأن الاستدراج هو أن يعطي الله العبد ما يشتهي ليزداد بعدا عن الله.
1: بارك الله فيك.
0: بينما الإملاء هو تأخير في العقوبة، فكل استدراج إملاء وليس كل إملاء استدراج.
1: بارك الله فيك فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني، أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، جزاك الله كل خير يا دكتور سعيد، وبارك الله فيك
0: وفيكم أجمعين. شكر الله
1: أشكرك
0: لكم
1: أشكرك شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك.
0: أكرمكم الله. شكر الله.
1: يا مرحبا بك. وأرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور سليمان دقور، أستاذ الشريعة في الجامعة الأردنية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا مرحبا.
1: حياك الله دكتور الله. سليمان يا مرحبا.
2: أهلا بك وسعيد بوجودي معك.
1: ونحن أسعد والله يا دكتور.
2: الجمهور الطيب ومع ضيفنا كان دكتور سعيد، أكرمكم الله جميعا.
1: أهلا وسهلا بك يا مرحبا. لماذا يستدرجون الله سبحانه وتعالى؟ ما الحكمة من ذلك؟
2: أولا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أنه يعني هذا السؤال أنا أعتقد أنه سؤال مشروع بشكل عام، هو وغيره من الأسئلة، حتى لا يظن بعض الناس وكأنه هذه الأسئلة ليست مطلوبة، بالعكس البحث عن الحكمة وفهم السنن وتشكيل العقل المسلمي السنني، خلينا نقوله ليس الخوارقي، أمر مطلوب في غاية الحكمة، بل العكس هذا يمكن الإيمان ويدفع الإنسان إلى فهم القوانين التي يسير عليها. ولذلك إذا أردنا أن نجيب بشكل مباشر لماذا يستدرجنا الله سبحانه وتعالى، هي المسألة متعلقة بفهمنا للسنن بشكل عام. يعني الأصل دائما أن يصحح الإنسان زاوية النظر إلى القضايا التي يمر بها. يعني اليوم كثير من الناس بيتعامل مع النعمة عموما على أنها دليل رضا مثلا،
1: صحيح،
2: وأن التوسع فيها هو دليل قبول، مع أن القرآن يعيد بناء هذه المسألة بشكل واضح. أخي حسين يعني نستحضر مع بعض
1: والله دقيقة يا دكتور سليمان، هذه الإشارة فعلا إحنا لما تأتينا النعم نقول الله راضي علينا، يعني ما يعني وبالتالي يعني قد يعني نسه وننسى ونغفل وكذا.
2: أيوة، لذلك المعادلة اللي وضعها القرآن قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهل.

0: احيانا كلا. شوف القرآن كأنه أراد أن يقول يعني ليس عطائي، نعم ليس عطائي دليلا على الإكرام وليس منعي دليلا على الإهانة. المعادلة إذن متعلقة في الإجراء الذي يقوم به الإنسان من هذه النعمة من خلال إحساسه بها على أنها ابتلاء. إذن لما أنا أنظر إلى الاستدراج على أنه سنة من سنن الابتلاء التي قد تكون على المستوى الفردي وعلى المستوى الجمعي، حينها سأفهم كيف أن القرآن يعيد بناء هذا التصور في الواجب المطلوب من الإنسان أن يتعامل فيه مع هذه النعم التي يعطيها الله إياه. يعني ربنا يقول أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. المسألة أنه كيف يتعامل الإنسان معه. ولذلك كل عطاء من الله سبحانه وتعالى يتعامل معه الإنسان تحت دائرة الابتلاء ودائرة الابتلاء
1: بل لا يشعرون بل لا يشعرون. وفي الآية الأخرى لا يعلمون.
0: لا يعلمون.
1: هون ليش ربطها بالشعور؟
0: تماما. يعني العلم مسألة متعلقة بالمعارف التصورية النظرية دكتور حسين.
1: نعم.
0: الشعور مسألة متعلقة بأن يعكس الإنسان هذه المعارف العملية إلى سلوكيات من خلال التفاعل العاطفي الشعوري معها.
1: أحسنت.
0: هذه اليوم نعم هذه اليوم القضايا الوجدانية غائبة عن كثير من الناس، بمعنى أنه قد وصل بنا التفكير المادي إلى أن نتعامل مع الحقائق الإيمانية على أنها مجرد حقائق إيمانية دون أن ننظر لها على حلاوة إيمانية، بمعنى أن ننظر لها في سلوكياتنا في أعمالنا. يعني اليوم نحن نأخذ بالأسباب ويجب علينا أن نأخذ بالأسباب وربنا أمرنا بها، لكن ما هي نظرتنا إلى مسبب الأسباب وفاعلية مسبب الأسباب سبحانه وتعالى فيها حتى نعزز قيمة التوكل؟ هنا قيمة إيمانية. لذلك القرآن يحاصرنا من الجانبين، يقول نعم على المسلم أن يكون واعيا للتصورات والمفاهيم النظرية المجردة، لكن في الوقت ذاته عليه أن يتعامل معها مع معطيات إيمانية شعورية وجدانية. لذلك جاء لنا بمسألة الشعور التي ترتبط في أن نعكس الحقائق التصورية من خلال الوجدانيات والعواطف والشعور في سلوكياتنا، وهذه مسألة غاية في الأهمية في مثل قضية الرزق التي هي أخطر قضية تعامل معها الإنسان. بل الأمم اليوم دكتور حسين،
1: نعم،
0: اليوم نحن نرى أن الصراع الذي بين الأمم وبين الدول هو صراع قائم على المصالح الاقتصادية، يعني في النتيجة مال، يعني في النتيجة رزق. ولذلك الاستدراج لما يقدم القرآن، يعني قطعا وحضرتك غطيت مساحة رائعة جدا وضيفك الكريم في مسألة أن الاستدراج ليس على المستوى الفردي.
1: والله هذا ما أشرت إليه في نهاية المقدمة.
0: نعم.
1: وإن شاء الله يعني تضيف لنا بعدا آخر فيما يتعلق بالأمم والجماعات والدول، هذا مهم اليوم.
0: صحيح صحيح، لأنه الخطاب القرآني بيقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ولما يقول وأملي لهم إن كيدي متين، المسألة قد يفهمها بعض الناس على أنها تعبيرات أو خطابات فردية. صحيح الإنسان مقصود بها لأن هناك استدراج على مستوى الفرد، ولكن هناك أيضا استدراج حضاري على مستوى الأمم على مستوى الدول على مستوى الشعوب. يعني ربنا يقول ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يعني شوف هنا كيف يعني يعطينا القرآن بعدا اجتماعيا بعدا حضاريا. القرآن لما يتكلم دكتور حسين عن لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، هو لا يقصد سلوكيات فردية بقدر ما أنه يريد أن يذكرهم أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. اليوم نحن نتكلم عن معايير في استقرار الأمم وأمن الأمم.
1: صحيح.
0: اليوم نحن نتكلم عنه في الأردن في ظل هذه الأجواء الملتهبة من حولنا، ونستطيع أن نحقق يعني جزءا كبيرا من الأمن الاجتماعي والأمن العام والأمن الاقتصادي في ظل كل المتغيرات والمعطيات. هذه لا تأتي من فراغ، هذه لها مقومات سببية، مقومات إيمانية، مقومات إدارية وجودية.
1: صحيح.
0: رغم الأخطاء رغم هذه المسارات، إلا أن اليوم نحن مطالبون جميعا على أن نفهم أن الاستدراج نعم قد يكون فرديا صحيح، لكن هناك استدراج على المستوى الجمعي. ولذلك نقل الإنسان من حال إلى حال في مسائل النعم مع بقائه بعيدا عن الله أو في الغفلة حتى يصل إلى مرحلة السقوط، حقيقة هذا هو الاستدراج. يعني اليوم يعني الإنسان يعطى من النعم ويملى له والأمم يملى لها وتعطى من النعم. ثبتنا أولا أن الميزان عند الله عز وجل في الخيرية وغيرها ليس في مقدار العطاء ومقدار النعم، وإنما في كيف تتعامل معه. الأمر الأخطر هي المسألة التي تصيب أحيانا بعض الناس إذا وسع عليهم، لأنهم يتعاملون مع رب العالمين حتى مع عبادة الله كأنها عبادة موسمية، إذا ضيق على الإنسان بتذكر رب العالمين، وإذا وسع عليه بالنعمة وأصابه البطر ينسى رب العالمين. هذه غفلة إذا وصلت إليها الأمم، إذا وصلت إليها الشعوب، إذا وصل إليها الأفراد، قطعا حينها سيصلون إلى مرحلة السقوط. ولذلك بحاجة نحن نعرف يعني كيف نتعامل مع في قيم تربوية مع هذا الاستدراج، كيف نقاومه، كيف نفهم مظاهره في حياتنا. هذه مسائل بالمناسبة شخصها لنا القرآن وعطانا إياها ووضحها لنا بنماذج حية وواضحة دكتور حسين.
1: نعم، في القرآن الكريم نماذج عديدة في نفس الإطار نتحدث عنه لاستدراج الأمم والأقوام، ومثلا في قصة قوم صالح وثمود، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، فكروا حالهم منهم يعني
0: واعين.
1: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها اطمئنان مغشوش.
0: نعم، لذلك فكرة أن يعني يعاد بناء القيم التربوية. وإنت اليوم برنامجك بخاطب نخب مثقفة دكتور حسين، ومستوى عام من الناس حتى في مستوان البسيط العادي ممكن أنا أستفيد من هذه التوجيهات. اليوم نحن بحاجة في مناهجنا، في تربوياتنا، في خطابنا، أن نعيد مركزية القيم التربوية لفهم مثل هذه السنة، حتى لا نظن أننا نتكلم في الهواء. اليوم لو جئت في خطبة تتكلم لهم عن سنة الاستدراج يظنون أنك تتكلم في فراغ أو يعني فلسفة كمضغ الماء.
1: والله أنا صادق.
0: نعم، مع أنه هذه مسألة هم كل واحد فينا كيف نضبط علاقتنا بالنعم اليوم، وأنها ليست دليل رضا بل هي مادة اختبار، هل تقربك النعمة من الله أم تبعدك عنه. كيف نعيد بناء الوعي النقدي، بمعنى أن لا نغتر بالمظاهر التي تصيبنا في قوة الإنسان أو في ماله أو حتى في شهرته، أن نعيد قراءة الواقع بموازين سننية حقيقية. أعتقد أنه هذا اليوم خطاب يجب أن يصل إلى قلوب الناس.
1: طب شو البارومتر عند الإنسان فيما يتعلق بسنة الاستدراج؟ ابن القيم مثلا يقول، عجبني كلامه ما بعرف تعليقك عليه، أن يرى العبد نعم الله تترادف عليه، يشوف النعم كل يوم الله بنعم عليه، فينشغل بالنعمة عن المنعم وباللذة عن الشكر.
0: يا سلام،
1: هذا يصلح أن يكون بارومتر مقياس
0: 100%، 100%. ولذلك احنا قلنا الاستدراج هو أن تأتي الإنسان هذه النعم ثم يغفل عنها حتى يسقط. شوف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم دكتور حسين ما يؤيد الفكرة اللي تفضلت فيها عن كلام ابن القيم. الحديث الصحيح في رواية الإمام أحمد بيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. بمعنى اليوم البارومتر هذا اللي تفضلت فيه بده نستشعر نحن كيف أن لا يتحول العطاء إلى استدراج. بمعنى إذا كان في زيادة نعمة مع زيادة معصية عند الإنسان لازم يوقف ويسأل نفسه. إذا كان في غفلة عن أن يحاسب نفسه من أين اكتسب مثلا ماله أو في أين ينفقه لازم يوقف وينتبه ويعيد المحاسبة. الشعور بالأمان المطلق هذا ليس عند المؤمن، ليس معناه أن الإنسان يعيش في قلق، لا، لكن المقصود أنك أنت أيها المؤمن تدرك تماما أنه ما من عطاء يعطيك الله إلا ويبتليك فيه، وما من منع منعه عنك إلا ويبتليك فيه. فإذا كان عندك شعور بهذه المراقبة والمتابعة إذن أنت في أمان، لم يصل الإنسان إلى الغفلة. لكن إذا شعر بالأمان المطلق خلاص. أحيانا غياب التوبة رغم وضوح الخطأ والمعصية عندنا دكتور حسين، هذه يمكن أربع يعني أجهزة ممكن أفعلها أنا وأنت وأي واحد فينا يحس كيف إنه هل فعلا ما يصيبني من نعم إنما هو ابتلاء أستطيع أنا أن أتعامل معه وفق المنهج القرآني والميزان الإيماني أم أنه استدراج. هذه قضية مهمة جدا يعرفها
1: يعني
0: الإنسان.
1: تفعيل الصبر والشكر هنا
0: 100%، الصبر على الحال الذي أنت عليه، يعني وهذا ليس إلا للمؤمن. إن أعطي، شوف الحديث النبي كيف الميزان، عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء، طب أيا كانت حتى في المال، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر وفي كل خير، وليس ذلك المؤمن. هنا الميزان الذي نحتاجه اليوم في تعاملنا مع هذه المعطيات دكتور حسين. حتى النماذج اللي تفضلت ذكرها القرآن الكريم على مستوى فردي مثل قارون مثلا لما كان يقول إنما أوتيته على علم عندي، اغترار، صاحب جنتين، يرشده صاحبه ويدله ويقول له، ومع ذلك يقول وما

0: أظن الساعة قائمة على مستوى قيادات مثل فرعون، يعني قوة مال مع وجود سلطان أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، لكن مع قمة الغفلة كانت قمة الاستدراج. أصحاب الجنة نموذج لنا كلنا، خلينا نقول نحن الناس البسطاء العاديين، أصحاب الجنة في سورة القلم ربنا يبين لنا كيف كان هذا الاستدراج البسيط الخفيف الناعم اللي ممكن يمر فيه أي إنسان في موقف بسيط من راتبه من ماله الذي عنده من شيء ورثه، كيف تراعي فيه حق الله سبحانه وتعالى حتى لا يصل الإنسان إلى سقوط أحيانا قيمي، سقوط أخلاقي. المسألة دكتور حسين في موضوع الاستدراج هو في معرفتنا بهذه النعم، كيف تكون علاقتنا بها من خلال المجتمع. يعني أصحاب الجنتين هذول معلي سامحني أفصل فيها جزئيا، هو ما الذي حصل معهم؟ مالهم وحقهم، لكنهم لم يستذكروا فيه أن الله هو المعطي، وغدوا على حرد قادرين، قالوا خلاص نحن قادرين على كل شيء، فنسوا بسبب ذلك حقوق غيرهم. المسألة ما هي إذن؟ هم استدرجوا فعوقبوا على هذا الأمر لأنهم نسوا حظ المجتمع، لأنهم نسوا حظ إخوانهم، حظ جيرانهم. اليوم نحن في الأردن من فضل الله عز وجل نضرب مثل كبير جدا في هذا الوعي وهذا التعاون مع كل أشقائنا وكل المنكوبين في بلادنا العربي والعالم العربي والإسلامي. أنا أعتقد أنه هذه من ضمانات حفظ أمننا.
1: مصارف النعمة هاي.
0: نعم.
1: يعني عندما الله ينعم عليك نعمة أين تصرفها؟ هذا المهم.
0: إيه والله، والله يا دكتور حسين يسألنا كثير من الناس يقول يعني البركة اللي موجودة هنا، أقول لهم والله هذه بتوفيق من رب العالمين وتيسير، يعني
1: والله وأنا بقولها معك يا دكتور سليمان. إيه والله لا. سر إنه الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا البلد، أن هذا البلد منذ تأسس يفهم بأمر من الله أين يصرف النعمة.
0: صحيح، ولذلك مهم جدا اليوم إذا نحن كنا نتعامل مع المال وحتى لا نصل إلى مرحلة الاستدراج أن نفهم الحكمة مسبقا بأنه الإنسان يجب أن يكون عنده القدرة على أن يجري هذا الاختبار الداخلي. يعني أنا لست بحاجة أن أنتظر دكتور حسين إلى أن أختبر، أنا من الداخل أستطيع أن أكشف حقيقة نفسي، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كيف أستطيع أن أقيم الحجة الكاملة على نفسي؟ كيف أستطيع أن أميز مواقفي؟ وهذا بالمناسبة حتى على مستوى المجتمعات كيف تستطيع أن تميز صفوفها. ربنا يقول ما كان الله ليذر المؤمنين، تخيل المؤمنين، على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني اليوم في ميز داخل الصف المؤمن، في اختبار داخل المجتمع المسلم الذي يحمل القيم الإسلامية، هو يختبر في مقدار تعامله مع عطاءات الله ونعم الله وتوفيقات الله سبحانه وتعالى، حتى لا يقع في الظلم أو لا يقع في الاستمرار في الغي والطغيان إلى أن يصل لا سمح الله إلى سقوط.
1: لأن الله لا يريد بك أن تصل إلى هذا يعني إلى هذه النتيجة. الله لا يريد أن يعاقبك، الله يريد أن يرشدك لكي لا تصل إلى هذه النتيجة.
0: ولأحسنت، ولذلك هذا برجعنا إلى سؤالك الأساسي المحوري، إنه لماذا يستدرجنا الله؟ والحقيقة وليس ابتداء يستدرجنا، الاستدراج ليس عقوبة كما قد يعتقد البعض، الاستدراج هو باروميتر نسميه أو نسميه منبه، ينبه الإنسان ليراجع نفسه وينبه الأمم والمجتمعات لتراجع نفسها، لأن هذا مؤشر على أنهم يتعاملون بطريقة غير صحيحة وبخلل إيماني في موضوع النعم وتوزيع الأرزاق وغيرها، فليتنبهوا قبل أن يصلوا إلى مرحلة السقوط. هذه نقطة غاية في الأهمية تنتبه لها، ينتبه الأفراد وينتبه لها المجتمعات. نعم.
1: في قضايا المتعلقة بالاستدراج والآيات الكريمة تذكرها مثل الإمداد والإمهال وكذا، هل نفهمها في سياق التحذيرات والتنبيهات التي أشرت عليها؟
0: جميل، هو القرآن يعني أكرمك الله دكتور حسين، هذه فكرة جميلة أن تشير إليها، وفعلا القرآن يقدم شبكة مفاهيم مرتبطة متعلقة في السنن عموما وخصوصا في سنن المال المتعلقة بالمال، وأيضا في سنن أخص من ذلك متعلقة في الجزء الذي تفضلت به وهو مسألة الاستدراج. يعني اليوم القرآن مثلا يعطينا بكل حيادية في كما جاء في سورة الإسراء، يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. إذن في عطاء من رب العالمين، لكن في إمداد. الإمداد صورة محايدة إن صح التعبير، بمعنى أن الله يمد المؤمن وغير المؤمن، يمد التقي ويمد العاصي، يمد الصغير ويمد الكبير. هذا عطاء من رب العالمين، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. لكن كيف نتعامل مع هذا العطاء؟ هنا من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، أو بالمقابل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد،
1: أو قل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن
0: مد. هذا هذا
1: الذي استغرق في الضلالة.
0: أيوة. الآن بعد الإمداد يأتي في أو بعد النعم، يعني الإمداد أيا كان في جانبه الإيجابي وجانبه السيء، في نوع من الإملاء، وأملي لهم إن كيدي متين، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يأخذ الإنسان ترى مرة واحدة. ربنا يعطي الإنسان
1: فرصة
0: ثم يمهله ثم يملي له، كما جاء في الحديث إن الله لا يملي إلى الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. معنى الإملاء إذن يعني تأخير العقوبة المستحقة. بعض الناس بيقول لك لا أنا ما بستحق العقوبة، طيب ما هو أنت تنبه أن الله رحيم، أن الله لطيف، هو أملى لك الإملاء منه سبحانه وتعالى، مظهر من مظاهر رحمته، لا يريد أن ينتقم منك ولا يريد أن يعاقبك أيها الإنسان. فإذا كان هناك شيء من الإملاء إنما هي فرصة للعودة والرجوع، فإذا لم يتنبه الإنسان هنا جاء الأمر بالكيد، كما تفضلت في بداية الحلقة لما قلنا قول الله عز وجل إن كيدي متين، بمعنى إنه هذا ترتيب إلهي. فإذا لم يتنبه الإنسان هنا تأتي السنة، فأخذهم بغتة أو فأخذناهم بغتة، بمعنى تكون النهاية المفاجئة التي يطمئن الإنسان أحيانا إلى مساراتها، لكنه في النتيجة يؤخذ على حين غفلة. هذه الشبكة العلائقية اللي في القرآن الكريم لهذه المفاهيم كأنما تنبه الإنسان إلى مسألة مهمة جدا، قبل أن تنظر إلى النتيجة التي يصل فيها الإنسان إلى مرحلة الاستدراج، عليك أيها الإنسان أن تتنبه إلى ما قبل ذلك، إلى عطاء الله ونعم الله، كيف تمتن، كيف تتعامل معها، ثم كيف تختبر نفسك، كيف تراجع ذاتك، كيف إذا كنت في جانب معصية. وهذا ميزان مهم العلماء كانوا يقولوا، كيف يفرق الإنسان بين أن ما يأتيه من نعمة إنما هو استدراج أو إنما يأتيه هذا إكرام من الله سبحانه وتعالى؟
1: صحيح.
0: قالوا الميزان بسيط جدا، انظر إلى نفسك، هل أنت على معصية ومتابع لها أم أنك تتوب وترجع إلى الله عز وجل؟ وهذا ميزان بسيط أسهل منه ما فيه، إذا فعله كل واحد منا حينها سنصل إلى فهم المنظومة السننية المتكاملة في تعاملنا مع هذا الأمر. يا دكتور،
1: فيما يتعلق بنظرتنا إلى أنفسنا قد تبدو المسألة سهلة، أنا يعني أوزن أعمالي وأرى هل هذه النعمة من الله إكراما لي أم عقابا لي. لكن فيما يتعلق بنظرتنا للآخرين، القرآن الكريم مثلا في الآية الكريمة ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. احنا اليوم بنشوف ناس أمم دول استغرقت في النعم، الله أنعم عليها بكل ما يتصوره كذا. كيف نميز هنا؟ وهل من حقنا أن نصدر أحكاما أن هذا استدراج أو هذا إكرام؟
0: يعني أكرمكم الله دكتور حسين، يمكن من الأسئلة الكثيرة التي يسألنا عنها هذا الجيل، وهذا أنا بقول استحقاق جيد في مرحلة بناء الوعي وبناء الفهم، يعني نحن نسر بمثل هذه الأسئلة، أنهم يسألوننا يقولوا طيب اليوم أنتم تتكلمون عن الإيمان وأنه يجلب الأمن ويجلب النعم، في الوقت الذي نرى فيه المجتمعات المسلمة والعربية مجتمعات فقيرة متأخرة متخلفة رغم أنها تمتلك مقومات اقتصادية كثيرة، في الوقت الذي نرى فيه المجتمعات غير المسلمة البعيدة كما تقولون عن منهج الله، عطاءات الله كثيرة، الأمطار عندهم، الخضرة، الحياة، الرغد، التقدم إلى غير ذلك، فهذا واقع بيفرض مثل هذا السؤال، لكنه هذا يحتاجنا إلى أن نرجع فعلا إلى فهم المعادلة التي انطلقنا منها، إنه هل بالضرورة أن يتلازم مع الإيمان العطاء المطلق ومع المعصي والكفر المنع المطلق؟ الحقيقة لا، ليس كذلك. ومن هنا التعميم مرفوض أصلا، يعني بمعنى أن نعمم أنه إذا آمن الإنسان وأصبحت مجتمعاتنا آمنة فلا بد أن يكون هناك فقر وغيره، هذا الكلام حقيقة استسلام في غير محله.
1: صحيح.
0: نحن شهدنا في مجتمعاتنا لما فعلت الموازين الإيمانية والموازين السببية المادية بشكل صحيح، وصلت عندنا مجتمعاتنا المسلمة إلى مرحلة ازدهار عالية جدا،
1: نهضنا
0: نعم ونهضنا واستطعنا أن صحيح. أن نقدم للعالم
1: لأننا فهمنا هذه السنة الإلهية
0: بالضبط، وقدمنا لهم معارف وعلوم ومكتسبات وتجارب واقعية بشرية صحيح. لكن اليوم لما تخلفنا وتأخرنا عن حقائق الدين من جهة واعتبرناه كأنه معيق عن التقدم، ثم الأخطر أننا أيضا تأخرنا وتخلفنا عن المسارات السببية المادية، شيء طبيعي أن نجد المجتمعات الأخرى التي أخذت بالأسباب المادية أنها تقدمت، لكن يجب أن نكون واقعيين بأن هذه المجتمعات ظاهرها

0: واحد كثير من الأمم اللي كانت متقدمة استدرجت وانتهت اليوم في دول كثير ما في العالم وفي أي التاريخ، نعم. مش موجودة.
1: صحيح، ولذلك أنا دائما بنوجه شبابنا ومجتمعاتنا، بنقول بدل أن نشغل أنفسنا في أن نقول هل المجتمعات الغربية اليوم تستدرج أو لا تستدرج، يجب أن نشغل أنفسنا بسؤال العمل،
0: سؤال الذات،
1: سؤال بالضبط، سؤال الحضارة الذي نوجهه لأنفسنا.
0: صحيح.
1: إذا كانوا هم قد أخذوا بالأسباب وحصلوا الرفاه المادي مع غياب للقيم الإيمانية وغيرها، فما الذي يمنعنا نحن في مجتمعاتنا أن نأخذ بالأسباب المادية؟ والحكمة ضالة المؤمن، أن نأخذ بهذه الأسباب المادية، أسباب الرقي والتقدم، ولكن نبنيها على قيم إيمانية وقيم صحيح. أخلاقية وقيم صحيح. سلوكية. هذا الأمر حقيقة هو الذي يشغلنا، بدل أن يكون سؤالنا سؤال ترف كما يقولون، ينبغي أن يكون سؤالنا
0: سؤال واجب الوقت،
1: واقعيا واجبيا. بالضبط.
0: بارك الله فيك يا دكتور سليمان على هذه المعاني القيمة، والله دائما إني أسعد بما أسمعه
1: وأنا
0: منك.
1: والله سعيد دائما في هذه القضايا وهذه الحوارات التي
0: فعلا.
1: أنا في ظني أنها دائما تبني وتقدم في مسار الوعي والفهم، واليوم هو البناء المفاهيمي، ترى هو أفضل
0: الوعي.
1: بناء والله
0: دكتور، الله يبارك فيك والله. إحنا والله إني بشكركم يعني دائما في السر وفي العلن، الدكتور سعيد والدكتور سليمان، هؤلاء اليوم اللي بخوضوا معركة الوعي في المجال الديني، وما أحوجنا اليوم إلى الوعي في المجال الديني. أشكرك شكرا جزيلا، بارك الله فيك وحفظك الله،
1: بارك الله فيك، سلمكم الله.
0: انتهى وقت هذه الحلقة، في نهايتها اسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الأستاذ الدكتور سليمان دقور أستاذ الشريعة في الجامعة الأردنية. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن الرقابة. إلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان.